افتكر لي لحظة حلوة حلوة عشنا فيها ليه.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مستقبل.
1: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. توا الاربع واربع دقائق في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، مرحبا بكم مستمعينا على موجات اذاعه الشباب. كريزي ساينس بدات توا تتواصل حتى للخمسه، ساعه من الابتكارات وقصص النجاح والكفاءات والاخبار العلميه والتكنولوجيه واخبار الذكاء الاصطناعي. اليوم اربع استضافات مهمه، بعد قليل باش تكون معنا من ايطاليا الباحثه التونسيه ميسل يزيدي المشرفه على فريق. شنو عمل الفريق هذا؟ قام ببحث جيولوجي على الجانب الايسر لكوكب عطارد. علاش كوكب عطارد وش نعملوا بها احنا دراسات على جيولوجيا الكواكب؟ نحكي ايضا مع الشاب التونسي طالب محمد أديب بوفحجة، مطور منصة بيئية بالذكاء الاصطناعي تخدم الفلاحين، يكون ضيفنا الثاني في لقنا اليوم. صناعة المحتوى الموجهة للذكاء الاصطناعي، موضوع حديثنا بيجي يكون مع أشرف عشاش في النصف الثاني بعد الأربعة ونص، ونختم لقانا مع الحديث مع الأستاذ والباحث محمد أمين الغرياني رئيس الجمعية التونسية للبحث العلمي لتقديم برامج وأنشطة الجمعية في لقانا اليوم في كريزي ساينس. في الإخراج التقني وليد الريفي، في ديجيتال منال، ومن أمام ميكروفون و كاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم على موجة إذاعة الشباب. هذه كريزي ساينس حتى للخمسة العشية مباشرة إلى إيطاليا، وضيفتنا الآن كما أعلنت منذ قليل الباحثة التونسية الدكتورة ميساء اليزيدي، باش تحكينا على واحد من إنجازاتها العلمية الجديدة. دكتورة ميساء مساء الخير، مرحبا بك.
1: عسي مسي حسين عسلي ما
0: صوت مازال مش واصل، باهي في انتظار.
1: الو
0: ميساء.
1: وي الو ميساء. نسمع فيكم. الو
0: باهي ميساء، اهلا وسهلا بيك.
1: الو
0: ضيفتنا هي الدكتورة ميساء اليزيدي، الباحثة التونسية المختصة في علم الفلك. اهلا وسهلا مرة اخرى ميساء.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا بك، توا صوت خمسة على خمس. مرحبا بك دكتورة ميساء اليزيدي، الباحثة التونسية المختصة في علم الفلك. شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس، عايش سي حسين الحمد لله سبا.
0: باهي، نهنيوك بهذا الإنجاز العلمي الجديد. نمشي معك مباشرة للموضوع اللي هو بحث جيولوجي حول كوكب عطارد.
1: صحيح اي
0: باه، تحديدا الجانب الايسر هكا ولا
1: هو اللي معناتها باش نكون واضحه، ماهوش الجانب الايسر، معناتها باش نصح المعلومه، ماهوش الجانب الايسر، معناتها نعرفوا اللي هو سطح الكوكب نتاع عطارد مقسوم لي دي بارتي، معناتها البول سود البول نور. دونك القسم اللي نخدم فيه انه هو ايكواتوريال، معناتها موجود في منتصف الكوكب اللي هي في المنطقه اسمها امينيسكو، اللي هي النصف الايسر نتاع المنطقه هذه نتاع الكوادريونغل.
0: باهي دكتورة ميساء اليزيدي، هل الاختيار على كوكب عطارد لأنه وصلحني إذا المعلومة غلط، أنه عطارد التضاريس شبيهة شوية بكوكب بالقمر، شبيهة بالقمر، صلبة، التضاريس صلبة وفيها فوهات؟
1: صحيح، دونك كيما نعرف في النظام الشمسي عنا الكوكب المريخ شبيه برشا بكوكب الارض، عنا زادا كوكب عطارد شبيه برشا بالقمر، جيومورفولوجي نتاع السيرفاس لا ديستريبيسيون نتاع لي كراتير ونتاع كيلكو ماتا ديبو نتاع السيرفاس موجودين كيما مثلا الهلوس ولا ماتا اوتر ستركتور ماتا موجودين في السيرفاس، يشبهوا برشا للقمر اللي هي اقرب جرم سماوي موجود في نظام الشمس للكوكب نتاعنا.
0: اي علاش الاختيار على كوكب عطارد لهذه الدراسه؟ لانه نحب المستمع يفهم علاش احنا نتوجه لدراسه جيولوجيا الكواكب.
1: دونك كوكب

0: تاع الكواكب الصخرية الأخرى اللي ما موجودين منهم كوكب الأرض، كيف نعرف المريخ الأرض فينوس وعطارد. دونك الدراسة نتاع كوكب هذا اللي هو أقدم كوكب في المجموعة الشمسية، أول كوكب تكون في المجموعة الشمسية وأول كوكب معناتها في مواجهة الشمس، هو يعطينا فكرة على شنو تنجم توصلها كوكب الصخرية في معناتها ما بينهم كوكب الأرض، وزادة تعطينا كيفاش كوكب كواكب منهم كوكب الأرض باش نفهم معناتها كيفاش تكون البلانات والغيك. هذا يساعدنا برشا باش نفهموا حتى كوكبنا اللي نحن عايشين عليه.
1: باهي واضح. كي تقول الأول في مواجهة الشمس يعني الأقرب من حيث المسافة هكا ولا لا؟
0: نعم، هو أقرب معناتها كوكب في معناتها أديستونس بالنسبة للشمس، معناتها هو أول كوكب بيواجه معناتها في الأشعة الشمسية معناتها لي راديو سولير لي غيون سولير.
1: واضح توا فهمنا أنه دراسة جيولوجيا الكواكب تساعدنا على دراسة جيولوجيا الأرض أو تاريخ أو حياة الأرض عفوا، هكا ولا هذا اللي حبيت تقوله؟
0: صحيح صحيح، وزادة تعطينا حتى فكرة على شنو ينجم احتمال معناتها شنو تنجم تكون عليه الأرض في المستقبل، معناتها نحكي على مليارات السنة.
1: نعم.
0: خاطر الكوكب المريخ كان باش نرجعوا معناتها للإستواغ جيولوجيك نتاعو ما كانش هكايا، كان أكبر في الحجم بعد كتقلص على روحه، أعطاه معناتها عدد ديمونسيون أصغر. هذيك كاش معناتها كيفاش كوكب يتقلص معناتها في الحجم معناتها تنقص ديمونسيون نتاعو. فما بليزيوغ فينومين معناتها جيولوجيك نشوفوهم في كواكب أخرى ما نشوفوهمش في الأرض، وساعات نشوفو لو ميم فينومين موجودين في الأرض موجودين في كواكب الأخرين. دونك هذا شكون أبل لا جيولوجي كومباراتيف، معناتها مقارنة الجيولوجيا في الكواكب الصخرية اللي منهم الكوكب اللي نحن نعيشوا عليه.
1: نعم باهي. الفكرة على الفريق اللي يشتغل معاك على العمل هذايا، جنسيات مختلفة وكلهم من إيطاليا وأنت التونسية الوحيدة فقط، شنو نجموا نعرفوا عن المجموعة اللي اشتغلت معاك على البحث هذا؟
0: دونك الفريق العمل هو بقيادتي أنا، معناتها أنا رئيس معناتها المجموعة الفريق البحثي اللي أنا القائدة نتاعو. دونك يتمثل في أنا معناتها باحثة في المعهد الفلكي الوطني في إيطاليا. معنا باحثين
1: ميسا، خليني نقاطعك ميسالش تعطي السن نتاعك، نعرف أنه صغيرة في السن، أما هنا نحب قائدة الفريق الناس اللي يسمعوا توا يعرفوا عمرها قديش. يقلق مع انه ما يجيش انه نسالوه على سن المرأة.
0: لا ما يقلقش ما يقلقش بالكل. نعمل تقريبا 34 سنة، معناتها عيد ميلادي في قرابة 15 يوم نعمل عيد ميلادي.
1: نقول لكل عام متحية بخير مسبقا. فقط انا حبيت ناكد على النقطة هذه انه صغر السن معناتها ما يمنعش معناتها انك تكون عندك الكفاءة العلمية الكبيرة هذه وتقود فريق معناتها من اختصاصات علمية في تجتمعات كلها في علم الفلك. ان قطعتك خليك تكمل فكرة.
0: العمر صغير ما الحلم كبير، دونك ما هذا ماهوش بحاجز معناها انه معناتها واحد ما يوصلش يحقق حلمه. دونك الفريق العلمي بقيادتي انا، معناتها انا رئيس الفريق العلمي هذايا، فيه زوز اعضاء من ثلاثه اعضاء عفوا من وكالة الفضاء الاوروبيه، فيه عضو من وكالة نازا في امريكا، عندنا زوز اعضاء في ايطاليا، واحد باحث معنا في اليابان في يخدم معناتها معنا، وعندنا باحث ايطالي في شيلي، ومعنا زوز باحثين توانسه في جامعه تونس المنار. دونك هو فريق عالمي معناتها انه كولابوراسيون انترناسيونال.
1: معك زوز من جامعة تونس المنار، هذه معلومة مهمة.
0: معنا زوز أساتذة نعم من جامعة تونس المنار كلية العلوم بتونس.
1: بعد هذا المشروع أو البحث شنو العمل الجديد اللي مش تشتغل عليه؟
0: دونك قاعدة أممتو عنا نخدمو مشروع موجود معناتها في إيطاليا معناتها مع نفس المؤسسة، نخدمو على وجود معناتها لي تراس متاع لو ليكيد اللي هما موجودين في البول سود متاع مارس. دونك شفنا معناتها بالانسخيمون اللي هو مارسيس، شفنا معناتها دي إيدونتيفيكاسيون معناتها لي ما موجود سوليتا ليكيد على البول سود متاع مارس. دوكو هذي معناتها البروجي قاعد معناتها أون بروغريس، وإن شاء الله معناتها باش نكملوا ما بين إيطاليا وما بين الصين، معناتها هو بروجي كولابوراسيون بجينا في إيطاليا باش نكملوا في الصين.
1: ممتاز. ميسال يزيدي بالتوفيق ليك، احنا حبينا نبداو معاك حتى نوريو قصة من قصص النجاح في المجالات العلمية، وانت واحدة من الكفاءات العلمية اللي نجحت وتفوقت في خارج تونس. بالتوفيق وان شاء الله يكون عندنا لقاءات أطول شوية في كريزي ساينس على موجات إذاعة شباب. شكرا ليك ميسال.
0: يعيشك سي حسن، يعيشك ميرسي بيان، بون جورني، ربي يخليك، يعيشك
1: سيما. مكملين معكم مستمعينا في كريزي سايد.

0: ألفة بن رمضان عامل مغناني جديد. هذه الفنانة في صائف 2026. نحن نمشي مباشرة ضيفنا الثاني الطالب والمبتكر محمد أديب بوفحجة، مطور منصة بيئية ذكية للفلاحين. أديب شنحوالك؟ عسلامة.
1: أهلا وسهلا بكم، كيف تمسمين ذات الشباب؟
0: بداية شلون نجم نعرف عليك أديب؟
1: باهي، أنا طالب تكنولوجيا معلومات واتصالات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، كذلك إعلامي ومؤسس منصة إعلامية مختصة في الإعلام الشبابي، كذلك هي سينما ميديا للشباب، ومخرج أفلام وثائقية.
0: وعلاش مشينا المنصة الذكية موجهة للفلاحين؟ منين جات الفكرة؟
1: هي الحقيقة الفكرة مقسمة على دو فولي. الفولي الأول كان في الفاكولتي، عندي بروجي نحضر فيه على يوتي، كان لوكال مع ان كابتور يقيس لوميديتي و تمبيراتور متاع التربة. ايدي الحقيقة كانت لوكال. بشوية بشوية جاني ان بروجي لو كري دو لا تيغ فاس على سواف، نخدم فيه مع جمعية التضامن المدني بتونس على ان فيلم دوكيمونتير يوثق المرحلة والفترة اللي عاشوا فيها الفلاحين والصيادة نتاع شح المياه في السنوات الفارطة وتأثيرها عليهم. دونك قابلت فلاحة وصيادة، لقيت فما نقص الحقيقة في المعلومة العلمية عندهم، دونك قلت علاش لا، لكن الايدي نتاعك الكابتور اللي يقيس الهوميديتي والسخانة نتاع التربة اللي خدمته في الفاكولتي، علاش لا ما نطوروش لهم بشوي بشوي ولي ان بلاتفورم كبيرة تتهم الفلاحة وتهم الصيادة.
0: باهي، عمليا كيفاش كيفاش يصير التعامل مع المنصة؟
1: باهي، عمليا هو بالنسبة للفلاح ولا للصياد يجم يكتب أي موتور دو ريشيرش كسوا جوجل ولا أي حاجة، منصة بيئية ذكية تونسية تطلع له اللولانية أجريمير إي آي، جوست ينزل عليها يلقى في الطقس الحالي، معناتها يلقى الساعة 24 ولاية، يختار الولاية نتاعو الطقس الحالي الموجود، مؤشرات بيئية باش يلقى برشا قداش فما هوميديتي في الزون هذيك أو كل شيء، وبعدين طول باش يلقى الإرشاد للفلاح، هل ينصح بالصيد اليوم، هل ينصح بالسقي اليوم، معناتها وقتاش يسقي وقتاش لا، معناتها بالوقت بالضبط، كيف كيف المحاصيل المناسبة للزراعة والآفات. تو كيف ما نعرفوا تو في الوقت هذا الصيف فما عندنا الجراد موجود بكثرة، دونك يقول له انتبه من خطر موجود معناتها على المحصول نتاعك، كيف كيف باش نلقاو بعدها ارشاد للصيد، كيف كيف باش يقول وقتاش الوقت المناسب للصيد وشنو انواع الحوت الموجوده. بعدين في نفس الباج، في نفس الباج هذا نحكي لك كباج، بعديك في نفس الباج يهبط باش يلقى انا جون اي اي يتحدث معاه كسوا الفلاح ولا الصيد، اذا لقى اي صعوبه معناها كان لقى اي اشكال في نبته من النباتات هذه بالنسبه للفلاح ولا الصياد تعرض لاي حاجه تعرض لها الصياد اكزومبل شي يسال عليها لاجون اي اي هذه يعطيه لي سوليسيون.
0: دونك اديب خليني نقاطعك، باش ناخذ بلاصه انا صياد يقول لك تو انا بالله تو انا نعرف مثلا داخلين الايامات الجايه في جهه بنزرت مثلا الفتره تاع الورقه وتاع القاروس متعودنا، يقول لك علاش انا لازمني ندخل المنصه وبذكاء اصطناعي، كيفاش تقنعني انه انا لازمني نتعود انه نستعمل المنصات هذوما؟
1: بيان سير، باهي هو الساعة كيف ما حكيت أنا من الأول ثم شونجمون كليماتيك صار، ولهنا زاد عندنا نقص المياه الحلو اليوم تاع المطر أثر على ديزيسبيس موجودين حتى في البحر، وفما ديزيسبيس انقرضوا عندنا وفما ديزيسبيس جاو جدد، تو كيما سمكة الأرنب معناتها تو السنوات هذيا جديدة تتسمى جات على السواحل نتاعنا في تونس. دونك فما اسماك ماهيش ما نعرفوش حتى
0: مألوفة بصح التعبير
1: ما هكاك، دونك لهنا هي باش تحدد له الانواع الحوت الموجوده في الزون نتاعو هو بالضبط، واسكو في الزون لهنا اترافيغ جي بي اس فما حوت والا لا. زاد
0: ايواش
1: خاطر هكاك خاطر يجم يعرف حاله الطقس ما يعرفش اسكو فما حوت ولا لا، يعني اتخافيغ الانتليجنس ارتيفيسيال والمؤشرات البيئية يعرف الزون اللي هو موجود فيها الصيد هل فيها حوت وإلا لا بورسنتاج زادة تعطيه 95% 60% دونك تعطيه قداش فما نسبة متاع حوت.
0: فهمت واضح واضح به هي في هذه المرحلة المنصة مجانية بمقابل بعد عامين ثلاثة باش تولي بمقابل حطنا شوية في الصورة.
1: هي الى الان الحقيقه مجانيه.
0: أيوة.
1: هي انيشيتيف مبادره
0: تخوف الى الان هذه تخوف ما
1: لا لا هي كيف ما قلت هي مبادره الحقيقه خدمتها توا معناها بالشراكه مع جمعيه التضامن المدني تونس.
0: أيوة.
1: ومعايا توا الفاكولتي نتاعي كون بارتنير اوسي.
0: أيوة.
1: دونك مجانيه لوبجيكتيف نتاعي يعني قلت انه نطور المعلومات العلمية الموجودة للفلاح وللصياد.
0: واضح.
1: دونك سيرتو للصياد انه يعرف لي زون اللي باش يصطاد فيهم حوت ولا ويعرف المؤشرات خاطر فما حاجة مهمة انديكاسيون باهية برشا ارتفاع موجة البحر هنا لحماية الصيادين وقت اللي يصطادوا تعطيه ارتفاع موجة البحر وقداش تبقى من ثانية.
0: واضح واضح. منصة ممتازة للفلاحين والصيادين، منصة بيئية ذكية كما الاسم متاحة. محمد أديب بوفحجة، احنا من خلال المصافحة السريعة هذه كان الاتفاق انك تكون موجود لكن تعذر عليك لعدة اسباب، ان شاء الله في لقاءات اخرى تكون حاضر بحضنا هنا في الاستوديو. حابين نقول لك برافو، يعطيك الصحة بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك في مشاريع تكنولوجية جديدة. شكرا لك محمد أديب بوفحجة، يعطيك الف صحة. كان معنا محمد أديب بوفحجة مطور منصة بيئية ذكية للفلاحين. مرحبا بكم مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوية نحكي ذكاء اصطناعي. أهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا من جديد مستمعينا، كملوا معكم لقانا. لكن قبل هذا كل الف مبروك للناجحين في دوره المراقبه في كل الاختصاصات، ان شاء الله ديما فرحين الناس الكل بالنجاح والتوفيق وحظ اوفر للي ما نجموش انهم يجتازوا هذه الدوره. ان شاء الله العام الجاي مره اخرى الف الف مبروك. نمشي توا للاستضافة الثالثة في لقانا اليوم، أشرف عشاش صانع محتوى الاختصاص نتاعو الذكاء الاصطناعي من خلال صفحة فازا اي اي. معنا مباشرة أشرف عشاش، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سي حسين، ميرسي على الاستضافة
0: وشكرا لك أنت على قبول المشاركة معنا، وأنه دخلنا للعالم تاع صناعة المحتوى الموجهة والمخصص للذكاء الاصطناعي. أشرف عشاش، احنا نعرفوا الصفحة، نعرفوا المحتوى اللي تعمل فيه، شنو نجمو نعرفوا عليك احنا؟
1: باهي، أني حاب نعرف ساعة شوية بروحي. أني أشرف العشاش، إتيديون إلى حد الآن، ولد المدرسة التونسية، قريت حتى الليسونس في ليكوليتاتيك، وعملت ليسونس وانفورماتيك في إيزيتو محمام سوسة، وبعدين كملت أن سيكل دانجينيور دانفورماتيك دون الدومين دو سانتي إيزيت 4 في فرنسا.
0: كملت توا
1: ان شاء الله على بواب التكميل، مازال لي شهير شهرين ونعمل السوتونس تاعي ونكمل نولي ناخذ تيتر انجينيور
0: ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق.
1: انجينيور انفورماتيك بور لا سونتي.
0: وفاز
1: ياك في جيت فاز ياك في جيت، انه هو قبل احنا في دومين الانفورماتيك طول 3 4 سنين تالي، باش تنجم تلقى خدمه لازم تتعلم تكنولوجيا وتتعلم لونجاج معين تاع البروغراماسيون تاع ديفلوبمون. وهما اللي هارد سكيلز لازم تتعلمهم، وزاد لازم تكون عندك شويه سوفت سكيلز، كيفاش تعمل بريزونتاسيون بالباوربوينت، كيفاش تنجم تعمل زاد دي دوكيمون كل وورد دي رابور كل شيء. هاكم الكل زاد هاكم نعتبرهم دي سوفت سكيلز. في اخر عبيد واللي نشوفه في التكنولوجيا الجديده اللي تخولك باش تبني باغ اكزومبل دي بريزونتاسيون دو مانيير بلو سامبل بلو رابيد ليد لانتيليجونس ارتيفيسيال، اللي هو قولها باغ اكزومبل تخبر ان تكست كل حضر لك ان بريزونطاسيون تحكي على تاريخ تونس. يبقى في 5 مينوت تلك بريزونطاسيون حاضره. وفكره يا اني كنت نجيب لك حبي معناتها كيلكو ايدي كيما هكا تاع انتليجونس ارتيفيسيال دي سيت ويب، معناتها يخولوا لك باش تصنع باغ اكزومبل ان بريزونطاسيون ان سي في، حاجه تسهل لك عليك الخدمه نتاعك اذا كنت تخدم اوراجور ناتور. اي انسان يخدم اوراجور ناتور الكونتوني تاع فاز اي اي نجم يلقى حاجه اللي تسهل عليه.
0: اي
1: وجات الفكره من انه صحابي راهو بني باركوا نبارطاجي معاهم معناتها كيلكو تكنولوجي كيما هيك ولا حاجه بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي تعاونهم في خدمتهم. قالوا لي وانت عندك معناتها الطريقه تاع انك توصل معلومه بسهوله، علاش ليه ما جربش تعمل كونتوني؟ وبديت ما غادي كي قلت علاش ليه زاد نحاول نبارطاجي شويه المعرفه نتاعي. ونحاول ماكسيموم ان شاء الله وربي ثبتنا على المنوال هذا، نحاولوا كل بريود كل حاجه تهبط جديده نحاولوا نعملوا عليها ريكاب ونفسرها بالتونسي للبيبليك التونسي بتاعنا، خاطر حاجه باهيه على الاخر وحاجه كي بارتاجيها مع العباد باش نعملوا تعب من معرفه على الناس الكل.
0: معناتها كي نشوفوا الفيديوهات فما موهبه كبيره، معناتها هل انه تعودهم ولا بالتدريب قد عودت المرات الاولى عودت من بعد ولا شيء الامر عادي معناتها بالنسبه لك؟ فما مهاره كبيره معناتها، برافو عليك، نحييك على القدره على التبليغ بالطريقه هذيك.
1: عايشك في حتين الحقيقة، أيامات الأولى تشوفوا الفيديوهات الأولى الحقيقة يعني كراهم نخمم نفسخهم هل تروحك هيك مكش أليز بشوية بشوية، مش في نهار ومش في اثنين ومش في فيديو ومش في اثنين. أما مع الممارسة كل شيء يسهل، المونتاج باش يسهل عليك، الكتيبة تاع سكريبت تاع الفيديو باش تسهل عليك، تولي تفهم أكثر معناتها البيبليك شنو الحاجة اللي تلقاها بسهولة وشنو هي الحاجة اللي تصعب عليه. وبشوية بشوية معناها لازم أي عبد ذي خمم باش يدخل في الدومين تاع الكرياسيون دو كونتوني باش يبارتاجي المعرفة ما يبخلش، خاطر كي بديت لا نعرف لا نعمل لا مونتاج لا حتى شيء، جيت قدمت وطورت بالكاميرا نتاعي ما لازمش حتى ماتريال، والأول شطلع خايب والثاني يطلع خايب ويبدا يمشوا يتحسن. والحقيقة مش تلقى دي ميساج خايبين من الأول، ديما من الأول تلقى أصحابك يشوفوا الكونتوني نتاعك يزيدوا يشجعوك. لي كومونتير الخايبين الحقيقة يظهروا من بعد شهر شوية كيولي معناتها الكونتوني نتاعك توصل برشا عباد.
0: اي
1: باهي، معناها هكا مش حاجة زادة تبخلك، زادة معناتها هكا هما آراء العباد في الأخير.
0: ما في الاخر النقد لازم نتعلموا نقدوه. اي باهي اشرف على الشاش توا الذكاء الاصطناعي معناتها كيما قلت انت عامين التالي ودخل بقوه الذكاء الاصطناعي ولا حاضر معناتها هل انه لازمنا نعملوا حدود بيننا وبين الذكاء الاصطناعي ولا نقدموا قدر الامكان وقد ما التكنولوجيا قاعده تتطور احنا نتبعوا بقوتنا فما حتى لتو فما تشوفهم اكيد فما شكون اللي مش قابل الذكاء الاصطناعي في الاخر اكيد سمعت الكلمه هذاك مخدوم بشات جي بي تي في الاخر هذاك الذكاء الاصطناعي في الاخر اي فما حدود شنو نعملوا معناتها كمختص اي
1: باه كمختص الحقيقه اني راه هو الحدود تريد كيش نعملوا حدود لارواحنا في الاستعمال تاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش نقعدوا مؤخرين على لقيت العباد اللي يستعملوا 100% فار اكزومبل الانتليجنس ارتيفيسيال باش يستعملوه في معناتها حياتهم اليوميه باش يكونوا هما متقدمين علينا اسرع منا في الخدمه وخير منا في الخدمه خاطر الحقيقه تو الانتليجنس ارتيفيسيال واللي يعوض فار اكزومبل 5 انجينيور تجا في سوسيتا معناتها ان لوتي دانتيليجونس ارتيفيسيال نجم يوصل يعوض 5 انجينيور وهي حاجه تحكونا على الاخر وتسرع الديفلوبمون وتسرع معناتها خدمه العباد. كي تقول لي وي لازم نعملوا له حدود لازم خاطر اني واحد من الناس لاحظت في اخر فار اكزومبل شهرين ثلاثه وليت نحكي مع الانتيليجونس ارتيفيسيال اكثر من العباد مش على خاطر هو عنده المعلومه خاطر حتى فما عبد نجم يكون عنده المعلومه اما مشيت سالته مشيت سالت الانتيليجونس ارتيفيسيال. وهذه حالة مرضية معناتها شنو تولي معناتها نسيت شنو اسمها الاسم التكنيك تاعها اما هذه حالة مرضية اللي شو ولينا نعتمدوا على الانتليجنس ارتيفيسيال ولو فما معناتها البديل البشري ولينا ديما نعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال بشوي بشوي تنجم تجردنا معناتها من برشا احاسيس خلينا نحسوا بالراحة و اذا نحكيو مع روبو اكثر من نحكيو مع انسان
0: صحيح
1: تقول لي حدود نقول لك في هذه ماذا بينا معناتها نعملوا عليه كونش وقت الحاجة ولازمنا نعملوا عليه كي نحملوا نتقدموا خاطر هكا هو الفيتور كيما جات عصر الماكينات وخلت الصناعه تقدم توا كي الاي اي باش تخلي زاد برشا حوايج تقدم تخلي معناتها في العالم تاعنا يتقدموا لازمناش معناتها نفيو لازمنا نستعملوه اما افيك موديراسيون كيما قلت لك نحاولوا كان فما حاجه نجموا نعملها ما غير اي نحاولوا نعملها ما غير اي
0: واضح أشرف عشاش الخدمة متاعك ممتازة ومن خلال متابعة المحتوى اللي تعمل فيه ما تحفز ربما نوعية معينة من الشباب وربما من الطلبة اللي كان عندهم نوع من الخوف أنهم يقربوا الذكاء الاصطناعي ويبدأوا يجربوا على الأقل الخطوات الأولى وفي الذكاء الاصطناعي الخطوات الأولى مهمة أنه نقرب من هالتكنولوجيا هذه مصافحة أولى مرة أخرى كيف زادنتي نقول لك أشرف إذا كان عندك المجال أنه تكون حاضر معنا إن شاء الله في لقاءات أخرى نحكي أكثر تفاصيل وندخلوا برشا في عالم الذكاء الاصطناعي. شكرا لك أشرف عشاش بالتوفيق ليك في مسيرتك الدراسية والمهنية قريبا إن شاء الله. شكرا يعطيك ألف صحة.
1: نشكر تاع المتابعين ونحب نقدم تحية لعائلتي وأصدقائي اللي تابعوا فينا ونشكرك أنت على الاستضافة وكيف المتابعين وان شاء الله في فرصه قادمه نجيب بحذاكم وما وتتش مره يعني ان شاء الله مره جايه نكون بحذاكم
0: ان شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحه. شكرا اشرف عشاش صانع محتوى مختص في الذكاء الاصطناعي. بعد قليل الاستضافه الاخيره مع الاستاذ محمد امين الغرياني للحديث على الجمعيه التونسيه للبحث العلمي. اهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الاستضافة الأخيرة. نجدد مرة أخرى التهاني لكل الناجحين في دورة المراقبة في البكالوريا. ألف مبروك وفرحين ديما بالنجاح والتوفيق للجميع. الاستضافة الأخيرة باش تكون مع الدكتور محمد أمين الغرياني، رئيس الجمعية التونسية للبحث العلمي. باش نحكيو عليها الجمعية هذه، شنو تعمل الجمعية هذه، الأنشطة شنو برامجهم، علاش تعمل الجمعية كيما هكايا. دكتور مساء الخير، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
1: مساء الخير ومرحبا بك
0: ومرحبا. شنو نجمو نعرفوا على الجمعية التونسية للبحث العلمي؟ علاش جمعية للبحث العلمي؟ شكون فيها؟
1: هي الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والمثلية الفكرية، تأسست سنة 2018. مقرها مركز أعمال صفاقس. والهدف من تأسيسها هو جمع جميع المخترعين والباحثين اللي داخل تونس وخارجها، وإنه أن نجمعوهم تحت سقف واحد ونسمعوا هذاك النسيج الاقتصادي، معناتها بين المخترع وبين رجل الأعمال وبين المؤسسات، نحاولوا أنه نساهموا في الدورة الاقتصادية للبلاد.
0: به كم؟ أي؟
1: من أهدافها باش نبسط الفكرة، من أهدافها هو تنظيم المعارض والندوات للباحثين والمخترعين. تنظمنا في 2020 صالون سوسة الدولي للاختراع، في 2022 شاركنا في الاتحاد ونظمنا بطولة كأس العالم للمخترعين. شاركنا كيف كيف في فرنسا، في بولونيا، مثلنا تونس، عم ناول في السيليكون فالي. نحاول كل عام معناتها نعطي فرصة الأقبل لأحد المخترعين اللي ينتميوا للجمعية إنه يمثل تونس في أحد المعارض الدولية.
0: به.
1: ضوء الجمعية تحاول تعطي توفر الفرصة للمخترعين وتخليهم معناتها يتواصلوا فيما بينهم، بس إنهم يعرفوا بنفسهم وإنهم يدافعوا سيرتوا على حقوقهم. إحنا عندنا مجال كامل ولا بيت كامل في يهتم بالملكية الفكرية. عندنا شراكات وعندنا حتى معناتها نظمنا عديد من الملتقيات والمؤسسه التونسيه لحقوق المؤلف والعقوق المجاوره، والمؤسسه الوطنيه للمواصفات والمسيره الصناعيه لينورفي، معناتها لوتيداب ولا لينورفي. وحاولنا انه نعطيهم الفرصه باش يسجلوا براءات اختراعهم وباش يسجلوا معناتها ابتكاراتهم الفنيه والادبيه، وانهم فيما بعد يتيسر لهم باش يشاركوا في معارض كبيره وانهم يحتكوا برجال اعمال من تونس ولا من خارج تونس.
0: اي باهي دكتور استاذ امين الغرياني، عمليا كيفاش تو المشاركه في المعارض مهمه، لكن هل هذا كافي انه المبتكر والباحث يقرب اكثر او وسائل الاقناع، اقناع رجال الاعمال بالافكار؟ شنو عملتوا بالضبط؟ معناتها المشاركه في المعارض مهمه، لكن هل هي كافيه؟
1: هي اللي حاولنا أنه نأسوا إحنا شراكات مع عدة جامعات، مع جامعة صفاقس، مع جامعة دبابس، مع جامعة سوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، وأنه في تكون كل عندهم الفرصة باش أنهم يدخلوا للمخابر العمومية متاعنا هي اللي تنتمي للجامعات، واللي معناتها الاختراع متاعه مازال ناقص، نحاولوا أني نعاينوها باش أني يتكمل، بس إنه الولي ما نقدرش نحكيه على فكرة، نحكيه على بروتوتيب، وإنه حتى يسجل براءة الاختراع نتاعه يسجلها أون تانك بروتوتيب، لأنه برشا أفكار تجي معناتها تحاول إنك تلبسها ولا إنك تجعلها ولا إنها تفتح بروتوتيب، ثم اللي تتحقق وثم اللي معناتها الحقيقة معناتها دونك إحنا الهدف نتاعنا إنه نحكيه على أون بروتوتيب. من بروتوتيب هذوك من بعد بنك نعطيه الفرصه باش انه يشارك في المعارض الدوليه ولا حتى في المعارض الوطنيه، وهو يحكي مع رجل اعمال ولا مع مؤسسه ولا مع دونك يحكي على مشروع فوق البيت، على بروتوتيب، على نموذج، دونك ينجم يقنع به، ينجم معناتها يبرم معناتها عقود كيسوا معناتها اوبرومونجي. انا كرجل اعمال يحكي معايا مخترع على فكره معينه معناتها معفلو، يمكن يقدم لي بروتوتيب يقول لي ياه ولا هذي راي تخدم هكا، راي تنجم تخدمها من هوني، تنجم تتسكر من هوني، فيها كاميرا، فيها بلوتوث، فيها واضحة
0: بصراحة مع تسيامين مدات فعل رجال الأعمال مع الأفكار والابتكارات اللي فيها تجديد في تونس؟ فما نسبة كبيرة تحت فعل مازالت هكا معناتها الحيطة أو عدم الرغبة في أنه الخوض في تجارب كما هكاية مع باحثين جدد أو شبان.
1: لا بالعكس هو أنا تو معناتها يجيني برشا اتصالات من أعمال يقولوا لي تمشي اختراعات أن نستثمر فيها وأن نطوروها وأنها تولي شركات وتولي تعرفها المرسي التونسي ينجم يتبناها وتنجم تكون فيها مردودية كبيرة وتكون معناتها ثم برشا معناتها الفكرة وقوة المشروع هي اللي بتجيب الفلوس. معناتها ما تعرف إذا المال قوام الأعمال البنك من غير مال ما نجمش. بس احنا الهدف واهم حاجه نحكي عليها هو التشبيك بين المخترع وبين معناتها رجال الاعمال وحتى المؤسسات. معناتها المؤسسات لازم يكون هو ديجا عنده مؤسسه والمخترع عنده فكره في نفس الاختصاص نتاع المؤسسه هذيك باش ينجم يتبناها يولي يخدم معه في المؤسسه ولا في المخبر نتاع المؤسسه.
0: سيامين معناتها نحب نقم معك في اعتماد المصطلحات. معناتها رددت اكثر من مره كلمه المخترع، لكن احنا في اي مرحله؟ في مرحله الاختراع ولا الابتكار؟ فما حد فاصل بيناتهم ولا لا؟
1: بالنسبه للاختراع نتحدث على مخترع، المخترع هو اللي عنده براءه اختراع.
0: اي
1: اللي مازال ما عندوش براءه اختراع هذيك دوحت في طور البحث ومازال احنا ما نقولوا عليه مخترع الا ما عنده معناتها ديبو اقل شيء معناتها اضعف الايمان يكون ديجا عمل ديبو في المؤسسه التونسيه لمواصفات الملكيه الصناعيه. هذه اختراع معناتها حاجه ماهيش موجوده بالكل. التجديد والابداع وكذا هذيك معناتها نمشيو في الدروا دوتور ونمشيو في كل ما تجديد. الاختراع وقت اللي نقولوا اختراع حاجه جديده حاجه ما فهمتش.
0: واضح. شكرا لك الدكتور الأستاذ محمد أمين الغرياني رئيس الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار، كان يحدث فينا على الجمعية، جمعية ناشطة برشا كما كنتوا تسمعوا مستمعينا. بالتوفيق وكل الدعم والتشجيع عليكم في العمل الكبير. جمعية تعمل على أنها تحل البيبان للمبتكرين والباحثين الشبان. شكرا، يعطيك صحة دكتور محمد أمين الغرياني. احنا هكا مستمعينا وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحيات وليد الريفي، منال وحسن الطاهري. نتقابلوا غدوة في ماتينال الجمعة بداية من 6:30 تاع الصباح. بعد شوية ما بعدكم مع بشير خلف الله وملاك اليزيد. إلى اللقاء.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: بروتوكول القائلة. لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل وذنيك وتتبع البروتوكول

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في أول عدد من بروتوكول القائلة في البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب. تلقونا كل نهار اثنين من الأربعة حتى للخمسة متاع العشية، نجيوكم في القيلولة ونونسوكم من خلال مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. في الإخراج الرقمي نلقاو ألفا نصيب، في الإخراج التقني نلقاو سليم القصيبي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم الناس الكل، ثنية زينة وطريق السلامة للجميع. شنو يسنى فيكم على امتداد سويعة؟ على امتداد سويعة باش نحكيو على صالون التوجيه الجامعي خاص بتلاميذ الشمال الغربي. تفاصيل كل جينا بعد شوية مع ضيفتنا حنان الربحي عن الغرفة الفتية الاقتصادية بجامعة جندوبة. سينو تكون حاضرة معنا زيادة خصائية التغذية جيهان العبدي، مع هي في كل مرة نطرقوا لموضوع يهم التغذية متاعنا خاصة في الصيف. اليوم باش نحكيو على اللمجة اللي نجموا نهزوها معنا للبحر واللي تنجم تشبعنا او ميم طون تكون مغذيه بالنسبه للعائله الكل الكبار والصغار. تسنوا فقره نجوم الكاسات كي العاده، الفقره هي اللي نختموا بها ديما بروتوكول القائله في المواسم اللي تعدات حافظنا عليها. دوك بعد شويه نعطيكم دو زانديز في علاقه بالمورسو اللي باش تسمعوه اليوم في نجوم الكاسات، والانطلاقه تكون بعد شويه مع مروه حداد الباحثه في علوم التربيه. خممنا فيكم احنا، قلنا بما انه الفتره نتاع القايله وبرشا عائلات تحير وبرشا صغيرات ما يحبوش يرقدوا، احنا حبينا هكا نودوكم ديزاستوس انشطه تنجموا تمارسوهم مع صغيراتكم خلال فتره القايله تحصلهم من خلالهم الفايده. تو بعد التفاصيل كل جينا من عند ضيفتنا هذا واكثر. يسنى فيكم انت وحتى للخمسه نتاع العشيه، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: بروتوكول القائلة أنتيفوبي.
1: نبدأ توت سويت مع أولى الفقرات أنتيفوبي. الفقرة لليوم اخترنا باش نحكيو فيها على الفترة متاع القيلولة وشنية الأنشطة اللي نجمو نخليو صغيرات يمرسوهم خلال الفترة هذية. ساعة قبل كل شيء نقولوا ألف ألف مبروك للناجحين في منظرة السيزيام، تحيتنا ليهم وتحيتنا لعائلتهم الكل، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين. تحضر بعضنا نحن في الاستوديو مروة حداد باحثة في علوم التربية. أهلا وسهلا مروة.
2: سلامة شيماء ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: شنحويلك؟
2: الحمد لله، لاباس نتوما؟
1: جبناك فترة القايلة، نحكيو على القايلة، نجربوا القايلة.
2: نجربوا
1: القايلة. دوك نحكيو على فترة القايلة، وبرشا عائلات يحيروا، يقول لك أنا في فترة القايلة ما نلقاش أنشطة، صغيرات ما يحبوش يرقدوا، ونعرفوا فترة القايلة تنجم تطويل من ساعتين لثلاثة سوية، ونجموا الثلاثة سوية نستغلوهم الاستغلال الصحيح باش الصغير يمارس نشاط يرجع لي برشا فايدة. شنو نجمو ننصحوهم مروة؟
2: باهي، ساعة عسلامة ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. توا ولينا سيونس يونيك، دونك سي اون اوبورتونيتي للي بارون باش يعدي وقت مع صغيراتهم. اليوم باش نحكيو على دو تيب متاع صغيرات. صغيرات اللي بعد الفطور ما يحبوش يرقدوا بالكل، دونك نحكيو على الدوبامين تاعهم يبدا ديجا طالع، والاكسيتاسيون تاعهم طالعه، وما يحبوش يرقدوا، يحبوا يخرجوا، يحبوا يعملوا ذاك الكل. دونك هوني الكاتيجوري هذه نتاع صغيرات ننصحهم باش يعملوا دي زاكتيفيتي سبورتيف، والا يمشيو للبحر ولا للبيسين، والا يعملوا فريمون دي زاكتيفيتي ستيمولانت اللي تخليهم يتحركوا ويسيبوا الانرجي نتاعهم الكل، باش يهبطوا في الدوبامين ويعملوا دي ليكيليبر نتاع لو سيستيم هرمونال نتاعهم. دونك بيان سور ناخذوا لي بروتيكسيون نتاع الشمس والكل، مي هذاك راهو يحذر لانه صغير يرقد بالباهي في الليل، على خاطر السبور في الليل راهو يقوي في الاكسيتاسيون، وراهو يخلينا ما نعملوش ريكوبيراسيون دو سومي بروفون اللي يل تاغ ديجا لو سومي. نحكيو توا على كاتيجوري نتاع الصغيرات اللي لوغلوج بيولوجيك انترن نتاعهم نورمال، وبعد الفطور نتاعهم يبدا عندهم ان بو دو فاتيغ اللي هما قادرين انهم سوا يعملوا قيلوله والا ديزاكتيفيتي. دونك النوع هذا نتاع صغيرات ننصحهم انهم يعملوا ديزاكتيفيتي بار اوبجيكتيف. كيفاش؟ يعني انا نعرف لي لي بارون الكل يعرفوا شنو هما لي زاكتيفيتي، كي نحكي على بانتور وميوزيك وتياتر وكونت وهذاك الكل، نعرف لي لي بارون ما شاء الله عليهم. ولكن الحاجه اللي باش نزيدوها اليوم اللي نخدموا بار اوبجيكتيف. اليوم وقت اللي انا عندي ان انفون كي ا دو لانتيغي على بانتور ولا ان اكتيفيتي ارتستيك، نولي انا نعمل دي زوبجيكتيف دو ان، يعني نقول انا لوفر دار هذيا باش نخدمها دون دو سيمين، وفين باش نوصل، يعني نخدم اون اكتيفيتي مينيسيوز مش دون لا رابيديتي.
1: باهي برشا مروة، يعني نربط روحي بوقت
2: صحيح،
1: التوقيت هذايا نجم يخليني نلتزم اكثر والمدة.
2: وزيدا يخليني اني نركز في البروجي متاعي، على خاطر ما هيش اون اكتيفيتي وفيتو غدوة باش نتعدل اكتيفيتي اخرى، ما هي سي لا ميم اكتيفيتي كي فا دوري باغ اكزومبل دو سيمين والا بوندون لا بيريود استيفال، اللي انا باش نخرج نعمل ان تابلو والا باش نعمل كرياسيون تاع بيس دو تياتر والا باش نقرا قصة، على خاطر توا هي فترة الصيف تخلينا نجمو نحضروا من بعد للغونتري. اليوم نبدا ب 5 باج، غدوة نعمل 6 باج، وكل يوم نزيد في النومبر دو باج نتاعي، والا زيد نخدموا لي جو درول افيك لي فامي، على خاطر هذايا سا رونفورس ياسر ليستيم دو سوا، لوتونومي، لا كونفيونس ان سوا، لا ريلاسيون بوزيتيف ما بين لي بارون والصغيرات نتاعهم. دونك نجموا نخدموا دي جو درول.
1: نجموا
2: لي جو درول مثلا كي كملنا فطرنا ولمينا الدنيا الكل، نوليو مثلا نعملوا دي ميز ان سيتوياسيون، دي دوفينيت، نعملوا اون بيس دو تياتر، دي سين دو تياتر، نحكيو مع بعضنا، اون رونفورس لا كوميونيكاسيون اللي هي بعد تكون لنا ديجا تيران فافورابل للادابتاسيون سكولير في سبتمبر، خاطر الصيف يتعدى فيسا فيسا. دونك في عوض ما نقعدوا سو ليكرون نخليوه ان مومون بيرتينون مع الصغيرات نتاعنا،
1: بارتاج نتاع تقاسم بين العائله الكل.
2: صحيح، حتى في مثلا في البريكولاج نجموا نشاركوا العائله الكل في الاكتيفيتي نتاع البريكولاج، اللي الصغير يولي يكون اكثر موتيفي، على خاطر مش كيما يعمل une activité en solo وحده كيما يعمل une activité مع الفامي نتاعو يحس ديجا روحو موتيفي ويحب يكمل ويحب يعمل حاجه à la perfection و il a le plaisir de faire ça durant l'année ما عندناش الوقت باش نخدموا هذا الكل مع صغيراتنا ناخذوه الصيف كفرصه باش نعملوا des activités par objectif et par des renforcements positifs pas nécessairement matériel معناها كان تكمل البروجي نتاعك ناخذ لك حاجه ولا نشري لك حاجه كي كود دو لارجون مي بلوتو نبدلوا لو رانفورسمون ويولي بلوتو بسيكولوجيك اللي انا جو بو باسي ان مومون معاك نجمو نمشي ونعملو معاك اكثر وقت نعدي معاك اكثر وقت اليوم باش نقراو القصه مع بعضنا غدوه انا باش نعدي معاك اكثر وقت في الاكتيفيتي
1: غدوه تلعب بنتي الغول الدور اللي حبي تعليه اليوم مثلا
2: طيب معايا وسي على خاطر لي مومون نتاع تحضير الماكله والكل هذيك سي دي مومون دو بارتاج ونحكي زيد على نورون ميروار في السيرفو اللي هو يخلي الصغير ياخذ دي ريسبونسابيلتي كيما امه ولا كيما ابوه ويعاود يطبقهم هو بعد يعني سي ان كومبورتمون كي ايميتي باش نلقاو عند صغيراتنا بعد
1: يعني نخليو الصغير يقلد تصرفاته نتاع الكبار باش نجمو نأثروا عليه التأثير الإيجابي هذا هو مروة
2: صحيح ولكن مش التقليد الكونسيون نحكيو على التقليد انكونسيون هما سي دي نورون في السيرفو نتاعنا اسمهم سي لي نورون ميروار اللي يخدموا باغ ليميتاسيون يعني أنا مثلا وقت اللي نشوف أمي تحضر الطاولة حتى أن أنفون دو 4-5 أون إل فا إتر ستيمولي بور فار لو ميم كومبورتمون
1: يعني يبدا يولي يحب يتصرف كيفاه
2: إكزاكتومون
1: يعني يولي حتى الذاكرة تخزن
2: بيان سور
1: تخزن التصرفات الكل
2: تحكي على الميموار راهو الوقت نتاع كو سوسوا سيست ولا الغوبو هذاك راهو إلي امبورتون على خاطر سا رونفورس لا ريكوبيراسيون نتاع الميموار يخلينا زيد حتى كوتي كوربوريل وسومي بروفون بعد يسوغا ستيمولي اكثر نوليو لومور نتاعنا تصير له ستابيليزاسيون لو مومون دو بليزير يل سوغا اوسي بارتاجي دونك نحكيو زيد على لا ريغوليراسيون هرمونال راهو عنده برشا
1: باهي برشا هي توا نلخصوا نحن النصائح الكل دوك النصيحه الاولانيه ان نخدموا الانشطه نتاعنا بالوبجيكتيف
2: دونك بار بروجي
1: بار بروجي دونك نحصروا رواحنا بالتوقيت وبالمده هكيك نجموا نلتزموا اكثر ونجموا نكملوا الانشطه نتاعنا في وقت اسرع والثاني نجموا نعتمدوا زاده انه التاثير دونك عمليه التقليد اللي تصير عند الصغيرات هذا هو مروه
2: اي صحيح
1: دونك اي تصرف باش يقوم به واحد من الاولياء راهو يعرف انه صغيره باش ياخذ منه
2: صحيح سي دي زيفي ميغوار اي كومبورتمون انا نعمرو هو اللي صغير من بعد يل فالو ريبرودوير اي دايور بور ريزومي راهو سي با ان ازار انه يقول ماخو من طبيعه امه ولا من طبيعه بو راهو سي با تو دون لي جين راهو سي بار ايميتاسيون راهو لو كومبورتمون اوبسيرفابل يل سورا ان كومبورتمون اون اكسيون في دي زاكتيفيتي سوسيال من بعد
1: دونك اي حاجه يشوفها راهو باش يعاود يقلدها كما هي يعطيك صحة شكرا لك مروة حداد باحثة في علوم التربية كانت حاضرة معنا في فقرة أنتيفوبي الفقرة اللي حاولنا نقدمو لكم من خلالها مجموعة من النصائح في علاقة بفترة القيلولة بالنسبة للصغيرات بعد شوية وفي ختام بروتوكول القايلة كل عادة تستناو فقرة نجوم الكاسات الفقرة اللي رجعوكم بها سنوات تعدات ونحكيو على نجاحات فنية في مواسم تعدات نعطيكم أول أندية في علاقة بالمرسوم تاع اليوم تاريخ الإصدار متاعو كان سنة 1996 هذايا الانديس الأولاني وبعد شوية نعطيكم الانديس الثاني اللي أكيد برشا برشا باش يقرب لكم اسم المرسوم اللي نحكيو عليه اليوم في نجوم الكاسات ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع

0: بروتوكول القائلة. فوكس فوكس.
1: أهلا وسهلا بالجميع. توتويت مع فقرة الفوكس نحكي على صالون التوجيه الجامعي أوريانتيني من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية جامعة مندوبة. وتحضر معنا حنان الربحي رئيسة جي سي جامعة جندوبة مع هي باش ناخذوا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا حنان. حنان
2: وي
1: مرحبا يا عسليمة.
2: عسلامة شيماء، تحية طيبة ليك ومساء الخير ليك ولكل المستمعين والمستمعات الكرام.
1: ألا يخليك. دونك صالون التوجيه الجامعي نهار 12 جويليا، هيت معاك انت زيدو ناخذ أكثر تفاصيل. نعرفوا اللي برشا ناجحين في الباك حايرين شوية في التوجيه، فما ناس زادة مازالوا ما وصلوش للباك لكن يحبوا ياخذوا فكرة على التوجيه الجامعي، ياخذوا فكرة على الاختصاصات الجامعية المتوفرة، هيت معاك انت ناخذ أكثر تفاصيل.
2: إذا شيء ما قبل ما نبدأ نحكي على صالون التوجيه الجامعي، نحب نقول ألف مبروك للناجحين في البكالوريا، وكيف كيف نتمنى حظ موفق للكليمبا اللي عدوا دورة المراقبة ويستنيوا في النتيجة بالتوفيق لهم إن شاء الله. أكيد يا ربي إن شاء الله. كما قلت أنت شيماء، برشا بعد البكالوريا تبدأ كالمرحلة جديدة متاع كل حد فينا، يبدأ عنده هكا حياة جديدة، لكن برشا ما يعرفوش يختاروا التوجيه نتاعهم، وإلا حتى يختاروا في الاختيار ما يلقوش شكون يوجههم، ولا حتى ساعات ينساقوا مع اختيارات أصحابهم. معناها أصحابهم شيء اختصاص هكا هم زاد يمشيوا كيفهم. اليوم ومن بعد يلقاو الاختيار هذاك مثلا ما هوش ملائم بعد عام ولا عامين، وإلا ما يتناسبش مع سوق الشغل في تونس. من هنا جات الفكرة متاع صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي، اللي هو سنة من تنظيم أوريونتيني إيفانتس، اللي هي راهي المبادرة مش جديدة عليهم. اليوم بعد نجحوا في تنظيم الصالون الجامعي للمرة الثالثة في بنزرت، اليوم هم منظمين النسخة الأولى في الشمال الغربي. وكي نقول الشمال الغربي شيماء مش جندوبة فقط، معناها عندنا زادة ولاية باجة، الكيف زادة وسريانة، يهمهم صالون الشمال الغربي. المرة باش تكون بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية، الغرف الفتية الاقتصادية بولاية جندوبة، الغرف الخمسة اللي هما غرفة جامعة جندوبة، غرفة جندوبة، غرفة غرزيناء، غرفة فرنانة، وغرفة بوسالم. كما قلت انت باش يكون ان شاء الله نهار 12 جويليا من 8 متاع الصباح عطيش لل 5 متاع العشية، وباش يكون فضاء كامل فيه كل شيء، وماهوش مواجهة فقط لتلاميذ البكالوريا بل لتلاميذ المعاهد اللي هما مازالوا حتى ما وصلوش البكالوريا، لتلاميذ اللي ما أسعفهمش الحظ باش ينجحوا في الباك، للطلبة، للشباب المتخرجين اللي يحبوا يعملوا حتى دي ماستر معناها، وزادة كيف كيف حتى الأولياء اللي يحبوا يرافقوا ولادهم معناها في الاختيار، على خاطر قرار التوجيه من الاخر هو يهم العائلة الكل، وكان الولي يكون عنده المعلومة الصحيحة راهو ينجم يساند بنته ولا ولده معناها في قاف انه يختار الحاجة الصحيحة. شنو باش يكون فيها شيماء؟ باش يكونوا فما اكثر من 40 جامعة خاصة، مراكز تكوين مهني، مدارس لغات، وكالات مختصة في الدراسة من الخارج، باش يكونوا كلهم معناها عندهم دي ستون باش يجاوبوا على الأسئلة للناس الكل، باش يكونوا موجودين. وبزادة كيف كيف باش يكونوا فما مستشارين متاع توجيه جامعي طيلة النهار الكل، اللي باش يحاولوا يرافقوا التلامذة ويجاوبوهم على الأسئلة نتاعهم، كسواك باش يحسبوا السكور، حتى كيفاش يتوجهوا بالسكور نتاعهم على كل الرغبات والأسئلة نتاعهم. وزيد على هذا فما زادة برامج متاع ورشات تكوينية، معناها باش يكونوا غاديكا سور بلاس ومحاضرات مع ضيوف مختصين في عدة مجالات كيما السايبر سيكيورتي، دي سوفت سكيلز، يو اكس يو اي، فما هكا دورات
1: عالية والناس الكل ينجموا يحضروا.
2: اي هو موجه حدث استثنائي،
1: اما يعني ما غير فورمولير، فما فورمولير يتعمر ولا يكفي انه يتوجه؟
2: فورمولير

0: هو فما فورميلا موجوده في الباج فيسبوك اورينتيني تكتب بالايغريك والا زاد كيف كيف حتى احنا باجنا جيسي يجي جندوبه
1: يلقاو الفورميلا يعمروه باش يضمنوا انهم يكونوا حاضرين معاكم. زربنا الوقت احنا توا حنان الموعد مع موجز اخبار الاربع ونص خذينا من عندك كل التفاصيل. شكرا ليك حنان الربحي رئيسه الغرفه الفتيه الاقتصاديه جامعه جندوبه. توت سويت موجز اخبار الاربع ونص نكملوا معاكم حتى الخمسه في بروتوكول قائله.
2: بروتوكول القائلة.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. الـ 4:37 نعطيكم ثاني انديس في علاقه بغنية اللي بتسمعوها في فقره نجوم الكاسيت. الانديس الاولاني قلنا انه تاريخ اصدار الاغنيه كان سنه 1996. الانديس الثاني انه اللي مثلت في الكليب مع الفنان هي الفنانه اللبنانيه بدنا الرو هيفا وهبي. هيفا وهبي في بدايتها شاركت في فيديو كليب الاغنيه اللي بتسمعوها في الاخر في فقره نجوم الكاسات. دونك خليكم شويه وقت باش تخموا بالكدا وتطلعوا شنو هي لو سوكسي. دونك نحكيوا على سوكسي كان سنه 1996. لكن توت سويت نمشيو مع فقره تبحيره.com. تبحيره.com في فقرة تبحيرة.com كي العادة، الله لا يقطع لنا عادة، كل عام تكون حاضرة معنا أخصائية التغذية جيهان العابدي. جيهان أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا شيماء،
1: شنو
0: أحوالك؟
1: الله لا يقطع لنا عادة
0: كما قلت. هكا نحن مع جيهان كل صيفية وكل بروتوكول قايلة تكون حاضرة معنا.
1: والله كل عام
0: وإحنا حيين
1: بخير
0: وإن شاء
1: الله
0: ديما
1: نرجعوا بالصحة وبالفرح.
0: إن شاء الله يا ربي. مرحبا بك جيهان. دونك في كل مره تكون حاضره معنا في فقره تبحيره.com نقدموا مجموعه من النصائح المفيده. ماك تعرف وقت اللي نقولوا صيف نقولوا التوقيت نتاع الماكله يتبدل، برشا تبلبيز، برشا شهيوي زاده، برشا خروج لبرا، برشا حلو، برشا جلاس. دوك احنا من خلال الفقره هذه نحاولوا نرجعوهم هكا للسكه ونخليهم يتذكروا وينضبطوا بالقواعد نتاع التغذيه الصحيه على قد ما نقدروا.
1: اي على قد ما نقدر بالطبيعه، ولازمنا نتاقلموا على كل تغير السوق المناخي سوق توا نهار بنهار تبدا الدنيا مره.
0: هو الصيف يوكل، الصيف يوكل،
1: هو الصيف يوكل والحر يوكل. اما انا فما عباد راه ما ياكلوش ما ينجموش حتى يشربوا، يعني ياكلوا ماكلتهم الكل ماء في الماء عالطويل في الماء انه مناكل في الماء. دونك يقول لك نشبع انا بالماء ونشبع بالسويل اكثر منه في الماكله.
0: دونك
1: لازم هو الاتزان هو اللي هذيك اصح، خاطر المعده هي معده واحده مع ناس معده ثانيه يبقى عندها سيعه معينه اللي هي راك تتعبى بالسوائل ما تنجمش تاكل الماكله الاصليه. يعني
0: يقول لك كليت انا مثلا شربت برشا ماء سي بون ما عادش نجم نزيد حتى شيء. احنا ذيك علاش خممنا فيهم في تبحيره.com. واليوم اخترنا باش نحكيو جيهان على اللومجه اللي نجموا نهزوها معانا في البحر. نقولوا فما عباد ما تقول لك توا ما عادش نحب نمشي نعدي نهار كامل في البحر، هاكا نمشي يا صبحيه يا عشويه. دوك يهزوا معاهم اللومجه ماذا بينا الحاجه تكون تشبع او ميم طون تكون حاجه صحيه وياكلوها العائله الكل كبار والصغار.
1: ايفيكتيفمون شيء ما توا حاجة البيه اللي انت قلت على خطر التجنب نتاع القوة نتاع اشعة الشمس في السوق في الوقت الذروة هذيك راهو كثير تسوى الصغيرات ولا الامهاتنا وابائنا الكبار زاد كيف حتى للعباد يعني الكهول زاد راهو مش بيه ماذا بينا بعاد على الشمس دوك على خطر راهو هذاك يخلي حتى السيستم جيستيك كل نتاع الدم راهو يتقلق. تصور يعني واحد يعني يبدا عرضة للشمس وأمين طو يعوم أمين طو يكل حاجة دسمة إذاك عليه ماذا بينا حاجات اليوم خفيفة على المعدة
0: فوالا
1: أمين طو اللي هي تعطينا الطاقة
0: وتشبع وتفيدوا زيد أي
1: كيف ما وتعطينا زيد كيف الكالوري اللي استحقوها في البدن. يعني احنا حتى في الصيف ما نقصوش من الكالوري اللي احنا نستحقوها في البدن. نحكيو على الكاهل العادي ما بين 1800 و2000 كيلو كالوري في النهار. دونك هذه مقسمه على بروتينات ومقسمه على دهنيات ومقسمه على السكريات. احنا في الصيف اللي على شنو يعني يتسمي الصيف على شنو؟ على الدلي، على البطيخ، الجازوت، الحاجات البارده، الحاجات السائله. دونك العباد ينساقوا اكثر للسكريات وينساقوا هما لازمهم ياخذوا برشا بروتينات ودهنيات اللي نافعه زاده كيف كيف. دونك يبدا مثلا بانيه ولا قفيفه صغيره كما نعرف انا نتاع البحر واحد يحط فيها سكالوب والا لحمه بشويه ولا حويطه مشويه ومعها شويه خضره اللي هو تو الجمره طماطم اللي الخضره اللي موجوده تو الموسميه يعملها كيما سلايطه ولا يقسمها ومعها كيبه غله دبوس الماء تاعو يشربها وتبدا اموره واضحه. يعني هذايا ياخوها مع العشره
0: تبدا الوجبه متكامله
1: ولا وجبه متكامله يبعد السوائل ونجم ياكلها كسوه. يعني كسوه كسوه بطبيعه ماش نحكيو على باجيت ولا نص باجيت، نحكيو على شويه خبز
0: قدمه
1: اي قدمه ما تفوت 70 جرام
0: ايه اوكي يا جماعه ماهيش باجيت ولا نص باجيت هاي
1: اوكي كيف الرز موجود توا كيف الجيب الخيس فما توا برشا غله اللي تنجم تعملها انت الجو نتاعها ليكزوتيك موجوده تبارك الله توا الغير الكل على زيد كيف كيف ماذا بينا نأخذ بلا إفراط ولا تفريط.
0: وينجموا ريت المكونات هذوما الكل اللي قلت عليهم جهاني تحطوا في الكاسكروت يعني. نعم نعملوا كاسكروت نص خبزة مثلا نحطوا فيه الاسكالوب والسلاطة.
1: لما يولي يوكل برشا خبز هكيك يولي بالحق يولي دسم هكيك
0: ما لي نشرف فيهم انا نشرف فيهم نقنا اي نقنا فيهم لي حاجة بيه كي يحطوها في كاسكروت. وإحنا ديما تونسي يشتهي كاسكروت خاصة في الصيف انا السوري ياسر تحب تاكل الكاسكروتات تتحل الشهية برشا
1: هي أسهل خاتيك برشا ما فيش برشا يعني قلق وتعب صغيره زيد تنجم تغريهم ينجموا ياكلوا هكا كسكروت على البحر. اما زيد كان متكسر تولي انت ماذا بيك تاخذ حاجات يعني بالتدريج ما تاكلش كلهم بعضهم في الوقت يعني الغله والجو وال وال والكسكروت اللي نحكيوا عليه ولا يعني البروتين والخضره اللي موجوده ماذا بيا بالتدريج على خاطر بالطبيعه تبدا معده مليانه وبعد الواحد يعبط يعوم ما نصورش كنت
0: بحيرات بشويه بشويه يعني المكونات اوكا تنشف بشويه بشويه هكا
1: بشويه بشويه شويه ياخذ غله شويه ياخذ خضره شويه ياخذ السويل وهكاك المعده ما تتقلقش يبحر هو مرتاح
0: واضح يعطيك صح
1: طريقه كبيره يعني بطبيعه نعرف اثار البحر وكل فما طروحات وكل
0: ديما الناس
1: كل فرحانين
0: وكل العشويات وكل ما ديما كل باش نحكيوا عليه رانا في كل مره موضوع باش نحكيوا عليه وباش نطرقوا زاده نعاودوا يعني نرجعوا لكميات شرب المياه وكل
1: العطله نتاعنا نتمتعوا بها على
0: اقصى تقدير. يعطيك الصحه شكرا لك اخصائيه التغذيه جهنا العبدي في كل مره تكون حاضره معنا نقدموا لكم معلومه مفيده صحيه فيها علاقه بالماكله نتاعنا خلال الصيف. يا زينه طريق السلامه للجميع وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا بعد شويه نحكيوا على المورسو اللي يعطينا لكم عليه دوز انديز في علاقة بفقرة نجوم الكاسات الفقرة اللي نختموا بها البرنامج. نذكركم باللي دوز انديز الانديس الأولاني انه تاريخ اصدار الغنية هو سنة 1996 الانديس الثاني انه الفيديو كليب متاع الغنية مثلت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وقتها في البداية متاحة وقتها ديجا كانت مثلت تقبل في زوز فيديوهات كليب طبعا نحكيو عليهم من بعد. دوك كانت ثالث ظهور لهيفاء وهبي في الفيديو كليب هدايا متاع الغنية اللي باش نعطيوكم عليها التفاصيل الكل بعد شوية في فقرة نجوم الكاسات. احنا نزيدوكم ان تخوزيام انديس انه الفنان اللي يغني هو فنان لبناني ما نعرفش هكا كان اكتملت صورة ولا ليه بعد شوية تفاصيل كل في فقرة نجوم الكاسات توت سويت نرجعوا مع الموسيقى.

0: tout de suite نمشيو مع اخر الفقرات فقرة نجوم الكاسيت.
1: نجوم الكاسيت
0: نجوم الكاسيت تعطيكم 3 انديس في علاقة بالمورث اللي باش تسمعوه بعد شوية. ما نعرفش كان طلعتوه ولا لا. الانديس الاولاني كان انه سنة الاصدار هي سنة 1996، انه الفيديو كليب كانت مثلت فيها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، والانديس الثالث انه الفنان هو لبناني. دوك نحكيو على مورث يميمة للفنان اللبناني عاصي الحلاني اللي اصدر سنة 1996 البوم باسم يميمة. الغنية كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان سمير صفير، الغنية اللي لقات نجاح كبير. هذه هي الغنية اللي اخترنا إن نبدأ بها فقرة نجوم الكاسيت لهذا الموسم على ألحان يميمة. نوصلوا لآخر بروتوكول قايلة بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، شرا كنا خفيف ظل عليكم. شكر كبير الإسلام والفنصي في الإخراج الرقمي، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك. بعد شوية الموعد مع إير جي ميوزك حتى لستة متاع العشية. ستة الموعد مع لمة صيف مع بشير خلف الله، ربط مع الإذاعة الوطنية. قلكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. كنت معكم شيماء بسيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء. قلكم باي باي.

0: بروتوكول القائلة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: إلجي جول
3: أرن بي
2: هاوس هاي إيكاب إلجي جول.
4: You ready, B? Let's go get him.

0: Ezzy Goy.
1: Aaron.
0: House. Ryan. Ethan. Ezzy Goy. Amor.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح اللي تعودتوا به في الحقيقة في موعده في نفس توقيته من الأربعة للخمسة كل مساء جمعة. وبطبيعة الحال يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تحية لهم وإن شاء الله يا ربي غيث وأمطار خير أمين ورحمة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وربي يبارك إن شاء الله في موسمنا
0: أمين.
1: الفلاحي حتى وإن كان قبل ما ينطلق
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيما أعطانا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. هو موسم الحصاد انطلق الحقيقة منذ مدة، ويعني ولكن خلينا نقول هالأمطار هذه تلطف شوية حرارة الطقس، لأنه تعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها واللي قاعد يعيش فيها العالم إجمالا. احنا الحمد لله معناها ربي لطف بينا
1: الحمد لله في أجواء متاع روسيات طويلة، خاصة برشا ناس قرينا حسابهم هكا في فاصلح هكا في قام باش يعمل الاشهار ولا باش يعمل هكا العشاء والوليمة. فان شاء الله نقولوا احنا كل شيء باللطف ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: ربي يبارك.
0: طبعا يرافقنا صديقنا وزميلنا نزار الورتاني على الأجهزة الفنية، صديقتنا منال بن صالح ترافقنا في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. أبقوا معنا من توا حتىش للخمسة متاع العشية كما تعودتوا، واحد من المواضيع اللي نحاولوا نطرحوه ونتناولوه من منظور ديني. في الأسبوع هذا اخترنا حديث نبوي، وسيتولى فضيلة الشيخ طبعا شرحه وتفسيره وبيان معناها أهم ما جاء فيه. يقول الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا كله يدور في فلك حب الله، وسنتناول الموضوع هذايا من خلال ما ورد فيه: من هم المتحابون في الله، من هم المتجالسون في الله، من هم المتزاورون في الله، ومن هم المتباذلون في الله. هذوما طبعا اللي باش نتوقفوا عندهم في حصتنا اليوم. فضيلة الشيخ، هذا الحديث أولا دواعي اختيار الحديث.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبته وبحب من يحبه، وجعل المحبة ثمرات وعلامات وبراهين وأسباب لتحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في روضة المحبين، وأن يجعلنا من المحبين في الله، إنه لذلك ومولاه. فالأكيد أن الحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، يعني بالحب نتعايش، باعتبار أن الإنسان كما نعلم هو مدني بطبعه. الإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن تحقيق العلاقات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكل ذلك يحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. وإن ركيزة هذه الأخلاق الفاضلة وركيزة كل خلق حميد إنما هي المحبة، باعتبار أن المحبة هي من الأعمال القلبية، والقلب إذا ما صلح القلب صلح سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد ألا وهي القلب. ولذلك كما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب،
0: وسنتوقف عن سلامة القلب، ما المقصود بقلب سليم؟
1: نعم.
0: نزيد نفسرها أكثر. هذا القلب السليم من الضغينة، هذا القلب السليم من البغض، من الكره، من الحقد.
1: نعم نعم.
0: وليست باليسيرة،
1: وهو كذلك يا أخي محمد رمزي فعلا، يعني ولذلك القلب المريض الذي كلب الران على قلوبهم، القلب الذي يعني لا يكون فعلا يعني محبا للخير للناس، فهل يمكنه أن يبني وطنا، ولا يمكنه أن يبني يعني أسرة؟ ولذلك يعني قلنا أنه سبحان الله، يعني بالحب نبني أنفسا زكية، بالحب نبني أسرا مثالية، بالحب نبني مجتمعا
0: مجتمع
1: يضرب
0: سليم.
1: به المثل بالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، بالحب تبنى الأمم، بالحب نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات وما أحوجنا إلى ذلك، وأن نحقق فيما بيننا كما قلنا التغافل عن الزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم لا يمكن لمشروع أن ينجح بين إخوة يعني شركاء في مسألة اقتصادية إلا من خلال الحب الذي يكون بينهم. بمعنى الحب، مش معنى الحب، شوف راهو الحب هو، شوف الحب هو أنواع. فما لما نحدث عن الحب عند البعض فقط الحب هي الحب متاع العلاقة الزوجية، الحب اللي تكون بين ذكر وأنثى، هي نوع هذه
0: من
1: العلاقات،
0: من أشكال
1: هو شكل نوع من الأنواع. لكن الحب هو أكثر من ذلك. الحب الإنسان ينشأ ليحب، والقلب يحب. نعم، فما كذلك يكره الإنسان، مش ما يكرهش كذلك، لكن الكره الذي يكون كذلك في الله، يكره الحاجة اللي فيها
0: كره، نعم المساوئ،
1: كره الحاجات اللي فيها مضرة كما قلنا نحن. فأكيد أن الإنسان يكره الخمر مثلا، يكره يعني الحاجات اللي هي طعم
0: فعل الشر،
1: اللي هي حرام، يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره الحقد، يكره الحسد، يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني من الأكل أو من الشرب، يكره الأذى أكيد، يعني يكره الحرب مثلا، وإن كان يعني أحيانا يكون الحرب يعني وهو يعني مما كتبه الله لنا، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نكره القتال، لكن أحيانا
0: نجد
1: سبحان الله. وحتى شوف أحيانا حتى

0: وحش الاسره هذيك. يعني العمل كي نقولوا نعاود نقول المحبه محبه الخير هذه اهم نقطه اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني من اكثر المصطلحات التي نجد انها تتردد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قضية المحبة.
1: المحبة طبعا.
0: تحبون الله، يحب الله، يحب الله ورسوله، أحبوه، يعني اشتقاقات المحبة
1: متعددة.
0: يحب أي. أحب محبتي
1: هو تأكيد على يعني التكرار في عديد من المواضع وتأكيد على الدعوة إلى هذا الحب.
0: نعم، ولذلك هذه المحبة يعني هذه الاشتقاقات الكثيرة التي نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للفظ المحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب ما يحب.
1: بالضبط.
0: فاللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك.
1: بالضبط، لأنه هو بداية الحديث قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين في. وجبت مع أي أنا أحب الذين يتحبون فيه.
0: نعم،
1: يعني وكأنه شرط. الله يحب عباده الذين يتحبون فيه.
0: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه المحبة.
1: المحبة. نعم.
0: يعني سبحانه وتعالى يعني هذه المحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني انظر إلى معنى المحبة هنا، محبة الخير. يعني ذلك قال وجبت محبتي أي أن الله أوجب، لأنه شوف إذا من أحبه الله فمن سيكون عليه.
1: بالضبط.
0: إذا كان الله معك فمن عليه،
1: فمن عليه.
0: إذا أحبك الله فماذا تريد؟
1: بالضبط.
0: يعني الله عز وجل إذا أحب عبده كتب له القبول عند أهل السماء. شيقول ربي عز وجل يقول إني أحب فلانا فأحبه. إذا المحبة من الله عز وجل، حبك ربي عز وجل. احنا نشوف كنقولوا راه حبك ربي ما نقدروش نجزم بذلك، ما نقدرش نجي انسان يقول اسمع انت ربي يحبك، ما نعرفش، الله اعلم. لا تقلع على الله،
1: ربما إن شاء الله. نقولها
0: فيما
1: خلال مؤشرات معينه
0: احيانا كان باش نرجع تسكوك غفران.
1: بالضبط.
0: باش نبعدوا على لا نتالى على الله عز وجل. كيما انه احنا ما نقنطوش من رحمه ربي وما نقولوش على انسان مثلا هذايا اعوذ بالله
1: خارج من رحمه ربي،
0: ونفس الشيء زاد لا نجزم ونقولوا نحسن الظن بالله عز وجل، نقول هذا ظننا بالله عز وجل. اما باش نجي نعطيك سك غفران انت حبك ربي، انت من دينك
1: لجنتك.
0: اي شنو تحت السكوك انت
1: صحيح.
0: هذا هو
1: المستعمل في ملفوظنا اليومي،
0: نعرفوا اللي احنا ما نقصدوا حد شيء وكذا، ولكن
1: نتحرى
0: يعني ما نخبوش بلاصه، ليش نخب مكان الله سبحانه وتعالى باش انت تبدا توزع وتقول هكا. وعلى اي اساس انت قلت؟ على اساس انه فما نعمه معينه، وشكون قال لك اللي انت النعمه اللي عندك هذيك علامه على محبه الله لي؟
1: تنجم تكون العكس تماما.
0: شنو اقوى نعمه؟ العلم. اي العلم، فما شكون جاء بيوم القيامه بعلم وعلمه الله عز وجل؟ جاء ربي قال تعلم القرآن وعلمه وأوتي به، فعرفه الله نعمه وقال ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن، قال كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم.
1: والعياذ بالله.
0: تشوف حد آخر عنده نعمة مثلا
1: الرياء، هنا في الرياء.
0: يعني أنت حكمت عليه بأنه ربي يحبه لأنه أكرمه بالعلم مثلا.
1: والله فلان معناه مواظب على صلواته
0: مثلا،
1: وهو يتحين المواعيد متاع الصلاة ويخرج يجلب الانتباه اللي هو ماشي للجامع ومروح من الجامع، ولا اللي يمشي يحج، لأنه لكي يقال حاج وما إلى هذا كله في باب الرياء.
0: نعم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب.
1: هي ابتلاء في كلتا الحالتين، ابتلاء.
0: ربي أعطى الدنيا لقارون ولا يحبه، وأعطى الدنيا لعثمان وهو من المبشرين بالجنة. قل لمن لك أن يحب؟ إذا كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بشره
1: بالجنة
0: وما ينطق عن الهوى، ولا يدخل الجنة إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاه الله الدنيا لأنه كان ثري، معنى الدنيا أنه كان وحنا لباس عليه ميسور، وكان ينفق في سبيل الله
1: طبعا.
0: يعني أمثلة في ذلك كثيرة، على كل حال يضيق ربما عنها مقام الحصر هنا. فلذلك يعني المحبة هنا وجبت محبتي
1: وجبت
0: يعني الله سبحانه وتعالى
1: أوجب على نفسه،
0: يعني وكأنه المسألة هذه مسألة يعني سنة من السنن الكونية. وذلك عايش ربي إذا أحب عبده يعني قال للملائكة من الملائكة ومن لا

0: نرى ممن خلق الله سبحانه وتعالى من أهل السماء.
1: أحبه
0: إني عبد. أحب فلان فأحبه.
1: أحبه.
0: فيوضع له القبول عند أهل السماء.
1: سبحان الله. وأي قبول.
0: سبحان الله. سبحان الله. ثم إن أهل السماء يعني تنزل هذه المحبة على قلوب العباد. فإن الله يحب فلانا فأحبه.
1: فأحبه.
0: فيرزق القبول. شو محلها الكلمة القبول
1: طبعا. حتى موجودة حتى في الدعاء متاعنا للقبول ومحبة الرسول.
0: صحيح. يقول لك ربي يعطيك القبول. القبول ساعة أول حاجة قبول الأعمال. هذه أهم يعني. أنت وقت اللي تعمل عمل شوف أنت وقت اللي تجيب باش تقدم الإنسان هدية معينة ممكن هو يقبلها ممكن ما يقبلهاش كي تعطيه حاجة ممكن يكون يقبلها بمعنى ياخذها من عندك لكنه ما يفرحش بها ما يستعملهاش وممكن أنه ياخذها بعد ما يعني فما يكونش فما قبول. فأهم حاجة مش أنك تقوم بالعمل وتعطي العمل أهم حاجة هو أنه العمل هذا
1: يقبل
0: يتقبل. ولذلك
1: فتقبل من أحدهم
0: يعني
1: ولم يتقبل من الآخر
0: نعم قصة يعني قصة بني آدم وذلك علاش السيدة عائشة رضي الله عنها وقت اللي يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت له يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون ربهم قال لا,
1: لا.
0: يا ابنة الصديق بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم يعني هنا
1: أي تقوى وأي خشوع
0: شوف
1: يعني.
0: كيفاش يعني إنسان يقوم
1: قلوبهم وجلة
0: والهاجس
1: لا يتقبل منه
0: يعني هو صلى الجمعة وقام
1: قام بواجباته كل
0: وحفظ القرآن وعلم الناس وتصدق
1: ورغم ذلك
0: وصل الرحم ومشى يزور في المريض وكذا وهذا الكل وهو هاجسه يا
1: هل
0: ربي
1: يتقبل
0: هل
1: مني؟
0: تتقبل مني
1: اللهم تقبل
0: يا ربي لو كان نعرف أنك تقبلت مني سجدة فهذا يكفيني عن بقية الأعمال
1: سبحان الله.
0: فيعني هذا هاجس المؤمن وريد كل ما انك انت تكون عندك الهاجس هذا بتاع القبول كل ما تحسن وتجود العمل نتاعك
1: بونيفيكاسيون
0: انك تحسنه
1: تجويد
0: يعني انت وقت اللي تخدم عمل وتحب بيكون العمل هذاك ما فيه شك شائبه فهذا ادعى انه يتقبل الملف نتاعك الدوسي نتاعك
1: وراحت
0: الاداره اللي باش تبعثها يكون يعني اولى بالقبول من بقيه يعني الملفات ربما يعني كذلك في علاقتنا بربنا. ولذلك شوف سبحان الله كثير من الاعمال تقوم على المحبه في الله عز وجل لانه مش معناتك يقولوا محبه في الله فما محبه دنيويه فما محبه في الله فما شكون اللي انت تحبه لاجل مصلحه دنيويه فقط
1: بالضبط.
0: طيب انت حبيته على خاطر الدنيا تفضل تو تاخذ اجرك في الدنيا
1: بالضبط.
0: هناك محبه في الله يعني وقت اللي واحد يجي عنده علاقه كما قلنا احنا نقول احنا بعرفه مثال فمشى زاره باهي انه يزور مريض
1: مريض
0: عطيه الصح لكن هل انه هو زاره على خاطره يعني هو انسان وفما محبه في الله ام انه مشى يزور فيه
1: نزل
0: هديه على خاطره عارفه باش ما يقولوش وباش ما يتغشش عليه
1: انتظارا لمصلحه مرجوه
0: اي وهذاك علاش انه وقت اللي تمشي انك تزور انسان في الله وتمشي تزوره في الله ويعني تكرمه في الله فهذا اكيد هو من احب الاعمال الله عز وجل
1: من غير مصالح ومن غير حتى طمع وانتظارات
0: سبعه
1: أخرى.
0: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم بينهم رجلان تحابا في الله يعني تخيل انت يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون الشمس منهم مقدار ميل فكل في عرقه منهم من الجمه العرق الجاما ومنهم من يصل إلى حقويه ومن يصل إلى عقبيه إلى غير ذلك كل بحسب حاله وأعماله فربي عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله باش بالمحبة في الله يعني شوف سبحان الله
1: محبة صادقة خلينا نعود ونأكد على المحبة الصادقة الخالية من المنفعة ومن المصلحة المحبة النابعة من قلب سليم
0: نعم وهو كذلك ولذلك شوف هنا نعطيك حديث أهمية المحبة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هي أوثق عرى الإيمان شوف شد عندك أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عرى الإيمان أوثق تعرفوش شنو أفضل الأعمال اللي تدل على قوة ومتانة الإيمان عند الله عز وجل فقلنا شو بش يقولوا الصحابة أنت حسب رأيك بش يقولوا الصلاة
1: يعني
0: قالوا قلنا الصلاة فقال الصلاة حسنة وليس بذاك الصلاة باهية حسنة، لكن مش هذاك أهم حاجة، مش هذيك أقوى وعروة من عروة الإيمان. باهي مالا شنو؟ قلنا الصيام. فقال مثل ذلك، يعني قال الصيام حسن لكن مش هذاك هو، حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك. قال لهم الجهاد حسن لكن مش هذاك اللي نحكي عليه، مش هذاك اللي أفضل عرى الإيمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا داء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ديما في الأسئلة نتاعو يسأل، هو يعرف اللي صحاب بشق عنده الإجابة، حتى كي يجاوب غلط سد صحيح يقول له لا، يعاود يسأله حتى يعطيه الإجابة
1: صحيح.
0: فيقول له مثلا ليهنك العلم يا أبا المنذر، وقت اللي قال له أي صورة معك أعظم، لأنه يعني يعرفوا باش يجاوب صحيح أو أنه يسألهم باش يصححهم المفاهيم
1: بالضبط. وهذاك فيه ترسيخ للمعلومة،
0: ترسيخ للمعلومة، شوف الطرائق البيداغوجية والتربوية ما شاء الله. فحتى للي كلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش الجواب الصحيح اللي هو يحب عليه، ايش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إن أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عور الإيمان،
1: أوثق
0: عور الإيمان، يعني أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لأنه يعني شوف أي حاجة في الدنيا هذه باش تعملها، يا حبيتها يا ما حبيتها،
1: يا ما حبيتهاش بالضبط.
0: يعني سبحان الله،
1: تحب في الله،
0: إذا كان حاجة أنت بغضتها في الله معناتها حاجة هي حرام
1: بالضبط.
0: فإذا كنت بغضتها في الله ما عملتهاش، مثلا نعطيك مثال، واحد معناتها ماهوش يستهلك في حاجة ربي حرمها، واضح؟ فرق بين واحد ما يستهلكهاش لأنه خايف على صحته، وبين واحد ما يستهلكهاش لأنه
1: حرمها الله
0: عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل. لأنه شفت راه كيما ربي يؤجرنا على الحلال وعلى الواجب وعلى المندوب، فإنه ربي يؤجرنا على ترك الحرام
1: طبعا،
0: عبادة الترك. كيما ربي يؤجرك على عبادة الفعل، ربي يؤجرك على عبادة الترك، والترك هو بالعكس
1: أقوى،
0: أصعب خويا، لأنه نفسك في النهار أنت تنزع معها مش في افعلي، في لا تفعلي. أكثر حاجة إنسان في صراع مع هوا نفسه وبدأ يقول لا ما نعملش، لا هذيك ما نغزرش، ما نمدش يدي، ما نمشيش،
1: لأنه المغريات كثيرة.
0: نعم
1: مغريات كثيرة،
0: أسهل منها ما فماش
1: طبعا،
0: ولكن انك تقول لك لا،
1: قوه هذا الصبر، اذا كبح جماح النفس الاماره بالسوء، النفس الشهوانيه الكبح نتاعها صعيب،
0: لانه كيما فما الصبر على الطاعه فما الصبر على المعصيه، نعم، وهذا يحتاج الى جلد والى مصابره فعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه في بيان انه من علامات بلوغ العبد كمال الايمان، يقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. من أحب لله، وأبغض الله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. يحب في الله، يبغض في الله، يعطي ويمنع،
1: ويمنع ولا يعطي.
0: نعم
1: بالضبط،
0: هذا استكمل عرى الإيمان.
1: ما نعطيكش حاجة باش تمشي تعمل بها مفسدة ولا تسهل لك إثم ولا
0: جميل، هذا هو
1: محرم.
0: يعني شفت كيفاش ديما الإنسان يستحضر، شوف النية، شوف احنا عندنا قاعدة فقهية كبيرة، أول قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى، عندنا خمسة قواعد فقهية، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، فاللي هي
1: إنما الأعمال بالنيات،
0: إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر ذلك من الأدلة النقلية اللي تدل على أهمية النية واستحضار النية. ولذلك من ثمرات هذا الحب في الله لرب بسببه هو قال وجبت محبتي. علاش يا ربي وجبت محبتي؟ مدام ربي أوجب المحبة في الله أكيد أن المحبة هذه عندها ثمرات عظيمة،
1: طبعا
0: ثمرات أولا في علاقتك بربي عز وجل وفي الأجر، كما كنا نشوفه، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ركز لي على الكلمة هذه، فما الإيمان فما حلاوة الإيمان. ريت الإيمان نقول كما كطبع السكر اللي موجود في كاس متاع ماء، تشرب انت الماء ما تلقاش فما مذاق حلو، يحتاج شنو؟
1: تحركه طبعا،
0: يحتاج باش تحركه حتى تذوق حلاوة
1: الايمان، حلاوة السكر،
0: حلاوتك السكر اللي في الماء،
1: في الماء. نفس الشيء
0: مع البذرة نتاع الايمان تحتاج المحرك،
1: محرك طبعا،
0: تحتاج التنمية،
1: التعهد يومي وصيانة يومية بطبيعة الحال.
0: هل ذقت هذا هو، هل ذقت حلاوة الايمان؟ هذا باش يكون هاوش يقول لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
1: الله والرسول،
0: نعم،
1: قبل كل شيء،
0: قبل كل شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله،
1: لله.
0: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شوف التشبيه، يكره أن يقذف في النار. في النار اللي احنا فما هذه ما يسمى من الدلالات اللي هي أصبحت طبيعية عقلية. العالم الكل، أي إنسان وقت اللي يمس النار يقول
1: أي
0: أح
2: طبعا،
0: يعني فلغة عالمية هذه. حاجة الإنسان ما عندها طبيعيا فطريا يتجنبها
2: طبعا.
0: فكذلك الأصل أنه الكفر، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة
1: فأبواه
0: يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. فالفطرة متاعك تأبى أن تقع في مثل هذا
1: الكفر،
0: الكفر. فوقت اللي تجد حلاوة الابتعاد عما كفر الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذا، كما أنك تتجنب أنك تلقي بنفسك في النار والعياذ بالله. فهذا، ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل. وسبحان الله، والحب في الله هو من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أحب الأعمال الله الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سبحانه. عشان ما أنت لبغض في الله، يعني تقول يا أخي تو المؤمن يا أخي يبغض، هو
2: يبغض،
0: ما قلنا يعني يبغض الحاجة اللي ما يحبهاش ربي،
1: بالضبط، المساوئ،
0: نعم،
1: كل ما هو منكر،
0: يعني
1: لأن الحلال بين والحرام بين، إذن هو سيبغض الحرام.
0: سمحني، ما تبغضش الإفساد أنت،
2: طبعا
0: تشوف البحر ملوث،
1: الظلم والإفساد،
0: تشوف الجر مفسد، تشوف الوسخ معناتها في البيئة، تشوف الأذى، تشوف يعني الإزاز مطيش يعني في الثنية، ما تبغضش هذا، ما تكرهش هذا.
1: الفترة السليمة تبغض هذا،
0: يتضرب لي وهذا،
1: الفترة السليمة هي اللي ترفض هذا بطبيعة الحال.
0: الله فيك.
1: باهي فضيلة الشيخ، احنا باش نواصلوا، احنا توا توسعنا في المتحبين في الله، متحبين في الله، باش نواصلوا في ما تبقى من الحصة: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، والمتباذلين في الله. بطبيعة الحال نذكروا اللي هو شرح لحديث النبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبة المتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. أخرجه مالك. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب، تحية تصلكم من نزار الورتاني، منال بن صالح، محمد رمزي المنصوري، فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أبقوا معنا، أنا رجعين.

0: سبحانك ما أعظم شأنك. يتواصل لقاءنا مستمعين على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح في الجزء الثاني من حصتنا. طبعا نذكر أنه احنا بصدد شرح حديث نبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا تحدثنا عن المتحابين في الله، وبش نواصلوا مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي بقية ما ورد في هذا الحديث النبوي: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، المتباذلين في الله. ورغم اللي في الحقيقة احنا حكينا عليهم في القسم الأول، ولكن ربما أن نعمقوا الحديث. المتجالسين في الله، فضيلة الشيخ، نعرفوا أنه المتجالسين يتجالسون ويتجاذبون أطراف الحديث.
1: نعم.
0: أه؟
1: نعم.
0: ويأتون على الأخضر واليابس في أحاديثهم. هكا ولا وأحبهم وأفضلهم هم المتجالسين في الله. نعم. أي المتجالسين يذكرون الله ويتذكرونه.
1: جميل. نعم. وكما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني هنا المتجالسين في الله يكون هذا مثلا مع الضيف متاعك. وهنا نذكر قصة: جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربيته برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة يعني حب وتقدير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحب رسول الله ومن يحب رسول الله. فقال: من يضيف ضيفي، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا باش يبين أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهش
0: ما
1: شنو يقدم
0: للضيف.
1: شوف الزهد متاعه، وشوف كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حاجة مهمة. فأخذه رجل من الصحابة، قيل من الأنصار، ثم عمد هو وزوجه فلم يجد شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيهما،
0: سبقه
1: بل حتى على ولديهما، عندهم زوج صغيرات. ثم أطفأ السراج، زعما سبحان الله السراج ذاك وفازيت ولا ضوء قص كما قلنا نحن، حتى أن الضيف يأخذ راحته. وتظاهر بأنهما يطعمان يوم يأكلوا ليأكل ذلك الضيف وهو قرير العين. داشي يا شمع كذا
0: متحير،
1: فلما أصبحوا جميعا نامت العيون وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. فنقل الوحي هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. حتى قيلوا أن هذا من أسباب نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه الآيات. يعني سبحان
0: يعني
1: الله،
0: من أرقى ما يمكن يعني أن يكون فيه الإنسان،
1: شفت المحبة في الله
0: على نفسه ولو كان به خصاصة.
1: شوف هذا من بين دوافعها المحبة والمحبة في الله. نعم. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس علوش كما قلنا احنا، يعني حاجة باهية قيلوا نحن في وقت اللي فما ناس فيها مش لاقية تمر ومش لاقية ربما القمح وشعير باش طايب وباش تاكل. فقال الذي أهدي إليه، قال: أخي فلان أحوج إليه مني، مثلش برعتي
0: لفلان،
1: اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا به إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول.
0: يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. سبحان الله.
1: يعني هذا معنى كذلك من معاني
0: الحب. راس العلوش دار حتى اللي يرجع له
1: يرجع له لاني بالكل سبعة من الناس.
0: كل واحد يسبق فيه
1: هو أولى مني، هو خير، هو أعطي لي، هو خير مني. يعني الحب في الله ليس شعارا وإنما دثارا نلبسه. ومن معاني الحب في الله هنا والتزاور والتجالس في الله، نعطيك هذه قصة يعني تبين المعنى أنه معناتها نحب في الله ونزور إنسان في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشى مدينة أخرى مجاورة باش يمشي يزور، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، بعث الله في الثنية نتاعو ملك يعني في هيئة إنسان طبعا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، ماشي لصديقي أخي كذا. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ ماشي له على خاطر فما مزية بيناتكم باش ترجع هكا دين عليك، علاش ماشي له معناتها؟ فقال له بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم مقايضات، فمش مصلحة. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. جيتك باش نبشرك، أنا راني رسول من الله عز وجل باش نقول لك أن ربي حبك كما أنت حبيته في الله. ريت أنت وقت اللي مثلا يعني هنا تمشي تزور إنسان أو تطلب شخص وتقول راني احبك في الله وانت فعلا يعني انك انت مش المصلحه، لكن فما شكون اللي مجرد انه للاسف يخرج تقاعد من هنا ما عادش يولي يعرف يولي ما عادش يقول لك تليفوني كان يرن وكان الناس تكلمني وينك وتوحشناك ونحبوك وخليت علينا بلاصه وكذا، هو بمجرد يخرج تقاعد
0: لانه من اجل المنصب.
1: شفت كيفاش؟ فمن كان مكان الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا هو اللي قلت علاش كلمة محبة في الله تؤسس لمعنى الدوام،
0: الدوام والديمومة والتواصل.
1: وهذا هو يعني الخير، أصل الخير أن يكون كذلك. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحبين فيه. رو الحديث هذا الإشارة المهمة اللي زمنا نذكره بها أنه حديث قدسي، يعني رو هذا كلام ربي عز وجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن رب العزة بلفظه هو، بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس قرآنا ولكنه حديث قدسي. يعني وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادرين فيه والمتزاورين فيه. يعني ولذلك مقتضيات المحبة في الله جي منها التناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يكون محبة في الله مش قال له اسمع كان جاتك نصيحة من عند فلان اعرف رايي اشترى نصيحة لي، ما عادش فما لا محبة في الله وتناصح في الله
0: ولا يسمع
1: نعم ينصحك لأنه هو باش يستفيد بالشطر نصيحة. نعم
0: هذا كان مش أكثر،
1: هذا كان مش أكثر. نعم تخرج بيه أنت بيدك على راسك. نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التواصي ويحقق ذلك صلى الله عليه وسلم، فيربط على كتف معاذ. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا معاذ بن جبل يقول له يا معاذ إني أحبك في الله. علاش هذا كل شيء يقول له؟ يقول له لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، قالوا دبر كل صلاة أي قبل السلام، قالوا لأن معنى الدبر هو آخر الشيء،
0: آخر الشيء
1: وآخر الشيء يعني قبل انقضائه، هذا تفسير. هناك من قال دبر كل صلاة أي عقب الصلاة،
0: عقب أي
1: عقب
0: النجم يكون هذا
1: يعني قولوا احنا دبر دبر مثلا الشيء آخر الشيء يعني آخر ظهر متاع مثلا الدابة فذلك دبر. وقيل الدبر هو العقب، وهذا الذي رجحه ابن الأثير بارك الله فيك. ابن الأثير في غريب الحديث رجح أن الدبر هو الذي يأتي بعد الصلاة. فقال له يا معاذ كيف ممكن يقول مباشرة لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هو قبل أن يقول له هذا الكلام مهد له بهذه الكلمة وربته، يعني فعل وقول بالفعل. أن وربت على كتفه، شوف محلاه هذه، كانت تجي إنسان باش توسيه تعمله هكا بكتفك هكا على يده ولا تحط على صدره ولا كذا وتقول إني أحبك في الله. سبحان الله، سيدنا صلى الله عليه وسلم بادر بذلك، يعني هنيئا له هالمقام
0: من القلب. ما عظمها
1: يعني شوف يا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا معاذ قال له يا معاذ إني أحبك في الله. وهنا نفتح قوس
0: أي فضل
1: أخويا محمد رمزي في هالإطار هذا، يبارك فيكم يا خياني يا مصلين، وتوا الكثير منا مثلا كمل العصر، صلى العصر وخرج وصلى في الجامع ولا صلى وحده، قدش فينا من واحد قام بالمعقبات، قدش فينا من واحد قام بالباقيات الصالحات اللي هما قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر،
0: الله أكبر.
1: أنك تقول لا إله إلا الله، أنك تقرأ آية الكرسي كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
0: سبحان الله، يعني بين وبين الجنة الموت.
1: الموت
0: الموت،
1: أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية.
0: وفضيلة الكرسي الشيخ تعقيبا على كلامك، في المساجد كلنا نلقاوهم موجودين،
1: نعم،
0: مع المعقبات معلقين وبخط كبير وواضح،
1: لكن الظاهر
0: حتى كان ماكش حافظهم تقعد وتعود
1: ولا بالابليكاسيون بالتليفون.
0: قداش باش ياخذ
1: تلاه تليفون؟
0: شكون ما احنا قلنا ما احنا
1: يجبد التليفون تلقاه عنده.
0: ما احنا قلنا دبر كل صلاه ما كملت توا وانت على بقعتك
1: ثلاثه تلاه ممكن تلقاه فما في الصف الرابع ولا الخامس ولا في السادس تلقاه بعيد عليه اللوحه هذيك. انا بالتليفون فما تلقاه عنده الابليكاسيون نتاع نتاع القران ولا نتاع اوقات الصلاه فيها. وهذه ظاهره لاحظت اخويا محمد رمزي بالحق، لاحظت عند احنا
0: توانسه
1: السلام تتلفت. وهذه تعرف في لاحظتها زاد هو كثر ما حتى في تونس،
0: واذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض هذه الشيء.
1: نعم، الانتشار هذا لاجل احلال ما حرمه الله. مش بي ربي يبين لنا على خاطر ما ربي قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا اذا ذكر الله وذروا البيع. ايش قالوا العلماء؟ قالوا أن البيع حرام
0: لا
1: وقت
0: الصلاة،
1: وقت الصلاة بل وقت النداء، مش حتى وقت الصلاة. ريت كي قال وقت اللي كمل الأذان الإمام، يعني المؤذن كمل الأذان، يحرم البيع والشراء. بل المالكية قالوا أن العقود باطلة إذا كان عملت عقد أثناء الأذان والإمام على المنبر حدث ولا حرج، فالعقد باطل. يعني شوف هنا معنا مسألة خطيرة هنا. فحتى يمعن المولى سبحانه وتعالى في بيان أن ما كان حراما أصبح حلالا، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة هي يعني واجبة. وذلك علاش الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي التفسير يقول هالآية هذه تدل على وجوب صلاة الجمعة. قال لا يمكن لله أن يحرم مباحا لأجل مستحب، فتحريمه للمباح وهو البيع يكون بسبب واجب.
0: بالضبط،
1: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيعني تمام وإتمام الصلاة لا يكون إلا بترك البيع، وذلك منهي عنه إلا في حق المرأة إذا كان هي معناتها باش تمشي تقضي ولا كذا، يعني أو المسافر لأنه مش واجب عليه الجمعة إلى غير ذلك. فلهنا يعني نلاحظ أنه الحقيقة دوب يعني إثر كل صلاة تجد أنه الناس جماعات وفرادة
0: خارجين
1: يخش
0: وامبوتياج في الباب. صح،
1: الناس كل تحب تخش
0: وامبوتياج في الباب،
1: يعني معزوف. وهذه الحاجة هذه لاحظتها، ممكن تقول باي ما اللي بيشرح ولده من الروضة واللي عنده مترو واللي عنده دوام واللي شيخ واللي كذا. لا، السلوك هذا لاحظته مجذر عند معظم التوانسة. كيفاش تفهمهم؟ أعطيك مثال في الحج مثلا. يعني الحاج يعني فما مثلا في نزل مثلا في 5400 حاج ما شاء الله، مصلى كبير كبير كبير، مصلى نتاع نساء ورجال، يعني هز ما اقلش من 2000 مصلى بالمرتاح.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى

بأيدي سفرة كرام بررة.

من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

أخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

قبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن للإنسان لو كان له من الذنوب بحيث كثرت وتعاظمت معاصيه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بالإحسان، من ذلك الإحسان إلى الحيوان. لكن عليك أن تستحضر النية وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به. سبحان الله، زانية يغفر لها خطاياها العظيمة بسبب شربة ماء لبهيمة، فكيف تتعامل بعد ذلك مع الحيوانات؟ يا من يسعى لمغفرة الذنوب والخطيئات. لذلك لا تعجب بعد ذلك إذا سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لبعيره عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. سبحان الله. فاحذر من أن تؤذي الحيوانات، وانتبه يا من يعذب البهائم، فلقد دخلت امرأة النار في هرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فاللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى الصيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: وسعد صباحكم بكل خير. تحل قافلة وجهني 2026 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة، وذلك للتعريف أو لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص دراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن مساء أمس عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها. مدينة سوسة تنضم رسمياً إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتصبح بذلك ثالث مدينة تونسية تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من 91 دولة. المصادقة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي ينهز 2.4% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%. تونس تحيا اليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من جويلية من كل عام، وذلك تحت شعار تحقيق أمالي وطموحات الشباب اليوم وللمستقبل. انطلاق دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ومن مختلف أنحاء العالم. وتوقعات بتسجيل ارتفاع ملحوظ اليوم وغدا في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب، عدل موجتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب الماتينال ويكند. نبدأ معكم من واحد للتسعة ونص كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، مع الأخبار مع الموسيقى. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل في كل مكان، وين ما اخترتوا إذاعة الشباب، وين ما اخترتوا أنكم تابعونا وتسمعونا. اليوم السبت 11 جويلية 2026، ليامات لفلف فيسا 11 جويلية ديجا. مرحبا بكم، نعرف اللي مصبح بكري درجة الحرارة مرتفعة جدا، فبعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وكيف كيف ناخذوها مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نشوفوا شنو هي حكاية السخانة هذه، وشنو هي كيفاش نجموا معناها نقاوموها السخانة هذه. أكيد ناخذوا أخبار الشواطئ، وين نجموا كيف كيف نعوموا، وهل الشواطئ آمنة، فما ريح وإلا لا، كل شيء تعرفوه معنا اليوم في الماتينال ويكند. معكم محمد عبد، معكم ذكريات بن حمادة، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: صباح الخير يا مدلل، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكند. ديما في الوقت هذايا نمشي إلى أحداث صارت في نهار كما اليوم 11 جويلية في سنوات تعدت. شنو صار اليوم؟ زاد العالم يحتفل باليوم العالمي للسكان، ديما من كل سنة نهار 11 جويلية. كيف جاء اليوم العالمي للسكان هذايا؟ يعني وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي هذايا صار يعني اليوم هذايا نهار 11 جويلية عام 1987 وصل عدد سكان العالم وقتها 5 مليارات تقريبا. ف يعني من وقتها جاء الاحتفال هذايا، فبما انه يعني سكان العالم وصلوا للعدد الكبير هذايا، فتقرر عام 1990 قررت الجمعية العامة الاحتفال باليوم هذايا كل سنة. يعني تقريبا واول ما تم الاحتفال به كان وقتها اكثر من 90 بلاد تحتفل به، والان ولا يوم عالمي للسكان. الناس الكل يعني في نهار كيما اليوم يتذكروا اليوم هذايا، وكما قلنا هو يهدف الى زياده الوعي بالقضايا المتعلقه بالسكان، خصوصا مع ارتفاع الكبير في عدد السكان في العالم. دونك بقيه الاحداث تلقاوها في فقره كيما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم السبت 11 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1945 وفي مجلة الفن السابع يتم في باريس عرض الفيلم العالمي الشهرة ذهب مع الريح Gone with the Wind بعد 6 سنين من إنتاجه في أمريكا. الشريط السينمائي الطويل المقتبس من رواية مارغريت ميتشل شارك في كتابة السيناريو متاعه 12 كاتب، وأشرف عليه 3 مخرجين و3 مديرين تقنيين، وتخصصت له ميزانية ب 5.5 مليون دولار. فيلم Gone with the Wind يحكي على قصة تحرير العبيد في الولايات المتحدة والنزاع بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية، وتحصل على 8 أوسكارات، وهو رابع فيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في القرن العشرين. وحتى 2006 هو ثاني أكثر فيلم عمل مداخيل في تاريخ السينما الأمريكية. 1971 في ميدان الرياضة وبالتحديد في مجال العدو تشارك الألمانية هالديغارد فولك بوصفها أول امرأة تدخل المجال هذايا، تشارك في مسابقة 800 متر وتقطعها في أقل من دقيقتين، وسجلت رقم قياسي بدقيقة و58 ثانية. المرأة اليوم موجودة بقوة في كل الرياضات وتحصد في الميداليات كيفها كيف الرياضيين الرجال وأحيانا أكثر. 1995 مجزرة في حق المسلمين في البوسنة يرتكبها السفاح رادكو ملاديتش أدت في النهار الأول القتل 100 المدنيين، ولكن الحصيلة ارتفعت ل 8000، وتعرفت العملية بمذبحة سيريبرينيتسا. السفاح رادكو مطلوب عالميا ويعتبر من أبشع مجرمي الحرب، وين وضعت أمريكا جائزة قيمتها 10 مليون دولار للي قدم معلومات توصل لإيقافه. وزاد شرط الاتحاد الأوروبي على صربيا دخولها للاتحاد إيقاف المجرم هذايا. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصور.
4: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 لـ 9:30
5: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

عبد الحليم حافظ اسمعنا في أنا كل ما قول التوبة، وكل مرة هكا تلقاو معنا عبد الحليم حافظ وتستمتعوا بصوت عبد الحليم حافظ. مرحبا بكم معنا في الماتينا الويكاند، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، خصوصا مع يعني نعرفوا الناس الكل والمعهد الوطني للرصد الجوي وكل حتى الصفحات وكل الخبراء والناس الكل تحكي على اليوم هذا، اليوم اللي فيه درجات الحرارة باش تكون مرتفعة جدا. اليوم بعد الظهر باش تكون درجات الحرارة تقريبا في بنزرت باش تكون باش توصل 42 درجة، وديما نقولوا راهو درجات الحرارة هذوما في الظل. اليوم يعني درجات الحرارة مرتفعة جدا باش تكون في باجة 44 درجة، في جندوبة 45 درجة، في توزر كيف 44 درجة، في جبلي تقريبا 43 درجة، وفي مناطق الوسط الكل كلها باش تكون فايتة، يعني ال 42 درجة الكلها تفوت تقريبا، وفي المناطق الساحلية تكون فما رياح قوية مع الشهيلي طبعا. وهذه ديما نقولوا هذه درجة حرارة تكون في الظل، معناها نردوا بالنا نبدوا على الشمس، وماذا بينا كان عندنا قضية نقضيوها على بكري. واليوم بما انه يوم حرارة وسختو نحن نخافوا على كبار السن والأطفال، فكبار السن والأطفال هما اللي ماذا بيهم يكونوا في مكان محمي ونشربوا برشا ماء، وإن شاء الله أكيد ربي يرحمنا. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما في الماتينال ويكاند. احنا مع بعضنا مازلنا حتى للتسعة ونص كالعادة بعد نشرة الأخبار سبعة ونص. نبدأ مع الفقرات اللي تلقوها معنا واللي استنستوا تلقوها معنا. ساعة نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فكرة على أحوال الطقس، وبما أنه مازال كأس العالم مازال متواصل فإنه فقرة الرياضة وأخبار الرياضة ديما تلقوها وتلقوا أخبارها في توب سبور ديما مع الثمانية واربع. واليوم زادا في كود كور باش تستمتعوا بصوت هوية ميونس، إن شاء الله أكيد تستمتعوا بها بما أنه قليل هكا ونسمعوها حتى للتسعة ونص مع ضيوفنا مع فقراتنا مع الكشفة التونسية ديما في فقرة تاكتوس كود، وباش نعملوا جولة في الأنشطة الصيفية كيف اليوم مع ضيفنا، وباش نحكيه مع الطلبة وللطلبة والتوجيه توا طلبة احنا باش نخطر هما توا باش يوليوا المستقبل الناجحين في البكالوريا باش يوليوا الطلبة، دونك باش ناخذوا فكرة وباش الطلبة القدامى هما باش يعطيوا فكرة اكيد للناجحين الجدد في البكالوريا، باش يعطيوهم فكرة كيفاش ينجموا وكيفاش يتم التوجيه وكيفاش ينجموا يختاروا الشعب اللي يحبوا يمشيولها. هذه الكل تلقوها بعد شوية مع ضيفنا، وكيف كيف زادة في فقرة بوان روت ديما نحاولوا مع شيماء الهمامي ناخذوا هكا فكرة كيفاش نجموا نتعاملوا مع السيارات متاعنا، كيفاش نجموا نحافظوا عليهم في فقرة بوان روت. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية تقوا معنا الناتورة، في كل مرة نعملوا طلة على المحميات الطبيعية الموجودة في بلادنا، دونك مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب والموسيقى التونسية تقاوها معنا بعد شوية. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا في ناتورا في كل مرة نحكيو على المحميات الطبيعية. اليوم باش نهزوكم إلى ولاية نابل باش نمشيو للحمامات. أو كوقيت في الصيف في الحمامات شنو فما في الحمامات؟ فما جبل الحمامات اللي هو محمية أو وطنية، ولا الجبل هذايا اللي هو كما قلنا المحمية الطبيعية هذه اللي أنشئت عام 2011 وهي تغطي 1168 هكتار. وشنو اللي يميزها المحمية هذه؟ هي ساعة جبل الحمامات كما اسمها، ويرتفع 320 متر على سطح البحر، ويضم الجبل محمية طبيعية ومسارات مشي، وفيه مشهد رائع للمشي. معناها انت كي تمشي تتمشى باش ترى اجمل ما تنجم ترى. شنو ترى انت في الجبل في الغابه، وزيد ترى البحر وترى مدينه الحمامات. معناها مزيانه برشا. وكما قلنا يعني الاهم ما يميز المحميه هذه هو الجبل هذاك، الغطاء النباتي والحيواني اللي موجود فيه، وايضا المسار اللي موجود، المسار هذايا للمشي. ومعناها كما قلنا مع على ضفافك المناظر الطبيعيه الخلابه المطله على البحر. وتقريبا المسار هذايا فيه 6.7 كيلومتر، وتقريبا معناها ياخذ منا وقت معناها باش نكملوه المسار هذية في ساعة وسبعة واربعين دقيقة. وفيها بالطبيعة الهواء النقي والمناظر الجميلة اللي تنجم تمشي تشوفها، سورتو انه يعني أفضل وقت تنجم تستمتع به هو تقريبا في فترة الخريف والشتاء، على خاطر وقتها يبدأ معناها الطقس مش سخون برشا، فتنجم يعني تستمتع بها الطبيعة هذه. جبل الحمامات اللي هو محمية طبيعية في ولاية نابل. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. ديما نسلم عليكم برشا، نسلم عليكم في كل مكان، اللي في كراهبكم، اللي في دياركم، في كل ما اخترتوا، وين ما اخترتوا تسمعوا إذاعتنا إذاعة الشباب. بعد شوية نشرة الأخبار ورجعين معاكم في جزء آخر حتى للتسعة ونصف الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل

0: نشرة الأخبار.
1: وجهني 2026 تحل اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تونس تحيا اليوم العالمي للسكن تحت شعار تحقيق أملي وطموحات الشباب اليوم وللمستقبل. وانطلاق الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسينا العرفوي وهذه تفاصيلها. تحل قافلة وجهني 2026 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. التظاهرة كانت انطلقت في الرابع من الشهر الجاري من مدينة صفاقس لتمثل أكبر معرض للتوجيه الجامعي في تونس، تجمع ممثلي جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. مسؤول التسويق بقافلة وجهني ريان محسني:
2: الهدف نتاعنا هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كل سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي، يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا، سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس، ديما الجون كي يدخل معنا الوجهني يخرج اوتبوت كبير، حتى اللي مازال ما عندش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، مثلا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي، يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، اسكو باش يعملوا معنا سيكسيون اكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس، مات، باش يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك من يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم وتواجهوا بالصحيح، باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من اكثر من 30 دوله. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود وين يخرجوا العباد يقراوا لبرا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستير، واللي عمل ماستير يحب يكمل بي اتش دي، ويحب يعمل ريكونفيرسيون كارير، دونك متوفره معنا.
1: أعلن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء أمس عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العمري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها بما سيعزز الألمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. وأكد وزير الدفاع خلال إشرافه أمس على اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بمدرسة الطيران ببرج العمري بأن المدرسة انتهجت مسارا تكوينيا يقوم أساسا على تأهيل التلاميذ الضباط لمواكبة التكنولوجيا الرقمية وحسن استغلال الذكاء الاصطناعي وتوظيف قواعد البيانات والتعلم عن بعد والتكوين عبر تقنيات الواقع الافتراضي، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لإرساء قدرات وطنية في مجال علوم الفضاء. انضمت مدينة سوسة رسمياً إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتصبح بذلك ثالث مدينة تونسية تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري خلال يوم إعلامي أمس بمدينة سوسة. وزير التربية أكد أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يمكن تعميمه على بقية المدن التونسية الراغبة في الاستثمار في التعليم.
3: انخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة والتعليم العادل والتعليم الجيد والمنصف، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى في هذا البرنامج.
1: صدق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي ينهز 2.4% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. وقد شدد النواب على ضرورة تطبيق المخطط بطريقة تشاركية باعتبار ما يطرحه من إكراهات خاصة على مستوى التمويل. النائب صابر جلاسي:
0: أكدنا على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على نجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زد انقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. 21,100 مشروع هما بقيمة 101,000 مليار، وبيقع تمويلهم بنسبة تقريبا 61% من ميزانية الدولة و30% من الشركات والهياكل كما المنشآت العمومية على غرار ستيغ لواسيا سونات، و8% تمويل شراكة بين القطاع العام والخاص. ولكن هل القيمة هذه متاع المشاريع هذوما سيقع تقسيم على امتداد 5 سنوات؟
1: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تحيي تونس اليوم اليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من جويلية من كل عام تحت شعار تحقيق أملي وطموحات الشباب اليوم وللمستقبل. الاحتفال باليوم العالمي للسكان قرته الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالنمو السكاني، الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين وأثرها على التنمية المستدامة. وبمناسبة هذا اليوم تناولت دراسة شملت 100,000 شاب من 73 دولة حول العالم من بينها تونس، تناولت الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب وما الذي يشكل قراراتهم بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل. أبرز نتائج هذه الدراسة تقدمها مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس إريم فيلا.
4: تقريب 2 على 3 شاب اللي تم استجوابهم متفائلين بالمستقبل، متخوفين من برشا أشياء وأهمها خاصة الأمور الاقتصادية والصحية. بالنسبة لتكوين الشراكات أو الزواج مازالوا بالعكس يحبوا معناتها يتزوجوا ويحبوا كونوا عائلة. تقريبا معظم المستجوبين يفضلوا أن يكون عندهم 2 أطفال. ظهرت أن الأمور الاقتصادية وخاصة المسكن من أهم العوائق بالنسبة للدخول في شراكة، والأمور الاقتصادية والمالية هي كذلك تتحكم في الإنجاب. لازمنا نستثمر أكثر في الشباب ونوفر لهم الظروف الملائمة باش هما يختاروا أنهم يكونوا أسرة. توصية أنه نعتمدوا على البيانات، معناها نقوموا بدراسات معمقة باش نفهموا علاش. دونك هذه أهمية البيانات. ثاني حاجة سياسات المهمة اللي تاخو بعين الاعتبار تطلعات الشباب لتحقيق حقوقهم كرامتهم.
1: في الشأن الثقافي تفتتح اليوم مسرحية الهاربات لوفاة طبوبيا دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، دورة تشهد مشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا. مدير المهرجان نجيب الكسراوي.
5: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. كيف كيف السنة عن الشراكات المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا اللي ميز الدورة هذه المخرجة التونسية وفاة طبوبي. الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق، يعني مرأة تونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يصير في الأنماط الفنية، الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي. نجد عتابو رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف بذائقة فنية متنوعة.
1: في أخبار الطقس، تشهد درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا تتجاوز المعادلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
6: يتميز الوضع الجوي لهذا اليوم بطقس حار وقليل سحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مسحوبة ببعض الأمطار. الحرارة هذه نتيجة هيمنة مرتفع للضغط الجوي متواجد على مناطقنا، وبالتالي يسير تيارات هوائية جنوبية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليج جي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة ومعتدلة بقية الجهات. وهنا قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية ورجاء من دخول البحر أخذ الاحتياط اللازمة، بما أنه البحر اليوم بيش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. بينما الحرارة كما قلنا تكون مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. في تونس العاصمة نسجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس حار تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيء محليا.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. وجهني 2026 يحلو اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تونس تحيي اليوم العالمي للسكان تحت شعار تحقيق أمل وطموحات الشباب اليوم وللمستقبل، وانطلاق الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
7: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
10: إذاعة الشباب،
11: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
12: عدل موشتك، تسمع

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. طقس اليوم كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ وإحنا حكينا والناس كل حكيت على طقس اليوم كيفاش ارتفاع ملحوظ وفي درجات الحرارة. نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سليم بالميلاد. صباح الخير، مرحبا بيك.
2: صباح الخير ذكريات، صباح الخير. كيف مزمعين ذات الشباب؟
1: نهار اليوم الناس كل تحكي عليه، هذا النهار اللي يعني تقريبا تبعنا النشريات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، حتى زاد الصفحات والفيسبوك وحتى الخبراء في المناخ، والناس كل حكيت على الارتفاع هذا لدرجات الحرارة، يعني درجات برشا، معناها درجات مش فارق درجة ولا اثنين، هذا حتى يوصل لسبعة درجات. فخلنا ناخذ أكثر تفاصيل من عندك ونشوفوا هل موجة الحرارة هذه قداش باش تدوم.
2: بالنسبة اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة من الطبقات العليا للجو نحو سطح الأرض، وبالتالي اليوم باش يكون طقس حار وقليل سحب أغلب الجهات. السحب هذه تتكاثف في آخر النهار خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مسحوبة بأغلب الأمطار. الريح كما قلنا من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في محليين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس ومحليين وثم خليج الحمامات، ورجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. كما قلنا اليوم الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيري محليا. اليوم شارج تونس العاصمة سجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات، ومازلنا بعد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناها نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس حار، تتراوح غدوة بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات، تصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيري. غدوة إن شاء الله توصل العاصمة سجلوا 42 درجة كحرارة قصوى. الطقس سخون على كامل البلاد، بينما من هالاثنين إن شاء الله فما انخفاض في درجة الحرارة. الانخفاض هذا يشمل خاصة المناطق الشرقية للبلاد، المناطق الغربية مازالت مرتفعة نوعا ما في حدود 40 درجة، ربي يعطينا قد ما نقدر.
1: أكيد درجات الحرارة كما قلنا يعني مرتفعة جدا، فالموجة هذه تقريبا يعني قداش باش تطول؟
2: بداية هذه ماهيش موجة حر بالمعنى العلمي المعتاد، كما نعرفوه الموجة الحرارة يلزمها تدوم 3 أيام تالية على القليلة وين تجاوز المعادلات العادية العشرية، فارق على القليلة 7 درجات في القصوى وفي الدنيا، في الدنيا لازم تفوت تتجاوز على قليلة درجتين. يعني موجة الحرارة تكون مرتفع، الحرارة تكون مرتفعة ليلا ونهارا مدة تجاوز 3 أيام. بالنسبة للفترة هذه ماهيش باش تعمل، نحن التجاوز باش يصير نهار السبت والأحد، هو خاطر نهار الاثنين عندنا انخفاض، فهمني؟ يعني ما عندناش موجة حر بالمعنى العلمي المعتاد. إن شاء الله نهار بداية نهار الأربعاء فما 2 و3 باش عاود تطيح سخانة شوي، بداية نهار الأربعاء فما يعاود ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وإن شاء الله بطبيعتنا نحن ديما نخرجوا بلاغات في الغرض. وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
1: شكرا لك سليم بن ميلاد على كل المعلومات هذه. بما أنه كما قلنا درجات الحرارة مرتفعة، فديما نردو بين على الكبار في السن على الصغيرات زادا كيف كيف، ما ننساوش شرب الماء، وإن شاء الله أكيد ربي يرحمنا. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

صابر الرباعي سمعناه في شيخ نسمة سيف الحقيقة سخونة برشا هذية هذية صعب علينا النسمة هذية إن شاء الله أكيد إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد وتكون فما بالحق نسمة. بعد شوية آخر الأخبار الرياضية مع منى حمام وفي الأخبار الرياضية أكيد باش تبعوا زادة أخبار كأس العالم. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

سبور. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى مواعيدنا الرياضيه لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 دقيقه، ونحن معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمونا كالعاده على فريكونس نتاعنا على فم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.n. أكيد باقي نبدأ أخبارنا بكأس العالم لكرة القدم. البارح مباراة كبيرة، مباراة الإثارة، مباراة التشويق بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي، والمنتخب الإسباني بهدف مايكل ميرينو في الدقيقة 88 يتأهل للدور النصف النهائي لكأس العالم في كرة القدم. بتبيع برشا كلام على المباراة هذية، مايكل ميرينو اللي يحلق بإسبانيا للمربع الذهبي، اللاعب هذية اللي أنهى مسيرة كروس دوليا، حرمه من التأهل باليورو، أنهى مسيرة رونالدو زادة دوليا وحرمه من تحقيق المونديال، أنهى مسيرة كورتوا بتحقيق المونديال. مايكل ميرينو القاضي على أحلام اللاعبين إذا كان صحة العبارة. بطبيعة إسبانيا اللي طرقت أبواب التاريخ بأفضل نسخة هجومية على ممكن في تاريخها في السنوات الأخيرة. المنتخب الإسباني اللي واصل عروضه الهجومية في كأس العالم بعد ما رفع رصيده 11 هدف في البطولة، معادل بهذه أفضل حصيلة تهديفية في تاريخه المونديالي اللي كان حققها عام 86. الأرقام تأكدوا أن النسخة الحالية وليت واحدة من أكثر النسخ غزارة تهديفية في تاريخ إسبانيا، متفوقة على نسخ 1950، عام 94 وعام 2002 اللي عرفت تسجيل 10 أهداف لكل منها. المنتخب الإسباني على بعد هدف واحد فقط من الانفراد بأفضل حصيلة تهديفية في تاريخه بكأس العالم، مع استمرار مشواره نحو اللقب.

منتخب آخر موجود في الدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم. نحكي وكيد ديما على كرة القدم لأنه الموعد اليوم زيدا يكون مع قمة كبيرة بين المنتخب النرويجي والمنتخب الإنجليزي في مدينة ميامي. التاريخ شنو يقول؟ يقولوا أنه إنجلترا تتفوق بسبعة انتصارات مقابل زوز انتصارات للنرويج، ثلاثة تعادلات. أبرز المواجهات كانت عام 80 وإنجلترا ربحت أربعة بلاش، عام 92 1-1، في 2 جوان 93 النرويج كانت ربحت في تصفية كأس العالم بزوز أهداف مقابل صفر. وكيف ما قلنا بطبيعة في انتظار وأنه تكون المواجهة اليوم بين خبرة الإنجليز والنرويج، ممكن مباراة ما تعرفش التوقعات. كيف ما قلنا مقابلات تقوية، حضور جماهيري مهم في واحدة من أكثر المواجهات إثارة، المنتخب الإنجليزي المنتخب النرويجي. ممكن مباراة تحمل عديد العناوين الفنية والتاريخية. المنتخب الإنجليزي يدخل المباراة هذه مدجج بالخبرة وثقل المشاركات في الأدوار الإقصائية بعد ما ربح الكونغو الديمقراطية، بعد ما كان فاز على المكسيك 3-2 بطبيعة شخصية قوية خاصة في اللحظات الأخيرة، مع استمرار تألق القائد هاري كين والديناميكية الكبيرة اللي قدمها بيلينغهام في وسط الميدان، في حين المنتخب النرويجي يحب يكتب بطبيعة فصل استثنائي في تاريخه المونديال بعد ما وصل للربع النهائي لأول مرة بعد إقصائه للكوت ديفوار في الدورة الثمن النهائي. المنتخب السكندينافي هذا اللي يعتمد خاصة على لاعب استثنائي بكل المقاييس، نحكيه على هالاند. وبطبيعة النرويج عنده منظومة جماعية متماسكة خاصة بالإضافة لبرشة مواهب شابة اللي موجودة. كيفاش باش تكون المباراة هذه؟ ستكون مباراة الكرة الثابتة، ممكن كيف ما يقولوا الفنيين فما الصراع التكتيكي باش يكون تكون موجود، وممكن رغم الترشيحات بالنسبة للفنيين وأنه المنتخب الإنجليزي يمكن يكون حاضر في الكاريداس بفضل خبرته وتنوع خياراته، لكن المباراة هذه مباراة تجمع بين هيبة التاريخ وشغف الحاضر بين منتخب اعتاد الأدوار الكبرى ومنتخب يسعى لصناعة مجد جديد بين هاري كين. المباراة وبين هالاند صراع تنجموا تتبعوا أكيد اليوم كل عادة على قنوات البين سبورتس. نذكر بطبيعة وأنه قمة اليوم بين المنتخب النرويجي والمنتخب الإنجليزي، لكن ديما زاد في أخبار كرة القدم وأخبار مونديال كرة القدم. تعرفوا برشا أسماء برزت في المونديال هذية، أسماء عندها برشا عروض كيف ما برشا ملاعبية من المنتخب المصري. فما برشا يحكيوا على إمام عاشور، وخمسة أندية تتصارع على ضم إمام عاشور. ممكن الأهلي المصري ينتظر باش يحدد السعر متاع إمام عاشور. بطبيعة عمل بطولة عالم استثنائية اللاعب هذية. نادي سلتيك من أبرز النوادي اللي تحب تفوز بخدمات كيف ما قلنا إمام عاشور تقريبا مقابل 4 ملايين جنيه استرليني. إمام عاشور زاد على رادار فريق وستهام فريق برايتون في البطولة الإنجليزية. وكيف ما قلنا اللاعب هذية اللي عمره 27 سنة من المنتظر بطبيعة وأنه فريق الأهلي المصري يعطي كلمته الأخيرة في خصوص خروج إمام عاشور بطبيعة للاحتراف. نحكيه على كرة القدم، نرجع احنا شوية لتونس باش نحكيه على كرة القدم الوطنية، باش نحكيه على إدارة الترجي اللي اتفقت رسميا مع الاتحاد الرياضي المنستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي لمدة 3 مواسم في صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار. نذكروا أنه مشى للمستير رائد الشيخاوي عام 2024 جاي من فريق أمل حمام سوسة، وقد يعزز فريق الترجي كما قلنا في الأيامات القادمة. سهيل برافيا هو المدرب الجديد لجمعية أريانا. هذه آخر الأخبار بالنسبة للميركاتو. كيف باش نحكيه أكيد على الرياضة العالمية بعد شوية على دور

توين بلدان في كرة المضرب. إذا كنت تحبوا تفرجوا بالحق في الكرة الصفراء راكم تبعتوا دورة وين بلدان في النسخة هذية. البطلة التونسية غفران غريسة تفوز بزوز ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئات في كولومبيا، ذهبية حركة الخطف في 90 كيلوغرام وبرونزية حركة النطر في 110. مبروك لغفران كيف ما قلنا غريسة. قلت باش نرجع نحكي لكم شوية على دورة ويمبلدون لكرة المضرب. الإيطالي يانيك سينر يوصل للدور النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره البارح على السربي نوفاك جوكوفيتش بثلاثة مجموعات مقابل صفر. نذكروا أنه يانيك سينر ولا أول رياضي مصنف أول عالميا يوصل لنهائي بطولة ويمبلدون في زوز نسخ متتالية بعد السربي نوفاك جوكوفيتش عام 2019-2021، وأول لاعب يحقق هذايا في زوز سنوات متتالية بعد الإسباني رافائيل نادال. شكون باش يكون منافس الإيطالي يانيك سينر بالانتصار هذايا؟ كيف ما قلنا باش يضرب موعد مع الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي غدوة أفيش انطلاقا من الأربعة متاع العشية. باش نختم أخبارنا بكرة القدم، باش نختم أخبارنا بالرياضة العالمية. بتبيع المنتخب السنغالي واحد من المنتخبات اللي كان حاضر في كأس العالم لكرة القدم البارح رسميا. قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا باش يصدل هكا الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 10 سنوات بقميص وسودة تيرانجا بعد أيام قليلة من إقصائه من كأس العالم. 34 سنة قال المونديال هذية الأخير بالنسبة لي، في حين باش يواصل بتبيع ساديو ماني مسيرته على مستوى الأندية لأنه مرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي حتى سنة 2027. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على مشاهدة إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.tn. ذاك المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة على إذاعة الشباب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين مع فوزي بن سالم في سمر كويز سبور. نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب. نهاركم زين نسكل. توب سبور.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. قافلة وجهني 2026 تحول اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص دراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن مساء أمس عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها. مدينة سوسة تنضم رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتصبح بذلك ثالث مدينة تونسية تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من 91 دولة. المصادقة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 2.4% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%. تونس تحيي اليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من جويلية من كل عام تحت شعار تحقيق أمل وطموحات الشباب اليوم وللمستقبل. انطلاق الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ومن مختلف أنحاء العالم. وتوقعات بتسجيل ارتفاع ملحوظ اليوم وغدا في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس،
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
8: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: Coup de cœur.

0: هذه هو يام يونس سمعناها في سافر يا حبيبي ورجع كانت كود كور لليوم. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير صباح النور. مازلنا أكيد مع بعضنا حتى التسعة ونص. مازلنا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. تلقوا بعد شوية بوان غوت وتلقوا زادة ضيفنا اليوم وفقرة الأكتوس كود مع الكشفة التونسية. إذا ما كل تلقوا معنا كالعادة في الماتينال ويكاند. مازال محمد عنطول ذكريت بن حميدة موصين معاكم. واليوم معنا في الديجيتال رجل زيتوني. نمشيو توا مع فقرة بوان غوت. في فقرة بوان غوت كالعادة معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. في كل مرة نحكيو على السيارات وعلى النصائح اللي تقدمها شيماء. مرحبا بيك شيماء. صباح النور شيماء. بدل من البلاصة باش هكاك نجمو نسمعوك 100% باش نحكيو كالعادة على السيارات.
1: كتسمعوني
0: هكا نسمعوك. مرحبا بيك شيماء. كما قلنا شيماء وإحنا تعودنا يعني كل أسبوع معك أنت في كل مرة ناخذ موضوع نحكيو عليه. اليوم الموضوع مهم جدا وساعات يعني تصير غلطة كما هكاية تخلي الإنسان يقعد حاير شو باش يعمل اللي هي يعني كي تدخل الكيوسك كان صبولك بالغلط صابورك بالغلط ليسانس ولا مزود شنو تعمل. دونك هذيا حاجه نراوها وتصير. هذاك علاش انا اول حاجه شيماء قبل ما انت تحكي على الموضوع الحقيقه تلما شفت انا الحكايه هذيا اللي حتى كي ندخل الكيوسك اول حاجه نتلفت نشوف اللون اللي تحط لي في الكهرباء اول حاجه باش ما تصير ليش الحكايه هذيا. دونك هذيا موضوع مهم جدا شيماء. في حاله صارت الحكايه هذيا شنو يصير شيماء؟ مرحبا بيك شيماء.
1: شيماء
0: توا نسمع فيك يا شيماء. احنا نسمع فيك قول لنا.
1: باهي قلت لك ذكريات انا بدي كيفك راني كي ندخل الكياسك كنت ديما نبدا نلوز الكهرباء نبدا ننبه يعني من اللون نقولوا ايسونس يعني باش ما يغلطش. باهي تسمع فيها ذكريات؟
0: نسمع فيك يا شيماء انت توا في المباشر. اي
1: باهي اونكا انسان دخل هي الكهرباء ايسونس وصبوا له بالغلط مازوت ماذا بيه ينتبه كما انت قاعده تنتبه اونك صبوا له ما يخدمش الكهرباء. هذه اهم حاجه. هو في الحالتين اذا كان مازوت وصب ايسونس زاد كيف ما يخدمش الكهرباء على خاطرهم دو كاربيرون راهم ديفيرون في طريقه الاحتراق نتاعهم. هذه المشكله وين فهمتني. دونك الاسلم انه ما يخدمش الكهرباء يبعدها على بعدها من الشيرة المثنية هذيك ويحطها على شيرة والمفروض يعني في الكيوسك هما اللي يتحملوا المسؤولية ويكملوا له الترافو أنهم يلزم أول حاجة يفرغ ريزيرفوار كومبليتمون سيركوي كامل يفرغ ما يقعدش فيه حتى طرف من الكربيرون غالط فهمتني. هذه هي اللي يلزم يصير. هو إذا كان ما يخدمهاش أكيد الكربيرون مش يقعد كان في ريزيرفوار وتكون الأسلم أوكي يفرغ فاسيلمون وبعد يرجع يعاود يصبوا له الكربيرون مناسب للمحرك نتاعو. اذا كان صار وخدم للاسف هذه هي ما اذا كان هو اكيد باش يفيق بها من في الاسف للاسف انه اذا كان صارت وخدم وهي مثلا نقولوا ايسونس وصب لها مازوت باش يبدا الاحتراق تاع ما يصيرش كيما يلزم الكهرباء باش تدخل بعضها اكيد ثم دخان باش يخرج خاطر وتوصل انها ما تخدمش خاطر شمعات الاحتراق عندنا شمعات الاحتراق في الايسونس ما عادش تنجم تشعلك الكربيرون هذاك وللأسف باش يضروا له ليزانجيكتور. لكن يكون الضرر أكثر لو كان العكس صراحة يعني إذا كان إيسونس هي الكهرباء مازوت وصبوا لها إيسونس خاطر ليزانجيكتور في المازوت أغلى وينجموا يتضروا. دونك لكن هو مادام ما خدمهاش برشا تتهز في ربع
0: يعني شيء ما أنا كما فهمت كان خدم الكهرباء وفقت بها في صفيزة يلزمك تسكتها وتقف بالوقت.
1: أكيد ما تقنعش تقولش حيتمشي ونكمل بها نمشي الميكان. لا الأضرار تزيد قد ما يمشي بها الأضرار تزيد قطايا أخرين مش تزيد تتضر فهمتني. يعني برشا قطايا مش يتعدى منهم الكربيرون غالط وتزيد تتضر أكثر والمصروف يكون أكثر. دونك في الحالات الكل انه ما يكملش يمشي بها او اذا كان فيق بها من الاحسن انه ما يخدمهاش وبطبيعه اسلم هذاك وكما قلت لكم يفرغ الريزيرفوار ويتعاود وينظاف زاده ما يخليش فيه حتى دراس ونعاودوا نصبوا له كربيرون مناسب للمحرك هذاك.
0: باهي شيماء، شكرا لك على كل المعلومات هذه. مهم جدا انه يعني نحافظوا على يعني السيارات، وهو اسهل حاجه واسلم حاجه هو كي ندخلوا للكيوسك ديما عيننا على
1: سامحني ذكريات نسيت ديتاي، هو الفلتر خاطر مشيش ننظفوا سيركوي واحد، الفلتر هو الاول اللي يتبدل راه. باهي كوكسس واختفى مكراه توا ايسونس ما فيهمش فلتر صحيح، فلتر ايسونس، لكن فما انواع بدات ترجع فيهم لي فلتر، دونك ننتبهوا. والفلتر هذا موجود كان في الـ في الـ في البومب ايسونس وغالي شويه، دونك يلزم يتبدل ننتبهوا له.
0: باهي هو كما قلنا شيماء الاسلم ديما عيني على الكربيون اللي باش يتحط ديما، هذيك اسلم حاجه. باهي يعطيك الصحه على كل المعلومات هذيا شيماء الهمامي ديما معانا في فقره بوان رود. شكرا ليك، الى اللقاء في الاسبوع الجاي كالعادة مع موضوع آخر. احنا مازلنا مواصلين معكم في الماتينة لويكاند، بعد شوية بنحكيو على موضوع يهم التلامذة اللي باش يوليو طلبة أكيد، باش نحكيو بأكثر تفاصيل سورتو على التوجيه الجامعي. تقعدوا معنا وتتابعونا حتى للتسعة ونص.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم في الماتينال ويكند، ما زلنا مع بعضنا حتى للتسعة ونص. كما قلت ضيفنا باش نحكيو مع ضيفنا أكيد باش نحكيو على التوجيه الجامعي، وباش نحكيو سورتو هو الكلام الكل موجه للتلامذة البكالوريا ناجحين السنة إن شاء الله أكيد بالتوفيق ليهم في اختيارات التوجيه نتاعهم. هذاك علاش هذه فرصة إنه نحكيو على الموضوع هذا. معنا نزار الجري الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، مرحبا بك معنا على موجاتنا.
2: تحية ليك، صباح النور، نهاركم زين إن شاء الله. تحية ليك ولكل المستمعين لإذاعة الشباب.
1: مهم جدا أنه نحكيوا على التوجيه الجامعي، ومهم جدا أنه الطلبة اللي سبقوا هما اللي يحكيوا ويعطيوا النصائح للطلبة الجدد إن شاء الله. التوجيه الجامعي هذية بشي وجه معناها الإنسان بشي يختار مستقبله تقريبا، على خطر نوع الدراسة اللي بشي يقراها هي اللي بتحدد المستقبل، بتحدد العمل، بتحدد برشا حاجات يعني في المستقبل. هذاك علاش مهم جدا انه نعرفوا شنو نختاروا. اكيد انتم في اطار الجوله، جوله بين الولايات، انت تو موجود حاليا في مدنين، اكيد باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل الجوله هذه والهدف منها. اكيد الهدف واضح انه نحكيوا كما قلنا على التوجيه الجامعي.
2: هو أكيد جدا يعني الاتحاد العام التونسي للطلبة الهدف من الحملة هذه متاع التوجيه، اللي اليوم الاتحاد صار له 14 سنة تقريبا، يعني هذا العام رقم 15 اللي يخدم فيه في التوجيه الجامعي، يرافق في تلامذة البكالوريا تقريبا منذ يعني من فترة المراجعة. نشتغلوا على أنه يكون ثمة تراخيص واضحة يعني بطرق سلسة اللي تنجم تعاون تلامذة البكالوريا في علاقة بالمراجعة متاعهم في فترة المراجعة وما قبل فترة المراجعة. من ثم النقطة الأساسية اللي نركز عليها نحن هي أنه اليوم التلميذ الناجح في البكالوريا أهم شيء دائما ونقولوها بالتونسي نحن، تعدات الباك جاء التوجيه. يعني الأهم نقطة الإنسان هي، أنا ديما نقول أنه البكالوريا هي نقطة الانطلاق، ما هيش نقطة النهاية. يعني برشا يظنوا أنه البكالوريا هي يعني التي في نجحت دونك وصلت للهدف. لا، انا ديما نقول انه البكالوريا او النجاح فيها هي نقطه البدايه اللي باش يعني ترسم المستقبل نتاع كل تلميذ ناجح في البكالوريا. بالتالي نحن في الاتحاد العام التونسي للطلبه نركزوا برشا على التوجيه الجامعي، نظرا لان القرار اللي باش ياخذه التلميذ تو ربما لو لا قدر الله انه ما يتخذاش بطريقه صحيحه وفق ضوابط وفق يعني اسس علمية ودراية وإدراك للشعب وللسوق الشغل ولا كذا، فربما هذا قرار باش يلقى نتيجته فقط بعد، يعني يعرف النتائج متاعه بعد 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين وقت اللي كمل قرايته، ويولي مطالب بالاندماج في سوق الشغل في الحياة الاجتماعية. ولهذا السبب يعني الاتحاد العام التونسي للطلبة ينتشر في 24 ولاية في الفترة هذه بعد نجاح البكالوريا من أجل تأسيس ندوات. يعني نحن نبدأ في متابعة الناجحين متاع البكالوريا منذ فترة، نعمل لهم مجموعات على التواصل الاجتماعي حسب الولايات، فما مجموعة وطنية لليوم العدد التلامذة اللي فيها تجاوز 10,000 تلميذ يأثر فيهم الاتحاد العام التونسي للطلبة. نحاول نركز على الإجابة متاع الأسئلة، خاصة أنه التلميذ في البداية يكون مرتبك بين الشعب، خاصة أنه نحن نعرفه يعني لمة الباك في النجاح. العم يقول امشي كذا، والخال يقول امشي كذا، والخو يقول
1: لكن النتيجة هي اللي تحكم.
2: فوالا، فنحن حتى التلميذ نقول له أخر حاجة تخمم فيها واللي هي ديما الهاجز متاع التلميذ أنه هو السكور متاعه. أنا سكوري كذا ونمشي، وهذا أكثر سؤال يجينا. لكن نحن ديما نقول أنه ما هوش الأساس السكور أو النقاط متاع البكالوريا، بخضر ما هو الأساس أنه الإنسان يعرف ويدرك سوق الشغل شنو طالب تو وفي المستقبل. لأنه نحن في عصر، خاصة تو في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر الثورة التكنولوجي، في عصر السرعة هذه متاع الزمن والأحداث.
1: أنا حسب ما يعني ما فهمت من كلامك، يعني في إطار الحملة هذه اللي قاعدين تقوموا بها، أهم حاجة يعني أهم نقطة تحكيوا فيها مع التلامذة هذوما تقولوا لهم أنه سكور يرتبط صحيح سكور قدامك، لكن إذا يزمك تعمل طلة ونظرة على سوق الشغل باش تعرف شنو تختار.
2: بالضبط. نحن أهم سؤال ديما السؤال اللي نقولون من صح لتلامدة في سؤالهم رأوا السؤال الأساسي مش أنا سكوري كذا شنو يوصلني. أنا أولا شنو الهدف متاعي، أنا شنو نحب نكون، لأنه هذا مرتبط جدا يعني بنفسية التلميذ أو نفسية الطالب وقت اللي باش يكون في الجامعة. مهم جدا أن يكون في شعبة أو في فيليير يعني في اختصاص هو قادر على التقدم فيه، قادر على أنه يقدم فيه، قادر على أنه يجتهد فيه، وقادر على أنه تكون عنده الرغبة في الاجتهاد. خطر بدون الرغبة هذه ما نجمش ينجح فيه، ولو أنه هو تلميذ متميز واخذ يعني حاجة أقل من سكور برشا اللي تظهر له سهلة. وأكيد أنا هذه النجم فيها روحي كذلك، برشا تجارب عبر ال 14 سنة نحن هذه شفناهم أنه التلميذ أهم شيء النقطة الأولى هي رغبته في شنو نجم يكون وشنو يحب يكون. النقطة الثانية الأفاق المهنية والأكاديمية. اليوم ماهيش كل الشعب عندها نفس الأفاق المهنية الأكاديمية. النقطة الأولى ثم شعب ما تنجمش تكمل فيها ماجستير، ثم شعب بتنجم تكمل فيها ماجستير مهني وما تنجمش تكمل فيها ماجستير بحث، ثم شعب ما تنجمش تعمل فيها الهندسة، ثم شعب ما فيهاش دكتوراه. دونك نحن نحاول نبينه للتلميذ ان السؤال الصحيح انا وقت اللي نحب نختار شعبه اول سؤال هو افاقها الاكاديميه. النقطه الثانيه الافاق المهنيه في تونس وفي العالم، لانه اليوم ثم دراسات نحن نعتمد عليها في تقريب سوق الشغل للتلميذ، يعني شنو باش نعاونوه في الاختيار نتاعو. اليوم سوق الشغل في العالم يعمل تقريبا سنويا في دراسات جديده انه هاو المستقبل نتاع 5 سنين مثلا شنو هو سوق الشغل باش يكون طالب، اما في تونس او في العالم. مثلا مش سوق متطلبات سوق الشغل في 2020 مش متطلبات سوق الشغل في 2026. والدراسات الموجوده حاليا تعطينا زاد سوق الشغل شنو ينجم يكون طالب في 2030 وفي 2035. بالتالي التلميذ مهم جدا انه يعرف المسائل هذه باش ينجم يعرف روحه وين ماشي. النقطه الثالثه والمهمه زاد في التوجيه واللي قليل التلامذه وين يشوفوا لها هي مثلا يعني شراكات المعاهد والكليات اللي حسب الكليه والمعهد، يعني تكون عندهم شراكات اما في علاقه بالتربصات وين طلبتهم يعملوا تربصات، اما في علاقه باللي فورماسيون واللي سيمينار اللي يعملوهم بليس للطالب. لانه اليوم نحن في تونس تقريبا الاف كل عام يتفرجوا من نفس في كل اختصاص، لكن تلقى شكون يتميز وتلقى شكون يعني يندمج في سوق الشغل بسرعه، وتلقى شكون يبقى متاخر ويريكيبيري في التأخر هذا كما بعد الجامعة. بالتالي يلقى روحه خاسر عامين وثلاثة وهو يركبتيري في النقص اللي صار له في الجامعة. وهذا النقص يكون مبني خاصة اليوم نحن لزونتربريز تقريبا نتابعه في لزونتربريز، يعني تعملهم لزونتربريز في تونس خاصة يعني الكلهم ولو يلوجوا على السوفت سكيلز. انت كانسان شنو قادر تضيف لي الشركه؟ اعطيني من الهارد سكيلز اليوم الاي اي والذكاء الاصطناعي وبرشا يعني دتول اخرين يعاونوا في الهارد سكيلز برشا، ما عادش تتطلب انك انت عندك خبره كبيره في الهارد سكيلز بقدر ما انك انت انسان تنجم تحط في الضغط وتخدم، تنجم انت يعني عندك السوفت سكيلز اللي تخدم في اسم مجموعه، عندك انك انت القدره على التجهيز في اي مشروع او في اي فكره، عندك القدره على انك انت تبتكر، عندك القدره على انك انت تكون مندمج في المحيط نتاعك. وهذايا اليوم اللي تلوج عليه الشركات واللي يلوج عليه سوق الشغل بشكل عام، كانوا سوق شغل اداري او سوق شغل في الاندستري او سوق شغل في الانفورماتيك. كل اسواق الشغل تلوج اليوم على السوفت سكيلز بشكل كبير، لانه هذايا الاساس. ونحن نشوفه مثلا حتى نشوفه في هافارد في الجامعات العالميه او في المانيا او كذا، اليوم هما اللي قاعدين ينشئوا يعني في هما اللي قاعدين ياسسوا في الفورماسيون طلبتهم، هما اللي قاعدين يعني يجتهدوا ويشتغلوا من اجل انه يوفروا المناخ اللي نجم يعاون الطالب من بعد على الاندماج بعد التخرج على الاندماج في الحياه الاجتماعيه وسوق الشغل بشكل سليم وجيد، على خطر هذاك اللي يركزوا فيه بالكدا. فالاتحاد العام في الطلبه
1: يرافقكم، يعني الاتحاد اكيد يرافق التلامذه هذوما الحقيقه توا كي نسمعوا هكا الكلام التلامذه يقولوا توا حس روحه خذا البكالوريا كي باش يسمع كلام كيما هكا باش يحس روحه يعني البكالوريا اسهل. شنو هي الحكايه؟ مستقبل، هذا حكايه مستقبل توا باش نولي نحكي عليه في الـ في الـ في الصيف هذايا. بالحق مهم جدا انه نقدموا لهم النصائح باش يعرفوا كيما قلت انت، معناها باش يعرف بالحق كيفاش يختار المستقبل نتاعو. اكيد انتم توا قمتوا بجوله في العديد من الولايات اللي موجودين في مدنين، وين مازلتوا ماشيين؟ خلينا نحكي وخلي باش التلامذه اللي يسمعوا فينا ينجموا زادا هما يكونوا موجودين معاكم.
2: طبعا هو نحن ان شاء الله اول نحن ساعدنا معاهم في علاقه بالاجابه على كيفيه احتساب السكور نتاعهم، على كيفاش تقرا دليل التوجيه، لانه مهم جدا الاطلاع على دليل التوجيه. هذا الكل كان يصير اونلاين يعني عبر المجموعات اللي نحن مشرفين عليها، مشرفين على التوجيه هذايا مجموعه من الطلبه المتميزين من كل الاختصاصات ومجموعه من الاساتذه المتخرجين يعني عندهم تجربه في سوق الشغل. نحاولوا انه نراوحوا ما بين تجربه الجامعه حاليا كيفاش تعاشر الجامعه حاليا وشنو هو يتقرا في الجامعه حاليا، ما بين زاد الناس اللي اندمجت في سوق الشغل. فالتجربه هذه نعملوا لها حوصله ونقدموها في ندوات حضوريه تمثل في كل تفاصيل التوجيه. الخلاصه هذه او العصاره هذه نقدموها في ندواتنا. نحن ان شاء الله غدوه تنطلق اول الندوات في مدلين، تكون اول ندوه، من ثم في ندوه مدنين 8:30 نتاع الصباح بقاعه العروض في مدنين. الندوه الثانيه غدوه ان شاء الله 9:30 نتاع العشيه في الصفاقس يعني في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه. عندنا نهار الاثنين ان شاء الله في القيروان، عندنا الاثنين في جابس، الاثنين في سيدي بوزيد زاده، الثلاثاء في باجه وتونس واحد ونابل واحد بن عروس. هذوما يعني النهارين هذوما الندوات الموجودين. طبعا الندوه هذه باش الولايات هذوما يعني نحن باش نكونوا في احسن ندوات على مستوى ال 24 ولايه. كما قلت لك الندوات هذه تقدم فيها عصاره في شكل بريزونطاسيون يعني و نتاع الخبره نتاع السنوات هذه نتاع الاتحاد 14 سنه معاهم، يعني الناس تعيش في الجامعه اليوم باش تحكي تجربتها، شنو هي الصعوبات اللي مرت بها، شنو هي الصعوبات حتى في علاقه بالحياه الجامعيه مش فقط بهذا يعني، لانه يعني الطالب ياسر طلبه نحن حتى اقلب عبر التجربه نشوفوا انه يمشي متحمس للجامعه بعد تصير له الشوك من الانتراج من الحياه الجامعيه من الريتم ما ينجموش. فنحن نحاولوا انه نحضر نهيئوهم نفسيا، نحاولوا انه نمدوهم ببعض النصائح اللي نحن عاونتنا كطلبه يعني في في في حياتنا الجامعيه. من ثم نقوم بورشات حسب الاختصاصات، يكون عندنا ناس مختصه في كل اختصاص، يعني مثلا في اختصاص العلوم، في قطاع العلوم، في قطاع الاداب، في قطاع الانسانيات، في قطاع الطب والشبه الطبي والشبه الطبي. نحاول في كل ندوه تكون عندنا الاختصاصات الكل موجوده، يشرفوا عليها ناس مختصه ويقدموا الاجابات المتعلقه بسوق الشغل والافاق المهنيه والاكاديميه لكل شعبه. هذه تقريبا الندوات كيفاش تكون يعني شكلها. والندوه هذه كما قلت لك نحن ان شاء الله لغدوه تنطلق في مدنين ثم الصفاقس ثم بقيه الولايات.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك نزار الجري الامين العام للاتحاد العام التونسي للطلبه، شكرا لكم الكل على المجهود اللي قاعدين تقوموا به في مرافقه التلامذه في التوجيه الجامعي. اكيد هذه حاجه مهمه جدا، موجودين تقريبا في كل الولايات للاجابه عن اسئله التلامذه اللي ناجحين في البكالوريا. وان شاء الله يا ربي الاختيار، معناها كل واحد يعرف شنو يختار. صحيح انت مثلا حاجه انت تحبها وتحب توليها، لكن كما قلنا ديما السكور والسوق الشغل هو اللي يحكم في الاختيار هذايا. فالمهم نعرفوا شنو نختاروا. احنا مازلنا مواصلين معكم، بعد شويه باش تلقاو معنا فقره تكتسكوت واخر اخبار الكشفه التونسيه. مرحبا بكم في الماتينا الويكاند.

0: l'actu scout. في فقرة أكتو سكوت كالعادة نحكيه على آخر أخبار الكشافة التونسية. اليوم معنا القائد نور الدين زواغي رئيس اللجنة الوطنية للمخيمات والأنشطة الصيفية بالكشافة التونسية باش نحكيه على الاستعدادات. تعرفوا أنه الأنشطة الصيفية يعني مهمة جدا في الكشافة التونسية وسخطو اللي يعني اللي خلينا نقوله كل صغيرات هم اللي باش ينتفعوا يعني بالأنشطة الصيفية هذه والمخيمات الصيفية اللي يستنيوا فيها يبدوا من الصيف للصيف سورتو انه يكونوا يعني يتنقلوا من بين الولايات ويبدلوا يعني بين الجهات وهذا مهم جدا بالنسبة للكشافة التونسية. دونك اخر الاستعدادات هي اللي باش ناخذوها وباش ناخذوا التفاصيل مع القائد نور الدين الزواغي. مرحبا بك.
1: صباح الخير. مرحبا بك اختي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: احنا قلنا صحيح الانشطه الكشافه التونسيه يعني طيله سنه كامله مهمه جدا لكن ديما يقعد النشاط الصيفي هذاك محليه واللي الكلهم يبداو يستناو فيه على خاطر كما قلنا الكشافه التونسيه تكون حاضره في كل المجالات تقريبا حتى في الانشطه الصيفيه نلقاهم في كل مكان موجودين بكل اللبسه نتاعهم بكل برشا حاجات. انت اكيد التفاصيل كلها عندك, قول لنا شو عندكم جديد وشنية اخر الاستعدادات.
1: هي حقتي ديجا احنا الكشافة التونسية احنا نشاطنا يمتد من موسم كامل. ديجا المرحلة هذه هي محطة تربوية يتم بها تتويج العمل متاع موسم كامل اللي يبدأ ينطلق من اكتوبر ديما بكل موسم. دونك المخيمات هذه هي تتويج لبقية الموسم ونتاج للعمل اللي يخدموه صغيراتنا في النوادي الكشفية طيلة الموسم. دونك السنة كالعادة عنا الوحدات متاعنا والهياكل الكشفية على كامل تراب الجمهورية يستعدوا وانطلقوا, فما اللي انطلق اتجاه في المخيمات متاعهم. دونك كان التعاون بطبيعة الحال مع المراكز التخييم الغابية والجبلية كيف كان تعاون كبير مع الشريك الأساسي متاعنا اللي هو وزارة التربية والمندوبيات متاعها, ولهنا نحب نشكرهم على حسن التعاون وعلى تذليل الصعوبات وتوفير المراكز. بطبيعة الحال بعضهم المندوبيات والولايات يعطيهم الصحة اللي كانوا معنا في الموعد وصارت معهم جلسات مكثفة في كافة الولايات اللي قاعدة تستقطب في الأنشطة الصيفية. دونك انطلقنا كما قلنا احنا النشاط الصيفي انطلق بداية جويلية بعد المناظرات الوطنية. عن أربع دورات نشاط صيفي مش تكون تنطلق رسميا هي نهار الاثنين إن شاء الله 13 جويلية, لكن عنا هياكل اللي انطلقت فعليا في المخيمات متاعها. الأطفال عنا تقريبا في الدورة الأولى عنا في حدود 3200 منتفع من الأنشطة الصيفية موزعين على 60 مخيم كشفي. الدورة الثانية عنا قرابة 6500, الدورة الثالثة عنا قرابة 8000, والدورة الرابعة اللي تنتهي نهار 18 أوت فما قرابة 2500 منتفع. هذا تقريبا فما 20000 منتفع طيلة الصيف هذه إن شاء الله.
0: تقريبا المخيمات الصيفية هذه تكون ديما في المناطق الساحلية
1: تقريبا. نحن تو المخيمات موزعة بين ولاية جندوبة اللي هي تبرقة وعين دراهم أساسا وبنين تير, عنا بن زرت, عنا نابل, تونس في المرسى, عنا زادة مهدية, مستير, سوسة, مدنين. هذم تقريبا الولايات اللي باش تنظم فيهم الأنشطة الصيفية السنة.
0: وديما

0: خلي هذه فرصة إنه تعرف بلادك كاملة من وتاريخها، زاد ماذا بينا نحكيو على تاريخها، يعني برشا حاجات تصير في المخيمات الصيفية هذية.
1: صحيح وقتي، احنا كما تعرفوا كشافة تونسية موجودة في 24 ولاية، تقريبا 400 فوش كشفي موجودين موزعين في المناطق الداخلية والمناطق الساحلية، لكن كما تعرفوا ديما خصوصية الطقس وخصوصية الظرف تتركز المخيمات نتاعنا على المناطق الساحلية اللي فيها البحر باش وليداتنا يتفردوا. كيف كيف نحب نذكر زادة بالهدف نتاع الحركة الكشفية، ذاك علاش من الأول قلت انه احنا رانا نخدموا على طيلة الموسم. احنا الهدف نتاعنا انه نساهموا في تنمية الفرد، معناها الأطفال والشباب، باش ينميوا القدرات نتاعهم العقلية والبدنية والروحية والاجتماعية حتى والانفعالية. دونك كما قلنا المخيمات هذه هي تتم لبرنامج سنوي يتم وضعه من أول الموسم الكشفي، فيه مجموعة معناها اللي باش يشارك معنا من الصغيرات باش يروح بمجموعة من المهارات جديدة، مجموعة من المعارف جديدة. كيف كيف زادة نحبوا نوصلوا لتغيير السلوك باش يكون سلوك إيجابي. بطبيعة هذه ما نجم نحقوه إلا برنامج كشفي وفني فيه مراوحة بين الترفيه والتقديم المعارف اللازمة، سواء على تاريخ البلاد، تاريخ المنطقة اللي باش يكون موجود فيها، باش يزور المعالم الأثرية الموجودة في المنطقة اللي باش يخيم فيها، باش يتعلم تاريخ البلاد نتاعو، يعرف بعض المعطيات، يعرف بعض المعلومات. دونك هذا الكل موجود في البرنامج الفني نتاع المخيمات نتاعنا، واحنا القيادات اللي تأثر المخيمات هذه هي قيادات متكونة على مراحل، عدة مراحل. دونك إدارات كفأة قاعدة عندها من المهارة وعندها من التكوين الكافي انهم ينجموا يأثروا صغيراتنا بطبيعة الحال مع الحفاظ على السلامة متاعهم
0: بطبيعة،
1: خاصة في الطقس هذا، ومع الحفاظ زادة على المؤسسات اللي باش يكونوا موجودين فيها واللي هما حريصين انهم يقوموا فيها بأعمال تطوعية، سواء في المؤسسة مام او زادة حتى في المنطقة المحيطة بالمؤسسة او المدينة الموجودين فيها.
0: اكيد شنو
1: نحب نشير انه عندنا زادة مخيمات خارج خارج ارض تونس، وعندنا في المغرب، عندنا في الجزائر، عندنا في ليبيا، عندنا هيكل كشفيه زادة قرابه 1000 مشارك باش يكون مشارك في المخيمات هذه موزعين على 17 مخيم خارجي.
0: مهم جدا انه زادة نمشي وزادة نعرفوا بثقافتنا وعاداتنا في بلدان اخرى، وكيف كيف هما يجوا بحثنا زادة كيف كيف يتعرفوا على بلادنا. هذا مهم زادة انه يعني يكون فما تبادل في الثقافات، اهم حاجه يعني.
1: هو للاشاره فما عديد الاتفاقيات الشراكه بيننا وبين أفواج كشفية، سواء من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من مصر، من برشا دول حتى أوروبية. ووقت اللي تصير الزيارات هذه طبيعي جدا باش يكون فما يوم خاص بالعادات والتقاليد متاع تونس، باش نوريه الموروث متاعنا، باش نوريه حضارتنا تراثنا الكبير. وعنا ما نقوله بها كما تعرفوا في الحكاية هذه كيف كيف هما زادا باش يجيوا بحذنا. فما 19 هيكل كشفي من خارج تونس باش نستضيفوهم ان شاء الله في تونس، موزعين زادة كيف على برسدرية، على نابل، سوسة، مستير. دونك التبادل هذا موجود ومثمر وقاعد معناها يتطور عام بعد عام.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك القائد نور الدين الزواغي، رئيس اللجنة الوطنية للمخيمات والأنشطة الصيفية بالكشافة التونسية. شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد في المخيمات هذه والأنشطة هذه والمخيمات الصيفية اللي تقوم بها الكشافة التونسية. احنا كالعادة ديما يعني في فقرة أكتوسكوت تلقاو معنا آخر أخبار الكشافة التونسية. كما حكينا قبيلة مع ضيفنا نزار الجراي الأمين العام للاتحاد العام التونسي طلبة، وحكينا على يعني نصائح التوجيه الجامعي. أيضا قافلة وجهني 2026 اليوم باش تكون موجودة اليوم وغدوة بمدينة الثقافة يعني مدينة الثقافة بتونس لتعريف التلامذة والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وتتجه القافلة هذه إن شاء الله إلى سوسة في 18 و19 جويلية كيف العادة ديما اللي لتقديم النصائح للتلامذة في التوجيه الجامعي. وديما زاد نذكر اليوم حاجة أخرى مهمة جدا، طقس اليوم اللي هو يعني يتميز بارتفاع

ارتفاع في درجات الحرارة. أهم ما نجم نحكيه فيه زاد باختلاف ارتفاع درجات الحرارة أنه البحر بش يكون شديد الاضطراب في الشمال ومضطرب في بقية السواحل، وهذه مهمة جدا نقوله على خاطر صحيح الدنيا سخونة ونقوله باش نمشيو للبحر، لكن نردوا بنا في السباحة بما أنه البحر يعني مضطرب جدا. هذاك علاش ديما لتوخي الحذر وسورتو للكبار والصغار، الكبار في السن والصغار في العمر، ديما نذكروهم بشرب الماء وما نخرجوش في الشمس مع الارتفاع هذا الكبير في درجات الحرارة. هكايا نكون وصلنا لختام الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا كالعادة من الصباح بكري حتى التوا. بعد شوية الموعد باش يكون مع حميدة زغدودي في برنامج بون غوت، وانطلاقا من 10:30 تجيكم أميرة زايدي في اكسترا ماج ويكاند واخبار الويكاند، اخبار الثقافيه كلها تلقاوها مع أميرة. دونك يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تبعتونا اليوم. كان معاكم محمد عنطول ذكريات من حماده، وفي الديجيتال معنا ريجل زيتوني. نخليكم مع أمينة فاخت. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من قسم الأخبار. انعقدت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل حول الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطل الصيفية، ويهدف البرنامج إلى تحويل العطل الصيفية إلى فرصة لاكتساب المهارات الحياتية والمهنية والحد من الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية وتنمية روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى التلاميذ والطلبة. البرنامج يقوم على توفير فضاءات للتكوين والتأطير وتنظيم ورشات في مجالات الإعلامية وصيانة الحواسيب والهواتف وتركيب الألواح الشمسية، إلى جانب الحرف اليدوية والتقنية، بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل. انطلقت بمدينة سيدي بوزيد مساء أمس فعالية البرنامج الثقافي التنشيطي الصيفي الذي تنفذه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن، بهدف تعزيز الحق في الثقافة وتقريب الفعل الثقافي للأطفال من الفئات الهشة وإتاحة فضاءات للإبداع والتعبير والترفيه لفائدتهم. توجت الرباعة التونسية غفران غريسة بثلاث ميداليات ذهبيتين وبرونزية في وزن 77 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كاليا الكولومبية. في العالم، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت. ذكرت شبكة أي بي سي نقلا عن مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المباحثات اليوم في سلطنة عمان. وفي ذات السياق، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وأشار إلى أن هناك خطط جاهزة أمامه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، من بينها تجهيز 1000 صاروخ للإطلاق نحو إيران إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال. هذا ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن مصادر أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجه اليوم إلى سلطنة عمان لبحث التطورات في مضيق هرمز وفي الإقليم، منتظرا أن يصل فريق عسكري أمريكي إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لمة صيف،
9: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
8: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
9: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
10: من 6 لـ8 متاع العشية،
8: وانتي تحت الباراسول
9: تاكل في البامبلودي
8: ولا تقرمش في الكاكي،
9: نقترح عليك كتاب تقراه،
8: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
9: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
9: متاحف،
8: حسيلو معانا كينك حاضر.
9: لما تصيف،
8: لما تصيف
9: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب.
9: لما تصيف،
8: لما تصيف
9: بريحة البلاد.

0: Bonne route.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بونروت من توا حتى العشرة ونص كالعاده مع فقراتنا ومع الخبراء اللي يكونوا حاضرين بحذينا. في كل مره نطرحوا معهم موضوع، خلينا نسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا ونسلم على الكيب سيمون جيشيبي الخبير في السلامه المروريه. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين على التونس الكل، وردوا بينا في طرقاتنا ساعه قبل كل شيء وخاصه مع عامل الحراره اللي اثر على العربه وياثر على السائق. هذه حاجة نزيد نفسرها أكثر، ما نجلسوش برواحنا، خلينا فرحين، نجاحات، أفراح، مسرات، إن شاء الله بيدوم علينا. نعم،
1: إن شاء الله مسارات. إن شاء الله يا ربي. محمد، صباح الورد.
3: صباح خير، إن شاء الله عطلة آمنة للناس الكل.
1: إن شاء الله.
3: واللي يشري سيارة مستعملة هنا نعطيوها معطيات
1: يتبعنا.
3: مهمة يتبعنا.
1: حكينا له برشا معطيات مهمة الجمعة اللي فاتت وما زلنا مواصلين في المعطيات الجمعة هذه. إن شاء الله للناس اللي تحب تشري سيارة شخصو زاد راهو فيها جانب قانوني لازم واحد يطلع عليه بالكدا ويفهم كل حاجة فين تنجم توصلك. خلينا نسلموا على كيب اريج في الاخراج الرقمي ومحمد عنطول في الكوتي تكنيك، سينو نمشيوا للموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم مع اول فقراتنا.

0: والجسار على الجمر ومع هو نمشي الأول فقراتنا فقرة لوتو أكتو. أوتو أكتو. سيمونشي لوتو أكتو كالعادة معك أنت.
1: صباح خير من جديد.
0: صباح خير من جديد.
1: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا وإن شاء الله ربي يجعل ثنيتنا كلها خير.
0: آمين.
1: زادة نركز باش نكونوا مستقيمين على الطريق سي محمد خاصة نشوفوا الحوادث قاعدة تصير أسبابها وأنواعها معناها متعددة لكن ديما الكلمة متاع النصيحة يزم ما تنحاش بيناتنا والدينو نصيحة احنا في بلادنا يزمنا نعاونوا بعضنا ونفهم بعضنا وننصحوا بعضنا بريتو كي راهو حاجات غريبة شوية في الطريق السيارة ولا في الطرقات الأخرى ننبه عليها ونتعاملوا معها كما ينبغي ويلزم الناس كل ضافر جهودها مع بعضها لان ما نجموش نخليو التيار هذايا نتاع حوادث الطرقات واللامبالاه من طرف المستعملين الطريق تكون هي القاطره نتاع السلوك السلبي على الطرقات نتاعنا. احنا كي نشوفوا حتى 9 جويليه احنا اليوم 11 جويليه يظهر لي ارقامنا ما تشجعش. علاش ما تشجعش؟ لان ديما نقولوا رانا نحاولوا باش نقصوا نحاولوا باش نقصوا والنقص هذا راه اغلب يجي كان من طرف مستعمل الطريق. اول حاجه سي محمد وصلنا 665 قتيل حتى اليوم 9 جويليه معناها بزياده سي محمد ب 62 قتيل على ما كان عليه في نفس التاريخ 9 جويليه 2025 رانا زدنا 62 ضحيه على الطريق نتاعنا ومازال سيف كي تخلوا قال اني جيت ونعرف وشنو فصل الصيف سي محمد وشنو حركة المرور في فصل الصيف أنواعها وطقوسها عند التونسي وأفراحها عند التونسي وتنقلاتها عند التونسي فبالتالي نقول إن شاء الله إن شاء الله ذاك حد الباس إن شاء الله الفاتورة مازيش تطلع حميدة. علاش مازيش تطلع؟ أن نعرفوا الذروة بدأت تبدأ ببري 15 جويلة تطلع وإذا كانت على 15 جويلة وقت نجم نشوفه حقيقة شنية الملامح متاع عطلة الصيف في نسبة تونس بالنسبة لحوث الطرقات. فما أسباب معروفة سي محمد اللي هي نقوله ونعاوده ديما راهو عامل السرعة بي. أما نحكيه توا على عامل الحرارة على السائق وإحنا توا في أيام ذروة متاع حرارة في كم جراب الجمهورية وخاصة جنوبها وفي الجنوب نعرفه الحرارة تكون مرتفعة كما غدا باش توصل 45-46 اذا كان هذه اللي نحسوا به لك البرة قداش باش تكون واذا كان نكونوا في العربه نتاعنا زي محمد راهي تكون
0: اكثر
1: اكثر يعطيك الصحه وفما اوقات قلنا نتجنبوا فهم السياق سي محمد هالاوقات هذه هي راه من نص النهار للربع نتاع العشيه هذيك وقت ذروه السخانه الشمس تبدا نقول واحنا احنا قرب لها اكثر من يلزم الانسان يجازف بروحه يعني باش نعمل حتى 100 كيلومتر او مش بعيده برشا لكن البدن نتاعك دون اعتبار المجهود اللي بذلته انت من اللي قمت حتى الوقت هذاك وبعد جي قدام المقلب باش تبدا تسوق تبداش حتى كهربتك مكيفه من احسن تيراس يا محمد لكن تقعد ديما تحت مفعول الحراره والحراره دي تاثر نحكيو خاصه على السائق لان تخذرك انت تحس ديما الارتخاء تحس في الاعصاب نتاعك ترتاح اكثر وك الراحه اكثر هي باش الراحه راحه لانك قاعد تفشل مش قاعد تعمل في شحن لنفسك انت فكل عدم التوتر هذاك والارتخاء الارتخاء ذاك راه يخليك ما عادش قادر على رد الفعل في الوقت الممكن اللي احنا ديما نرجوه يكون ثانيه وفاصل شويه اذا كان في 100 كيلومتر انت قررت باش تعمل حاجه راهو مشيت وقت اقلهن 30 متر من غير ما عملت حتى ادنى حركه للعربه لا بعدتها ولا رفعت ساقك على دواسه التسارع اللي هي الاكسلراتور ولا مسيت الفرع 30 متر وانت قاعد تغزر الخطر وماشيله باش من بعد تبدا زمان رد الفعل اللي نحكي عليه رد الفعل يبدا وقتها اذا كان كنا في لوطرو تكون اكثر اذا كانت الرؤيه مش واضحه اذا كان كنا قراو في تونس مسافه الامان سي محمد عباره على ورق فقط مش موجوده في تطبيقنا على الطرقات نتاعنا هذا ما قاعد يحضر نولي الاعصاب نتاعك تترخى تولي متشنج اكثر من غير ما تفيق بروحك وكانك التعب هذاك قولوا التعب والارهاق احنا ديما نقولوا اللي ديما نقولوا نصيحه سي محمد بربي بعد سبيعتي اقف خذ ربع ساعه اهبط من السياره نتاعك دور بها اشرب الماء اكثر ما يلزم وبعد حتى كان سكارات حاول باش تفرهدهم وترجعهم وتعاود الفايده مش باش نوصل لا الفايده نوصل وقت ما نجم نوصل مش بالوقت يلزم نوصل بعد وقت ممكن فما التاريخ ما تحكمش فيه انت
0: نوصل لباس
1: نوصل لباس يعطيك الصح فبالتالي وقتها تولي انت عباره عندك حاله بدنيه كانها تقارن بحاله سياقه تاع تاثير حاله كحوليه معناها اعصابك تترخى رد فعل نتاعك يزيد مرات الرؤيه نتاعك تكون مذبذبه شويه وانت تقول هاني قاعد نسوق الحراره كلها هذيك ال 40 قاعده تدخل لك انت من الحاجب الريحك البارابليز نتاعك ومن البلار نتاعك
0: حتى بالكليماتيزور معناها
1: حتى بالكليماتيزور مرات تقول لك الكليماتيزور مش قاعد يبرد على خاطر الحراره البرة اقوى
0: وكي تبدا بارده لداخل وانت بالكليماتيزور زاده كيف كيف معناها
1: لا مش كيف كيف احنا نحكي له عامل الحراره
0: واضح
1: تو مثلا في نقولوا احنا في الربيع ولا في حاجه ممكن السوق في الفتره هذيك الزمنيه لكن احنا في الصيف عندنا زوز فترات عندنا من نص النهار لرا نتاع العشيه ذروه نتاع عامل الطقس والحراره وعندنا من نص الليل للسته نتاع الصباح العام نتاع السياقه بالليل نقص الرؤيه اول حاجه التعب
0: هو انا نتصور حتى كيف شبابك يتسكروا كليماتيزور يخدم في اسباس صغير كيما هكاك وتبدا عائله نتصور حتى نفس معناها من بعد الاكسجين ماهوش
1: ينقص احنا كيما الكليماتيزور تو فما ادوات نستعملوهم باش ننظفوا المصفات نتاعو والمجاري نتاعو ويقول لك كي تنظف حل البلار حل الباب خليها مهويه اكثر وحطها في بلاصه مظله ومن بعد خلي البيبان محلوله بشكل روايح الكاري هذيك تخرج اللي كانت في المسالك نتاع الكليماتيزور تولي ريحه ما نقولكش شنو ما مش باهي بكل اللي مرات نشمها بعد كي تنحي وترجع تلقى هواء نقي اكثر من اللي يلزم بالنسبه للي كنا عليه ولذا تلقى نوع كليماتيزور ونوع اخر مش فرد النوع فبالتالي الهواء هذاك ديما يتجدد ديما هو يتجدد اول حاجه كيما قلنا باش نخرجوا نحلوا بيبان نتاعنا ونخليوا الكهرباء تتهوى قبل ما نعمل حتى شيء ساعه قبل كل شيء ثم بعد كي نخدموا السياره نتاعنا نحاولوا نسكروا البيبان
0: تبدا هي مسكره الكهرباء وانت تطلع ديريكتومون فك السخانه تحل كليماتيزور ديريكتومون غلطه
1: غلطه غلط على خاطر مش شاتي مفعول قبل الحاجه انت دخلت عرقان وقت باش يخليك الهواء قداش من واحد يقول لك صبرت من الكليماتيزور كيما عرقان وقعد تحت كليماتيزور في في في مكتب ولا في دار ولا ولا رقدت تحت كليماتيزور كيف كيف راه هاك الهواء ذاك باش اول ما يضرب يا الجهاز النفسي ولا المفاصل نتاعك
0: دونك خلي الهواء ذاك اللي السخون اللي في الكهرباء يخرج يمشي يخدم الكهرباء ويمشي شويه يحل شبابك
1: يعطيك صح وقتها تعطي مفعول الدور نتاع الكليماتيزور نتاعنا اللي هو باش يبردنا
0: اذا كان تبدل الهواء اللي في الكهرباء وقتها يسكر شبابك ويحل الكليماتيزور على روحه
1: يعطيك صح وما نحطوش كيما لازم نتاعو الكهرباء تجري بسرعه كبيره
0: هاي معناها هو شد ثنية في طول ثنية طويلة شفتو تبدا ماشي جربة ولا حاجة هو مرة بردها ومرة هذيك كمان
1: عنده تعديل هو عنده تعديل درجات درجات وفما الآلي يعدل وحده لكن خليه يمشي يوقفت سكتوا هم بعد تعاود ترجع نفس الحكاية دونك هذه العامل نتاع مفعول الحرارة على السواق خاصة التعب والإرهاق هذايا اللي حاولت تصير البارح نشوف في حادث في طريق سيرة نتاع باجة كان شفته سي محمد على الوسائل الاجتماعي التواصل الاجتماعي هنا كهرباء أجنبية إن شاء الله اللي فيها يبداو إن شاء الله ذاك نجم نقوله لكن وعندنا العامل الثالث اللي خلينا نكملوا به اللي هي الأطواق المطاطية نتاع العربة نتاعنا احنا نعرف العربة نتاعنا دار الأطواق المطاطية نتاع العجلات نقولوا بلغة أخرى اللي هي راي عندها مدة استعمال اللي هي تتراوح بين 40,000 و 60,000 كيلومتر كي نشريها جديدة
0: واضح
1: لكن مرتبطة بعديد العناصر أول حاجة بضغط العجلة تاعك لازم تفقدهم يكونوا عاديين لا تمشي بهم لا منفوخين أكثر لا ناقصين سي محمد خاطر باش نضروا العجلة تاعنا قبل الوقت نتاعها الحاجة الثانية العجلات نتاعنا هذم راهم مجعولين باش نقضوا ثابتين بهم على الطريق نثبتوا روحنا على الطريق بهم اذا كان كانت السياقه نتاعنا راسينا اذا كان انسان يسجل يسرع وينقص يسرع وينقص بالفرامل نتاعو الاحتكاك نتاع العجلات ينقص من العمر نتاعها.
0: واضح.
1: ثالث حاجه وديما نراوها برشا، اكلي كل يوم بحذا خدمته ولا بحذا ادارته يطلع السياره نتاعها فوق الرصيف. نطلع نهبط، نطلع نهبط راهو العجلات تضر قبل الوقت. اضافه الى تضر مجموعه التوجيه والتعليق الامني لافونتر نقولوا احنا يضر قبل وقته. واثنين العجله فيها مداسك البوندورولمون اللي هي تطبع على الطريق فيها الاخاديج هذوك، هذوك مجعولي باش يثبتوا العربه كي يخرجوا من المصنع يبدا عندهم 0.5 سي محمد كم نشغلش هكا ولا
2: هذاك مؤشر التهري.
1: لا النول 1.7 6 1.6 هذيك العمق نتاع الخديجه هذيك وقتها تبدا معناها مازالت جديده تقعد تمشي بها. اذا كان وصل قبل الوقت بيان سور، اذا كان وصل عندك 0.5 راهي العربه هذيك ما عادش العجله صالحه للاستعمال. علاش؟ ما عادش تقوم بواجبها لان الخديجه كش يعملوا يثبتوا العربه على الطريق في الشتاء يخرجوا المياه المتراكمه في على المعبد باش السياره تنجم تمشي ما تزلقش. هذاك علاش في الشتاء نلقاو برشا عربات يرجعوا الطش على الحجم الريح نتاعنا، خاصه كي تبدا عربه كبيره شاحنه او حافله ما عندكش المساحات الزفيغلاس تتعب برشا وخطر برشا. وفي الصيف يبردوا العجله. هذاك يولي الكليماتيزور تاع العجله. خاطر الهواء اللي يدخل يخرج يخرج ويدخل، هي سخونه حرارتها ترتفع اكثر من يلزم، اكثر من يلزم تبرد بك العامل هذاك تبرد. اذا كان تكون تاكلت قبل وقتها يولي ما عادش عندك هواء باش يخرج منها، هي تسخن العجله ويمكن مرات تصير الانفلاق. وقداش من عربه تو نشوفها طريق سياره تكون تمشي تتفلق العجله اتفلقت، معناها حاجات بسيطه نتفقدوا الضغط نتاعنا. كي نعبيوها راهو نقراو حسابك العباد اللي معانا والادباش نتاعنا تو في العطله وفي الصيف وفي نتفقدهم. وديما اذا كان مشينا بالعجله نتاعنا سي محمد تفقدناش في الاول على الاقل مره، نقولوا احنا في الجمعه في العشر ايام نتعدى كي نصب البنزين نتعدى نتفقدهم كل واحده قداش عندنا في الباب ولا في الخطام نتاع البنزين قداش الضغط نتاعها نحطهم كي تبدا بارده. اذا كان مشينا به ما تفقدناهاش وتفقدنا بعد كي وقفنا فك الراحه نتاع 10-20 دقيقه 15 دقيقه بعد ساعتين سياقه نلقاه نقص، فما عجل نقص. كي نزيدوا مثلا زوز واربعه، احنا زوز لقينا زوز واربعه لقينا زوز، ما نزيدوش زوز واربعه، نزيدوا اكثر من زوز واربعه، زوز وخمسه زوز وست. علاش؟ خاطر العجله هذيك تمطط هي بالكاوتشو، كي تبرد ترجع لحالها العاديه، نلقاو فيك زوز واربعه اللي حشتنا بهم احنا. دونك نتفقدوا عجله الاحتياط بالنسبه للعربات اللي عندهم عجله الاحتياط، ما نقعدوش في اشكال في الطريق نتاعنا، ما نجموش نصلحوا العجله، ما نجموش نكملوا الطريق نتاعنا، فبالتالي نحافظوا اكثر ما يمكن العجلات نتاعنا اللي نكونوا دائما موفقين. اذا كان التزمنا اول حاجه بك علامات الطريق بك السرعه، ونعاود نقول هي بدائيات لك في تونس مازالت اساسيات ومازلنا ما ركزناهمش في حياتنا السياقه. اثنين نتاحوا بعد كل سبعتين، مش انا نفرح ونتبهى اللي انا عملت المسافه الفلانيه في اقل وقت
0: ركور
1: اي اي لو نشوفها بطريق صغيره البارح في الليل فمش كون يدوب عليك في 140 150 معناها امر غريب وعجيب جدا. انت تمشي في 90 100 وتشوف السياره شراره ما تعديتش شاحنه مركبه سي محمد في السعده نتاعك مرنيك قعدت به قاعد يتجاوز في الناس الكل. هي شراره تاعها جديد ظهر متجاوز في الناس الكل على اليسار شاد الناس الكل مخليهم على شيره، معناها اذا كان عمل ذاك حتى راهي كارثه تولي في الطريق السياره. دونك نحافظ على روحنا نحافظ على غيرنا وان شاء الله ثنيه زينه للجميع.
0: ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. ومن بعد شويه كاينك ناوي باش تشري كهرباء مستعمله كيما وليد مثلا، باش تشري كهرباء مستعمله لازمك تثبت، ثم برشا امور لازمك تفهمها وبرشا امور لازمك تعرفها قبل ما تمشي تشري الكهرباء مع محمد. من بعد شويه محمد الحليمي مكون المكونين في سياقه العربيات، ابار انك تكون في سياقه العربيات تنصحهم زاد تقول له يا ولدي راك باش تشري كهرباء اسالني قبل. نمشيو للموسيقى ونرجعوا لكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومازالنا مكملين معاكم في بونروت. نمشيو لمحمد يا خويا. ان شاء الله مبروك للناس الكل اللي ناوي باش تشري كهرباء. ما قبل ما تشري كهرباء ديما نقولوا ثبات به. بما انه ثبات به حكينا المره اللي فاتت على حكايات باش انت حتى كيف يحكي معاك هو اي خاصه ما نعرفش انا شفتوا البنات اللي باش تمشي تشري تبدا ما عندهاش فكره كبيره على الكهرباء. ثم معلومات لازم تكون عندك باش هكاك انت حتى كيف تحكي مع الشاري البايع ولا باش هو يعطيك معطيات انت وحدك تفهمهم. حكينا على انه الكهرباء راهي في العام بين 20 و 25 ألف انت احسب حسابك. حكينا على العمر معناها انت كل عام تمشي 25 20 ألف مش اكثر.
1: وكل عام القيمه نتاعها تطيح على خاطر القيمه السوقيه للسياره فيها عده جوانب. اهم حاجه هو السعر المرجعي، معناها هي بقديش تتباع تو. لازم هي تشريت عندها 5 سنين 6 سنين 10 سنين كان سوق تو ولا سوم اخر. اكيد باش يتبدل السوم.
0: انت هكا تحسب قديش مشيت في قديش عمرها واعمل المعادله وحدك.
1: باهو وحدك صعيب شوي.
0: اي من الاول مبدئيا
1: كنظره اولى لازم كل شخص عنده معرفة باش ينجم يشوف حاجات سهلة. خطر زادة مش معقول أي واحد باش يشري سيارة مش أي سيارة يشوفها باش يجيب مختص باش تولي لهنا
0: تخلص أنت
1: تكلفة غالية. دونك لهنا فما حاجات نثبتوا فيهم وحدنا مش وقت اللي نجيبوا
0: المختص يجي
1: على صح.
0: يعطيك صح، يجي في الأمور الكبيرة.
1: في الأمور الكبيرة اللي احنا يلزمها تجهيزات ويلزمها عين الخبير.
0: ناي
1: خاطر عين الخبيرة مش كيف عين الإنسان العادي
0: بتبيع.
1: يشوف حاجات اللي الشخص العادي ما ينجمش يشوفها وذيك خدمته وهو مختص. دونك لهنا هو يعرف حاجات وعنده تجربة في المجال هذا وعنده المعدات والمعطيات اللي تخوله
0: باش يقيم بصحيح
1: باش يقيم وباش يفيق بالأخطاء اللي ما هيش ظاهرة للشخص العادي. خاطر فما أخطاء معناها عيوب تبدا ظاهره وفما عيوب تبدا مش ظاهره.
0: فما عبيد حتى تحكي لي يقول لي راني شريت الكهرباء وبعد طلعت اكسيدونتي وما فقتش بها.
1: بالطبيعه هذاك حتى مرات يهزوا معناها يهز توليه ولا ميكانيزم فما حاجات ما يجيبش يفيق بها في الوقت. مثلا خاطر هما اللي باش يبيع سياره ينظفها
0: يزينها الموتور
1: وكذا حتى فما زيت ضايع ولا حاجه ما يظهرش في وقت الا بعد الاستعمال باش نجموا نفيقوا بها. فما كرهب تاكل زيت فما حتى شكون باش يبيع فما معناها طرق نتاع تحيل باش يغطيوا اكل العيوب هذيك اللي من شانها باش تنقص في قيمه السياره. دونك لهنا يلزمنا نثبتوا كما قلنا الحصى الفارطة راهو العمر عنده أهمية كبيرة. راهو السيارة كل ما يكبر العمر كل ما القيمة تنقص
0: نورمالمون
1: خاصة العام الأولاني راهي تنقص ما بين 15 و 25% والعام الثاني ما بين 10 و 15% وبعد كل عام تنقص بين 7 و 10%. علاش ديما نقولوا من إلى؟ خاطر مش السيارة تكون في نفس الحال، مش السيارة تكون تعديت بنفس الظروف، مش السيارات الكل استعملت نفس الاستعمال. هذاك علاش مرات نشوفوا زوج سيارات كيف كيف عندهم نفس النوع نفس العمر نفس الكيلومتراج الا انه واحده تبدا القيمه نتاعها اعلى من قيمه السياره الاخرى. هذا في العموم. خاطر فما اشكاليات توا قاعدين نشوفها احنا اللي باش يشري توا سياره اش يعمل. اول حاجه يشد التليفون. قول لك انا حاجتي يشوف البيدجي نتاعو يعمل ريشيرش يشوف انا هما السيارات اللي ينجم يشريهم الا انه للاسف ماهوش هذاك السومه نتاع البيوع الصحيح مش تاع قيمه السياره.
0: ليه سامحني هو في هبطوا جينيرالمون انت باش تهبط كهرباء باش تدخل تشوف انت حاسب البيدجي نتاعك تشوف انهم الكراهب اللي يتمشاو مع البيدجي نتاعك واللي انت زاد تحب تشري من نوع معين. باش تلقى انت ما نعرفش انا كهرباء نقولوا احنا 40 انت كي باش تدخل في نيغوسياسيون انت وياه مش باش ينقص لك برشا. علاش تقول لي انت ماهوش هذاك السوم الاصلي؟
1: على خاطر هو اللي باش يبيع اش يعمل؟ هو عنده سياره شراها ب 50 ولا 60 ولا 70 مليون. قلنا 40 قولوا 70 مليون. كي يجي باش يبيعها يدخل مواقع التواصل الاجتماعي والا المواقع اللي يصير فيها الاعلانات لبيع السيارات ويشوف سوم اللي تشبه لها كيفها في العمر وفي الكيلومتراج ويزيد شوية يقولك باش في النيغوسياسيون
0: اللي طيحوها وكتجي سوم الحاجتي بيه
1: إلا أنه نلقاه في بعض ما مش في بعضها كثير من الأحيان أنه لانونس هذيك تقعد أيامات وأسابيع
0: والكهرباء موجود
1: والكهرباء موجود خدموش هذاك السعر الحقيقي لسه يقول لي شبيها ما تبعتش شبيها اللي كلمني يعطيني سوم أقل من اللي أنا حاطه
0: أها
1: خاطر ماهوش هذاك السوم الحقيقي للسيارة
0: واضح
1: ماهوش السوم السوق على خاطر حتى السوق في بعض الأحيان يغلط نظرا لأنه الأغلبية نتاع اللي يبيعوا في السوق هما تجار وبرشا من التجار يقوموا بالمضاربة ماشي يعني يشري سيارة
0: يشريها 30 يبيعها هو 40
1: نعم فما اللي يبيعها ب 40 فما اللي يبيع ب 32 33 كل سيارة كيفاش أما هو الربح الصغير ما خاطر يستانسوا بربح كبير
0: واللي
1: ما عادش يستانسوا باش يشري هو قوة التجار هذوك مش في البيوع في الشراء
0: في انه يجيب فرصة
1: يلوجوا على الفرص يقولوا فرصة احنا ماذا بينا ديما نلوجوا على الفرص فمش كرهبة فرصة
0: اي فرصة كي تبدا نظيفة خاطر السوم هذيك الاسواق معروفة معناها جنرال مو ما تتباعدش برشا على بعضها
1: خاطر مرات يطمع الحالة نتاع السيارة نشوفوها مزيانة من برا ونظيفة
0: مغسولة
1: وسومها به نطمع سيرتو كي واحد يدخل في معناها طريق نتاع شراء سيارة وتطويل به المدة وهو يبدأ في حاجة للسيارة هذيك هذيك هي الإشكالية خاصة فما بعض السيارات اللي يكون عليها طلب كبير تكون اقتصادية التكلفة نتاعها تكلفة الصيانة القطايع نتاعها موجودة خاصة يقولك هذيك خدمة تاكسي راهي
0: باهي
1: خدمة الكل معناها راهي نهار كامل وهي قاعدة تخدم ومعناها
0: شادة روحها
1: قطاياها موجودة ويشوف لها برشا العدد نتاعها كبير في الطرقات دونك السيارات هذيك عادة تكون أغلى من السيارات الأخرى حتى بعد الاستعمال يكون القيمة نتاعها أعلى خاطر فما حاجة تدخل في قيمة السيارة اللي هي العرض والطلب
0: مطلوبي
1: السيارة هذيك مطلوب العرض والطلب هو عادة يتحكم في السوق وهذا هو اللي خلى من الأشياء اللي خلات سوم السيارات المستعملة يكون عالي برشا خاطر بعض السيارات يكون فما طلب كبير عليها والعرض يكون شوي دونك في عوض 100 بشي مثلا فما 100 سيارة وفما 500 واحد يحب يشري السيارة هذيك اللي بشي يبيع مع يولي طلب
0: يعني عادي هو شريها 20 بشي يبيعها 30 قول لك انتم 500 يا خويا اللي شري مبروك عليه
1: فما بيربح اكثر وفما بيربح اقل
0: هي يعني تلقاها كيف في السوق التونسيه هذه محمد انه
1: كيف في السوق التونسيه
0: للاسف عليه اذا حسب رايك
1: عده اسباب ما فماش سبب واحد اول حاجه هو غلاء السيارات الجديده السياره الجديده في تونس غاليه نظرا لعده اسباب اولا سوم الشراء غلاء في السنوات الاخيره ما عادش كيف قبل فما ترانسبور شحنها احنا مانيش مصنعين دونك نجيبو فيها فما ثمن نتاع شحن فما المعالم الديوانيه اللي هي مرتفعه
0: ذي كله يدخل في سوق
1: فما الاداء على الاستهلاك فما الاداء على القيمه المضافه وفما الربح نتاع الوكيل هامش الربح الوكيل هذا الكل يدخل في ثمن سيارة هذاك علاش
0: يخلي سومها
1: جديده نحكيو
0: جديده
1: يبدا اغلى برشا من البلدان الاخرى اللي هي عادة خاصة البلدان المصنعة اللي تبدا فما كونكورونس وفما العرض كبير احنا راهو في تونس نسبة تجديد السيارات راهو 3% سنوي وهذا رقم راهو منخفض برشا
0: نشريو مستعمل برشا
1: مش نحكي على المستعمل السيارات الجديدة مع تجديد
0: واضح
1: احنا في تونس حوالي 90,000 سيارة سنويا يعني معناها جديدة وعندنا أسطول يقدر بحوالي 2,700,000 سيارة دونك لهنا تجديد الأسطول 3% وهو هذا رقم ضعيف برشا خاطر السيارة الجديدة اليوم راهي موجودة باش تولي مستعملة باش تدخل في السوق باش تولي السيارة بعد 3-4 سنين فما شكون
0: يقول التونسي يشري جديد أكثر ولا مستعمل أكثر؟
1: يحب التونسي يحب يشري جديد أما ما ينجمش من الجمش نظرا للتضخم ضعف القدرة الشرائية للتونسي برشا ضغوطات توا هاك تشوف صيف برشا حاجات واحد ارتاح من القراية يجي الصيف يجي المصيف تجي العروسات برشا مصاريف دونك ما يلقاش الوقت باش يخبي يمشي يا اما ياخذ على ليزينك وهنا هذا زاد يدخل في قيمة السيارة خاطر بار اكزومبل سيارة اسومها 50,000 دينار وخلي يشريها على ليزينك ولا عن طريق قرض
0: طالي 90
1: باش تزيد من هو يقول لك هي قيمتها 50 اما انا شريتها ب70 دونك ما يساعدنيش باش نبيعها ب30 ولا ب25 بعد 4 ولا 5 سنين خاطر وقتها هو اللي باش يشري شي خام يقول لك انا باش نبيع باش ناخذ من غير كهرباء لا باش نشري كهرباء اكل فارق هذاك هو اللي خمم فيه ويخلي زاده العرض يكون قليل يقول لك يا اخوي خليني نشد كرهبتي انا علاش نبيع تراسيني نشري في سياره تو بسوم خيالي اللي باش يزيدوا اكثر برشا وزيد حاجه اخرى تدخل في الغلاء اللي هي قطاع الغيار
0: شفتوا هو ديجا اللي باش يشري كهرباء لازم يعرف قطايعها وكل قطعه قداش سومها باش يعرف روحهم بعد باش ينجم يجاري كان السق نتاع القطايع هذيك ولا لا
1: صحيح فما اونترتيان فما حاجات كونسومابل فما البوجيات فما بون الاطواق المطاطيه تمشي على انواع السيارات الكل فماش نوع
0: حتى استهلاك ليسونس يقول لك فما كهرباء فما كهرباء تفرق
1: كونسوماسيون وهنا يدخل طريقه الاستعمال طريقه الاستعمال قداش من شوفو خاطر كل ما يزيدوا عدد الأحسنة كل ما الاستهلاك يزيد هذاك علاش برشا يحبوا السيارات الشعبية اللي هي الاستهلاك نتاعها يكون أقل وهنا فما سيارات ومعناها تكون الاستهلاك داخل المدينة يكون صغير طيب وفما اللي نتاع مسافات طويلة مسافات طويلة دونك لهنا يولي خمام باش يشري المازوت مش ليسونس خاطر ولي كونسوماسيون أقل معناها لهنا هي حلقة فيها عدة معطيات اللي من شأنها باش تأثر على سوم السيارة هذاك

0: برشا اللي راقبوا عدة حاجات، خاصة الحالة الفنية. الحالة الفنية اللي هي شنو؟ اللي هي هو فما الخبراء يعملوا 100 نقطة، 20 للمحرك، 15 للطولة والدهينة، و 10 للفرامل معناها، و 10 الجهاز الارتكاز. معناها فما 100 نقطة ويقيموا السيارة وقت اللي هي تاخذ بين 80% و 90% تحافظ على القيمة نتاعها، وقت اللي هي أكثر من 90% قيمة السيارة تزيد، معناها راهي الصيانة نتاعها جيد. إذا هي أقل من 90% القيمة نتاعها تنقص. معناها رموش وقت اللي احنا كي باش يشري سيارة مستعملة يقولوا قداش عمرها وقداش ماشي في باله من خلال العمر وعدد الكيلومترات اللي مشات
1: يفهم
0: السيارة
1: حالتها.
0: يفهم حالتها. لا فما عدة معطيات أخرى اللي تدخل في سوم السيارة. صحيح العمر مهم، صحيح عدد الكيلومترات مهم برشا، إلا أنه الحالة الفنية عندها أهمية أهمية كبيرة. وزاد التجهيزات، كل ما السيارة تكون فيها تجهيزات إضافية كل ما قيمتها تزيد. لما حال التجهيزات هو ما تزيدش على 5% من سوم السيارة المستعملة. التجهيزات اللي هي الابيس، الـ USB، الكاميرا دو ريكول، لي كابتور متاع المارشاريير، هذوما كل تجهيزات إضافية يزيدوا من قيمة السيارة، أما عادة ما تكونش أكثر من 5%. خاطر في معظم السيارات نلقاو دو موديل، يقول لك هذيك الكاملة وهذيك البازيك. البازيك اللي تبدا ومقمرينها بالكاميرا
2: ستاندر، انا عاديا ما فيهاش اضافات،
0: ما فيهاش اضافات تعاون السائق اثناء السياق. وفما يقول لك توت اوبسيون، توت اوبسيون معناها لي فيتر الكتريك كلهم فيها بون الارباك، لا ماجوريتي نتاع السيارات تاعو فيهم ارباك، نلقاوها ABS USB، الابيس اللي هو ما يخليش العجلات في الفرمله الفجئيه ولا قويه تصير الانغلاق نتاعها تمشي وتدور باش نجموا نتفاداو الحوادث. USB كيف كيف اللي هو سون دي كابتور في العجلات يتحكموا في السياره لمنع الانزلاق. فما اللي كاميرا دو ريكول هو مهم برشا تورا، حاجات تساعد السائق. كاميرا دو ريكول برشا حوادث صارت سلمونجي انه اثناء عمليه سير الوراء يتم دهس خاصه الاطفال. لو كان بوجود الكاميرا دو ريكول هذه معناها ينجم يفيق
1: يتفيد هو راه حتى كي تبدا كهرباء ما فيهاش نجم انت هذوما دي زوبسيون زيدهم راه
0: زيدهم
1: مش تصرف عليهم شويه ما تزيدهم
0: في الثمن السياره المستعمله. مش كيف الاصلي كيف اللي تبدا مركب
1: واضح.
0: كيف كيف
1: واضح
0: الاصلي راهو الخاصيه الفنيه نتاعها
2: فما مرات انعكاسات فنيه على العرب راهو كيف اللي يزيدوا اضواء اخرين الفرنسي يقول لك نحب نعمل كزينو ولا الضوء نتاعي ولا حاجه فك التركيب نتاع هذيك يدخل على النمط الكهربائي نتاع العربه هذيك
1: تعمل كاميرا
2: يزيد يولي كيزيد ما عادش تفهم ان انسجام بين المسالك الكهربائيه نتاع العربه هذيك واصلها ومرات
1: فيها عنصر داخلي
2: وسط حط الحرائق
1: او يا لطيف
2: دونك تحط في حاجه فيها هي نقولوا حتى ترانسفو عنده قوه يجاوب ولا ما يجاوبش في العادي فما جهاز التحكم الاردين سنترال تاع العربة يتفقد انه يقول انت تحط مفتاح تسمع دوي ويسكت مثال هذاك نسميه احنا المراقب مشى عمل دورة على اجهزة العربة الكل تفقد لقاها كلهم 100% عاديين يطفى تطفى العربة تقعد كان الاحمر وقت يتخدم السيارة ما عادش تلقى حتى احمر الا الفرم اليدويه تقعد حمر كي تسيبها تمشي كل ما هي اضافات واحنا بالعربي عندنا مثال حلو برشا يقول لك المركب عمره ما يركب
1: معني حتى
2: ما تزيدش حاجه خاصه عندها علاقه بالمحرك او بمسالك العربه تزيدها في العربه راك تنجم تضر روحك وتضر العربه نتاعك وخسرت كل شيء اللي موجود فيها خليه اللي مش موجود فيها ما تزيدوش كي تبدا في العربه يبدا من مندمج مع السوم العربه ما تفيقش به خذيته وعندك الضمان نتاع الصانع فيه وكيما استعملوش وتزيد انت حاجه واللي يزيد تو يعمل لك مرات يعمل الشاشه في العربه نتاعو يزيدها شاشه نهار اخر تصير حاجه حتى الصانع او ممثل وكيل الصانع في تونس يقول لك انا ما نعرفش بها

0: العربة دي ما خرجش بالتجهيزات دي
1: خاطر قام بتغيير ما خذيش رأيه هو تنجم تكون عندها سبب مباشر ولا غير حتى من غير سبب هو باش يتسبب حتى من غير سبب هو باش يتسبب يلقاها سبب يقول انا ما
2: تقولش
1: كله منك يجي عندي انا عندي انا قدك وخلص
0: عندنا حاجه في تونس
1: لازم تخلص
0: محمد اللي هي معناش كناش مراقبه صيانه العربه تو في اوروبا وبريغاتوار باش تقدمك الكونش هذا كاري دونتروتيان وقتاش بدلت الزيوت نتاعها وقتاش بدلت المسافات نتاعها وقتاش بدلت المساحات وقتاش كل شيء في السجل كي تجي باش تبيعه هذاك تقدمه للشاري وهذاك الضمان بينك وبينه لتفادي الغش ولا الزور والاخر كي يشري حاجه مقتنعه بالصيانه نتاع العربه هذيك شنو الموجود فيها احنا في تونس هذه ما عندناش
2: نعم بيان سور خاطر فما كراب ما نعرفش انا بعد قداش من كيلومتر لازمك تبدل قطعه معينه لازمك تعرف انت هذيك مبدله ولا لا اسكو هو بدلها ما بدلهاش
1: لهنا حتى بعض الوكلاء ما يعطيوش ليستوريك حتى بوجود الكارني تمشي للوكلاء ما يعطيكش ليستوريك كامل يقولك صحيح راهو هاو عندي اما ما نجمش نعطيك كوبي راهو عندي على البي سي وما نجمش نعطيك كوبي نتاع ليستوريك نتاع السياره
0: يعطي للمالك
1: للمالك
0: مالك الحالي
1: لا حتى المالك الحالي ما يعطيش
0: يعطي اللي تعمله سي محمد
1: صارت لي
0: اي ما يزمو يعطيك اللي تعمل عنده العاملات اللي دخلت يعطيهم لك
1: قال لي عندي على الكرون ما نجمش نخرج
0: لا لا بالمنطق نقولوا احنا وبالقانون يزمو يعطيك انت ضامني العمليات اللي جليتهم عندك انت كيما مثال تقول لي انا اعطيني سيارتي اصلا قداش مشات من كيلومتر يقول لك هو اللي عندي انا لهنا لكن بموجب القانون باذن مثلا على عريض المحكمة الحاجة في حالة نزاع ولا حاجة للخبير الحق باش يدخل معهم هما يدخل على المنظومة الداخلية متاع الصانع ويشوف العربة دي فعليا قداش مشات من كيلومتر هل ترى المصرح به عادي أو مزور أنا تبع لي كهرباء ماشية 150 ألف كيلومتر وهي في الأصل ماشية 300 ألف أنت أوهمتني الكهرباء دي ماشية اشتر المسافة هذيك زدت في الثمن متاح اللي ضمني هذيك هي أدى
1: هذيك علاش مهم برشا لهنا نقطة ونرجعوا لها في الحصة القادمة إن شاء الله مع معطيات أخرى راهو مهم برشا نكتبوا عدد الكيلومترات في الكونترا من بعد باش يكون اثبت حاجه اخرى قلت لك انا حاجه تعدت عليا سي المنجي فما وكيل من وكلاء سيارات شريت سياره مستعمله بالكارني دونتروتيان قلت له بلي اعطيني الهستوريك خلينا نشوف انا اش باش نعمل اش تحضر وشوف شنو تبدل شنو ما تبدلش قال لي صحيح راهو ها هو راهي عملت هكا وك اما راهو عندي على الكروم ما جبش خارج هيك
0: هذه اشكال داخلي
1: سي
0: محمد
2: لازم
0: يعطيك
1: اي هو
2: يلزم اي خاطر فما اي ما هو المفروض انه هو معناها
0: نبعث مالكيها خذ لي من عندها كي تولي باسمي انا
1: لا بكارت كريدي باسمي انا
0: لازم من
1: حفظتها خاطر انا هي بالكارني دونتروتيان قلت خلينا نكمل لونتروتيان نتاعها في الدار فما تراسابيليتي فما فيابيليتي دونك
2: هو امتنع ما هو معناه المفروض من واجبه انه يعطيك الستوريك نتاعها سينو نرجع حكيت كيما هكا زاده لازم المواطن يعرفها يعرف حقوقه يعرف شنو اللي لازم وشنو اللي ما لازمش وشنو اللي انت تنجم تطلب وتطالب به واكثر تفاصيل زاده في الحصص ان شاء الله الجاي نزيدو نرجع لهم باكثر تفاصيل يعطيك الصحه
0: نقطه فما كهرباء قديمه وقديمه جدا وعندها تاريخ مجيد هي زوز خيول نسميه احنا دو شوفو دو شوفو هذه توا باش تولي كهربائيه
2: اي نحكيوا عليها الجمعه الجايه ان شاء الله نحكيوا عليها الجمعه الجايه ان شاء الله باكثر تفاصيل ومعكم انتم هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم شكرا لكم الناس اللي سمعتونا وكنتم معنا بعد شويه اميره زيدي تلقاو معكم في اكسترا ماغ ويكاند انا نقول لكم تحياتي كي بون روت لليوم وفي لمنه

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
4: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
5: عبد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم مجددا في هذا الموعد الأخبارية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة كدا أمس خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية الذي تنفذه الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. وللإشارة يتضمن برنامج تونس المهنية 4 محاور استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية واعتماد آليات تكوين مبتكرة وحلول رقمية والارتقاء بجودة التكوين وجاذبية المراكز بما يحقق موائمة أفضل مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة نتائجه. تنسيقية التوجيه الجامعي بولاد صفاقس دعت كافة الناجحات والناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بصفاقس. يتضمن برنامج الندوة محاور تهدف إلى مساعدة الطلبة على حسن اختيار التوجيه الملائم لقدراتهم عبر التعريف بمختلف الشعب والاختصاصات الجامعية المتوفرة وبسط آليات نظام الدراسة داخل الجامعة والمعاهد العليا. منظمة الأمم المتحدة قبلت مبادرة المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة ونشرت هذا من المبادرات المعروضة على موقعها الرسمية. وقد أطلقت الأليكس هذه المبادرة بالشراكة مع عدد المؤسسات العربية والدولية من بينها مخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس. المبادرة تهدف إلى تطوير حلول ذكية دامجة موثوقة تسهم في تحسين فرص التعلم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الإنصاف في النفاذ للتعليم الجيد والدامج. مركز التوليد والطب الرضيع بتونس العاصمة انطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني وتفعيل المنصة الوطنية للتصريح بالولادات. تهدف هذه المشاريع خاصة إلى تبسيط إجراءات التصريح بالمواليد الجدد وتسريعها بما يضمن خدمات أكثر نجاعة وجودة لفائدة المواطنين. في العالم ذكر تقرير عالمي أمريكي أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وردود الفعل الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب الهدنة في الشهر المنقضي. وأفاد ذات التقرير أن امتناع شركات تشغيل السفن عن عبور المضيق قد يؤدي مجددا إلى تباطؤ كبير في تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
11: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
11: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
13: وباش تبعث السلام
11: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: نعيشوا معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
11: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
11: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
14: تسمعوا طوس
11: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عد الموجتك وصيف معانا
11: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
15: إذاعة

صباح النور، صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب. موعد جديد مع اكسترا ماغ ويكاند، معي انا اميره زيدي من توا حتى الماضي ساعه ونص، ثلاثة ساعات كل سبت في اكسترا ماغ ويكاند، نعديوها معكم من توقيت هذايا من بعد موجز اخبار العاشره والنصف. للي سمعنا الجمعه الفايته اكيد تعود أو يعرف شوية فكرة على الفقرات متاعنا. نبدأ بعد شوية بالميتيو بلاج وفكرة على أحوال الطقس في السواحل في الشتوت مع الويكاند. الويكاند اللي عنا جمعة وإحنا نستناو باش تجي ويكاند سخونة، أيامات سخونة ما تشجع على مشي التبحيرة وإلا ليه. فكرة على أحوال الطقس في الشتوت إن شاء الله بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. من فقراتنا زادة فقرة البوان روت في الجهات اللي نمشي فيها في كل مرة للمدن الساحلية وإلا المدن الحدودية، خاصة اللي تشهد التنقلات في فصل الصيف. نعرفوا في الصيف تكثر الحركية والتنقل من جهة لجهة. اليوم ماشيين مع عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، ماشيين السوسة ومدينة السوسة اللي أكيد فيها حركية كبيرة في الصيف. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله سي نجيب بالرقيقة، هو مندوب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسوسة. من فقراتنا اللي ديما نحاولوا نحرصوا انه نحكيوا عليهم في فصل الصيف فقره الفستيفال. اليوم باش نمشيوا لمهرجان المنستير الدولي، وسي معز عباس رئيس جمعيه مهرجان المنستير الدولي باش يعطينا فكره عن اهم معالم الدوره القادمه للمهرجان. وكيف كيف في فقره خرجه الطاير حمدي حطاب المغامر كالعاده يعطينا وجهه مميزه مزيانه خاصه في الصيف، بلايص متركنه تنجموا تمشيوا تبحروا فيها وإلا تعملوا فيها الكامب التخييم الكامبينج إن شاء الله بعد شوية. زادة في إكسترا ماغ ويكاند حمدي حطاب يكون حاضر معنا ويعطيكم ديستيناسيون مزيانة. فقرة شد صحيح كل مرة نختاروا هكا الشباب اللي يقوم بمبادرات مميزة. اليوم دكاترة باش يكونوا معنا، أطباء شبان أحمد السميري رحاب علوشي، أطباء شبان نيوت يكون مبادرة اسمها The Running Doctors باش نحكيوا عليها إن شاء الله بأكثر تفاصيل معكم. من اسمها Running تفهموا انه نحكيوا على الجري وممارسة الرياضة. شنو الاهداف للتظاهرة هذه ولا المجموعة هذه اللي ولات يظل ناشطة برشا ونشوفوهم خاصة على ريزو سوسيو وعلى الانستغرام، تنجموا تشوفوا ليزاكتيفيتي اللي يقوموا بها The Running Doctors. سينو زادة عنا فقرة جديدة تشجع على الرياضة وممارسة الرياضة، ونعرفوا قداش برشا مغرومين بالسبور، اما جزء كبير من المغرومين بالسبور وقت اللي تسخن الدنيا يوليو ما عادش ينجموا سخانة ومن اللي عادش ينجموا يمارسوا الأنشطة الرياضية. هذيك علاش نقترح عليكم فقرة في الحركة بركة اليوم مع المدرب نزيل بن نصر اللي باش يكون حاضر بحذنا وني في الاستوديو. نشجعوا على الرياضة، أهمية ممارسة الرياضة في الصيف، شنو أهم الأوقات ولا أحسن الأوقات اللي تنجموا تعملوا فيها السبور في فصل الصيف. هذه أهم فقراتنا، فقرة الكودكور في الأخر نختاروا في كل مرة ستيل هكا ميوزيكال. اليوم باش نمشيو للأغنية الشرقية مش الأغنية الغربية كما جمع الفيتة كنت تذكروا. اليوم باش نمشيو للأغنية الشرقية اللي نشحت برشا في فترات الألفينات 2000 2001 2002. كنت تذكروا أغنية تنجموا تقترحوها علينا من توا منا هكا نقترحها عليكم ولا نعطيكم فكرة. مثلا بعض من الأغاني كما إيهاب توفيق سحراني، طول عمري بحلم يا غالي نوال الزغبي، ولا اللي تمنيت وانتم شنو تحبوا تسموا. فما أغنية سميرة سعيد ومامي زيدا يوم ورا يوم. وكان عندكم اقتراح اخر مرحبا بكم على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، معكم اميره زيدي في الاعداد والتقديم، معايا وليد الريفي في الجانب التقني، واريج ترافقنا في الديجيتال. مرحبا.

0: ميتيو بلاج.
1: أحوال الطقس وأحوال الجوية لليوم السبت 11 جويلية في شطوتنا وفي السواحل متاعنا. نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا المهندس سليم بن ميلاد. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير أميرة، وصباح الخير كيف مستمعين رات شباب.
1: ديما السؤال راهو هكا مع بدايه الويكاند، زعما باش يكون الطقس مناسب للسباحة وإلا لا العوامل الجوية معناتها باش تكون مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية وإلا الردوا بينا؟ ناخذ المعلومة من عندكم أنتم كيفاش تكون اليوم وغدوة إن شاء الله.
2: بداية نبدأ مناسبتنا بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس ومحليا خليج قابس، خليج الحمامات عفوني. نجم ناخذ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. ذي نشرة بحرية أصدرناها اليوم الصباح تمتد 24 ساعة، وإن شاء الله أخوة البحارة يلتزموا
1: ذي للأخوة البحارة والأخوة المصطفين اللي مشيوا للبحر ولا اللي مصيفين ديجا.
2: بالنسبة اليوم حالة البحر باش نبداوها من منطقة سيرات وسواحل الشمال الغربي، وين تكون الريح معتدلة فتدريجيا قوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب. نمشيو لبنزرت وخليج تونس وين تكون الريح قوية نسبيا فقوية، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب الى شديد الاضطراب.
1: يعني في بعد الظهر بيكون شديد الاضطراب تكون السباحة ممكنة في الصبحية وفي الجزء هكايا الصباحي من اليوم.
2: بالنسبة للسباحة يزمن الأخوة المصطفين يلتزموا بالإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ، ذيك حاجة لازمة
1: أكيد.
2: نمشيو لقليبيا وخليج الحمامات، الريح تكون قوية نسبيا فقوية، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب. نتعداو المنستير ومنطقة الشابة وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. نوفاو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب.
1: يعني كان ناخذ هكا حوصلة من اللي قلته سي سليم، الصبحية اجمالا باش يكون الطقس قليل الاضطراب فمضطرب بذولي ما بعد الظهر، هذه الكل معناتها باش يكون فما رياح ما بعد الظهر، كان فما امواج باش يكون ما بعد الظهر.
2: صحيح، يكون البحر تدريجيا يكون تدريجيا مضطرب الى شديد الاضطراب، شديد الاضطراب خاصه بخليج تونس وخليج الحمامات وين اصدرنا النشره البحريه الخاصه.
1: وهذايا باش يكون معناتها تقريبا ينعكس على يوم الغد ولا فما تحسن في العوامل الجويه غدوه ان شاء الله؟
2: بالنسبه للغدوه البحر باش يكون قليل الاضطراب خاصه بمناطق الشمال، تنقص الموجه بالكدا برشا بمناطق الشمال، وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقيه. السواحل الشرقيه تقعد فيهم شويه يكون مضطرب، بينما الشمال يكون قليل الاضطراب. وديما نوصيو يتباعوا الإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ،
1: مهمة جدا
2: عدم المجازفة، ونرجو السلامة للجميع.
1: يعطيك صحة، شكرا تسليم بن ميلاد المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ديما ناخذوا المعلومة اللي تهم الأحوال الجوية أحوال الطقس والسواحل والشطوط من عندكم أنتوما كان فما نشرات تحذيرية. وبيان سيغ بالنسبة للمستفيدين الناس الكل معناتها توا اللي في البحر وإلا اللي ناويين يمشيوا للبحر دائما لابد أنه تبعوا إشارات الحماية المدنية إذا البحر يعوم وإلا لا، وماذا بينا كان نمشيوا أكثر خاصة العائلات واللي معاهم صغيرات للشطوط المهيئة بأحوال الحماية المدنية. وإن شاء الله ويكاند مزيان لكم الكل، تعديوا بتبيع جوكم في البحر، تبحبيحة هيلة إن شاء الله في البحر، إن شاء الله ديما سالمين. بعد شوية باش نشوفوا وضعية الطرقات في سوسة كيفاش تكون في الويكاند وفي الصيف، خاصة مع مندوب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. أما الموسيقى ديما تكون حاضرة معنا، برشا تونسي مصري معناتها شرقي الغربي، الأغنية الجديدة إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في إكسترا ماغ ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل معنا حتى الماضي ساعة ونص.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: هذه شيرين لجمي كي تشوفني مع غيرك توصلنا للأحداش وثلاثة دقائق. صباح النور مجددا للناس اللي مازالت كيف التحقت بينا في الاستماع توا تسمو في الفريكونس متاعنا إذاعة الشباب، ولكن تسمو فينا وتشوفوا فينا على سيت انترنت على www.radiojoyne.in. مرحبا بكم الناس الكل اكستخما ويكاند كل سبت معي أنا أميرة من العشرة ونص حتى الماضي ساعة ونص في ثلاثة ساعات جولة على الأجواء هكا البحرية، الطرقات، المهرجانات، وأيضا حتى الرياضة والمبادرات الشبابية. نحاول نعيش ونعيشكم أجواء صيفية بامتياز إن شاء الله مع برشا موسيقى تستنى فيكم. مرحبا بالجميع وبكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويشوفوا فينا كما قلنا بالسيت انترنت. من فقراتنا اللي نقترحوها عليكم ديما مع بداية الويكاند بو سبت واحد هي فقرة بوان روت في الجهات.
1: بوان روت في الجهات،
0: بوان روت في الجهات. معنا سي نجيب الرقيقة، هو مندوب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في سوسة. صباح النور، مرحبا.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك سي نجيب. سوسة من البلايس المزيانة الحقيقة، واللي برشا مصطفين برشا صيافة اللي يمشيوا يعديوا أوقات ممتعة في سوسة. الويكاد نتصوروها حفلة شوية بالحركية المرورية.
2: كما تعرف مدينة سوسة هي مدينة اقتصادية في موسم
0: الصوت. يا سي نجيب الصوت مش واضح بالباهي. سي نجيب كان تبدل البلاصة، خلينا نسمعكم مليح. مدينة سوسة توا هكا 5/5 خمسة على خمسة.
2: أوكي. قلنا مدينة سوسة هي من المدن السياحية المعروفة على مستوى الوطني وعلى مستوى الدولي كذلك. تعرف أنت اللي مدينة تستقطب تقريبا ضعف السيارات اللي موجودة في العادة في امتداد السنة. وبالتالي الحركة بتاع المرور بتبيعة الحالة ناس تصور أنت في بالك شو يصير، كونه اكتظاظ كبير وكونه وخاصة وأنا هنا نوجه ربما معناتها ملاحظة بكل لطف، كونه الانفراستركتور في ولاية سوسة
0: البنية التحتية
2: بتبيعة الحال لا يمكنه استقطاب هالعدد الهائل من السيارات في ظل الموجود حاليا. معناتها لازم من التفكير في تغيير الوضع المروري في سوسة، وإن كان هو برشا لجان
0: يعني نظرا للاكتظاظ الكبير في الصيف. انت قلت ما انت يضاعف عدد السيارات في الفترة الصيفية
2: تقريبا.
0: والطرقات هي ما تبدلتش
2: الطرقات اكزاكتمون. انت مثلا لو كانت لاحظت في مدينة سوسة، اكيد راك جيت هنا وراك تفرجت وراك استمتعت مدينة سوسة، وسط مدينة سوسة خاصة يكثر فيه الاكتظاظ، ما تغير فيه من عهد اللي استقال تونس معناتها من
0: ديسيني
2: ما تغير في حد شيء معناتها قاعدة كما هي، ولكن السيارات تضاعفت والأماكن متاع خاصة الأماكن متاع الإيواء لباركينج وكذا ما هيش موجودة. تصور أنت في بالك معناتها اللي عدد السيارات هذه بس حال مش يركن السيارة متاعه على اليسار ولا على اليمين، يلقى بلاصة ولا ما يلقاش، وحتى كان قال بلاصة راهو معناتها في شيء صعيب برشا فهمني. ولذا احنا ننتظر بالسلطة الجهوية على الأقل من هنا باش تولي هالموضوع هذا اهتمام كبير، وتحاول باش المرور في سوسة يكون سهل وبطبيعة الحال بتغيير.
0: يعني اللي باش يجي يستمتع بجمال هالمدينة هذية وبشتوتها وبالفنادق والبلايص السياحية اللي فيها زادا ما يلقاش معناتها قلق في الطريق. اشتركت فرهيدة يمشي في الزحمة متاع الطرقات وكل الاكتظاظ المروري والخنقة. شنو أكثر الطرقات اللي تعرفوها ما أنت تشهد الاكتظاظ المروري سي نجيب؟
2: وسط سوسة شارع حبيب بلقيبة، وسط سوسة بصفة عامة معناتها نقوله احنا بالفرنساوي انفرنال ولا لا، وسط وضعية لا تطاق معناتها بكل صراحة معناتها فهمتني. الشارع الكورنيش على الشط هذاك كله زاد كيف معناتها تصور انت معناتها المصطفين ياخذوا على الوضعيه الثانيه ما يبلوكي السيركيلاسيون بصفه عامه معناتها تقول تقول سامحني خلت تعدى برب السياره نتاعك
0: للاسف
2: للاسف الغالب لوكاتور جونفي زاد كيف معناتها امتدادا من نقطه معينه من بدايه نتاعه هو حتى لين توصل للقنطاوي معناتها مش اكتظاظ رهيب جدا. هذاك علاش انا نطالب باش معناتها ريفوار او
0: اعاده نظر معناتها في الوضعيه نتاع البنيه التحتيه. اسعى اكثر مشكل هو الايواء او لي باركينغ معناتها ما فماش
2: حتى التنقل مدام حتى التنقل حتى معناتها لفات باش تسيركولي انت تلقى صعوبه كبيره برشا في ظل الوضعيه معناتها اللي احنا نعرفوها في الصيف خاصه معناتها.
0: بعض الحلول معناتها اذا فما حلول ممكنه زادها. انت حكيت توا على المشاكل المروريه واحنا ساعه نفرح اولا انه فما حركيه اقتصاديه او قدمه معناتها ترفيهيه للفرد وللعائله باش يتفرهدوا باش يعملوا جو باش يعديوا اوقات ممتعه يستمتعوا بالبلايص المزيانه وبالشطوط المزيانه في بلادنا وخصوصا من الوجهات المميزه للعائله التونسيه. اما زاده فما حركيه اقتصاديه تتفرض معناتها وحاجه باهيه انه تكون موجوده هنا. بعض الحلول الممكنه مثلا باش ما نقعوش في الضغوطات هذه اللي انت كنت تذكر فيها نتاع الزحمه في الطرقات الاكتظاظ العباد اللي توصل تحط دوزيام بوزيسيون معناتها في الكورنيش وغيره. فماشي هكا بعض الحلول الممكنه اللي تراوها انتم وانتم معناتها اولاد المنطقه.
2: انا بالنسبه لل خاطر كنت شاركت في اللجان نتاع اعاده صياغه الطرقات وكان ثم برنامج ولكن البرنامج لا ادري لماذا معناتها
0: قبيره
2: ولم يرى النور معناتها.
0: فهمتي قداش عندها الحكايه هذه؟
2: عندها سنوات معناتها. فهمتي تم مقترحات تقدمت طرف اللجان ومختصين وناس مهندسين ومختصين في الطرقات ومختصين في التهيئه معناتها هذا كله معناتها تعمل في اطار لجان واللجان هذه اجتمعت في عده مرات لجان وندوات كلها معناتها كانت في الغرض منها هو إعادة صياغة
0: تشخيص للوضعية وتقديم بعض الحلول معناتها
2: الحلول الموجودة وتعرضت الحلول اون 3D وشافوا معناتها كنا تقريبا وافقنا على التحضير هذا اللي مش يصير ولكن في آخر الأمر ما مش يفتح حتى شيء حتى مجرد كونه مش يعاودوا معناتها ما صار حد شيء.
0: اللي يسمع فينا مسجات نمشي وإحنا بالحلول اللي ما أنت تعلق بالمواطن سي نجيب. شنو بعض الحلول؟ فماشي هكا دي باركينغ حتى وكان بعاد شوية الطرقات اللي تنجم ما تعطلش الحركة المرورية نجم نحطوا فيها الكرهب مثلا.
2: ثم أول حاجة ساعة غياب الأماكن بتاع التوقف معناتها بتاع الباركينغ دي باركينغ مش موجودين في قارعة الطريق معناتها تعرف تصور في بالك انت طريق معناتها الناس كل تقف دونك براتيكمون سوتي فاكري معناتها امبوتياج كبير وهو اللي مش يعطل حركة المرور. ثانيا يلزم حلول جذرية وحلول كبيرة برشا لي كما هو موجود توا في حتى في الدول اللي مطلة في المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط شمالها أو جنوبها معناتها المدن اللي هي تعتبر سياحية يلزم خلق معناتها طريقة أو حلول اللي تنفس بها شوية حركة المرور ونلقاو معناتها ديزالتيف أخرين باش نجموا نتنقلوا من مكان إلى مكان وهي معناتها يلزم قناطر يلزم ثم أماكن لابد ما تكون فيها قناطر باش
0: هذه تمشي معناتها مشاريع كبرى يظهر لي الحكاية هذه الحقيقة معناتها اللي تتطلب بالحق وقت وإحنا نشوفوا معناتها اللي تخافوا اللي تتحل اللي أشغال معناتها متاع قناطر تبطأ بسنوات إن شاء الله على كل
2: سنوات لكن زاد وقت اللي إحنا نشوفه حتى اقتصاديا مدام زايدي حتى اقتصاديا لو أنت مثلا الباركور متاع أن كيلومتر مثلا مش اللي هو يتطلب منك درج من زمان مش تمشي درج من زمان في أقصى الحالات درج من زمان مش تقطع مسافة كيلومتر تقريبا درجين تاع كيلومتر أنت الكيلومتر هذاك وقت اللي تقطعه في نص ساعة أو في 25 دقيقة
0: شو يصير أكثر وقت الأمر.
2: أكثر وقت أكثر مبوتياج أكثر ستريس أكثر كونسوماسيون تاع كربيرون معناتها والوقت اللي هو معناتها
0: الوقت الضايع
2: شوف أنت الخسارة لو كان أنت سيارة ما عرفتش أنت مطلع على الستاتيستيك اللي موجودين توا على اللي عرضتهم الهيئة نتاع المنظمة نتاع السلامة المرورية ولا المرصد الوطني للمرور تشوف معناتها لي كوز أو
0: أسباب
2: الإمباكت نتاع الشيء هذا شنو ينتج عليه
0: تأثيرات معناتها.
2: لا لا ما في شك ما في شك يعني أنا ديما نحسبه ديما نحسبه القنطرة قداش تقعد يلزمها باش تعمل قداش باش تتكلف، ولكن انت اللي تخسر كل يوم يتكلف يعمل قناطر ما هي قناطر.
0: صحيح كلامك صحيح. على كل ان شاء الله الوضعية المرورية تكون اكثر معناتها باكثر اريحيه، اما اذا ان شاء الله ما ياثرش على زاد الدخل السياحي اللي ينتعش في فصل الصيف في المدن الكبرى وفي المناطق الساحليه كيما مدينه سوسه. يعطيك صحه على التشخيص هذايا الواقعي هو الحقيقه سي نجيب برقيقه مندوب الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات في مدينه سوسه. نتمنوا زاد انه المصطفين وقت اللي يمشيوا زاد يختاروا الاوقات المناسبه، ونتصور زاد مش في طول على طول النهار تكون الاكتظاظ المروري او الاختناق المروري كما عبرت نجيب، فما اوقات اللي معناتها ينجموا يكونوا اخف واقل حركيه. سي نجيب
2: ايوه نسمع فيك نسمع فيك
0: اي يعني حتى اختيار الوقت ينجم يكون محل من بين الحلول. تو
2: اختيار الوقت وقت احنا ديما الوقت شوف الاشغال هذه بصفه عامه تصور كونك تقع في الشتاء معناتها ينجم يكون حل من الحلول باش نبروفيتي من الصيف.
0: اكيد يعطيك صحة. وانا مشيت الوقت اختيار الوقت للمواطن توا اللي جاي باش يتخلى عندكم في سوسه، مش لازم تمشي بين 8 والعشرة متاع الصباح وتخرج بين 6 و8 متاع الليل، تنجم تمشي عكس الناس يا اما الصباح بكري يا اما هكا شويه في القايله مسير شويه سخانه ما تخف وقتها الحركه المروريه. يظل لازمنا احنا ننظموا رواحنا نظم رواحنا.
2: تمام ملاحظه يا مدام كنت اقترحت على اللجنه احنا تعرف شط مجعفر شط مجعفر كله هذاك فيه في برشا مشاكل مع المترجلين. بما معناه كونه انت مثلا مش بكرهبتك تشوف كم في الباساجرين الناس اللي قاعده تشق الطور يا ترافير مما تسبب في حوادث. الحوادث كانت في وقت من الاوقات قاتله ماتوا منها بعض المواطنين اليوم اللي غالب الله يرحمهم. كنت اقترحت باش يعملوا دي بارير يتحطوا على الجوانب نتاع الطريق منه ومنها باش يمنعوا المواطن ويخلوا معناتها لي باساج كل محلولين نتاع البيطار، لكن في اخر الامر يمنعوا المواطن باش يشق الكاس دون بورتو. مالوزمون مقترحات هذه رغم اللي شفتها في مدينة نيس مثلا، كنشوف انت مدينة نيس معناتها اللي هي معناتها مطلع على البحر المتوسط، شوف في كان موجودين هذوما حاجات حلول موجودين لمنع المواطن باش يشق الكاس دون بورتو بأي مكان يعمل
0: هو يظهر له باش يتعدى منه.
2: بالضبط
0: ان شاء الله بعض المقترحات هذه تفعل معناتها على ارض الواقع ونشوفوها معناتها في طرقاتنا. شكرا يعطيك الصحه ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه. سي نجيب الرقيقه مندوب الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بسوسه، وكانت هذه بوان روت في الجهات. تقعدوا معنا الموسيقى حاضره بقوه رواه من توا حتى الماضي ساعه ونص، وكيف كيف الفقرات والاستضافات من بعد شويه باش نمشيو نحكيو على مهرجان. مازالت التحذيرات راهو المهرجان هدية مهرجان المنستير الدولي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس جمعية المنستير اللي بتبيع المشرفة على تنظيم البرمجة وعلى تنظيم المهرجان هدية سي المعز عباس. قدم معنا ما تغيرش الموجة الموسيقى حاضرة في إكسترا ماج ويكاند. مرحبا بكم.

على خاطرك هذه ايا دغنوج الفنانة التونسية ايا دغنوج اللي موجودة في عدد من المهرجانات التونسية ومن بينهم مهرجان بنزرت الدولي. كنت تفكروا الجمعة الفايتة احكينا على الدورة الحالية والقادمة من مهرجان بنزرت الدولي اللي باش يكون فيه حضور تونسي وحضور عربي. وايا دغنوج من بين الحضور اللي باش يكون في افتتاح المهرجان نهار 17 جويلة باش يكون عندها جولة في المهرجانات التونسية. المهرجان اللي باش نحكيو عليه بعد شوية من المهرجانات الكبرى، من أكثر المهرجانات ممكن اللي تشهد حركية وتمثل نقطة معناتها لتنشيط الوضع الثقافي والشأن الثقافي في المنستير، هو مهرجان المنستير الدولي. الدورة الجاية باش تكون دورة 53، إلى حد الآن البرمجة غير واضحة. إن شاء الله مع سي المعز عباس بعد شوية مدير المهرجان نحكيو بأكثر التفاصيل عن التحذيرات الخاصة بالدورة القادمة من مهرجان المنستير الدولي. موجز الأخبار ورجعنا معكم في إكسترا ماغ ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. قافلة وجهني 26 2000 معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج انطلقت فعاليته اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة وتتواصل إلى الغد قبل أن تنتقل إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجارية. تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس دعت كافة الناجحات والناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعية والمقرر لتنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. يتضمن برنامج الندوة محاور تهدف إلى مساعدة الطلب على حسن اختيار التوجيه الملائم لقدراتهم عبر التعريف بمختلف الشعب والاختصاصات الجامعية المتوفرة وبسط آليات نظام الدراسة داخل الجامعات والمعاهد العليا. أسفرت مشاركة الجامعة الافتراضية بتونس في الزيارة البحثية الثانية والاجتماع التسييري لمشروع الأكاديمية المتوسطية لتطوير قيادات التعليم العالية المنعقدين من 29 من جوان المنقذي إلى 3 من جويلية الجارية بجامعة غرناطة بإسبانيا عن مواصلة بلورة التصور النهائي لبرنامج متوسطي مخصص لتطوير القيادات الجامعية. وتركزت مخرجات اللقاء الذي جمع شركاء من تونس والجزائر وأسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا على استكمال تصميم وحدات التكوين الخاصة بالبرنامج وتبادل الخبرات والممارسات الأوروبية في مجال قيادة مؤسسات التعليم العالية إلى جانب ضبط الخطوات العملية لإطلاق أكاديمية القيادة في التعليم العالي المتوسطية. وفي العالم أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية. مسؤول محلي إيراني أفاد اليوم بأن انفجار الذي سمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية تفجير تحت إشراف السلطات المختصة لذخائر متبقية من الحرب. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
7: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: ممار زومبا رجعنا بها وتوصلنا ل 11:45 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا باللي يسمعوا فينا توا اللي مازالوا كيف حللوا الراديو والتحقوا بينا. هذه إكسترا ماغ معاكم من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص كل سبت. معاكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، معايا وليد الريفي اليوم في الكوت تكنيك وإريج في الديجيتال. تنجموا تشوفوا مختلف فقراتنا واستضافتنا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نمشيو لفقرة الفيستيفال.
1: فيستيفال
0: فيستيفال اليوم خصصناها لمهرجان المنستير الدولي، المهرجان اللي عنده مكانته في تنشيط الحركة الثقافية في الجهة، المهرجان اللي لحد الساعة ما عندناش فكرة على العروض اللي باش تكون موجودة، اسكو باش تكون فيها عروض معناتها عربية وإلا كلها عروض تونسية. هذه بطبيعة باش نحكي فيه مع مدير المهرجان أو رئيس الجمعية خاصة بتنظيم مهرجان المنستير الدولي سي المعز عباس. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أميرة، مرحبا بك ومرحبا بكل ضيوفك والمستمعين.
0: برشة سرية في تحذير البرمجة الخاصة بالدورة القادمة مهرجان المنستير، ما سمعناش حتى هكا بعض الملامح أو بعض الأسماء اللي باش تكون حاضرة، ما شفناش أفيش الدور أولية كما عديد المهرجانات مثلا حتى كرتاج، معناتها قبل ما تم الإعلان الرسمي على البرمجة فما سكوبيت خرجت. شنو اللي خلى المهرجان مازال معناتها في بغموضه قاعد يحضر يتيب قاعد سلة بغموض وبسرية تامة؟
2: يعطيك الصحة، هو يتيب سلة صحيح. احنا مستير كيما العادة، معنا نخرجوا البرنامج نتاعنا ما يبدا مطبوخ تمولوا بنظمة، وهذا موروث ورثناه من الناس السابقين اللي قبلنا. احنا قبل كانوا يسيروا في المهرجان حقيقة متاع ربي. وكما تعرف حسب الظروف، ظروف معناها ما نقولوش احنا تونس بكل عندها ظروفها، والعالم بكله عنده ظروف مش كان تونس. كما تعرف احنا راهو نبداو بقدرة ربي نهار 20 جويليا، البرنامج يبدا فيه تقريبا 20 عرض ويختتم يوم 18 اوت. كان تسمح
0: يعني من 20 جويليا حتى 18 اوت، اي لو نسمح تفضل اكيد الكلمه ليك انت مادام معنا اليوم باش تحكي لنا على الملامح نتاع الدوره واهم العروض اللي باش تكون حاضره.
2: ربي يخليك. بالنسبه للنقطه الاعلاميه بقدر ربي تكون نهار 16 يوم الخميس 16 جويليا 2026
0: ندوه صحفيه خاصه بالاعلان على البرمجه الخاصه والكامله للمهرجان
2: الكاملة بحول الله
0: إن شاء الله
2: في رباط المنستير 7 متاع العشية. ومرحبا بالكافة الصحفيين والناس اللي تخدم في حقل الصحافة. بالنسبة للافتتاح بقدرة ربي باش يكون استعراض عنا في الفرق الفولكلورية في شوارع مدينة المنستير اللي باش تجوب الشوارع كما اعتدنا.
0: يعني بخلاف العروض اللي باش تقام في المعلم التاريخي خلينا نقوله برباط المنستير، ايضا باش تكون عندكم تنشيط للشوارع.
2: يعطيك الصحه. بالنسبه ليوم الافتتاح باش يكون عندنا استعراض موسيقي وفولكلوري بكدومه العملاقه ودومه المتحركه، ماجورات، فرق اللي هي باش تعلن على افتتاح الدورة 53، وتكون الانطلاقة بحول الله أمام البنك المركزي من المنستير، تجوب شوارع مدينة المنستير وصولا إلى رباط المنستير، حيث معناها نبدأ العرض الأولاني. الافتتاح إن شاء الله باش يكون عرض موسيقي للفنان زياد الزواري ميات كمانجا. كمانجا زاد عليهم، احنا شفناه في سوسة في صورة حلوة برشا للفنان،
0: قدموا في أكثر من فضاء زياد الزواري معناتها العرض هذا.
2: لا تبارك الله لي تبعناه وأنا عندي الحقيقة مدة تقريبا 2 أو 3 نتبع في الأنشطة نتاعو، نتبع في البرامج نتاعو. شفنا ديرنيرمون أخيرا العرض اللي قدمه في سوسة لافون معناها واحد
0: العرض الأول
2: والعرض هذا اللي وقع فيه تحوير اللي باش يصير في افتتاح مهرجان المنستير، زاد عليه العوامرية هذه نوعا ما معناها ادماج بين الصوفي والجاز
0: فما دمج معناتها لانه الانماط الموسيقيه مختلفه لزيد الزويري اكيد معناش شكره في الموسيقي زيد الزويري اللي كان له اكثر معناتها من حضور عملوا شفناه في مهرجان الحمامات وكان حتى معناتها عنده مساهمه في عرض من عروض مهرجان قرطاج هذا بالنسبه لعرض الافتتاح دونك باش يكون عرض 100 كمانجا لزيد الزويري شنو الاسماء الاخرى باش تكون حاضره وهل نلقاو اسماء عربيه واجنبيه في الدوره 53 يظهر لي سي معزة
2: نعم 53 مبدئيا عندنا نجم نقول لك راهو عندنا عشاق المحفل الجربي عرض ممتاز وتحولنا برشا اماكن باش وين وقع العرض نتاعو باش ثبتنا فيه والحقيقه برمجنا فما جعفر القاسمي فما الهاربات اللي باش يفتتح
0: وفي الطبوبي للمسرحيه وفي الطبوبي اي
2: باش يفتتح مهرجان كارتاج فما باليه الرقص كارمن ما لا فما متنوش شوية منا وشوية منا العروض العربية الحقيقة متعرف
0: فما أصوات معناتها الفنانين التوانسة الأصوات مش العروض الموسيقية ما فقط شكون فنانين أو أكثر الأسماء اللي باش تكون موجودة معناتها في المهرجان سي معز قاعد معناتها تراوغ فينا ما عطيتنا حتى اسم معناتها اللي مطرب وفنان نعرفوا العروض هذه مهمة العروض الموسيقية والمسرحية وكل اما اللي يسمعوا فينا توا في المستير يحبوا يحضروا العرض فني يحبوا يغنيوا ويشطحوا ويتفاعلوا مع فنانهم المفضل
2: شكون عروض صوفية
0: شكون مثلا بالاسماء
2: زيارة نشهد وزيارة وعاودناها
0: سمير لجم
2: لطفي بوشناق
0: فنان القدير لطفي بوشناق
2: مرتضى الفتيتي هو
0: مرتضى فتيتي
2: من لازم والله برسك كاني قلت لك براتيكمون البرنامج الكل ان شاء الله احنا نقولوا يحظى بقبول لو انه مهما اجتهدنا لابد باش تلقى شكون ما يرضيش ما قدرة ربي يرضي مغلب
0: بالنسبة للحضور التونسي حاجة مهمة احنا نشجعوا انه الفنانين التونسي يكونوا موجودين في المهرجانات التونسية وهذه اقل شيء معناتها حقهم انهم يكونوا موجودين ويأثوا للمهرجانات التونسية اما زادة الجمهور دائما ما يكون عنده زادة متطلبات وانتظارات ما عندهم فنان عربي سنة برشا فنانين مش يكونوا موجودين في مش يكون عندهم جولة في المهرجانات التونسية الحمامات كرتاج بنزرت اللي توا معناتها واضحين معناتها البرمجه نتاعهم ما فما حتى اسم انتم اتفقتوا معاه ولا فما هكا اتفاق مبدئي معاه باش يكون حاضر في المهرجان السنه عربي
2: والله فما مشروع اما ما نكذبش عليك الحقيقه كلفه المهرجانات العربيه كلفه باهظه برشا
0: وكما الفنانين العرب
2: اي فنانين العرب احنا ما نمثلوش رواحنا كما نقولوا احنا بكارتاج ولا بالحمامات هذوما عندهم معناها دوليين يخدم الدولة بالضبط كيف طاقة الاستيعاب تبارك الله 12500 احنا في رباط المنستير عندنا 1800
0: كنت شنو نشيلك للنقطة هذه اي بالنسبة لنفس السؤال معناتها طرحته الجمعة الفايتة على سي لطفي صفيقسي مدير مهرجان بنزارة الدولي على العائدات او على المداخيل نتاع الجمعية اللي تنظم المهرجان يقول وانه نعولوا على العروض اللي يطلبها الجمهور لانه باش تغطي تكلفتها بالتذاكر وبسعر التذاكر اللي هي زادت تسمى في المتناول مقارنة بمهرجانات أخرى هذيك علاش سنين نلقاو عندهم رمي عياش نلقاو الجسار نلقاو عديد الفنانين العرب الشامي وبسهرات متناصفة مع فنان تونسي كلهم هنا معناتها كان نمشيو لمهرجان المنستير ما ينجمش يمشي في الاستراتيجية هذه ما ينجمش يستعملها
2: شوف احنا الاستراتيجية متاعنا واضحة يعني نخدم على 1800 مقعد يعني إذا كان غدوة سلطة الإشراف ودعمنا ودعم ولاية المنستير مش عزيز عليها باش تعمل لنا مسرح في 6500 7000 ما عادش نحتاجه احنا للتمويل العمومي ونقولها لك بكل صراحة بنزرت ما يعولش على تمويل العموم
0: يعول على المداخيل فما مستشهرين فما الناس تأمن بالمهرجان وتدعم فيه ماديا من
2: يدعم فيه حتى احنا عندنا شكون يدعم فيه لكني بالله يدعمونا بالله
0: لا تفي بالغرض معناتها ما تكفيش
2: لا تفي بالغرض على نظرا لضيق المكان رباط المنستير
0: الفضاء
2: معلم اثري ومزيان وكل شيء لكن ما يرفعش ما يرفعش الوقت علاش ما نجموش نجازف.
0: فما عادة شفناها في بعض المهرجانات وتنظمت وصارت في تونس من الألفينات مش جديدة، إنه وقت يكون عرض كبير نمشيوا لي مثلا الملعب رياضي. إذا فنان كبير فنان عربي تكلفته كبيرة والجمهور يحب يحضر له نجموا نمشيوا الملعب كرة قدم مثلا لحفلة أو لحفلين مش حاجة كبيرة.
2: الملعب الرياضي يقعد ملعب رياضي ومسرح هواء طلق متاع رباط المنستير عمره ما يكون مسرح مسرح هواء طلق وعمره ما يولي مسرح. ولا أنا شو نقوله؟ نقوله مشكورة سلطة الأشراف، قول يا أخويا إيجي أعمل هاو استاذ خوذ 5000 6000 كيما قلت لك راهو الاستاد عمره ما يكون عمره ما يكون مصر. لازمك تهيئه اولا. ثانيا المصاريف البعضة اللي باش تصرفها زاده في الاستاد لتكوين اكل المحطه نتاع المضخات الصوت
0: اي للاعداد معناتها للعرض الفني
2: وزيد فوق هذايا ما ما نكذبوش على بعضنا
0: ما تكفيش.
2: ملعب الاولمبي مصر بن جنات فيه 6 ولا 7 ابواب انا نقص مثلا 2000 تذكره نلقى 6000 جمهور فوق.
0: وجهه نظر على كل سي
2: امس نقول لك اميره الحكايه احنا راهو العروض الكبار عمرنا نربحوا فيهم. إذا كان نبدأ منظمين نخسروا في زورة 30-40 ألف دينار
0: في انتظار أنه من الدورة الجاية تكون إن شاء الله مميزة وتفي بالغرض معناتها تكون عندها الهدف متاعها ودورها كذلك في تنشيط الحركة الثقافية في المنستير، لأنه مهرجان المنستير الدولي حبينا ولكهنا هو تظاهرة فنية وثقافية عريقة الحقيقة وعندها تقاليدها ودورة 53 إن شاء الله باش تكون مميزة من 18 جويلية حتى 20 أوت. يعطيك صحة سي معز عباس، شكرا.
2: من 20 جويلية إلى 18 أوت
0: العكس من 20 جويلية إن شاء الله ل 18 أوت في انتظار الإعلان الرسمي على البرمجة الخميس الجاي في ندوة صحفية، وإن شاء الله نتداولوا كل السهرات معكم مستمعينا ونعطيكم فكرة على أهم العروض اللي نجموا تحضروا فيها. من الأصوات اللي سي المعز عطانا معناتها سكوب إنهم موجودين هو مرتضى فتيتي باش نسمعوه في آخر ديو اللي هو وليد التونسي. مرحبا بكم الناس الكل.

0: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إذاعة شباب

0: ويكاند مع أميرة، وتحية كبيرة للفنان نبيل بوذينة. ديما نحاول نشكر نبيل بوذينة، هو اللي خدم لنا الشارة متاع البرنامج، إهداء منه. مرحبا بكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، إكسترا ماغ ويكاند معكم حتى الماضي ساعة ونص. نذكر تقريبا بعد ساعة من توا أقل شوية عنا فقرة الكود كور. اليوم أنا اخترت باش نسمعكم الأغنية الشرقية في فترات الألفينات اللي فيها ريتم، الهيت متاع 2000 2002 2003. من بين الاغاني ممكن انا اللي مبرمجتهم هي اغنيه سحراني ليل ونهار لإيهاب توفيق اللي باش يكون موجود في المهرجانات التونسيه سنة. عنا فقره، عنا اغنيه طول عمري بحلم يا غالي نوال الزغبي، واغاني اخرى. كان انتم عندكم اغنيه في الريتم هذاك، عمرو ذيب مثلا، عاودوني، حاجه أمارين، شنو تحبوا تسموا في نصي ساعه الاخرانيه في فقره الكود كور. سينو عنا فقره شد الصيح باش يكونوا حاضرين بحذنا اطباء شبان عن مبادرة The Running Doctors، تنجموا تشوفوها على ريزو سوسيو على الانستغرام، طبعا شوية نحكيوا عليها المبادرة هذية. عنا زادة فقرة البركة حركة، ولا في البركة حركة، باش يكون حاضر بحذنا كوتش مدرب رياضي نزال بن نصر، ان شاء الله باش يعطينا النصايح الرياضية وقديش مهم ممارسة الرياضة زادة في فصل الصيف، مش على خاطر الدنيا سخونة نقصوا ما نكملوش الانشطة الرياضية متاعنا والسبور متاعنا في الصيف. أو كان صيف ساعة الأخرى ولا الساعة الأخرى باش يكون سبور في سبور من The Running Doctors، الفقرة في البركة حركة. سينو طبعا باش نقعدوا مع فقرة خرجة على الطاير. خرجة على الطاير، خرجة عطاير مع حمدي حطاب، مغامر الرحالة. وعن الرحالة حمدي لليوم حاضر معنا بالتليفون مش في استوديو، علاش؟ على خاطر سي حمدي مكمبي. أهلا وسهلا يا حمدي.
1: عايشك يا ميرا، مرحبا بيك.
0: مرحبا
1: بيك كرام الكل، الناس اللي تتبع فينا كالعادة، الكيب اللي معاك الكل نحييهم.
0: مرحبا
1: على غالب. لازم وقت
0: مخيم حمدي، معذور يا حمدي.
1: ولا دونك البارح في الليل هكا صارت بروبوزيسيون تاع ديستيناسيون، حبينا نعاودوا نشوفوا اسكو مازلنا نجمو كامبي فيها ولا، اللي هي غابة المدفون اللي تحل على شط المدفون في هرقلة. ما أدراك ما غابة المدفون،
0: شط المدفون زاد الغابة والشط المدفون. حكينا عليه في مواعيد معناتها قديمة من إكسترا ماغ ومن خرجة على الطاير، إن شاء الله تنعادوا نحكيوا عليها البلاصة.
1: وشنو هو لا وشنو هو السبيسيال اللي ولا فيه سنة بعد لي شونجمون كليماتيك؟
0: شنو الخصوصية معناتها نتاع البلاصة؟
1: ولات موجود صحيت الشطوط تبدلت، فما برشا شطوط تبدلت أميرة راهو دو لل شونجمون كليماتيك. وما ننساوش الفيضانات اللي تعدات بها البلاد السنة،
0: وفما موجة رياح اللي في الشتاء ولا في الربيع تقريبا اللي خلات معناتها الأمواج تكون عالية برشا، وبرشا بحورات اللي تغطات شوية ولا الرمل وخر فيها.
1: وغابة المدفون هي غابة من الغابات اللي تعطينا درس قديش الغابة مهمة لمكافحة التصحر، مكافحة تقدم الرمال، مكافحة البحر ما يدخلش وما يغورش على البلاد وعلى الأراضي الزراعية. دونك هذيك نخليوها واحدة. دونك 120 كيلومتر على تونس العاصمة، هرقلة معتمدية هرقلة، دونك بعد مطار مفيذة من لوتوروت فياج هرقلة، نخرجوا على اليسار نلقاو رواحنا في هرقلة البية جوهرة الساحل.
0: اليوم اخترت لنا هرقلة، مدينة ساحلية تونسية مزيانة برشا. هرقلة
1: نحب العباد تمشي لهرقلة على خاطر شوف هرقلة بالنسبة لي أنا سيدي بوسعيد الثانية، على خاطر الطابع المعماري نتاعها بالضبط كيما سيدي بوسعيد،
0: يعني الأبيض والأزرق موجودين، الأبيض والأزرق، أما محافظين على البني القديم التقليدي، الطريقة متاع البني التقليدي
1: والديار الكل بالأبيض والبيبان محلولة والصناعات التقليدية والحرف اليدوية.
0: أو عنا تصاورة اللي يسمعوا فينا ينجموا يشوفوا تصاورة
1: راهو هرقلة كي باش تعملوا عليها ريشيرش راكم باش تلقاو فيها حرف يدوية وصناعات ما كنتوش تعرفوها. هرقلة راهو توا يخدموا المظلة والقفة بالصعف ويخدموها بالحلفة التوا يخدموا فيها بالليدين، وفما ديزاتولي صغار وفما نسيغة ديكا مختصين ورجال زادة مختصين في الحرفة هذية. بالنسبة لهرقلة راهي نسي تخدم الحرف اليدوية في الديار والرجال بحارة، وهرقلة راهي مدينة هرقلة موجودة على شاطئ البحر، عندها برت اللي هو برت هرقلة صاروا فيه دي ترافو في 2020 وسعوا فيه البرت وقعدوا لترافو حتى 2022
0: او قاعدين نشوفوا في التصاور المزينه راهو للشط وللبرت وللمدينه بعينيك انت تصور هذوما حمدية
1: فوالا بالرسمي راهو التصويره هذيك ريال راهو هرقله في الليل. ثم انا كنت نسمع فيك تحكي على على مهرجان المنستير هرقله راهو فيها مهرجان هرقله واللي التوى كما قلت انت من بكري مازلنا ما نعرفوا عليه حد شيء دونك وفويسك انت يا ميرا نجم تسال خذ لنا فكره على مهرجان هرقله شنية باش تكون السنة كيفاش باش يكون التنظيم نتاعو على خاطر شوف هرقله المسرح نتاعها
0: تو برمجوها اكيد في فقره الفستيفال احنا هرقله من مهرجانات اللي الجديده يظهر لي
1: والله شوف بالنسبه لي انا 3 سنين الاخرانيين نعرف المهرجان موجود قداش من دوره صايره ما نحبش نعطيك معلومه غلط لكن اللي نعرف واني وقت

0: لذيذة وبحر نظيف على الاخر. اللي يعجبني فيها رجلة واني المواطنين والبلدية متكتفين، وان شاء الله الظاهرة هذه نشوفوها في البلايس الكل،
1: يعني يحرصوا على النظافة متاع الشط ومتاع المدينة متاحهم.
0: انا ريتها في هرقلة العبيد بعد ما تروح المصطفين في الصيف كل يوم العشية لازم باش تلقى شكون يعمل في حملة نظافة، لازم بس سوا ناس كبار دي ريتريتي ولاد المنطقة ناس اللي صيف.
1: هو الحقيقة المفروض من تعبهمش هما، المفروض كل واحد ما انت هز معاه وسخة وزيدا يروح بيه يخرج ويحطه في كرهبته ويحطه في حاوية
0: مناسبة. حملات النظافة انا شجع عليها للعبيد بالرسمية تو يخرج العشية باش يتمشى وباش يدور شوية دم ومنه يعمل اكتيفيتي. على فكرة باش نقول لك حاجة، راهو الوسخ مش بشرطه العبيد مخلينه، راهو كي نلقاو جولف كيما خليج هرقلة وهي قريبة للبرت بمفعول الفلايك اللي تدخل والشيء اللي نجم يكون متواجد، راهو الرياح والتيارات المائية راهي تخرج البلاستيك من البحر، تخرجوا للشريط الساحلي
1: تلفظ الفضلات اكيد الامواج والرياح.
0: كي نعطوا للماء نلقاو بلاستيك ونقولوا اسكو العباد مخلينه هو ريالمون البحر مخرجه. دونك هذا يعلي مين علي صار، واحنا راجعين للنفيذة علي صار باش نلقاو رواحنا نخرجوا من هرقلة. زاد عنا 2 كيلومتر على ذمتنا في كومبري شط المدفون. دونك قبل ما توصل
1: شط المدفون نعطيوا عليه لمحه ولا نخليوها
0: حصه واحده؟ باش نقول لك حاجه، شوف شط المدفون الدخول ليه تدخل عن طريق البحر، الدخول على الغابه ممنوع.
1: معلومه مهمه.
0: عامله اداره الغابات عامله بارييرا غاديكا تسمح لك بالدخول باش تعمل فيه روندوني ولا مسكيله في تي تي بالاوتوريزاسيون.
1: والتخييم والتخييم حمدي تو انت مخيم البارح ولا
0: عشط؟ عشط مش في الغابه.
1: اوكي
0: بيان تخيم عشط، راهو عشط تخييم عشط مسموح لكن في الغابه ممنوع. علاش امير؟ على خاطر احنا توا في صيف، راهو الله لا يقدر ما تنجمش تجاري وتشعل النار في الليل وتسعى عليها، راهو ينجم العبد يتسبب في كارثه. وكويسك واني الغطاء النباتي السفلي اللي هو اللي جاي تحت الجر، دونك الغطاء النباتي اللي فوق اخضر ما شاء الله، لكن الغطاء النباتي اللي لوته نجم يكون شايح، دونك نجمو نعملوا الله لا يقدر نتسبوا في حريقه، يعني ما نحبوش نراوه. دونك هذاك علاش اداره الغابات في الماجوريتي نتاع الغابات في تونس السنة سبيسيالمون راهو التخييم ممنوع. نقول لك انا المدفون ممنوع فيها، واد القصب ممنوع فيها، فما غابتين ولا ثلاثه قعدت نجم تخيم فيهم كيما الشابه معناها الدويره ولا لكن هذوكم فيهم مراكز تخييم على خاطر بما انه فما مركز تخييم يعني فما عبيد ما عندكش الحق تشعل النار في الغابه لكن في وسط مركز التخييم باش تلقى المعدات اللازمه باش نجم تخيم انت والعائله ولا انت واصحابك في ظروف طيبه. دونك مراكز التخييم اللي عملتهم الدوله باش تنجم تخيم فيهم من غير ما تتسبب في اذى للغابه، لكن غابه كيما غابه المدفون ما فيهاش مركز تخييم، بالعكس راهي غابه فيها ايكو سيستيم كامل ماذا بينا نستحفظوا عليه. دونك اذا كان باش نمشيو لهرقله او باش نلقاو احنا بطبيعتنا راهو قبل ما نوصلوا غابه المدفون من وسط هرقله واحنا ماشيين على اليسار لغابه المدفون باش نلقاو رواحنا فما واد ما بين هرقله وما بين غابه المدفون. دونك الواد هذاك هو الليميت نتاع العمان ونتاع الناس اللي تنجم تحط باراسولات. باش تدخل غابه المدفون راك تدخل بوتوريزاسيون، وباش تخيم في الكوت هذيك ما تنجم تخيم كان على الشط. دونك هذه وجهتنا اليوم كانت هرقله اللي هي تبعد 120 كيلومتر على تونس،
1: مش بعيده برشا من برشا مدن وولايات نجموا تمشيوا لها وتعدي وقيت حلو تتمتعوا معناتها بالشطوط نتاع هرقله. فما شطوط اللي يظل لي بارتيها كصخريه شويه وفما الرمليه حمدي.
0: افكتيفمون هذا اللي باش نقولوا اميره. دونك هرقله
1: كنا نقرا لك افكارك يا حمدي تيلمون انت قاعد ديما تمتع فينا بوجهات مميزه. احفظنا
0: ننصح العباد اللي ناويه تمشي النهار تقسم على مرتين. دونك الصبحيه الاولى نعديوها ما بين وسط هرقله والبارتي اليمين اللي هي فيها شاطئ صخري وفيه جولف صغير وفيه
1: شوية رمل.
0: هذاك فيه شط تسمع فيه أميرة؟
1: أي نسمع فيك. وفيه شوية رمل ولا؟
0: شوية رمل إفكتيفمون. دونك الصباح هذا قبل ما يتعبى البحر كي يبدا يتعبى نجمو نهزو رواحنا وننقلوا للبارتي اللي صار اللي هي تحل على المدفون واللي هي شاطئ رملي كبير وواسع عندنا وين نحط الكرهبه. الباركينج ما نخلصوش ديما نوصي عليها الحكايه هذيا. دونك نون بيون باركينج ونلقاو رواحنا قدام البحر
1: مزيان برشا.
0: والمعروف راهو الناس اللي تمشات لهرقله وتعرف اللي تعرف اللي شط هرقله من احسن البحورات اللي موجوده في الشريط الساحلي التونسي. ان شاء الله عجبتكم الديستيناسيون.
1: اكيد اكيد عجبتنا برشا. هذيك صحه يا حمدي، شكرا حمدي حطاب على الديستيناسيون.

هذه الهرقله بلاصه مزيانه برشا. ترجعوا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تشوفوا تصاور المزيانه الهرقله في الشطوط ولا في النهار ولا في الليل حتى المدينه، وتنجموا تبرمجوا. وما ما نذكروا انه راهو اغلب السواحل التونسيه الطقس هكا مروح شويه، معناتها باش يكون هايج شويه الى معناتها مضطرب الى قليل اضطراب خاصه ما بعد الظهر. دونك تاخذوا احتياطاتكم اليوم وغدوه في الشطوط، وهذايا اللي خذيناه في فقره الميتيو بلاش اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يحضروا في المهرجانات الليله في دقه ومهرجان دقه. فما عرض بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي، واحنا نهديو لكم زوز تذكر كان تحبوا تحضروا الليله. ما عليكم كان تدخلوا توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال وتحطوا اي كومونتير تحت الستاتيو الخاصه باكسترا ماغ ويكاند، ان شاء الله ربحوكم زوز تذكر لعرض بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي الليله في مهرجان دقه الدولي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه، تحتضن تونس اليوم وغداً قافلة وجهني 26 و2000. هذه التظاهرة تهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعية والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. المسؤولة عن الصالون جميلة معلا أكدت لنجة حسن أن عدد المسجلين في هذا الصالون بلغ 11,000 شاب وشابة، مضيفة أنه تم برمجة عديد الورشات والندوات والاستشارات المجانية حول التوجيه. الجامعة الافتراضية بتونس أعلنت عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بالإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني LRC، وذلك في إطار توسيع عرضها الإلكترونية عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. وأوضحت الجامعة أن هذا المسلك ينجز عن بعد ويفضي إلى الحصول على شهادة جامعية بالشراكة مع جامعة تونس المنار والمعهد العالي الإعلامية، ويهدف إلى تكوين كفاءات مختصة في مجالات الشبكات والأمن السيبرني والبنية التحتية المعلوماتية، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بتقنيات DevOps. وأضافت أن باب الترشحات الأولية مفتوح إلى غاية 16 من أوت المقبلة. أحبطت وحدة الحرس البحري بقليبيا بالتعاون مع وحدة البحرية الوطنية خلال الأربع أيام الفارطة 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني. أوضح المصدر الأمني اليوم أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة، من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية القضائية، داعي المواطنين لعدم المجازفة والأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية. في إطار البرنامج الثقافي الصيفي الرامي للتنشيط الحركة الثقافية والفنية، تنظم دار الثقافة القلعة الكبرى اليوم وغدا تظاهرة صيف وفنون. يتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المواجهة لمختلف الفئات العمرية، من بينها عروض موسيقية ومسرحية ورشات في الفنون التشكيلية والإبداع ومعارض فنية، إلى جانب فقرات تنشيطية مخصصة للأطفال والشباب بمشاركة عدد من الفنانين والمبدعين والمنشطين. في أخبار العالم، ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب سريع بهم جنوب البلاد خلال العودة من رحلة في إحدى الجزر اليوم. أسفرت الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يوم 8 و9 من جويلية الحالي عن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: الذوق العالي هذايا الكينغ محمد منير وتامر حسني. رجعنا بيهم بعد موجز اخبار نص نهار ونص. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. الساعه الثالثه في اكسترا ماغ ويكاند، الساعه الثالثه والاخيره كل سبت من العشرة ونص حتى الماضي ساعه ونص من فقراتنا. توا شد صحيح.
1: شد صحيح.
0: في شدة صحيح نشجعوا برشا ونثمنوا برشا المبادرات الشبابية، وخاصة كي تكون عندها هدف سامي. وش خير من الرياضة والتشجيع على ممارسة الرياضة. ومن فقراتنا الجديدة إن شاء الله بعد شوية فقرة في الحركة بركة، كوتش باش يكون حاضر معانا وباش نحكيوا على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية ومواصلتها خاصة في الصيف. هذه الموضوع بعد شوية، وشنو أهم الأوقات وأحسن الأوقات اللي تنجموا تعملوا فيها سبور في الصيف. ما توا في الحركة في شدة صحيح بحذنا زوز دكاترة شبينة، ما انتم تمارسوا في المهنة معناتها. أحمد أحمد السميري، دكتور أحمد السميري مرحبا.
2: عايش.
0: أهلا وسهلا بك. رحاب علوشي زادة مرحبا دكتور رحاب علوشي، مرحبا بكم. قلت اليوم نحكيه على The Running Doctors اللي نشوفوها كمبادرة قاعدة تدور شوية على ريزو سوسيو، خاصة انتم نشطين على الانستغرام وقاعدين تعملوا في أنشطة. شكون يبدأ يتطوع هكا باش يحكي لنا على The Running Doctors؟ الساعة المبادرة كيفاش بديت؟
2: Soyons galants.
0: ريحة مجلو ريحة.
3: Alors The Running Doctors ما هيش إيدي متاع عبد بركة الحقيقة. برشا احنا نيتي بوكو دو ميدسان دو ريزيدون اي دي انترن اللي قاعدين كل واحد يمارس في الرياضة بور ريزون اكس على روحه، الى ان تلمينا الكل مع بعضنا قلنا علاش لا، في عوض ما كل واحد يجري وحده وفي عوض ما احنا نجريو مع بعضنا 5 و10 من الناس، علاش ما تكبرش الحكايه؟ وعلاش ما يوليوش يجيو يجريو معنا لعبد من العمر الكل ولعبد ميدسين اوغ ميدسين؟ على خاطر احنا في رواحنا شفنا الامباكت نتاع السبور هذا علينا، دونك حبينا ان نحلوه على العبيد الكل. وهذا كان منين جات فكره
0: تشجعوا علي. ويذولي انتم كاطباء قاعدين تشوفوا في المشاكل الصحيه نتاع التونسي اللي عندها علاقه ساعات معناتها بالعامل الوراثي بالطريقه العيش الجينوفي نتاع التونسي بصفه عامه، الماكله نتاعنا، الحركه نتاعنا، التوقيت الاداري اللي ما يخليش برشا ناس تمارس الرياضه. يذولي انتم من بعينيكم انتم تشوفوا بالحق المستقبل.
2: اي بحكم انا اختصاصي في الانعاش الطبي جينيرالمون قاعدين نشوفوا
0: دكتور احمد السمير
2: دونك قاعد نشوف كل يوم في الحاجات اللي قاعدين يجيوا عليها المرضى ولطف يرقدوا في الانعاش ويخليوا لهم دي كومبليكاسيون. معظم الحاجات هذه الكل جايه من 3 حاجات، معظمها الدخان، الماكله نتاعنا، والريتم دو في نتاعنا، ليجين دو في نتاعنا،
0: الدخان، قلت الحركة،
2: قلت الحركه، الدخان والمخلفات اللي يخليهم على الرويري واللي يعمل الامراض كيما البي بي سي يو. معناها
0: لطف عليكم
2: لطف عليكم.
0: اما هذه الامراض اكثر الامراض المتداوله عند التونسية.
2: ايوه هذه الامراض اللي قاعده ماشيه وتزيد في العالم الكل، قاعدين ينقصوا وكل شيء، في تونس ماشيين ونزيدوا. علاش؟ خاطرنا قاعدين الحقيقه معناها رياضه الجري كرياضه ماشي الرياضه الصعيبه اللي لازمك ماتريال ولازمك تيران ولازمك كذا، شيء ما فيها، رياضه سهله بدري. تونس برك مزيانه، وين نجموا وين نحبوا نجري ونلقاو وين نجري، وعندك الخضار، عندك البحر، تحب تجري في الصحراء، البلايص الكل وليزيفينمون كل جمعه. دونك رياضه سهله، سبيدري كون نجيو نجريو. دونك
0: وماكش مربوط بالوقت،
2: ماناش مربوطين
0: بالوقت، كان نشوفوا معناتها في علاقه بالوقت والتوقيت الاداري والقرايه نتاع الصغار. تلقى روحك معناتها رب العائله المراه والا الرجل جينيرالمون يقول لك ما عنديش وقت.
3: والحقيقه
0: ما عنديش وقت وما نجمش ندخل سال دو سبور.
2: ونحن وقتنا جينيرالمون حاطينه،
3: احنا الميدسين الميدسين معروفه بما عنديش وقت،
2: ما عنديش وقت. بريتم دو غار تلقى روحك ساعات في الجامعه عندك 48 ساعه عندك حتى اكثر.
0: ربي يعينكم.
2: عايشك ربي يخليك. والحقيقه من الحاجات اللي غرمتني اكثر جاري وقت الكوفيد، انا وقتها كنت نخدم في الانعاش ديجا نكمل الخدمه نحي حوايجي وقت الكوفيد، ساعات حد ما يحب يدور بيك وكل شيء،
0: فرصه باش تمشي وحدك،
2: الدنيا فارغه
0: والحجر شو عملنا فيه
2: ليه انا وقتها في الحجر، اما كي نكمل الخدمه نلقى روحي تعب، الدنيا فارغه وتلقى روحك وحدك في الكيس بالحق. الغرام جاي من غادي كبدي وكبر والحمد لله. هو توا الناس الكل هنا بدينا نتغرموا اكثر، وقاعد نشوف حتى كي نخرجوا من جروب ديما يعرضونا دي جروب اخرين. عملنا ان كوميونيتي وحتى صداقات اللي نعملوهم في
0: بحذنا الكوتش زاد دخل بحذنا الاستوديو كوتش نزيل بن نصر من الناس اللي غيرت لي نظرتي انا للرياضه. بحذنا دونك اطباء اللي يشجعوا على ممارسه الرياضه، على خاطر كما قلنا الحالات اللي تشوفوها انتوما يوميه كان في الانعاش ولا في المستشفيات بصفه عامه رحاب واحمد، هي اللي خليتكم اليوم تشجعوا زاده على ممارسه الانشطه الرياضيه ولا تدخل في الريتم دو في نتاعنا.
3: الصحه النفسيه زاده
0: صحتنا مثلا جانب اخر.
3: اي الصحه النفسيه الحقيقه زاده بالنسبه لي انا، معناها لو فيت انك تجري سا ايد بوكو افيك لانكسيتي افيك لو ستريس نتاع اليوم نتاعك. بالحق لو فيلينغ نتاع تكمل جريتك ان فيلينغ دوفوري اللي بالحق ما يعادله حتى شيء، واللي هو احساس انا ما حسيته كان كي وليت نجري. وجيمغي بيان على الاخر انه العباد تجي معانا وتجري معانا وتوصل انها تحس الاحساس هذا وتولي مدمن عليه. راه تولي مدمن عليه.
2: برشا اصحابي يسالوني شنو هي الحاجه اللي تخليك تقوم الصبعه نتاع الصباح. انا
0: غدوه يقول لي الخمسه نتاع الصباح،
2: غدوه ان شاء الله الخمسه نتاع الصباح نتلموا في المرسى باش نعملوا جري
3: وعومه
2: وعومه. من بعد ديما يسالوني ايش بك قايم الصباح،
0: رانا نسويم باش
2: تعمل رانا نسويم مثلا. حتى حامد اول ما جيت معناها من للنادي نتاعنا ولا الكلوب الصغير انه الاوبجيكتيف انه الناس الكل تزيد تتحسن مش كان تجري. مثلا اليوم جريت كيلومتر، غدوه تجري زوز، بعد غدوه تجري ثلاثه، والحمد لله مثلا اللي حاب
3: بارتيكولاريتي نتاعنا اللي اون اي كونسيستون عندنا توجور دو ا تخوا فوا بار سيمين نجريو فيهم ان بلانينغ اللي يخليك تو ايفوليو. انا كي كنت نجري وحدي ساعات نمشي ساعات لي تلقى ديما تلقى لي زيكسكوز، ما عينيش الدنيا سخونه، بعد لي عندك ان كوميونيتي اللي هي باش تجري بيك ولا بلاش، هي موجوده وهي ديما موجوده. دونك انت تقول هيا خليني جابارتيان الحاجه كيما هكا. دونك تلقى روحك تو ايفوليو، تعمل ان سومي ماراثون، تعمل ان ماراثون. انا اصحاب نجري ماراثون، ماراثون 42 كيلومتر، معناها ماهيش حاجه سهله. تلقى روحك ولا ان اوبجيكتيف اللي انت تنجم تخلط له، ترى روحك تخلط
0: للران هذه والكلوب هذه المبادره. ما نعرفش انتم مازلتوا ما كومش مع نادي معناتها
3: مازلنا
2: على الاوراق من الناس
0: ما كومش نادي. اما كوميونيتي انتم توام مجموعه ما شاء الله عليكم
2: منظمين، عندنا القواعد نتاعنا، نعملوا حاجات منظمه في الاطار اللي نجموا فيه معناه، وان شاء الله ديما ما خير. نحن
0: هذا اللي يحب تو يسمع فينا ويحب يدخل معاكم في الجريات يدخل على الانستغرام
3: والله سبيدري ويجي سبيدري انستغرام ذا رانينغ دكتورز. نهبطوا ديما الوقت والبلاصه قبل بنهار نهاري، جينيرالمون سي مغدي جودي اي ديمانش. موجود كل شيء على الانستغرام ومرحبا بيه
0: معاكم.
3: مرحبا بيه معاكم.
2: احسن حاجه واحسن ربح انا بالنسبه لي هو انه انسان يلبس بدري ويبطل الدخان. ديجا هذه حاجه معناها بالحق اون سونساسيون دو بليزير، انه كي عبد يقول لي بطلت الدخان ما كي سمعتك انت ولي خاطر برشا مرات قدام السبيطار ثم قهاوي بحذانا العباد تتكيف. انا نكره حاجه اسمها الدخان، ديما نقول لهم نحي نحي. ثم واحد بالحق بقى كل ما يعمل يرحم ويديك نحيت الدخان.
0: ايه
2: حاجه حلوه برشا
0: عملتوا انتم اكسيون، وذول اللي صاحبه الشعار هي رحاب.
2: تعطينا
0: الشعار هذول
3: الهواء نفس اللي تتكيف به جاريه اولى به.
0: سلوغان هي
3: دغوا وبوت
2: دغوا وبوت يتشد فاسيلمون، وذا هو لوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله. حتى الحاجات الاخرين زاد ناويين اون بارتاج نوتر سافوار.
3: احنا كان عبد يجي معانا كان ما كانش يجري وبعد ولا يجري وبطل دخان ديجا سي
0: انتم معناتها هكا حصلتوا الفايده بالنسبه لي انتم انه نجمتوا تفيدوهم. فما بالك كان يولي يجري عاد
3: وعندنا برشا عبيد ما كانتش تجري طول تجري وتعمل في دسمي. انا اول واحده
2: معناها معناها
3: في 16 عام
2: سمي ماراثون 21
0: ما كنتش تجري بالكل.
3: كنت نجري جمله كنت سيدونتير، كنت عندي لانترنا عملت لي شويه مشاكل في الصحه اللي خليتني معناها نمشي للطبيب اللي قال لي تو دو براتيكي لو سبور.
0: وانت إيه؟ وانت معناتها بنت الطب وما جاش لبالك قبل انه
3: الحياه الميديسين ساعات تكلنا برشا وقت وتلقى روحك هكا مع الغيزيدانا
2: سي با دوني مع لي غارد اللي تلقى روحك جيعان وعلى ساعتين تاع الصباح.
3: معناها تريب من 8 لنص الليل ماكش تخمم في الماكله معناها تاكل اللي يجي قدام.
2: اي وصلت 110 115 كيلو. انا
3: زدت في الميزان على
2: الاخر الحمد لله. هو توا واحد
3: لقى ان اكيليبر،
2: لقى ان اكيليبر،
3: نحبوا نعاونوا العباد تلقى الاكيليبر هذاك
0: خاصه تشجعوا الناس اللي تسمع فينا. سبور ولا الجري ما عندوش عمر،
2: ما عندوش عمر،
0: مش مقتصر على الشباب ولا الصغار في العمر.
2: الحاجه الباهيه في الجري كرياضه انه على عكس كره القدم ولا الهوند ولا الفوت ولا الباسكت انه كي تكبر لي بيرفورمانس نتاعك باش ينقصوا لي بار اكزومبل كان تجي تشوف لي زيفينمون في تونس ولا كي نخرج نجري ترقى 50 سنه يتحسن. الحاجه الباهيه اسمه
0: علاش
2: سي دو لا كارديو معناها نسميوه كارديو علاش على خاطر القلب يتسادابتا لي فور هذاك اش معناها التجري معناها قلبي انا اليوم يستنى اي سي تا ميوسكل كيما تمسك ليدي كيما تمسك القلب زاد كيف كيف سي تا ميوسكل كي سادابتا لي فور
0: يعني كي تعمل انت مجهود القلب يولي يتابعك اكثر الدم نتاعك يتابعك
2: اكثر بيان سور ابار الجري لازم ساعات واحد يعمل انتي رونفورسمون مسكولير بور ايفيتي لي بليسور والاصابات والانسان يتطور وكل ما تقدم ما ثماش نونكسيتي دو بيرفورمانس ما لازمش انا اليوم لا نعمل 10 واغزر الاخر عمل لي الاخر عمل 10 في نص ساعه وجهده. صح لي انا باش نعمل 10 في ساعه انا زوز عملنا 10 كيلومتر ما يساش المره الجايه نتقدم لوبجيكتيف اللي انا نكمل الديستانس اللي جيت عليها
3: ليفولوسيون باش تجي وحدها
2: وحدها
3: بالكونسيستانس
2: وحدها وحدها
0: فما موانع صحيه معناتها لبعض معناتها الامراض اللي يسمو فينا اللي بالحق ما ينجموش يجريو
2: بيان سور فما بعض الموانع الصحيه هو باش لو ميو لينمي دو بيان معناها واحد باش ما يجيش يتحسن يضر صحته زاد العباد اللي بار اكزومبل عندهم امراض مزمنه كيما السكر كيما كيما لي انسوفيسونس كورونير ضغط الدم وكل شيء ثم بعض التوصيات اللي لازم يعملوهم باش قبل ما يمشي يعمل من اكتيفيتي سبورتيف كل مرض جينيرالمون نقولوا شنو تنجم تعمل كي يجي يجري معانا عبد عنده مرض مزمن ينجم ساعات يسالونا على جنب في قبل ما نبدا قول لي اسمعني راني عندي كذا اسكو هذه تقلقني ولا دونك نعطيوها نصائح سي سا لان دي زافونتاج انه نحن طب ديجا اون فو بيان بارتاجي نوتر سافوار المعرفه اللي عندنا ونحاولوا حتى نعلموهم لي جيست دو سوكوريزم الاسعافات الاوليه اللازمه
0: في حالتهم
2: ديجا باش نعملوا ان شاء الله نهار الخميس دوره كي نقول دوره نسميها
0: دوره تكوينيه
2: نهار الخميس الخميس العشيه نهار 16 جويليا في البحيره
0: في البحيره اللي يحب ياخذ تفاصيل يشارك فيها يدخل على الانستغرام تاعكم ذا رانينغ دكتورز
2: اللي يلقى فورمولير جوجل اللي يعمرو ومن بعد اون فالي كونتاكتي اذا باش تكون فيها سيرتيفيكا ديبلومونت ومن بعدها على البيزك لايف سبورت
0: معناتها الاسعافات الاوليه البازيك
2: البازيك
3: اي عبد
0: اللي لازم يتعلمها في الحياه بصفه عامه مش
2: في الحياه بصفه عامه
0: يعطيكم الصحه ذا رانينغ دكتورز انتم بحذانا رحاب علوشي احمد سميري دكاتره وما شاء الله معناتها لاقين الوقت وان شاء الله ديما عندكم
2: ان شاء الله الوقت
0: باش تمارسوا الانشطه الرياضيه والجريات نتاعكم غدوه صباح في المرسى
2: ان شاء الله غدوه صباح في المرسى 6:15 نتلموا 6
3: نبداو جريتنا
0: يعطيكم الصحه مره اخرى مشكورين دكتور رحاب علوشي دكتور
2: ربي يخليك
0: سميري
3: وكيعيشك مرسي على الاستضافه
0: شد صيح وهو بحذنا الكوتش بعد شويه في فقره جديده تشجع على ممارسه الرياضه احنا نحاولوا نشجع اللي يسمعوا فينا الناس الكل اللي ما نجمش يجري يمشي
2: بالخطوه نحن ثم الايزيران بار اكزومبل نبداو نجري واللي يتعب يقف ونرجعوا
3: له ونرجعوا
2: نتلموا بعض الناس الكل ونحكيوا الناس الكل مع بعض ميساج ما ثماش ماناش بولت لهنا الناس الكل نجري ونضحكوا واهم حاجه
0: على قد جهدك
2: على قد جهدك اما راه كيما
0: فماش كونتور بعد
2: فماش كونتور كيما اليوم عملت كيلومتر بعد شهر تعمل 5 كيلومتر بعد شهرين تجي معنا في سيمي ماراثون وتعلق الميداي نتاعك
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: والله هذيك الحاجه الباهيه
3: الحاجه الباهيه اللي وي
0: اوكي يعطيكم الصحه ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ذا رانينغ دكتورز على الانستغرام اذا تحبوا تتبعوا الجريت نتاعهم وتحضروا معاهم زيدا بعد شويه بعد الموسيقى بالطبيعه باش يكون حاضر بحذنا الكوتش نزيل بن نصر اليوم باش نشجعوكم على الرياضه في الصيف خاصه الناس اللي تعمل سبور طول العام نقول لك في الصيف الدنيا سخونه ما نجمش اكون بعد باش يعطيكم احسن الاوقات ان شاء الله اللي تنجموا تمارسوا فيها الانشطه الرياضيه نتاعكم

0: في الحركة بركة.
1: في الحركة بركة، ونشجعوكم الكل على ممارسة الأنشطة الرياضية. ما نسهلوا هيلكم زيدا، بحذينا الكوتش نزيل بن نصر، مدرب رياضي. صباح النور، مرحبا.
2: بون
1: ما دي ساعة،
2: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك كوتش. طول اللي عمره ما مارس أنشطة رياضية وعمره ما عمل سبور، كيفاش نسهلوا هيلو؟
2: يتوكل على ربي، يبدا فما شيء من اسهل واحسن الحاجات انه يمارس الرياضه.
1: الرياضه شنو هو الانشطه الرياضيه اللي نجمو نبداو بها؟ انا عمري ما ترانيت وعمري ما دخلت لقاعه رياضه.
2: لياقه بدنيه، لياقه بدنيه، مارش، كل ما حاجه اللي باش تعاونه باش يحسن من ادائه الرياضي ومن لياقته البدنيه. واحد عمره ما ترين، نحن فما برشا اختصاصات في السبور، اما نحكيو على الانسان العادي المبتدئ.
1: الانسان عادي ومازال باش يبدا.
2: يبدا بالخطوه بالخطوه، شويه مارش لين يتحسن، شويه جري، يدخل سال دو سبور، يعمل شويه رانفورسمون.
1: يعني قوي العضلات نتاع البدن.
2: لياقة بدنية يلزم يكون في أحسن، يبدأ بالسياسة، يبدأ بالمارش،
1: بالمرحلة
2: بعد
1: بالمرحلة.
2: هو تو وحده يفيق بروحه، فما حاجة أخرى ناقصة. خطوة خطوة ليني.
1: وكنت تسمع بحذنا مجموعة من الدكاترة اللي هما عاملين مبادرة دونانينج دكتورز، معناتها جارية وكيبدا بالكيلومتر، زوز كيلومتر بشوية بشوية، اللي وصلوا للسمي ماراثون ماراثون في ظرف قياسي قصير.
2: يتطور الإنسان، راهو البدن ذكي برشا، كي انت
1: يتعوى.
2: مش تنسو يتاوعك بتبيعه وديما يتحسن. المهم انك عندك اوبجيكتيف، ابدا ابدا ابدا، امشي بعد، اجري بعد، امشي عمل سيونس بريباراسيون فيزيك، بعد تدخل خويا تلقى روحك في لي كومبيتيسيون، تلقى روحك في اجواء اخرى. تقول انا شكون نعمل
1: به سبور؟ ما عندوش عمر، معناتها مش واحد وصل 30 ولا 40 ولا 50 سنه ويقول لي صاي فات الفوت، ما عادش نجم نقوي العضلات. ونعرفوا احنا معناتها البدن من 35 سنة فما فوق يبدا يفقد الكتلة العضلية بشوية بشوية.
2: صحيح.
1: اذا انا عمري ما عملت سبور وانا في مرحلة الشباب، فات الفوت معناتها بعد 40 ولا في 50 سنة؟
2: بالعكس، فما ناس دخلوا فوق 50 55 سنة وبعد مدة ومش كبيرة الراجل يكمبيتي. حنا حتى في تونس راهو ما نقولوش ولا غاطر البرة، ولا في تونس نعرف شكون دخل روتار في حياته توا في لي كومبيتيسيون.
1: يعني
2: ما فماش عمر اي واحد ينجم يعمل سبور. هو من المستحسن واحد توا في عمر كبير صغاره ولاده من الاول يدخلهم السبور، وراو سبور حاجه هامه جدا، كيما ياكل كيما يشرب كيما يرقد يلزمو يترين،
1: حياتيه معناتها، حاجه
2: وقايه من لطف عليك ومن الامراض من كل شيء.
1: معناتها الممارسه الرياضه حاجه حياتيه. فما ناس كوتش في الصيف يوليو يبخلوا على السبور، تلقاه عام كامل منظم بومون في سال دو سبور الصباح والا العشيه، ويلقى الوقت تسخن الدنيا ما عادش ينجم. يقول لك ليه الدنيا سخونة ما نجمش نتعب؟
2: الدنيا سخونة في القايل، يقايل يرتاح، ينجم يترين الصباح بكري. وأحسن أوقات راهو الصباح بكري، راهو اللي عنده وقت وزاد باش ترين الصباح تحضر له، ترقد بكري، فما بروتوكول تعمله حاجة عادية، نظام، تصبح ترين الصباح وتقصد ربي تخدم تقرا اللي باش تعمل. تفوت القايلة، الناس تترين توا في الصيف يترينوا في سال دو سبور، مش باش يجي في الشمس ولا في يختار البلاصة اللي تساعده في أي وقت نجم يترين. يحب يقايل يقايل العشية كاملة عنده يترين في وسط صالة الداخل بعيد على الشمس بعيد على كل شيء يترين.
1: حتى في الليل زادة منت اللي سال دو سبور تخدم حتى من 9
2: ل10. هو واحد من المستحسن انه يبكر ديما قبل ديما الأوقات الأولى في الليل اللي حسب الظروف راهو مش إشكال، أما ما مش
1: عم تعديل
2: هو مش إشكال كبير، أما يعملوا شوية اضطرابات في النوم، من المستحسن إنه يبدأ بكري
1: بعيد على أوقات النوم.
2: يلزم يخلي روحه، خاطر ماك تعرف واحد كي ترينا باش يطلع أدرينالين، باش يدور الدم، باش يرقد، باش يوخر في النوم، مش بالساهل انه باش يرقد. ومش الناس الكل راهو مش مقياس، فما شكون يروح يرقد جمله،
1: فما اللي يروح يدوش يتعب ويرقد نومه عميقه.
2: مستحسن انه يبكر شوي، يبدا في اول
1: احسن اوقات لممارسه الرياضه اللي معروف في غير الصيف هو في الصباح.
2: اللي معروف هو الصباح، اما زيادة ما يمنعش اللي ما عندوش وقت الصباح نجم يترينا في اي وقت. اللي هو يلقى كل واحد وحياته كيفاش، فما شكون يلقى وقته ويلقى روحه، مثلا جماعة الميسكولاسيون باش يعمل رونفورسمون ميسكولير يلزم
1: باش يقوي العضلات نتاعو، باش يخدم على الميسكول،
2: يلزم يكون فاتر هكا، يعني تلقاه يفطر صباح، يفطر نص نهار، يرتاح شويه من بعد العصر،
1: ويكون ماكري دولي بروتين ولا
2: نخش في التفاصيل.
1: هذه تو المره
2: بدي ياكل محضر، ياكل الموجود، المهم ماكله متوازنه،
1: واحنا نعطيوها حاجه اللي تناسبه اكثر، ماشي باش يخدم على الميسكول نتاعو يا كوتش.
2: ما يكثرش من الماكله.
1: ايه
2: ياكل حاجه متوازنه، معناها فطوره العادي اليومي، ويحضر روحه ويترينا في اوقاته العاديه اللي هو مستانس بهم. بالنسبه نحكيوا اللي يبدا، اللي يبدا
1: اللي اول ما انت باش يبدا
2: يبدا بالمارش، اللي ما يعرفش يمشي بعد يحاول يجري، ومن المستحسن هو كان يلقى بحذاه صاله تو ما شاء الله الصاليات في البلايص الكل، يمشي يشوف سال دو سبور، يدخل
1: يعمل المارش نتاعو وميم طون ما انت يعمل تمارين رياضيه
2: مثلا. المارش هذيك باش يحرك، باش يستانس بالحركه وكل شيء كما قلت انت، الحركه بركه، توكل على ربي، يبدا امشي سنس روحك ودخل سال دو سبور ترينا روحك، ولا امشي يعمل فوتينك. تو راهو اللي يحب يترينا راهو مش صعيبه برشا، تو يلقى يقول انا نحب نترينا تو كل شيء.
1: اليوم حتى على الانترنت على شبكات التواصل الاجتماعي تلقى التمارين نتاع ممارسه الرياضه من المبتدأ للمتقدم شويه،
2: معناتها على شكون ترضى توكل على ربي، معناها التشجيعات الكل موجوده. وزيد ما حاول سيس روحك تبعد على الشارجر زين، تبدا تبعد على الحاجات
1: على قد جهدك.
2: فما شكون يدخلها بقوه كي وبعد يعمل ستوب وتسيلو كيما شوك
1: ديما لبدن وقتها للناس اللي خدمت بالكدا معناتها رياضه ودنكو هكا فجاه يبطل لبدن، كيفاش قداش المده اللي نجم يقعد معناتها محافظ على اللياقه والا على الكتله العضليه فيه؟
2: راهو مش مسهل، واحد راهو البدن ذكي، راهو مش واحد يقول خدمت برشا، راهو البدن باش يخدم الطاقه اللي عنده كل مره يتطور. بو باش يرتاح نهار اثنين على تحكي على الكورباتور، معناها دخل صال عمل سيونس دونترينمون، تنجم تقول كاسحه شويه نهارين ثلاثه يرجع لاباس، حتى من غدوه يرجع شويه يتيح الريتم شويه وبعد يرجع يتطور.
1: اما اللي بطل مثلا بشهر وبشهرين ما يعملش سبور بل يقعد معناتها محافظ على الكتله العضليه والا اللي يخدموا الكل
2: مش كيما اول مره. لا لا ما يضيع شيء، مش كيما اول مره يدخل يبدا غيب ترينيت غبت شهر اثنين ثلاثه بعد كي باش ترجع بشوي بشوي باش ترجع الريتم نتاعك.
1: دونك اللي بطل ولا اللي عمره ما خمم في سبورت في اي وقت راهو تنجم تبدا، وان شاء الله بطبيعه تحقق المطلوب. اول حاجه تقوي الكتله العضليه وتقلل الامراض، وهذه حاجه مهمه بالنسبه لاي نشاط بدني. يعطيك صحه كوتش نزيل بن نصر، كانت هذه فقرتنا وحصتنا الاولى من في الحركه بركه، وكل سبت ان شاء الله يكون حاضر بحذنا ويعطينا نصيحه رياضيه. اقعدوا معنا، هذه اذاعه الشباب بإكسترا ماج حتى الماضي ساعة ونص.

مازال عندكم وقت راهو باش تربحوا معنا زوز تذاكر الليله في مهرجان دوغا، سهره مع محمد صابر الوسليتي، عرض بابا نويل. اللي يسمعوا فينا تنجموا تبعتونا توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل وتكونوا من الفايزين بالتذاكر السهره، سهره صابر الوسليتي الليله في مهرجان، في اطار مهرجان دوغا. توا باش نقعدوا مع الكود كور، والكود كور اليوم قلنا باش نمشيو للاغنيه الشرقيه، للاغاني اللي ضربت واللي نجحت برشا، خاصه أغاني سي في فترات الألفينات 2001 2002 2003. اخترت لكم أنا هكا كوليكسيون إن شاء الله تعجبكم وتكون على ذوقكم. يهب توفيق سحراني ليل ونهار اللي عمل بها نجاح كبير في تونس في الفترة هذيك، السنة زادة باش يكون موجود. يهب توفيق من بين السهرات اللي عنده في مهرجان بنزرت الدولي هو ومرتضى الفتيتي. دونك يهب توفيق باش نسمعوه في سحراني، باش نسمعوا يوم ورا يوم الديول الشهير ما بين سميرة سعيد وشاب مامي، زادة لسنة موجود في بعض المهرجانات التونسية. يوم ورا يوم نسمع زادة النجمة الذهبية نوال الزغبي، طول عمري بحلم يا غالي، وإحنا والوقت هذا النجم نسمع نور الشمس باسكال مش عليني. كوت كور كوت كور

طول عمري بحلم يا غالي. هذه نجمة ذهبية نويل الزغبي غنية قبل الأخرانية في إكسترا ماغ ويكاند وفي كود كورنا. اليوم حابينها تكون مع الأغنية الشرقية، الأغاني اللي نجحت اللي ضربت في بداية الألفينات. آخر أغنية باش تكون نور الشمس باسكال مشعلاني. شكرا لكل من استمع لينا من 10:30 حتى التوقيت هذه 3 ساعات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال فقراتنا واستضافتنا وعملتوا بون كيف بالموزيكا اللي اقترحناها عليكم أنا أميرة زيدي ووليد الريفي من 10:30 التوقيت هذايا، مع تحياتنا إيكيب كاملة. أريش كنت معنا في الديجيتال. أنا نتلقى معكم غدوة صباح إن شاء الله في الماتينال ويكاند أبارتيغ من 6:30 متاع الصباح. شهية طيبة للجميع، في لمن.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار في تالي نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: قافلة توجه 25,000 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وفي النشرة مواكبة لفعاليتها. الجامعة الافتراضية بتونس تفتح باب ترشح للإجازة جديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني، وفي النشرة تفاصيل. ليلى، انطلاق فعالية الدورة 60 لمهرجان حمات الدولي، وأكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا يؤثثون سهرته. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه الجامعي، تحتضن تونس اليوم وغدا قافلة وجه 25,000. هذه التظاهرة تعتبر أكبر صالون توجيه للتلاميذ والطلبة، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. المسؤولة عن الصالون جميلة معل أكدت لنجاة حسن أن عدد المسجلين في هذا الصالون بلغ 11,000 شاب وشابة، مضيفة أنه تمت برمجة عديد الورشات والندوات والاستشارات المجانية حول التوجيه.
4: وجاني هو أكبر معرض توجيهي في تونس، يحضروا معنا العباد اللي نجحت في الباك، العباد اللي ما نجحتش في الباك، العباد اللي تحب تلوج على صنعاء، العباد تحب تلوج على قراية في تونس وإلا البرة. عندك باك ولا ما عندكش باك، راك نجم تقرا على روحك وتنجم توصل. عدد المسجلين عبر الانترنت فوق 11,000 مشارك، نتوقع يكونوا حاضرين منهم ما بينات 30 و40%. عندنا أكثر من 60 عارض، جامعات من تونس، جامعات من خارج تونس، مراكز تكوين مهني، شلقة خبراء في مختلف المجالات اللي باش يعاونوهم في التوجيه نتاعهم. وزاد الحاجة باية في وجهاني باش يلقاو زوز خبراء على ذمتهم نهار كامل اللي باش يعملوا لهم حصة توجيه خاصة ليهم، يحسب معاهم سكور نتاعهم كيف كيف، يحاول يوجههم لثنية صحيحة باغابوغ البروفيل نتاعهم. وبخلاف هذايا باش تلقاو ورشات اللي تصير فيها دي ميني ماستر كلاس باش يحكيو على مواضيع هامة كالاي اي باراميديكال. كيف كيف عندنا اسباس دو كونفيرونس اللي يحضر معنا خبراء باش يحكيوا على قصص النجاح نتاعهم.
3: عدد من الشباب من زوار الصالون من جهته أفاد المستشار في الأعلام والتوجيه بوزارة التربية علي الحمدي بأن أغلب تساؤلات الشباب تمحورت خاصة حول الشعب العلمية لا سيما الإعلامية والذكاء الاصطناعي.
5: وجهني لمساعدة التلامذ على الاختيار، احنا لهنا نأمنوا الحديث والنصائح على التعليم العمومي، ما شاء الله كترى معنا برشة تلامذات يحبوا نحكيوا لهم على طريقة الاختيار، على طريقة التعمير، على الأجال، كما عندهم إمكانيات أخرى أنه يشوفوا التعليم الخاص، ثم ديستانت باش يسألوا على التعليم الخاص في تونس والتعليم بالخارج. برشة خاصة في الشعب العلمية يسألوا على الانفورماتيك، الذكاء الاصطناعي، مجال الإعلامية بصفة عامة، البروغراماسيون، بير سيكوريتي، الداتا، لكن ثم أسئلة أخرى على مثلا التصرف، إدارة الأعمال.
3: عدد من الشباب من زوار الصالون تحدثوا عن انتظارتهم من هذه التظاهرة وأهمية النصائح المقدمة من قبل المختصين ومستشاري التوجيه.
6: خديت باك السنة، قلت خلينا نشوف معناتها الفاكيت ولا الفورماسيونات باش نعمل اختصاص سيونس انفو ولا تكنولوجيا انفورماتيك.
7: انا باك تكنيك، نجحت برانسيبال، هاني جيت نشوف اليوم في وجهني، ما نعرفش بين داتا اسك نكمل انفورماتيك ولا نكمل في الميدان اللي انا فيه اللي هو التكنيك في جيني سيفيل ولا ميكانيك ولا الكتريك. سمعت عليه برشا حاجات والعباد الكل تشكر فيه ديما وجهني، دونك بطبيعه انتظاراتي كبيره منه.
8: باك انفورماتيك، والله جيت باش ناخذ فكره على التوجيه ونزيد نشوف روحي انا وين، وما شاء الله فما لهنا برشا ديشوا وعباد تفسر. انا ناوي نعمل سايبر سيكوريتي، نقرا ريزو ومن بعديك بقدره ربي نشوف البرا، باش نقوي حظوظي اكثر في الشغل.
9: جيت لنا باش نشوف لي فكرتي برا الحقيقه، شوف شنو نجم نعمل توا، وكان صار ربي نعمل تروازيم سيكل.
3: هذا ومن المنتظر أن تحل قافلة وجهني 26 2000 بولاية سوسة يومي 17 و18 من جويلية الجارية. وتنظم تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس غدا بمقر المعهد العالي لدراسات تكنولوجيا الندوة المركزية للتوجيه الجامعي. ودعت التنسيقية كافة الناجحات والناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. وفي الشأن الطلابي أيضا، أعلنت الجامعة الافتراضية بتونس عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني LRC، وذلك في إطار توسيع عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. وأوضحت الجامعة أن هذا المسلك ينجز عن بعد ويفضي إلى الحصول على شهادة جامعية بالشراكة مع جامعة تونس المنار والمعهد العالي الإعلامية، ويهدف إلى تكوين كفاءات مختصة في مجالات الشبكات والأمن السيبرني والبنية التحتية والمعلوماتية، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بتقنيات DevOps. وأضافت أن باب الترشحات الأولية مفتوح إلى غاية 16 من أوت القادم. أعلن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامرية من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها بما يعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. أكد وزير الدفاع خلال إشرافه أمس على اختتام السنة الجامعية 25/2026/2027 بمدرسة الطيران ببرج العامرية بأن المدرسة انتهجت مسارا تكوينيا يقوم أساسا على تأهيل التلاميذ ضباط لمواكبة التكنولوجيا الرقمية وحسن استغلال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لإرساء قدرات وطنية في مجال علوم الفضاء. مشروع فارمر، مشروع ممول بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفلاحة والجانب الإيطالي لتكوين الشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة في قطاعي تربية النحل والألبان. يشمل المشروع ولايتي القيروان وسليانة بالنسبة إلى قطاع تربية النحل وباجة وجندوبة في قطاع الألبان، وهو يضم حاليا أكثر من 300 منخرط وفق ما أفاد به منسق المشروع في ولاية القيروان وسليانة فخر المنسي.
10: هو مشروع مندمج يشمل على التكوين بالأساس لفائدة الشباب في قطاع واعد كما قطاع النحل في اختصاصات جديدة. حاولوا أنهم كونوا شباب هذوما في مجموعة من الاختصاصات اللي تساعدهم غدوة باش يلقوا فرصة عمل، وأحنا زادة كيفي في الإطار ذاين وباش نسهلوا لهم الولوج لسوق العمل، وإلا فرصة زادة فتح مشاريع وبعث مشاريع في علاقة بقطاع النحل، وكيف كيف إن شاء الله فما منح لتمويل المشاريع هذه. حاليا منخرطة معنا 306 بالتحديد بين ولايتي سليانة والقروين، هذوما اللي بداوا معنا المرحلة الأولى من التكوين في تنمية المهارات الحياتية، وباش يتعداو للمرحلة الثانية اللي باش يكون مرحلة التكوين التقني مراكز التكوين الفلاحي اللي موجودة بولاية القروين وولاية سليانة بتمويل من المشروع في حد ذاته في شكل منح.
3: تتواصل الحملة التوعية التي ينظمها تلاميذ نادي الشباب والمحيط بالمدرسة الإعدادية بجهة الرفراف من ولاية بنزرت في إطار مشروع توعوي بيئي تشرف على تأطيره جمعية اليافعين واليافعات دو بلوس، ويهدف إلى إيجاد حلول عملية لحماية السواحل التونسية من نفايات البلاستيك. منسقة مشاريع بجمعية اليافعين واليافعات دو بلوس زينب قموع تضيف:
11: آخر شهر جوان بداية شهر جويلية انطلقوا صغيراتنا قوم الحملة التوعوية متاعهم في كورنيش رفراف بتركيز لفتة توعوية في كورنيش رفراف وفي الباركينج متاع الحميري. اللفتة هذه نلقوا فيها شعار أحميلي صغاري نحميلك صغارك من إنجاز اللي في الانبيبيعات كفكرة وكتصور، وقاموا بأعداد تطبيقة لعبة الليميديوس في البحر متاعنا كثرت وكذا، دونك ركزوا برشا على السلحفات في الحملة التوعوية هذه متاعهم على خاطر البلاستيك يسر أثر عليها وتعتبر معناتها من الكائنات اللي باش تنقرض بيانتو. اللعبه نتاعهم تتمثل في تورتو تاكل لي ميدوز ويتعرضوا لها لي ديشي، تحاول انك تشلم النقاط نتاعك، وفما اسئله تثقيفيه وتوعويه. نستدعاكم باش تلعبوها اللعبه هذه، تلقاوها على البلاتفورم ادو بلس، والا كي تهبطوا للشاطئ رفراف تلقاو الكود كيو ار معلق في لي ريستورون وفي المقاهي. دونك الحمله نتاعنا هذه متواصله، دونك اللي فيهم اللي فيعات حابوا انها تكون متواصله على مدى الصيف كامل.
3: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة شباب، ونمر إلى أخبار المهرجانات. تفتتح الليلة الدورة 60 لمهرجان حمات الدولي الذي يشهد مشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا بعرض مسرحي بعنوان الهربات لوفاة طبوبية. مدير المهرجان نجيب الكسراوي يضيف:
12: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. كيف كيف سنة عن شراكات المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا، المخرجة التونسية وفاة طبوبي. الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق، يعني مرأة تونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة ياسر في الأنماط الفنية، الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي. نجد عتابو رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف بذائقة فنية متنوعة.
3: تشهد درجة الحرارة اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا يتجاوزها المعدلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد:
13: يتميز الوضع الجوي لهذا اليوم بطقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مسحوبة ببعض الأمطار. الحرارة هذه نتيجة هيمنة مرتفع للضغط الجوي متواجد على مناطقنا، وبالتالي يسير تيارات هوائية جنوبية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة ومعتدلة بقية الجهات. وهنا قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية، ورجاء من دخول البحارة أخذ الاحتياط لازمة، بما أنه البحر اليوم بيش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وبخليج الحمامات ومضطر بقية السواحل. بينما الحرارة كما قلنا تكون مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي. في تونس العاصمة نسجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. بالنسبة للغدو يتواصل الطقس حار، تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور شيلي محليا.
3: نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناويننا. قافلة وجهني 26,000 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج وفي النشرة وكبنى فعاليتها. الجامعة الافتراضية بتونس تفتح باب الترشح لإجازة جديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني. الليلة انطلاق فعالية الدورة 60 لمهرجان حمات الدولي، وأكثر من 30 عرضا تونسيا ودوليا يؤثثون سهرته. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
14: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضائات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة. سمر كويز 100% سبور. سامر كويز 100% سبور، نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبور.
3: أهلا وسهلا ومساء الخير لكل السادة المستمعين، مرحبا بكل ضيوفنا، مرحبا بكل مستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا من توا مساعتين ودقيقتين حتى للأربعة متاع العشية. جو فرهيد وجوائز ومسابقات ونجوم باش يكونوا حاضرين معانا إن شاء الله في سمر كويز في 100% سبور. رقم واحد هو النجم تتواصلوا به معانا اليوم اللي هو 71 844 411، رقم إذاعة الشباب. مرحبا بك ومن الناس الكل. اليوم قلت جوائز منوعة، جوائز رياضية، جوائز عندها قيمة، جوائز فنية أيضا، لأنه عندنا جائزة سربريز إن شاء الله لمستمعينا اللي قراب من باجة من جندوبة اللي يسمعوا فينا التبع توا، ينجموا يتصلوا بينا 71 844 411، وينجموا ياخذوا تذكرة الحفلة عالمية كبيرة كبيرة برشة. ومن بعد نعطيكم الإطار وين موجود الحفل هذا، لكن أيضا عندنا برشة جوائز من الجامعة التونسية للرياضة الجميع، من الجامعة التونسية للرجبي، نجوم حاضرين معانا اليوم. حلمي عون بالمظلة اليوم جانا بلوك جديد، وليد الدريفي مرحبا وليد. نسمع رقم أول في حصتنا وننتظر مكالمتكم الهاتفية عن طريق 71 844 411، واش نتواصلوا معكم إلى حدود الأربعة تاع العشية.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: سمر كويز 100% سبور متواصل معكم إلى حدود الأربعة متاع العشية. نجدد التحية لكل السادة المستمعين أينما كانوا اللي قاعدين يتابعوا فينا. اليوم حار شوية، ثم شوية سخانة، ردوا بالنا في الطريق، ردوا بالنا كي نمشيوا للشطوط للبحر، ردوا بالنا من الشمس قوية برشا. هكا اسمعونا مقيلين وتشاركوا معنا. 71-844-411 هو رقم استوديو إذاعة الشباب، وبرشا جوائز تو بعد نعلنوا عليها تباعا في حصتنا اليوم. قتلنا نعلنوا بعد شوية على المسابقة الأولى. رحبوا بضيوفنا مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة الجميع، كان المفروض أنه يحضر معنا الجمعة اللي فاتت في الحال العدد الأول لكن ما كتبش. الحمد لله هو لباس تو وحاضر معنا. مرحبا مروان، مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة سي فوزي، وبارك الله فيكم على تغطيتكم لكافة الأنشطة الرياضية، ومبروك عليكم الحلة الجديدة للستوديو إذاعة الشباب.
1: أول جاية في استوديو جديدة.
2: أي أما جيت قبل وقت اللي تعمل في الكروكي وفي الشانتي.
1: أي مرحبا بك هذاك على الجانب مريول أصفر مروان الشايب كيف استوديو إذاعة الشباب. ضيفة الثانية جينا اليوم مش من تونس، هي ترجع في العطلة الصيفية، وتحياتنا بالمناسبة لكل تونسيين اللي موجودين خارج حدود الوطن. دليل الواتي عداء سابقة لكنها عداء مازلت متمسكة بالحلم متاعها وبالرياضة وبألعاب القوى. مرحبا دليلة.
3: عايشك سي فوزي وبيك أكثر، وشكرا على الاستضافة. ومش جديد من إذاعة الشباب ومش أول مرة نحضر في إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك دليلة الواتي. يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية للميني فوت، أهلا وسهلا بيك يوسف.
4: مرحبا بك فوزي، تحية ليك، تحية للحضور، وتحية للسادة المستمعين إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك،
4: سعيد جدا بالتواجد معكم.
1: مرحبا بك، وما هيش أول مرة تكون حاضر معنا، والإذاعة التونسية في شراكة دائمة مع جامعة الميني فوت كالعادة. حلمي عون، مرحبا حلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب. سعيد جدا بوجود سي مروان بشيب، مدام دليلة مرحبا بك، يوسف الحاج غني على التعريف صديقي حبو برشا رئيس الجامعة الميني فوت، خدمة كبيرة قاعد يخدم فيها، إن شاء الله نعديه شوية بامتياز. وكما قلت بديت ساعة قبل كل شيء، أنت قلتي صحة المظلة وأنا أقول لك صحة المريول سي فوزي.
1: يعطيك صحة. هذا المريول في شعار الجامعة التونسية للميني فوت. أنا لقيت بقيت محتار شوية، ناخذ مريول الجامعة التونسية للرياضة للجميع وإلا جامعة الميني فوت. في الأخر المريول نتاع الميني فوت هو اللي
2: هو راه مش مشكل، زوز فيهم ضربوا تونس
1: أكيد. مرحبا بك. الأسبوع القادم حلمي عون يلبس مريول الجامعة التونسية للرياضة للجميع بطبيعة الحال. نذكركم برقم الهاتف 71-844-411. المسابقة الأولى تهم المتساكنين اللي موجودين في باجة، في جندوب، في تبرسق، في دقة، لأنه باش نحكيه على مهرجان دقة الدولي، عرض متميز، عرض كبير برشا لمحمد صابر الوسلاتي. الليلة 11 جويلية العشرة متاع الليل بالمسرح الأثري بدقة. واللي باش يتصلوا بينا توا اللي قراب من دقة باش ياخذ تذكرة دخول للحفلة ذي، حفل متميز جدا. إن شاء الله بعد شوية ناخذ مكالماتكم الهاتفية على الرقم 71-844-411. وعندنا زوز تذاكر باش نبداو بهم المسابقات نتاعنا، لكن ما تنساوش من بعد ثم برشا مسابقات رياضية، ثم برشا جوائز، سيرفيت مونيت، كور طبي لممارسة رياضة اليوغا. هذا كله من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. وأيضا عنا كرة رجبي، وعنا مريول المنتخب الوطني التونسي للرجبي. بعد شوية سمير مكتوف من الجامعة التونسية للرجبي باش ينضم للمجموعة وباش نحكي وفي حصتنا اليوم على الفرقة المتوجة، الفرقة اللي عندها فرحة مع نهاية الموسم الرياضي الفارط، يعني أصدر عليه الستار هو بطبيعة الحال، وباش نبدأ بيوسف الحاج لأنه عنده التزامات مرة ثلاثة وباش يغادرنا ذاك علاش، باش نبدأ بيك سي يوسف. سي يوسف تبعنا الأسبوع الماضي في المباشر على مجلة إذاعة شباب نهائي البطولة الوطنية، الأسبوع اللي قبلها نهائي الكأس، أيضا ثم نهائيات الشبان، موسم كيفاش كان؟
4: كما كنت تحكي فوزي، الحقيقة كانت النهاية كما توقعناها وكما حبيناها للأمانة فوزي، في نهائيات الكسوة من الأول عملنا نهائي الشبان ثم نهائي الكأس تونس، هو كان في الحقيقه كان نهائي البطوله قبل نهائي الكاس، كان ظروف بتاع ماتشات تعاود الدونك هذاك اللي خلى معنا الكاس هو اللي يجي قبل واحد، فكيف كيف نهائي كاس الجامعه للفتيات، ولهنا زدنا نحب نعرج على تشجيعنا الكل من حق للرياضه النسائيه، الرياضه النسائيه فوزي في الميني فوت، ثم كان ختام الموسم الاسبوع الفارط كما واكبتوه انتم كاعداد شباب نهائي بطوله السيدات وكذلك نهائي الاكابر فوزي.
1: أكيد مش باش نحكيو على الأكابر فقط، نحكيو على حتى على الشبان، نحكيو على الفرق المتألقة داخل الجمهورية، ثم فرق متألقة في الحقيقة في الميني فوت رغم ما وصلتش للأدوار النهائية لكن تألقت الموسم هذا.
4: هو فوزي هو الحقيقة اللي حاجة الباهي ربما كان توزيع الكؤوس البطولات على برسا فرق، ما كانش معناها فما فريق هو مستحوذ على كل، برغم اللي وصلوا معناها الجمعيات اللي وصلت للنهائيات هي كانت الحق مردود نتاعها كان منتظم طوال الموسم الرياضي المنقضي، كما مثلا في بطولة السيدات برقو حق هي كانت حافظت على اللقب نتاعها، بالنسبة للكأس تونس كان من نصيب النادي الرياضي الرياضي
1: بسوسة. عندما حكيت على نجم برقو تحية كبيرة للاعبة المدوري قائدة فريق نجم نجم برقو اللي هي هدفة البطولة أيضا ب 14 هدف، كان المفروض أنها تكون حاضرة معنا اليوم لكن عادت الأهل بتاعها في باشا، وكتحية لها وتحية لكل مستمعينا في باشا، وأيضا تحية كبيرة لفريق ابن خيار اللي قدم موسم متميز جدا.
4: كما قلت فوزي دونك الكأس كان من نصيب رياض الرياضي بسوسة، زاد كيف حد حق عدى منها موسم متميز، لابروف اللي وصل زاد كذلك فائز بكاس ثم نهائي البطوله مع ابن خيار كان حق حاضرين اكثر ربما نارتها وتوجب البطوله الموسم 2025 2026، كذلك زي ما ننساش نجم سيليان للفتيات اللي تحصل على كاس الجامعه نتاع الميني فوت، دونك يعني كما قلت يعني كانت متوزعه تقريبا معناها الحق الكؤوس والبطولات على برشا فرق معناها من في الميني فوت الجمهوريه.
1: ثم ميزه في الميني فوت سي يوسف، الفريق اللي يتألق في موسم باستثناء بعض الاستثناءات بطبيعة الحال الموسم الماضي القادم نلقاه فرق أخرى، توا كما ابن خيار يعني فريق كما برقو في السيدات يتوج المرة الثالثة على التوالي، لكن الموسم الماضي رينا رواد، رينا رادس كذلك، السنة الرياض الرياضي بسوسة، اتحاد ابن خيار في السيداء في الذكور.
4: هو حاجة باهية راهي فوزي كل معنا جمعيات معناها تشوف مثلا فرق أخرى وتصلح من نفسها من كذا، والعام اللي بعده تلقاها مثلا في ظروف أفضل، دونك هذا هو الحق اللي يخلي من الرياضة هذه تشع أكثر ومعناها تتطور أكثر فوزي، وهذا هو احنا حق دورنا كمكتب جامعي اللي نسعى له كما لاحظتوا الحق، فما تحس فما نقلة نوعية الحقيقة فوزي على مستوى الجامعة التونسية كرة القدم المصغرة، واحنا حق ساعين فيه هذايا معناها ان شاء الله الموسم القادم يكون افضل حق، حتى معناها اكيد احنا من وجهه نظرنا فما نقايس اكيد هذاك كل عمل بشري لابد فما نقايس، احنا معناها نخدموا على التجاوز النقايس هذيك ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله.
1: مروان شايب رئيس الجامعه التونسيه للرياضه للجميع، ثم نيه شراكه مع جامعه الميني فوت ولا؟
2: احنا شركاء من قبل، هذه الحلقة ذي فاتتك.
4: صحيح صحيح وتأكيد من سيمروي.
2: صحيح، احنا الحقيقة مشكورة للجامعة التونسية لكرة قدم مصغرة قاعدة تقوم بمجهود كبير برشا، خاصة لاحظناه في الفترة الأخيرة، ومهم حتى يظهر يتواصلوا معك حتى من جامعات أخرى المينيفوت، خاصة من دول الخليج ومن دول شمال إفريقيا. الحقيقة هما أصدقائي وتواصلوا معاه ولقاو كان الصداء الإيجابي على المستوى العربي والإفريقي. برافو، يعطيكم الصحة في المجهودات اللي تقوموا بها، وإحنا الجامعة ديما شركاء مع بعضنا وعلى ذمتكم، خاصة في المناطق الداخلية، خاصة للصغيرات، خاصة أيضا للفتيات. عندنا مشروع تنحكيوا عليه مع كروس كالتشر في إطار برنامج أوبن فان فوتبول سكولز، المدارس الكروية المفتوحة اللي باش نخدموا طيلة 3 سنوات، مشروع على كرة القدم للفتيات، لكن مش كرة قدم لكرة القدم، عن طريق من خلال إدماجهم اجتماعيا، من خلال أيضا إدماجهم

0: تكون على طول الموسم، باش تكون ان شاء الله باش نكون مع سي مروان، باش نفهم جلسة عمل باهية، وباش نعملوا حاجة ان شاء الله اللي تليق خاصة بالشبان، وخاصة كيما حكى هو سي مروان على المناطق الداخلية والوليدات اللي ما همش قادرين باش يبنيوا حلمتهم. ساعات تلقى وليد صغير يتفرج في بطولة كأس العالم، يتفرج في شبان، ما عندوش الامكانيات الكاملة سي يوسف انه باش يلعب بطولة ولا كذا. فما مشروع باش يكون مشروع هادف، مشروع باهي، مشروع محترم جدا بإذن الله، باش نقعدوا نحكيوا فيه ان شاء الله ما فيه الخير للشبان.
1: واحنا نحكيوا على المناطق الداخلية، الاسبوع الماضي كنا تحولنا للقصرين، كنا حكينا على منطقة الخروب، منطقة
2: مع سي منتصر الخضراوي،
1: اي مع سي منتصر
2: الفريد، ايضا زعفران، كل في
1: ومناطق حلوة ياسر، في كي نلقاو الرياضة الجميع موجودة داخل هذه الجهات، خاصة على الحدود التونسية الجزائرية. اليوم باش نعملوا اطلالة الى مكان اخر، اليوم باش نمشي والمدنين
2: التونسية الليبية،
1: الحدود التونسية الليبية، لأنهم من حقهم هؤلاء الشباب أنهم نعرفوا بيهم، نعرفوا بأنشطتهم، نعرفوا بالتظاهرات اللي يقوم بها الجامعة التونسية للرياضة الجميع في تلك الربوع. والتحية توصلك سي يوسف من سيدي بوزيد، من المدرب هشام بن علي أو هشام المنابكي. هشام يعني أبواب ولت مفتوحة قدامه، ولا مطلوب حتى في ولاية سيدي بوزيد ككل، لأنه أول مدرب في الميني فوت، وهذا بفضل الجامعة التونسية للميني فوت.
3: هو الحقيقة فوزي الفضل ربي صح أولا، وثانيا المبادرة الحق الأولى كانت مع عند الفريق البرنامج بتاع سد 3 بلس، وانتم كحق فوزي فتفعلنا احنا الحق، ما فيش علاش في الحق، احنا باعتبار واحنا جزء من البرنامج هذاك هذا كمين يفوت، فتفعلنا مع الطلب نتاع واحد، وكان معنا هشام ويعطي صحه وكنا الحق، وكان تو الحق كي نشوف ريزيكو اللي تو اللي قاعدين يسيروا بحنا بحذاه، والطلب اللي عليه وكذا، وهو كل العائله نتاعه والعائله الموسعه كل سوا العائله بالحق فرحان برشا، احنا فرحان
1: اكثر منه، حلمته
3: اصبحت واقع وحقيقه، وهذا هو دورنا بريتو.
0: هو فما برشا تو سي يوسف ممكن يسمع فينا ممكن ما يعرفوش القصة كاملة، أما ميسيل شراو اليوم ستر وابلوس ولا دي عتشباب ولا الجامعة ولا الجامعة التونسية للرياضة الجميع ولا الجامعة التونسية لكرة القدم، ما فيها بيسرة، وساعات كي نكونوا ناس فعالين يعني باهي كي توصل صوت الناس وباهي كي تحل أفاق للناس، باهي برش. نتذكر جيدا هشام جاء ما يعرفش الإذاعة، جاء حب يجي يوصل صوته للزفزاف وليدات صغار كذا، وتذكر سي فوزي حقيقة كنا تفاعلنا معاه، شكرا ليك مره اخرى سي يوسف، مش غريب عليك ومش غريب على الجامعه نتاع التونسيه للكره الميني فوت، مش غريب على الناس كل، حتى سي مروان وقت زاد فعل الناس كلها تفاعلت معاه، اليوم تحلت الافاق، اليوم ما ولا مطلوب، فتحيه لي وان شاء الله من حسن الى احسن ويزيد يقدم. اليوم عندك زاد دبلوم اخر ما تقفش غاديك، رد بالك يا هشام كيما قلت لك سقيك في القاع عايش خويا، وديما تقدم ما تقولش لاني وصلت. كلمه اخيره في اقل 10 ثواني نحب نحكي على الجامعه التونسيه للميني فوت، الحقيقة فما تغيير جذري كبير برشا، أنا متابع جيدا للرياضة هذية، وفي يوم ما كنت مدرب في في في فريق وقربت برشا للميني فوت، الحقيقة فما تغيير كبير، وهذايا مش مني أنا، رؤساء الجمعيات واللاعبين اللي تحكي معايا يقول لك تحس فما حاجة جديدة، والدليل واضح أنه اليوم وقت اللي تلقى جمعيات كل عام تلقى جمعية الرياضة الرياضي نتاع سوسة قاعدة تخدم، بني خيار عندها اسم كبير برشا وقاعدة تخدم، اليوم فكوا يعني المشعل على ترونجا اللي جات مدة كانت 5 أو 4 سنوات سي فوزي كانت مصير ترى على الميني فوت، اليوم لا كل موسم نلقاو موسم جديد، زادت دخلت كرة القدم النسائية هيلة برشا، مع زادوا عملوا فكرة ممتازة جدا للشبان، ولينا نشوفوا في حاجة باهية، وراو نحبوا نقولوا الميني فوت مرة أخرى راهي خرجت ملاعبية كبار برشا، ولاد باهية لعب بغيت اللي موجود في العمران
3: عدي،
0: فما عدي، فما برشا موجودين اليوم قاعدين يتبعوا قاعدين يشوفوا، فتحية ليكم يعطيكم الصحة، إن شاء الله تزيدوا تقدموا أكثر وتزيدوا إن شاء الله تعطيونا نوات خاصة باهية، ونكونوا كنا فرحانين بالرياضة هذه.
1: وحكينا على سيدي بوزيد، أما سيدي بوزيد رو عنده فريق زادة في التابعة الجامعة التونسية للرياضة للجميع ناشط خاصة في منطقة الرقاب في منطقة المكناسي بصفة كبيرة برشا.
2: صحيح، احنا براتيكمون جمعية الرياضة الجميع اللي يبلغ عددهم تقريبا قرابة 400 جمعية ونادي موزعين في كل معتمدية، نقدم لهم تحية ايضا لكافة اعضاء مكتب الجامعي اللي قاعدين يتبعوا في الجمعية تذامة وقاعدين يواكبوا في

0: الأنشطة اللي هو هدفنا الأوحد والوحيد أنه نشر ثقافة ممارسة النشاط الرياضي للجميع.
1: ثقافة ممارسة الرياضة راهو تنجم تمارس الرياضة حتى بحاجات بسيطة، وبعد شوية عن المسابقة وعن جائزة تابي نجم تمارس حتى رياضة اليوغا كادو من الجامعة التونسية. بعد شوية كذلك مش نحكيه مع سيدة دليل الواتي عداء وقاعدة تحضر لبطولة عالمية في الماسترز. هكا ولا أهلا وسهلا بك يوسف، نعرف أني تي مربوط بوقت، خليك دقيقة باش تكتب له
2: جست فوزي كلمة. حب نعطي حق زد سي مروان، راني بدايتي كانت مع سي مروان حق ونتلمت عليه راهو الحقيقة في الحقيقة. فدونك عندنا شراكة من قبل كما قال هو سي مروان من قبل مع الجميع، فكما قلت بدايتي كانت مع سي مروان، مع متابع برشا معاه ونحضر معاه، والحمد لله انك تشوف النتيجه تاع.
1: يعطيك الصحه والمجال مفتوح للجامعه التونسيه المنيفوت انكم تكونوا حاضرين معنا في اي وقت في اي جديد. بطبيعه الحال نذكر السادة المستمعين اللي قرب برشا من تبرسة من دقه، تحب تمشي دقه حلمي؟
3: يعني في دقه انا
1: لازم يتصلوا بينا توا على الرقم 71 844 411 وياخذوا تذكرة دخول لحفل محمد صبري الوسلاتي الليلة في مسرح المسرح الأثري بدقة انطلاقا من 10 متاع الليل. بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص ناخذ مكالماتكم الهاتفية في أولى المسابقات، والمسابقات باش تكون متواصلة حتى الأربعة متاع العشية، وبرشا كدوات وبرشا هدايا على ذمة المستمعين.
4: Summer Quiz 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% Sport.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
6: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
4: عدل موجتك وصيف معانا
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
9: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه الجامعي، تحتضن تونس اليوم وغدا قافلة وجهني 26 و2000. هذه التظاهرة تعتبر أكبر صالون توجيه للتلاميذ والطلبة، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس تنظم غدا بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الندوة المركزية للتوجيه الجامعي. ودعت التنسيقية كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بلجها إلى حضور الندوة التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنهبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. الجامعة الافتراضية بتونس أعلنت عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بالإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني، وذلك في إطار توسيع عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. وزير الدفاع الوطني خالد سيلي أعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاصة بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها بما سيعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. مشروع فرمر مشروع ممول بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفلاحة والجانب الإيطالي لتكوين الشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة في قطاعي تربية النحل والألبان. ويشمل المشروع ولايتي القيروان وسليانة بالنسبة إلى قطاع تربية النحل وباجة وجندوبة في قطاع الألبان، وهو يضم حاليا أكثر من 300 منخرط. تتواصل الحملة التوعوية التي ينظمها تلاميذ نادي الشباب والمحيط بالمدرسة الإعدادية بجهة رفراف من ولاية بنزرت في إطار مشروع توعوي بيئي تشرف على تأطير جمعية اليافعين واليافعات ويهدف إلى إيجاد حلول عملية لحماية السواحل التونسية من نفايات البلاستيك. في أخبار العالم، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت هذا العرض. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نعود نواصل المشوار في سمر كويس 100% سبور، برشا كدوات برشا جوائز إن شاء الله في الساعة القادمة. للسادة المستمعين ينضم لنا سي سمير مكتوف من الجامعة التونسية للرجبي. سي سمير مرحبا بك.
2: مرحبا سي فوزي ومرحبا بسادة المستمعين البرنامج الحلوة.
1: يعطيك الصحة، مرحبا بك ترجع معنا بعد ما كنت حاضر معنا الأسبوع الماضي، ونستغل الفرصة وتعازينا الحارة السي حلمي بن صالح بعد وفاة نسيبه اللي كنا أعلن عليه الأسبوع الماضي، كان تعرض إلى حادث مرور. وذاك علاش نعاود نذكر في كل حصة في كل إذاعة الشباب تعطي حالة الطرقات، ردوا بالنا سخانة شوية على مستوى الطرقات، ونعرف تأثير السخانة خاصة على السياق، ما نسرعوش ونوصلوا سلامات وإن شاء الله لباس لكل السادة المستمعين. مدام دليل الواتي عداء متألقة، تألقت سابقا على المستوى الإفريقي على المستوى العربي، وحاليا حتى على المستوى الدولي تحاول ديما أنها تبقى موجودة ويبقى العلم التونسي موجود في مختلف التظاهرات في مختلف الدول الأوروبية. مرحبا بك.
3: عايشكم بيك أكثر سي فوز.
1: اللي يسمع فينا توا شكوني دليل الواتي؟
3: دليل الواتي من مواليد 12 مارس 61 بالزهرة. بديت رياضة ألعاب القوى وأنا في صنف المدارس، يعني في السبعينات. كان المدرب وقتها المرحوم سي علي المغراوي ربي يرحمه، و في عمر نتاع 11 سنة جريت بطولة تونس وربحتها، وانضميت من وقتها للفريق القومي التونسي مع المرحوم سي فرجاني الكافي، من بعد مع سي الهارد العبيدي، من بعد مع سي ساعي العبيدي، من بعد مع سي حسن جنوبي، وتوا مع الدكتور الفاضل سي نور الدين كمون.
1: سي نور الدين وإن شاء الله تحية كبيرة. احنا راهو نحاول في كل مرة حتى مع الضيوف امتاعنا نحكيه على شخصيات ونحكيه على رياضيين، نحاول ونخلو الذكرى الرياضية تتذكرهم وتعرف القيمة امتاعهم وتعرف إنجازاتهم باش يكونوا دروس للشباب وأبطال المستقبل. مرة أخرى نحب نذكر السادة المستمعين اللي قرب من دقة ينجموا يتصلوا بينا عبر الهاتف ويشاركوا معنا في المسابقة، والجائزة متاعها اللي هي تذكرة دخول إلى حفل محمد صابر الوسلاتي في مسرح دقة الأثري. ينجموا يتصلوا بينا بالهاتف وينجموا يشاركوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، فقط حفل صابر الوسلاتي، وبطبيعة الحال التذكرة توصلوا حتى ليديه وقتوا نسقوا حتى مع عربي يبعث لهم التذكرة متاعهم اللي قراب من دقة من بيجة من جندوبة، واللي نجم ويحب يحضر حفل محمد صابر الوسلاتي. لكن المسابقة الرياضية الأولى، وتو بعد نشوف ثقافتكم انتوما قاعدين تتابعوا في الفرق وإلا لا، نحب من السادة المستمعين اللي باش يشاركوا معنا توا كل واحد باش يذكر لي خمسة نوادي اللي العمر متاعهم فات المئة سنة وما زالوا ناشطين إلى حد الآن. أو كعطيتكم المسابقة أبحثوا فركسوا، ينجموا يدخلوا حتى الجوجل، ينجموا يدخلوا للنوادي يشوفوا. احنا ماذا بينا نعرفوا بمثل هذه النوادي، وبعد شوية ناخذ مكالماتكم الهاتفية على 71 844 411. مدام دليلة، يعني آخر موسم ليك أنت شاركت فيه في تونس وقتاش؟
3: تقريب في التسعينات.
1: في التسعينات. التسعينات على المستوى الإفريقي والعربي.
3: هذيك هي خاطر أنا غادرت تونس في أواخر الثمانينات، يعني 87 غادرت تونس، يعني التحقت بفريق في فرنسا وقعدت غاديكا ليومنا هذا.
1: وبقيت تمارس في الرياضة؟
3: أكيد قعدت بطلة الكوت دازيور، خاطر أنا سكنت في نيس قبل، كنت بطلة الكوت دازيور، ومن بعد يعني يعني مشيت لباريس اللي انا تو نسكن في 94 يعني باريس وضواحيها, وعملت كلوب غاديكا وبقيت يعني اليوم من هذا معناتها.
1: ثم توانسه موجودين يمارسوا في رياضه العاب القوى في فرنسا؟
3: اكيد فما توانسه انا ما نعرفهمش خاطر نتقابلوا كان في بطوله فرنسا معناتها. انا ماستر لكن نشارك معناتها مع الكبريات فهمتني. عندنا مثلا زوز عدائين كبار من تونس هما انا ضممتهم معايا في الفريق يوس كريتي, معناتها زوز ابطال كبار من تونس يتعطوا العاب القوى اليوم من هذا زاد ابطال كبار,
1: لانه قاعدين نتابعوا كذلك في التظاهرات على مستوى العالم نسمعوا برشا اسماء اللي تشارك خاصه في مسابقه الماستير. يقول لك القائل واللي يسمع فينا توا, مسابقه الماستير شنو هي الفايده نتاعها؟
3: والله يبارك الله فيك, هذايا نحب نوضح انا للساده المستمعين ومعناتها الساده اللي معايا هنا. الماستير هي تبدا من 35 سنه ما فوق. مالوغوزمون احنا في تونس معناتها عندنا فكره معناتها بعيده ياسر باغابور للاوروب ولا الدول معناتها المتقدمه اللي احنا ماناش مستعرفين بها كجامعه لالعاب القوى وكوزاره الشباب والرياضه. يعني انا من 2016 وانا نحارب على الـ على الصنف هذايا. الجامعه اللي هي حاليا يعني مشكورين يعني مازالوا هما كي اعضاء جدد ومالغري هذاك قاعدين يحاولوا باش يوصلوا اصوات الماستر. بالمناسبه نذكر معناتها السيده مريم الجندوبي اللي اول مره انا من 2016 معناتها انا حامله الجنسيه الفرنسيه لكن نلعب باسم تونس. يعني من 2016 نشارك يعني مشيت بريسك العالم الكل وعندي دي ميداي معناتها مش معناتها العبره بالمشاركه وعلى وعلى وعلى حسابي الخاص. مره بركه سيد وزير الشباب والرياضه القديم سي ماهر بن ضياء اللي اعطاني 5 ملايين معناتها في عهده. من وقتها لهذه ساعه الكل من جيبي معناتها من مكتوبي. معناتها انا اللوم على المدير الفني السابق ورئيس الجامعه السابق هما اللي همشوا الماستر. يعني ان شاء الله معناتها بالاعضاء
1: الجديده
3: ان شاء الله الماستر يرى النور في تونس على خاطر الماستر هاي داخله في الورد اتليتيك.
1: يعني وخاصه سيده دليله قاعدين نشوفوا توا ثم برشا مسابقات قاعده تنظم مروان حتى بالنسبه للرياضه للجميع. نشوفوا في العاب القوى, نشوفوا في الدراجات, ثم ناس كبار في العمر ومازالوا يمارسوا في الرياضه في مسابقات في مختلف الجهات. ولا
4: صحيح هو الرياضه ما عندهاش عمر. الرياضة ما يلزمهاش تكون مربوطة بعمر كرونولوجي أو عمر أو بلاج مونتال. الرياضة راهي تتمارس إلى آخر نفس في الحياة, لأن الأبعاد التنموية والأبعاد النفسية والاجتماعية للرياضة أوردولا من نتائج واللي كومبيتيسيون. لكن مع ذلك كيف ما كانت تحكي المدام راهو فما اتحادات دولية اللي تعطي قيمة للماستر كيف ألعاب القوى كيف رفع الأثقال. أيضا عندنا احنا في الجامعة التونسية رياضة الجميع البلياردو, ثم بطولات عالمية وبطولات دولية للفئة العمرية هذية. الهدف منها أنه صحيح هم يواصلوا ويشاركوا لكن زادة كيف يمروا الخبرة متاعهم الأجيال اللي جاية من بعدهم. راهم مازال العطاء وراكم تنجموا تعطيوا لبلادكم وتعطيوا للدراب وتجيبوا أيضا نتائج حتى ولو فات العمر بين قوسين المتعارف عليه في ممارسة الرياضة.
1: سي سمير مكتوف, ثم اللاعبين بالنسبة لرياضة الركبي أقصى عمر اللي نجموا يلعبوا فيه؟
2: والله بالنسبة لرياضة الركبي خاصة الخط الأمامي, خاطر الخط الأمامي يعتمد على القوة البدنية وعلى الفنيات زادة. كما الخط الخلفي نجموا بدا السرعة واحد نحكيه عن مستوى رفيع معناتها اللي هو نيفو فهمت. أما بالنسبة لتو كما كانت تقول المدام بالنسبة لفيتيران عندنا احنا معناتها مش شكل بطولة معناتها منظمة. اما فما الكبار عندنا وداديه نتاع لي زونسيان انترناسيونو ونعملوا مقابلات وديه بين بعضنا فهمت. اما ما عندهاش شكل
1: رسمي. بطوله
2: شكل رسمي شكل بطوله. وبالنسبة للعمر معناتها ماكسيم العمر فما حتى ال 40 سنة معناتها وشو توا في كرة القدم معناتها كأس العالم ملاعبيها في ال 40 سنة
1: في ال 40 وفي ال 41 رونالدو توا في ال 41 ومازال حتى مسيرته في المونديال يقول لك لا مازال ما قررتش هل باش يواصل حلمي مع المنتخب البرتغالي وإلا لا
5: قبل ما نبدا الساعه صحه المريول يا حلمي
1: اي صحه المريول حلمي
5: شكرا للجامعه التونسيه للرياضه الجميع شكرا سي مروان سعيد جدا وكان انت مريول الجامعه نتاع الميني فوت وانا وكان الجامعه للرياضه للجميع وهذا شرف اكيد ليا كبير برشا شوف كما قلنا سي فوزي اليوم راي الرياضه كما كانت تحكي انا سعيد جدا الحقيقه ونفرح كي نلقى ناس هكا كفاءات ومازال مامن بروحه كان باش تم اليوم كان باش نلومه ما غير راهو كلامنا ساعات يكون نقد فما عبيد تتجرح منه فما عبيد تتقلق قول لك علاش تكلم هذيك هو الواقع نتاعنا هذيك وقعنا اليوم هاي يعطيها الصحة هاي تقول لك انا نحب نلعب بدراب وتونس رغم اني عندي الجنسية فما عبيد اخرى اللي لومناهم الاسبوع الفارط واللي قبلهم تعديوا بنفس اللي تعديت به مدام دليل فهذا علاش اليوم القامات نتاعنا والكفاءات نتاعنا قاعدين يخرجوا من البلاد قاعدين على خاطر قاعدين يعطيوا فيهم يعني يمكن تسمع مدام دليل او غيره في العمر هذايا ويصرف من مكتوبه راهو كيصرف المكتوب وما عندوش عائدات هو لا لشيء الا الحب الدرابو يعني اليوم سلطه الاشراف والدوله التونسيه بربي امنوا بالرياضه شوي راهو ما فيها باس كي تعطيهم عائدات الناس هذه باش تعيش وخاصه نحكيو على الرياضات الفرديه راهو الرياضات الجماعيه انا قاعدين نشوف اليوم بعد خيبه كره القدم شنو اللي صار تحركت كونسيل الجامعه وعملت عائدات وصبت للديفيزيون تركات والديفيزيون تروا والريجيونال باش يسكتوا العباد اي والناس هذوما سمعت وهالقامات نتاعنا وكفاءات نتاعنا هذوما اللي قاعدين يخرجوا اليوم وهالشباب اليوم الصغير في العمر 19 عام اللي قاعد بين قوسين يحرق وقاعد يمشي يلعب في دي كومبيتيسيون بعد باسبوع ما تلقاهش الوليد بعد ب 10 ايام يعمل فيديو يقول لك انا سيئ راني انضميت للفريق السويدي تو معقول هذا تو كلام تو انا نتفرج قدامي في مصر والارجنتين مقابله واحد اخر اللاعب اللي يلعب على اليمين هذاك اللاعب حسن هيثم حسن في بالك عنده جذور تونسية علاش خير المنتخب المصري خاطر عطوها الفلوس ياسين العياري اللي يلعب في المنتخب السويدي علاش انضم للمنتخب السويدي
1: خاطر هو تونس في الحقيقة في المونديال ممثلة في أكثر من منتخب
5: علاش سي فوزي خاطر هما هذوكم يمنوا بهم يعطيهم الاليات يحطوا لهم أرضية احنا ليه احنا التهميش احنا ما تصرف ما تصرف تجيب ميداي ما تجيبش كيف تدخل هنا تدخل روح المسؤوليه والوطنيه والانتماء والايدونتيتي نتاع الانسان هذاك قول لك انا تونسي نحب نفرح بلادي لا لشيء فبكل لطف ربي نعاود نرجع لوزير الشباب والرياضه اللي والله لا عندي مشكله معاه واحترمه احترام كبير ما يسالش ما فيها بيس عيطوا لهم الناس هذوما وهزوا لهم حتى المعنويات حتى كلمه طيبه بيه يا راهو كي تعيط له وتعطيه كلمه طيبه وتحثه على العمل الباهي فنحن نكسبوهم الناس هذوما فاليوم لازمنا نفهموا اللي راهو الرياضه نتاعنا نحب ولا نكره قاعده ترجع بالتوالي وقاعده تقاق في تونس ورانا نعاودها كلمتي ماشي للاندثار
1: لكن ان شاء الله غدوه خير هذا ما نتمناه خلينا نبدلوا شويه الريتم نتاع الحصه سي سمير اعطيني زوز فرق أعمارهم أكثر من 100 سنة
2: في فوتبول معناتها
1: في كل الرياضات
2: فما ترجي الرياضي التونسي
1: أي
2: وفما سكحد الصفاقسي
1: باهي أي حل
5: أكيد باش نقول لك أول حاجة ترجي الرياضي التونسي فما مثال رديف
1: رديف مروان
4: ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي
1: مدام دليل
3: ترجي
1: أي
3: نادي الافريقي وفما سكك الحديد التونسي اللي هو تحل تقريبا
5: اولمبيك فما اولمبيك
1: وهذا مع الاسف الشديد فريق الشيمينو اللي تحل منذ موسمين وهو عمره اكثر من 106 سنوات فريق نادي الشيمينو بعد شويه مازلنا باش نسمعوا السادة المستمعين يعطيونا اكثر عدد ممكن من اسماء النوادي اللي اعمارهم اكثر من 100 سنه نسمعوا نغموا بعد ناخذوا مكالماتكم الهاتفيه

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% sport.
1: مرة ثلاثة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع. مازلنا مواصلين معكم المشوار إلى حدود الأربعة متاع العشية في سامر كويز 100% سبور. حلمي الشيخ بالمريول بتاع الرياضة للجميع، وبرشا تظاهرات في الحقيقة في الأيام الماضية والأيام القادمة بالنسبة للرياضة للجميع. تو بعد نحكيو عليهم مع مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. أكيد بدا التحضير كذلك للموسم الرياضي جديد بالنسبة للرقبي هكا ولا سي سمير؟
2: إيه، احنا بريسك ما انت كملنا الموسم الحالي، كأس كان الكأس ما انت نهائي كأس نشكون في بداية الموسم المقبل إن شاء الله دور نفس نهائي ما انت ما جراش لأسباب خارجة عن نطاقنا. احنا بيصير دور نفس نهائي مقابلة واحدة ثم دور نهائي، هذا بيصير قبل بداية
1: قبل انطلاق الموسم
2: المقبل إن شاء الله. وانا ديما لحب الاجر ان شاء الله ربي يعاوننا. زاد عنا نشاط كبير معناتها بالنسبه للمنتخبات كما حكينا الاسبوع الفارط، 20 سنه الاولاد مشي عندهم بطوله افريقيا في بدايه شهر اوت ان شاء الله في اوغندا، بعد قبله ومن بعده جيس من بعده اكابر بسبع لاعبين بطوله افريقيا بسته منتخبات بيصير زاد في اوغندا، وفي الاخر في اخر تظاهرة في شهر نوفمبر في كينيا لبنات بسبع لاعبات ان شاء الله.
1: انت ونرجع نحكيوا على التحضيرات نتاعها مدام دليله، التظاهره القادمه وقتاش؟
3: ان شاء الله في اخر اوت، من 22 اوت حتى 3 سبتمبر في كوريا الجنوبيه.
1: في كوريا الجنوبيه
3: هي.
1: دي التظاهره كبيره برشا، دي يلزمنا بعد كوب دو موند وسهرنا الماتش ثلاثه وما ساعتين نسهروا وزاد على مسابقات الماستر في العاب القوى، ونعرفوا راهي العاب القوى راهي ام الالعاب.
3: ام الالعاب اكيد
1: مهما كان العمر الخاص بالعاب القوى. قبلها خلينا ناخذ المكالمات الهاتفيه الخاصه بالمسابقه الرياضيه، واعطينا كذلك قلنا راهو اللي يسمعوا فينا توا من بيجا من دوبة من تبرسق اللي من دقة اللي حب يحضر حفل محمد صابر الوسلاتي ينجم يتصل بينا، ينجم كذلك يعمل لنا يدخل الباج ويدخل الحفل صابر الوسلاتي يعمل له كومنتير، واكيد ثم دي بي ينجموا يحضروا الحفل الليلة العشرة متاع الليل. لكن نحكيه على المسابقة الرياضية، وعطينا سؤال قلنا اذكر لي خمسة برشا، أما أعطيني ثلاثة على الأقل، ثلاثة جمعيات العمارة متاعهم فوق المية سنة ومازالوا ينشطوا إلى حد الآن. وناخذوا المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا.
4: ألو
1: أهلا وسهلا.
4: عسلامة.
1: مرحبا بك، شكون معانا ومنين تكلم فينا؟
4: علينا من بنعرف.
1: مرحبا بك، خلينا نشوف المتسابق الثاني. ألو مرحبا. اهلا وسهلا. به انقطع الخط مع المتسابق الثاني، انقطع الخط. يا مين اعطيني ثلاثة نوادي العمارة متاعهم اكثر من 100 سنة وما زالوا ينشطوا الى حد الان.
4: معي انا.
1: اي معاك. اي
4: شنو جمعيات يعني كما الترجي؟
1: جمعيات رياضية نحكيو
4: كما الترجي رياضي تونس
1: مثلا. اي
4: هذاك الترجي الرياضي التونسي.
1: اي
4: نادي الرياضي الساقي.
1: اي
4: والنجم الساحلي.
1: والنجم الرياضي الساحلي. تو نشوفوا بعد شويه الاجابه نتاعك صحيحه والا غلطه. ومازلنا باش نتقبلوا مكالماتك. اجابتك غلطه، فقط اجابه صحيحه اللي هي الترجي الرياضي التونسي. وبطبيعه الحال بعد شويه نحاولوا نحكيوا على الفرق، نحكيوا مش كان في تونس فقط، نحكيوا على داخل الجمهوريه. ثم برشا جمعيات حتى داخل الجمهوريه اعمارهم اكثر من 100 سنه ومازالوا ناشطين ومازالوا متمسكين بالجانب الرياضي. هذه المكالمه الهاتفيه الاولى، مازالت المكالمات متواصله، بعد شويه ناخذوا مكالمات اخرى. مروان الشايب، الرياضه للجميع، اللي نعرفه انه بالنسبه الرياضه تنقص شويه في الصيف، لكن انتم التظاهرات نتاعكم تزيد.
5: صحيح احنا ما عندناش بدايه موسم رياضي ونهايه موسم رياضي على غرار بقيه الجامعات. احنا بدايه موسمنا الرياضي من بدايه العهده الانتخابيه ونهايه الموسم بنهايه العهده. الحقيقه انشطه كثيفه ومتنوعه، وبالمناسبه نشكر كافه اعضاء المكتب الجامعي اللي ساهرين على تنفيذ استراتيجيه وبرامج الجامعه، كذلك الجمعيات الرياضه للجميع اللي لولاهم ما نجموش نحقوا اهداف الجامعه ونمسوا اكثر شرائح من المجتمع التونسي. الجامعه التونسيه الرياضه للجميع انشطتها متنوعه، أنشطتها ما هيش فقط مناسباتية، الأنشطة دائمة وتخدم أساساً أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة. كيف ما سبق وقلت لك، الهدف الرئيسي للجامعة هو أن نشجع المواطنين على أنهم يمارسوا النشاط الرياضي، النشاط الرياضي لصحتهم، النشاط الرياضي للمحافظة على البيئة، النشاط الرياضي للإدماج الاجتماعي لحاملي الإعاقة والفئات الهشة، النشاط الرياضي للإدماج المهني أيضا. دونك هذا ما أهداف الجامعة التونسية للرياضة للجميع قاعدين نحققوا فيهم من خلال تظاهرات متنوعة مع شركائنا، مختلف شركائنا، كل كسوة الشركاء المحليين الوطنيين أيضا الدوليين، وهذا الكل تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، مشكورة مؤمنة باستراتيجيتنا ومؤمنة بعملنا طيلة سنوات. حاليا في الصيف عندنا العديد من الأنشطة الصيفية، مش فقط كي نقولوا أنشطة صيفية راهو ماهواش على البحر، مش فقط الأنشطة الصيفية اللي تلعب على البحر.
1: هو البارح فقط يظهر لي عندكم تظاهرة في غار الملح.
5: أي البارح عنا تظاهرة في غار الملح، كيف ما زاد في نفس الوقت عنا تظاهرة في غميدة ولاية قبلي، عنا أيضا البارح تظاهرة في حاسي الفريد، في زنوش قفصة، في تطاوين، في المكنسي سيدي بوزيد. دونك احنا هدفنا أنه شباب تونس وشباب جمعيات الرياضة الجميع نوصلوا له وين ما هو موجود. دونك هذايا عمل الحقيقه مشكورين مختلف جمعياتنا ايضا بالتنسيق مع المندوبيات، وايضا حاليا قاعدين نخدموا في المهرجان الوطني للشباب بالشراكه مع 24 مندوبيه في 24 ولايه، مندوبيات الشباب والرياضه، وين موجود انشطه شبابيه ثقافيه رياضيه موزعه براتيكمون في اغلب المعتمديات مختلف الولايات الجمهوريه، وين موجوده الجامعه التونسيه للرياضه للجميع بانشطتها الرياضيه. تعرف ايضا بالرياضات المستحدثه، وديما نقول راهو هدفنا ماهوش النشاط للنشاط، لانه بعد ما نقوم بالنشاط نستقطبوا شباب، خاصه الشباب اللي نون براتيكون اللي جاءوا وحضروا المهرجانات هذاما او التظاهرات هذاما، ونوجهوهم لاقرب جمعيات واقرب نوادي الرياضه للجميع ودور الشباب وين يمارسوا الرياضه بصفه مستدامه وبصفه دائمه. ايضا عندنا الانشطه الشاطئيه من خلال برنامج سياحه وتنشيط مع الاداره العامه للشباب، وين كنا موجودين في غار الملح البارح مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا، اللي عاملين برنامج كبير برشا مشكورين. بالمناسبة نحيي السيد المندوب مراد الملولي، أيضا سي بشير الكشبوري على وقفتهم وعلى حماسهم وعلى أنهم يحرصوا باش يكون شباب المناطق الأحياء ذات كثافة السكانية موجودين ويتمتعوا بالبرنامج هذايا. أيضا عندنا أنشطة موجهة لفائدة حاملي الإعاقة مع لجيتام، مع الاتحاد التونسي لعند القاصرين ذهنيا، أيضا مع الأولمبياد الخاص التونسي، وين قمنا بالعديد من التظاهرات اللي حبينا نوصلوا أنه الرياضة للجميع كرافد من روافد التنمية والإدماج الاجتماعي لحاملي الإعاقة. كذلك عندنا البطولاتنا الوطنية القاعدة تمشي في البلياردو، في الدارتس، في الهوكي، في الرياضات المستحثة بصفة عامة، بطولات تونس وأيضا كأس تونس قاعد معناها قاعدين متواصلين. كذلك درنيرمون قمنا بالملتقى الوطني للرياضة الجميع الألعاب الرياضية بين التقليدي والمستحدث من ساحات اللعب إلى بناء المجتمعات، ونقمنا بتكوين أكثر من 60 شاب من مختلف ولايات الجمهورية في مجال الرياضات التقليدية أيضا الرياضات المستحثة، وكيفاش يوظفوهم في مناطقهم من خلال مشروع وبرنامج خونة الكبير اللي يتوجه للمناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية. أيضا عندنا دورات قاعدة تمشي توا، كيف أيضا دورة زنوش من خلال مهرجان شباب ولاية قفصة مشكور بالحق، نلقاو تفاعل كبير برشا مع السلطات المحلية والجهوية. حبيت نشكر خاصة السيد معتمد زنوش سي زياد المسعودي اللي حقيقة وكأنه هو منشط وقاعد يحرص على أدق التفاصيل اللوجستية لإنجاح هذه التظاهرة.
1: مازال باش نواصلوا على التظاهرات، التظاهرات بعد شوية نحكيه على قرمده، نحكيه على الجنوب التونسي، وباش نحكيه على دورة المطار زاده في إسفاقس. خلينا نقسمه شوية.
5: أوكي.
1: باهي سي مروان. أوكي. حلمي، يظهر لي السؤال صعب شوية. صعب شوية.
6: النوادي. نلبس المرولة ذي بإذن الله.
1: نغيره شوية. نغيروا شويه في الريتم نتاع المسابقات.
6: لازم اما بعد بالله فما سؤال،
1: خاطر سي مروان يخزر لي من قبيله ويقول لي الكادوات يلزمهم يخرجوا.
6: اما بعد ماذا بيا سي مروان يقيد الملاحظه ذي، وماذا بيا قبل ما توفى الحصه يجاوبني عليها. الرياضه المدرسيه، هل الجامعه التونسيه للرياضه الجميع اليوم مش تحط الرياضه المدرسيه ضمن الاهداف نتاعها؟ وكحطها ومن بعد نحكيوا عليها.
5: فقط مش هعطيك سكوب من بعد باش نجاوبك عليه، لانه في نفس الوقت انا نائب رئيس الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. وعندنا برنامج في المجال هذا
1: ان شاء الله. تفضل. مازال
3: نحب نقول كلمه. انا بطلت العالم بين الفرق، معناتها جامعي ومدرسي. 78 مشيت جريت باسم سيدي بوزيد.
1: هاي وتحية المستمعين الكل
3: في سيدي بوزيد، تحية لكل جماعة سيدي بوزيد اللي أنا مشيت جريت باسمهم، أما لكن مشينا براي تونس معناتها، أما مشيت باسم ليسي سيدي بوزيد. سؤالي بما أنك أنت لاهي تو باش قلت بالألعاب المدرسية والجامعية، احنا من 78 تونس ما هزتش بطولة العالم، علاش؟
5: في الرياضات المدرسية والجامعية
3: ألعاب قوى نحكيها،
5: في تحكي ألعاب القوى في الإطار المدرسي،
3: ألعاب
5: القوى بصفة عامة.
3: لا أنا نحكي عملنا بطولة عالمية مدرسي وجامعي،
1: الجانب المدرسي
3: سكولير يونيفرسيتير اللي صارت في النمسا، في النمسا مارس 78.
5: أنا جوست فقط نحطك في الإطار أنه تقريبا دو احنا المكتب الجامعي هذا عنده شهرين، لكن النجم نجاوبك، النجم نجاوبك حسب ما نعرف. هذا ينجم يكون مونك دو ديتكسيون، لأنه ينجم يكون الفنيين وإلا المشرفين على الرياضات هذاما أنه ما توجهوش للمدارس، ما صارتش عملية الانتقاء للنخب الحقيقة اللي تنجم تشرف راية تونس. إن شاء الله احنا في الجامعة، ونحكي على الجامعة الأخرى، الجامعة التونسية الرياضة المدرسية والجامعية، قاعدين نخدموا على شيء ذي،
1: وخاصة السنة الماضية زاد المشاركة في البطولة الإفريقية المدرسية اللي صارت في الجزائر، رينا برشا عناصر متميزة جدا وقادمة على مهل، نستناوها إن شاء الله تكون أبطال في السنوات القادمة. سليم القصيبي، مرحبا سليم. خذب لكن وليد الريفي، نسمعوا نغمة قصير ومن بعد نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية، واستناونا بارشا كدوات باش تاخذوها من برنامج سمر كويز 100% اسبور.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: يلا نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. خذينا مكالمة سابقة كانت الإجابة مع الأسف خاطئة. لو كنا نحكيه على الفرق اللي تجاوز العمر متاعها 100 سنة، نحكيه على الطراجي، نحكيه على الفريقي، نحكيه على أولمبيك الكاف، نحكيه على الشمينو، نحكيه على الرالوي، نحكيه على هلال أرديف. وإذا نبحثوا راو ثم مجموعة أخرى كبيرة مازالت تنشط إلى حد الآن في مختلف الرياضات وفي مختلف الاختصاصات بطبيعة الحال، وتحية إلى كل النوادي وكل الفرق. خلينا نأخذ المكالمات الهاتفية ونبدأ بالمكالمة الهاتفية الأولى. خلينا نشوف منين جايتنا هذه المكالمة. ألو، مساء الخير.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: شعورك يا سي فوزي؟
1: مرحبا.
2: شكون
1: معايا؟
2: خالد جماعي من قابس.
1: خالد جماعي من قابس، مرحبا سي خالد.
2: وبيك عايش خويا نفس بيقوليك.
1: الله يخليك، والتحية وصلت يا سي خالد. وعنا برشا نوادي عندها تاريخ كبير في قابس. نحكيه عجليزة وستايدة
2: وامل وبوشمة،
1: اي، ونحكيه على وذرف
2: وذرف والمطوية وشنني.
1: برشا فرق متألقة.
2: لا وخارج برشا جوهات بعيد،
1: وبرشا جوارات باهين خرجوا من قابس.
2: من قابس صحيح. سمير روان وعياد حموني وطارق ثابت
1: يعطيك الصحة. هكا ملم.
2: راني ديما بالاتصالات مع سي محمد الحمروني.
1: اي تحية لصديقنا محمد الحمروني والطاهر الحمروني كذلك.
2: اي خطاه حمروني كل يوم وياهي.
1: مرحبا. اي سي خالد ابقى معايا، خلينا نشوف المتسابق او المتسابقه المواليه. الو، مساء الخير.
3: الو،
1: اهلا وسهلا.
3: عسلامه، مساء النوره.
1: مرحبا بيك، شكون معانا ومنين تكلم فينا؟
3: وزين معاك، كيف فيكم؟ بنزرت.
1: مرحبا. وبنزرت السيابي مازالت ما عملتش 100 سنه.
3: مازالت 28
1: 28 98 هكا. ريت اللي يحب جمعيه يتبع حتى العمر نتاعها. اي، وعندنا فريق اخر متالق السنه في بنزرت.
4: صحيح.
1: مازر بورقيبه بالطبيعه.
4: مازر جميل. بورقيبه العاليه، سهم راس الجبل، زرزونه، ستير زرزونه. اللي ما يعرفش ستير زرزونه راهو ستير زرزونه
1: هي الممول الاساسي للنادي البنزرتي.
4: نسيتو من فما فريق اخر حكينا عليه في ستر وبلوس، الاهلي الماطري. راهو بنزرت ولاده عندها.

0: باه يا وجدان
1: عاود السؤال.
0: اعطيني فريق صعد من الرابطه الثانيه للرابطه الاولى لكره القدم.
1: من اي بلاد؟
0: نحكيو على تونس، الرابطه الثانيه في تونس. اعطيني اسم فريق واحد، فريق صعد من الرابطه الثانيه للرابطه الاولى.
1: اولى لك احتمالات به نفكر هنا به حمام سوسه.
0: اي
1: امل حمام سوسه هكاك يظهر لي
0: اسمعك. حمام سوسه باه، فريق حمام سوسه وفريق فريق سقيت الدائر ونضيفوا لهم نادي حمام لنف، هذم ثلاثه فرق الصاعدين من الرابطه الثانيه للرابطه الثالثه. ركز شويه وجدان، ركز شويه خالد، نقطه نقطه. السؤال هذا هو اللي باش يكون فاصل ما بيناتكم الاثنين للفوز بالجائزه، الجائزة الأولى في حصتنا اليوم. السؤال، شاركنا في مونديال كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية للمرة السادسة، المرة السابعة أو المرة الثامنة؟
1: سابعة.
0: والإجابة عند وجدان إجابة صحيحة سليم. يا وجدان باش نخيرك توا بين كورة وبين زي رياضي، شنو هو تختار؟
1: كرة قدم يعني.
0: كرة من
2: الطراز العالي.
0: من الطراز العالي، يا كرة يا زي رياضي.
1: زي رياضي فيفا ولا
0: شيء. باش تولي
1: كرة
0: كرة كرة. ألف مبروك وجدان، تتحصل على كرة، هي كرة من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. ويعطيكم الصحة مروان على دعمكم لحصتنا لسمر كويس 100% سبور.
3: شكرا لكم، احنا هذا هدفنا، هدفنا انه صحيح كي نهديو كرة او زي رياضي، هدفنا انه الفائز يمارس الرياضة مش كيفك تحط على كاسك.
0: احنا نوريه في الكرة، وقت نجم تشوف الكرة وجدان على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، موجودة في الصور اللي تاتيكم الاستوديو، كرة من الطراز العالي محترفة.
2: محترفة لا والله محترفة، شفت قبل كان بلاسي فوزي. حاب نرجع شوي نحكي على بنزرت، خاطر بنزرت سنة ما خذتش حظها إعلاميا، وديما نحكيو على السيابي السيابي نحكيو كان على روزادة كيما قلت لك، راهو فما فرق الحقيقة لازمنا نقولوا اللي هما ممولين رسميين للفرق الكبرى كيما السيابي وكيما حتى فرق موجودة في العاصمة وخارج العاصمة. حكينا على الأهلي الماطري وحكينا على ستير زرزونة وحكينا على سهم رأس الجبل اللي خرجنا منها أشرف الجبري، نحكيه على منزل بورقيبة، الملعب السامبا اللي ما يعرفوش ملعب مصطفى بن جبلة اللي من أفضل الملاعب الموجودة،
0: ملعب عزيز جبلة،
2: عزيز جبلة الله يرحمه، عزيز جبلة مصطفى بن جبلة نعرفش هذول كان ملاعب ذي صح، عزيز بن جبلة صحيح، من أفضل الملاعب التونسية اللي كانت موجودة في تونس. حالته اليوم على الأقل تحسنت برشا سي مروان، ما كانش هكاكا. بنزرت راي ولاده، بنزرت خرجت عديد اللاعبين اللي نذكروهم لعبوا في المنتخب الوطني التونسي. بنزرت اللي ما يعرفش السيابي 88 يرجع للسيابي محمد خان وبالدوليت وغيرهم من اللاعبين،
0: ولطفي المي وبرشاده وعلميه
2: وجمال الزابي وبرشا لاعبين خرجت السيابي، لاعبين كبار برشا ومولت بيهم الفرق الكبرى ومولت حتى المنتخب الوطني التونسي. يعني بنزرت تقعد مدرسه كرويه بامتياز.
0: سي سمير مكتوف، حكينا قبيله على الفرق المتوجه في الميني فوت في الرقبي، شكون الفرق المتوجه السنه وخاصه اللي تنشط في مجال الشباب؟
4: وبالنسبة للبطولة الوطنية احنا عندنا اصناف اقل من 12 واقل من 14، هذا معناتها مختص في التكوين، ما عندهمش لقب. بالنسبة ل 16 من 16 الفوق باللقب، بالنسبة للاولاد عندنا خاطر بطولة الاولاد وعندنا بطولة الفتيات ركبي بسبع لاعبين كان الاكابر. شكون فاز في الاولاد؟ في الاولاد فما سيطرة مستقبل هذه بجمال بجمال، المستقبل بجمال فاز بالبطولة الوطنية أقل من 16 أقل من 18

0: أقل من 20 في 3 أصناف هو البطل. بالنسبة للأكابر نص الأكابر ما لعبت تتقلب مع أنت الآية، واللي الملعب النابلي هو بطل تونس في الرجبي ب 15 في الرجبي بسبعة لاعبين. عنا 3 مستويات، المستوى الأول الملعب النابلي هو البطل، المستوى الثاني هو مستقبل رياضي بمساكن اللي مدرسة هذا مستقبل رياضي بمساكن، والمستوى الثالث هو نادي الرجبي بسوسة. إذا بالنسبة للأولاد في المستوى الأول، نمشيو المستوى الثاني بالنسبة للرجبي ب 15 لاعب، فما 3 أصناف أقل من 16، جمعية قرقنة الرياضية هي البطلة، في الأقل من 18 نادي باسيون سبور، وفي الأكابر المستوى الثاني جمعية كبيرة نادي الرياضي للحرس الوطني. هنيو بالمناسبة هذه، ونهنيو جميع ونهنيو زاد جميع الفرق على التتويج للموسم الحالي. بالنسبة تو نمشيو للفتيات، الفتيات عندنا زاد كيف كيف نفس الأصناف، أقل من 12 وأقل من 14 نقعدوا ديما معناتها في أصناف نتاع تكوين. المهم هو تكوين اللاعبات معناتها في المستوى هذا في العمر هذا، أقل من 16 توا، أقل من 18 وأقل من 20 وكبريات. فتيات الركبي بجمال هو اللي فاز بالأربع ألقاب هذوما بالنسبة.
1: وفي الحقيقة ثم مدرسة كبيرة نحكيه على نابل، نحكيه على جمال، نحكيه على مساكن، نحكيه على باجة، مع بعض الاستثناءات الأخرى كما سوسة، كما قرقنا اللي حكيت عليهم بعد شوية. موجز أخبار ما 3:30، ثم من بعد نرجعوا ونزيدوا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية توا باش نوزعوا الجائزة الكبرى باك كامل من إهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع.
2: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل مجدك تسمع صوتك.
7: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه الجامعي، تحتضن تونس اليوم وغدا قافلة الجهنية 26 و2000. هذه التظاهرة تعتبر أكبر صالون توجيه للتلاميذ والطلبة، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. هذا ومن المنتظر أن تحل قافلة وجهني 26 و2000 بولاية سوسة يومي 17 و18 من جوليا الجاري. تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس ستنظم غدا بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الندوة المركزية للتوجيه الجامعي. ودعت التنسيقية كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاصة بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها، بما سيعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. مشروع فارمر، مشروع ممول بشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفلاحة والجانب الإيطالي لتكوين الشباب الراغبين في بعض مشاريعهم الخاصة في قطاعي تربية النحل والألبن. توجت الرابعة التونسية غفران غريسة بثلاث ميداليات ذهبية وذهبيتان وبرونزية في وزن 77 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية. ويذكر أن تونس تشارك في هذا الموعد العالمي أيضا بالرابعة هبة الله التبيني التي تدخل المنافسة اليوم ضمن وزن ما فوق 77 كيلوغراما. في أخبار العالم، ذكر مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب بإيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت هذا العرض. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
17: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
18: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
19: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
20: شعل الحماس وعيش الإحساس،
21: وعيش الإحساس.
22: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
23: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
24: وباش تبعث السلام
25: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
26: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
27: ونعيشوا معاك الحكاية.
28: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
29: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
30: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
31: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
32: تسمعوا التونسي
31: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
33: عدل موجتك وصيف معنا،
34: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
35: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
36: سامر كويز 100% سبور، سامر كويز 100% سبور، نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو ترفيهي وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبور.

0: نواصلوا المشوار في سامرا كويس 100% سبور بعد شويه باش ناخذ المكالمات الهاتفيه في المسابقه الاخيره في حصتنا اليوم. لكن نعاود نذكر انه اللي يحب بطبيعه الحال ياخذ معنا التذكره لدخول حفل الفنان محمد صابر الواسلاتي في مسرح دوغا الاثري. نجم يعمل لنا كومنتير على الباج وبعد تونالنو على الفايزين في هذه المسابقة سهرة الليل العشرة متاع الليل في المسرح الأثري بدقة مع محمد صابر الوسلاتي. المسابقة الرياضية وبعد شوية أكيد الجائزة باش تكون جائزة كبيرة من إهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. وأيضا اللي ما هوش باش يفوز باش يربح مليون منتخب الوطني التونسي للرجبي أوكا باش تكون الجوائز منوعة بطبيعة الحال. تحب تشارك مدام دليلة؟
1: الرياضة نتاع تونس نتبع شوية شوية
0: ما عندكش برشا.
2: سي فوزي قبل ما تبدا بالله كنا نحكيو في الاوف انت ماكش موجود بعدين ما يسالش خلنا ما نعرفش كان تسمع لي اكيد اقل من دقيقة. حب نوعي الشباب التونسي كنا نحكيو مدام دليلة والاستاذ وسي مروان ومهم جدا اليوم احنا على الاقل كي نبداو قدام ميكرو على الاقل نجمو نوعيو حتى ان شاء الله يسمعنا واحد نكونوا سبب. اليوم الشباب نتاعنا ضايع الشباب نتاعنا ماهوش ماشي في الثنية البالية الشباب نتاعنا قاعد يعمل في حاجات ربي نقول ان شاء الله يحاسب كل انسان غرب شاب تونسي كما كنا نحكيه. اليوم رينا فيديوهات وحاجات اللي ماهوش الشباب نتاعنا اللي هنا المهمة موكولة ليا انا وليك انت ولسي مروان ومدام دليلة خاصة الرياضة. تبعوا الرياضة اليوم ما فيها باس ما تقولش وقفت الدنيا لهنا راهو الرياضة اليوم للجميع ولا الرجبي ولا الفوتبول ولا الميني فوت ولا تمشي حتى لسالة تقيد راهو تبعدك بارشة على الآفات اللي اليوم ولات موجودة للشباب التونسي. الشباب التونسي قاعد يضيع الشباب التونسي قاعد يمشي للمنعرج الخطير.
0: وهذاك الهدف من وراء التظاهرات الرياضية اللي قاعد تقوم بها الجمعة التونسية للرياضة للجميع وتظاهرة كبيرة وبرنامج كبير تو نحكيو عليه بعد لحظات. مروان فقط قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفية نحكي على دورة حلوة ياسر قاعدة تصير توا في صفاقس هي دورة طريق المطار لكرة القدم بين الأحياء الشعبية. حاجة ممتازة جدا وصور تلقاوهم توا على الصفحة الرسمية. وتحية صديقنا أحمد خضر اللي بعث لي صور حلوة وممتازة كل عشوية في الصيف وهذه بادرة. هذه من الحاجات اللي تبعد الشباب على المخاطر الموجودة في المجتمع الأحياء. كل حي عنده الفريق متاعه ويلعبوا ثم جمهور وثم حكام وثم مسؤولين وثم عباد لهي بيهم وتأثرهم. حاجة ممتازة جدا برافو وإن شاء الله الأسبوع القادم تزيدوا نحكيوا عليها. هذه التظاهرة دورة طريق المطار لكرة القدم. خلينا ناخذ المتسابق أو المتسابقة الأولى. ألو مساء الخير.
3: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك.
0: المكالمة الثانية غادرتنا. أي شكون معايا؟
3: حبيبة.
0: مرحبا بك. شنو اللقب نتاعك يا مدام حبيبة؟ مدام حبيبة شوشان. مدام حبيبة شوشان اللي موجودة معانا. ابقى معايا على الخط بعد شوية انت ناخذوك معانا. خلينا ناخذوا مكالمة هاتفية اخرى. اكيد المتسابقة الجائزة اللي باش تكون خاصة بهذه المسابقة زي رياضي كامل سيرفاتمون السعر نتاعها اكثر من 120 دينار اكبر الله سي مروان. ها
2: فما حاجه اليوم تبقى اليوم فما برشا عنصر نسائي ما شاء الله. تحيه لكل نساء تونس الاحرار. اليوم العنصر النسائي بقوه تو ثلاثه مكالمات فيهم ثلاثه مكالمات عنصر نسائي. فربي يفضل كل ام وربي يفضل كل اخت وربي يفضل كل امراه تونسيه حره ونساء بلادي. نساء ونصف
0: نساء ونصف. موجوده المكالمه الثانيه. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكون معانا؟
4: معك بورنية.
0: بورنية من مطر هكا؟ اي وكنا منذ لحظات نحكيه على فريق الاهلي الماطري مبروك عليه الصعود وعودته لدائره الاضواء، لانه فريق الاهلي الماطري راهو فريق متميز جدا وكان من الفرق اللي يوصل في الرابطات الاولى. هيا برنية برنية وحبيبه في مسابقه ما بيناتكم الاثنين، تبعوا في كاس العالم ولا؟ باهي هذا صوت حبيبه. تبع في كاس العالم برنية، تبع في كاس العالم. الو لا ابقى لنا في مكان باش تكون الشبكه واضحه ونسمعوك مليح يا برنية. ما تبعتش كاس العالم؟ اي السؤال الاول موجه لحبيبه. اي يا حبيبه، من هو منافس المنتخب الإسباني في الدور النصف نهائي لكأس العالم؟ شكون منافس إسبانيا في الدور النصف نهائي؟ هيا نعطيكم ثلاثة احتمالات: المنتخب البلجيكي، منتخب الأوروغواي، وإلا المنتخب الفرنسي.
3: ليلي فكرت فرنسي.
0: المنتخب الفرنسي والإجابة صحيحة، واحد نقطة لحبيبة. هيا برنية، السؤال موجه ليك انت: من هو رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع؟ باش نعطيك ثلاثة احتمالات: حلمي عون، سمير مقطوف، وإلا مروان الشايب. من هو رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع؟ هل هو حلمي عون، سمير مقطوف، أم مروان الشايب؟ واللي قاعد يسمع فينا ويتبع فينا أكيد يعرف الإجابة.
2: سهل عادي برنية، عادي سهل هذا.
0: نعاونوك شوية.
5: سهلة يا برنية، معك مروان الشايب نحكي معك. سهلة، سؤال سهل على الاخر.
0: هاي يا برنية الإجابة. الوقت قاعد يمشي.
2: جاوبت هي، روحنا ما سمعناش. قالت مروان الشايب. جاوبت، سمعت هي، قالت مروان الشايب.
5: أنا زاد سمعت.
2: أنا بدي سمعتها بالله.
0: هكا ولا؟ هذا قص الخط نتاعها مع الأسف الشديد. الفائزة معنا في هذه المسابقة هي حبيبة شوشان، مبروك عليك. تمارس الرياضة حبيبة ولا؟ حبيبة شوشان، حبيبة
3: نعم
0: تمارس في الرياضة؟ تمارس ولا لا؟
3: ايه عندي.
0: الجائزة من اهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع سيرفاتمون وكورة وطابي لممارسة رياضة اليوغا. هاكا ثلاثة جوائز في جائزة واحدة. مبروك عليك يا حبيبة. شكرا ليك. يظهر لي المشاركين اليوم ماهمش قارين دروسهم 100%، مش قاعدين مركزين. يمكن سخانه برشا، سخانه برشا سمير.
6: سخانه وتعب.
0: سخانه وتعب. ايا مروان، تسمى برنامج حلو برشا وبرنامج كبير مع في تظاهره متميزه في الايام القادمه.
5: أنشطة الجامعة متواصلة، خاصة الأنشطة الصيفية في المشاريع والبرامج اللي سبق وذكرتهم. أيضا عندنا دورات في المناطق الداخلية أيضا ما نسيناهمش بالنشاط الصيفي، كيف دورة الخروف في حاسي الفريد، أيضا في زعفران، زانوش، أيضا غميدة، ولاية قبلي النهائي اللي باش يكون غدا. ونتقدم بالشكر الأهالي منطقة غميدة اللي هذه بالحق مبادرة من من شباب المنطقة اللي قاعدين يعملوا في دورة وتظاهرة رياضية كبيرة برشا، إن شاء الله يلقوا منا كان الدعم في قابل الدورات. كيف كيف زاد مختلف أعضاء المكتب الجامعي في قفصة في القاسرين نتوجه لهم بتحية، اللي قاعدين يقوموا بتنشيط الولايات والمناطق ضمن مشاريع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. المشروع الجديد اللي قاعدين نخدموا عليه وبدينا فيه اللي هو مع وزارة الداخلية ثلاثة مشاريع كبرى. المشروع الأول اسمه ألعب وتعلم صنعة. المشروع هذا يهدف لتطوير وبناء مهارات حياتية من خلال مشروع تربوي رياضي وتكويني متكامل. الفئة المستهدفة هما تلاميذة الإعدادي والثانوي، دونك التلامذة في العطلة الصيفية فما فراغ باش ما يمشيوش كيف ما قال سي حلمي للسلوكات المحفوفة بالمخاطر. دونك لهنا من خلال البرنامج هذايا باش يتعمم على 24 ولاية بالتنسيق مع الولايات ومعتمديات الجهة، باش تكون فما دورة بثلاثة أربع أيام، دونك فيها النشاط الرياضي وفيها تكوين مهارات حياتية، وأيضا فما كيف نقولوا احنا حاجات تكوينية بسيطة اللي نجم يكون بها التلميذ فاعل داخل أسرته. مثلا باش يكون مثلا صار بان في الدار متاع سبيلات كسرت أنبوبة متاع حاجة كيف من هكا الحاجات اليومية، دونك باش يكتسب المهارات هذاما ويكون هو زادا التلميذ والصغير هذايا فاعل في أسرته، وعلاش لا نهار آخر يتغرم بالنشاط المهني يكون فاعل في المجتمع، وهذا هو الهدف
0: في الشارع بالضبط. في المجتمع
5: هذا هو الهدف متاعنا، إضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة باش يكون المشروع هذا خلال العطلة الصيفية في 24 ولاية تحت شرف وزارة الداخلية الجامعة التونسية رياضة الجميع وأكيد وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى دورات تكوينية أخرى في المهارات الحياتية والقيادة وخاصة المواطنة والإسعافات الأولية والسلامة المرورية، أيضا بالتنسيق مع مختلف المندوبيات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، أيضا التربية والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة. المشروع الثاني، المشروع الثاني هو شباب زاد، نقول جيل زاد وتسمعوا معناه كيف موجود في بعض الدول الأخرى شنية الموفمة اللي صارت، لا احنا شباب تونس شباب واعي. المشروع هذايا مشروع شباب زاد اللي هو لتنمية زادو المعرفي، لتنمية زادو التكويني، لتنمية زادو الرياضي. الهدف منه هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب تحت شعار هز زادك وابني مستقبلك ومستقبل بلادك. هذا البرنامج متوجه للفئة العمرية بين 18 و 29 سنة ملعاتين على العمل ومنقطعين عن الدراسة، ومش يكون فما برنامج متكامل طيلة معناها على ديسيسيون مقسمين فيهم. ديما نحكيوا على البرنامج الرياضي ولهنا نحسوا بأهمية الرياضة في التنشئة وأهمية الرياضة في التنمية، وزاد راهو الرياضة عندها دور كبير في الإدماج الاقتصادي. أيضا فما دورات تكوينية باش تكون معمقة أكثر بالتنسيق بتبيع مع وزارة الإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويمشي نمكنوا الشاب من خلال اللعب من خلال النشاط الرياضي أنه يتعلم مهنة ويتعلم الصنعة اللي باش يكون بها فاعل في المجتمع متاعه. مش لهناك هاو أيضا باش نوجهوه مع بتبيع شركائنا والمختصين، ونقدم التحية لسي بشير الكشبوري أيضا اللي هو زاد أيضا شريك معنا في صياغة المشروع، أنه مش نوجههم للي يعطيو المنح واللي يعطيو القروضات كيف البتياس. أيضا فما منظمات أخرى تونسية اللي تساهم وتعاون الشاب للانتصاب للحساب الخاص. دونك لهنا حبينا نوريو كجامعة تونسية رياضة الجميع كونه راهو الرياضة ما هيش فقط رياضة نخبة،
0: ماهيش بمعزل
5: على باقي الميادين الأخرى، تنجم يكون هي فاكتور ودافع تنموي وتشغيلي. المشروع الثالث هو المشروع المسالك الصحية. بالشراكة أيضا مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإدارة العامة للجهوية معنا التابعة للبلديات. دونك لهنا باش نقوموا بإحداث مسالك صحية إيكولوجية في كل ولاية ديجا باش تنطلق التجربة النموذجية. اخترنا ولاية أريانا أيضا ولاية بن عروس زوج ثلاثة مناطق في كل ولاية، لكن هنا المسلك الصحي بطريقة أخرى بطريقة إيكولوجية بطريقة ما تكلفش برشا فلوس، لأنه كي تتضافر مختلف الجهود كي تتضافر معناها مختلف الإدارات راهو تنجم نوفروا مسلك صحي لائق للمواطنين. تكون معنا إدارة الغابات مثلا من خلال المواد الأولية، أيضا مع الدراسة اللي قامت بها الدراسة الأكاديمية اللي قامت بها الجامعة التونسية للرياضة للجميع، واللي فيها كيفاش ليزاغري يتحطوا كيفاش زاد معناها دراسة هندسية كاملة وين مش نضعوها على ذمة البلديات والإدارة العامة للشؤون المحلية اللي باش ننستاليو مسالك صحية إيكولوجية بمبادرات من الشباب وللشباب.
0: هو كل مشروع يزمو حصة خاصة بيه. هو ما شاء الله كل مشروع يلزمه حصة خاصة، وإحنا الفضاء مفتوح بطبيعة الحال مع الجامعة باش نحكيه على كل مشروع وقت باش يبدأ، إحنا نكونوا حاضرين ونكونوا جاهزين. ما عادش عنا برشا وقت مدام دليل الموعد كوريا الجنوبية وقتاش بالضبط؟
1: من 22 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
0: نورتنا وإن شاء الله تنورنا في كوريا.
1: عايشة كلمة أخيرة نحب نرجع على التالي شوية، كما قلت المدير الفني ورئيس الجامعة التونسية لعبد القوي القديم اللي هما همش والماستر، إن شاء الله الممبر هذايا في دغال هذايا جدد معناتها يعطيه قيمة للماستر، وأكيد باش يعطيه قيمة. علاش قلت لك أنا من 2016 ما صارتش هكا، حتى كي بنسافروا لا يعيط لك لا، حتى من سورفاتمون كنت نشري على حسابي ونمشي نتبعها، يعني كي نتعدى انا في لي شين راديو ولا في لي تيليفزيون وليت ناخذ سورفاتمون من الجامعه التونسيه لعبد القوي. طول الرئيس الجديد معناتها يعني ديريكت قال لي باش نعطيك السورفاتمون. والحاجه الثانيه اللي عجبتني اللي هي مدام مريم الجندوبي اللي باش تجتمع بينا من بعد 4:30 في رادس، اللي باش يمشيو يشاركوا في كوريا باش نحكيو، خاطر فما عباد ما تفهمش معناتها بطولة عالمية، باش انا نقعد معاهم ونفسر حاجات يعني هذه عمرها ما صارت من 2016 الجامعة ما عملتهاش.
0: وان شاء الله ترجع معانا بعد دورة كوريا وتكون متوجة، علاش لا انت وبقية التونسيين باش تشاركوا في كوريا. سي سمير الجامعة الرقبي مازالت مواصل معنا المشوار، وبطبيعة الحال تو كل أسبوع نحكيه على جانب معين كما حكينا اليوم على الفرق المتوجة لهذا الموسم. الأسبوع القادم تو نحكيه على المنتخبات الوطنية وتحضيراتهم للموسم الرياضي والتظاهرات القادمة خاصة في أوغندا. حلمي عون مبروك المريول.
2: صحة المريول يعطيك صحة سي فوزي، والله محلاها عشوية. نحب نسلم برش على مدام مدلينا كل واصل قدام. سي مروان مش غريب عليه الحقيقة، سعيد جدا أنا ديما، وكل الشرف كبير برشا باش يكون سي مروان اللي باش يكون فما تعامل كما قلنا، باش يكون فما جلسة عمل أنا وسي مروان يوم الثلاثاء، وباش نخرجوا بحاجة مزينة برشا للرقبي. نسلم برشا على سي حلمي بن صالح، وإن شاء الله أستاذ المستمعين كلهم تمتعوا بالعشوية الرياضية إن شاء الله.
0: أنا نسلم على سليم غفران كذلك. ما زالت المسابقة الخاصة بتذاكر محمد صابر للوسلاتي ما زالت متواصلة، تنجم تدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب تخليوا كومنتير، وأكيد بتصير قرعة للحصول على تذكرة سهرة محمد صابر للوسلاتي الليلة في مسرح الأثري بدقة انطلاقا من 10 متاع الليل. بعد شوية كوثر البديوي تو تاخذ جانب آخر تحكي على الموضة وبرشا مواضيع أخرى تلقاوها مع كوثر البديوي بعد قليل. تقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. إلى اللقاء.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترفيهي وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، أحباء الموضة والفاشن وما كنت. والعدد الثاني اليوم من ستيلي بوتي تلقوا فيه آخر صيحات الموضة واللي توندونس في حوايج النساء والرجال، جديد الميكاب والشعر، كذلك ليزافي تاع المختصين وراء الشارع التونسي حول تعليقات وتقليعات بعض المشاهير. واليوم باش نحكيو على تينيس وومن سيرينا ويليامز في تقليعة أخيرة أثارت الجدل الأيامات الأخيرة. قبل هذا الكل رحبوا بضيوفنا في استوديو إذاعة شباب، أمل سولة خبيرة التجميل والحلاقة، أهلا وسهلا. فما كونفور عربية جبالي مصممة الأزياء، أهلا ومرحبا
3: سليمة. مرحبا بكم الناس الكل، وهذه المرة الثانية معكم، إن شاء الله تشيخوا معنا
2: إن شاء الله برشا. باش نحكي في برشا موضة، والحاجة اليوم تهم السيدات الكل خاصة اللي غوب سواغي، ونعرفوا موسم أفراح ومناسبات إن شاء الله. بعد شوية التحق بينا مصمم أزياء وأرتيست كذلك غسان البوزيدي. كأن ما تفهمناش على اللي زاوت فيت اليوم، الكلنا في اللكحل مختلفين فاركونسيدانس. أمال تقرب شوية للميكرو. دونك اخترنا اليوم لك حل انتي عربية عروس. ولا أبوان لموضة اليوم جيتنا ياسر توندونس أمال سولة. قبل ما نبدأ بتبيعة باش نحكيه على مواضيعنا اليوم، اخترنا لكم النغم الأول اليوم في ستيلي بوتي، جارو بيل. تصوى تحبوها نسكول.
3: أكيد أكيد.

0: هذايا جارو اولى انغامنا في ستيلي بوتي اليوم باش نمشيو للفقره الاولى في ليميسيون يا تيب يا تريب ابور داون
1: يا تيب يا تريب يا تيب يا تريب.
0: كل جمعة كالعادة عنا تقليعة من تقليعات المشاهير في بعض الأحيان غريبة شوية وتلقى برشا حديث على لي ريزو سوسيو. المرة هذه باش نحكيو على نجمة التنس سيرينا ويليامز، مانيش باش نحكيو على البطولات نتاعها، باش نحكيو شنو لبست في دورة ويمبلدون الأخيرة. الثراء والغناء هوس المشاهير في سيرينا ويليامز لبست، عملت فيرني مرصع باللي ديامون صباح الكل، يعني مش صباح بركة وانتم تشوفوا. وكذلك مستمعين هكا على الباج متاع إذاعة شباب تلقاو الصورة تاع سيرينا ويليامز بالديامون في آخر دورة في ويمبلدون. خرجنا للشارع التونسي، سألنا بعض الشباب على التقليعة هذه، فما شكون بوغ وفما شكون كونتر، خاونا نسمع.
2: بون الحق كونتر، خاطر كما قلت لك نجمو نانفيستيو معناها ديامون في لي فوزونغل، حق حسهم فيغير ديجا حاجه خايبه حسيتهم، و ابار سا معناها ديامون نجمو نانفيستيو في حاجه اخرى ابار انه فوزونغل وقت اليوم باش يقعدوا معناها ماش كيكو جور ان موا ماكسيموم من بعد باش يتنحاو، خاطر لو كان عندي فلوس معناها نجم معناها نانفيستي في حاجه مخير، حتى لو كان عندي برشا فلوس ونعاون ونعمل كل شيء. فوزونغل هكا معناها ديامون جو سوي كونتر. بالنسبه لي زونغل اون ديامون كيكا، بالنسبه لي زونغل اون ديامون تصور حاجه مزيانه، حاجه يونيك، ما ينسى ما نصوريش حاجه بغضب الناس الكل، خاطر فري ديامون معناها ما نصورش الناس الكل باش تعملها، مي حاجه يونيك نصورها من حاجه تتعمل لعباد كبار وبالحق حاجه يونيك. انا نرى حاجه مزيانه.
3: كانت عندك الفرصه وفلوس تعمل؟
2: لا خاطر فما دي بريوريتي، ما نصورش اذا كان انت فتيح وعندك فلوس باش تعمل دي زونغلون ديامون، يعني تصور فما برشا حاجات اخرين باش تعملهم، تقدم بهم تنفيستي فلوسك في حاجه مخير، هذيك تبدا عندك فلوس فاضله تنجم تركح بهم لي زونغلون ديامون، مي حاجه كبريوريتي مش بريوريتي الحق معناها ديك اسكو جو فوا.
4: ليه ما تجيش يعني هي تعمل ظاهرة كيكة بالصوم هذيك، فهمت؟ ما برشا غيرها يستحقوهم الفلوس هذيكم، فهمت؟ يعني هي كانت اي ما كمان باش تحطهم في ظوافرها، يعني كمان تنجم تمشي تتبرع بهم تحل جمعية خيرية، فهمت؟ مش يعني تحطهم في ظوافرها، يعني هي قاعدة جوست تسيف الفلوس هكاكا ما على بالها بالعبد الاخرين.
1: ستيل اي بوتي.
0: دونك هذايا كان راي بعض الشباب، التقينا بيهم في الشارع على هوس المشاهير وسيرينا ويليامز. الشباب الحقيقه واعي، فهم انه فلوس هذيك ربما تنفستي فيها في حاجه اخرى، ولو انها لي انفستيسمون الكل سيرينا ويليامز عملتهم، لكن سي اكسترا، فما عباد محتاجه كما قالوا برشا التبرعات الجمعيات خيريه لبرشا حاجات تمام.
5: اي صحيح ليلى، انا ديجا هذيا نراها هوس، هذيك وصلنا لمرحله معناها سي هزت برشا دي تيتر، ما عادش عندها انا نراها ما نعرفش بس سي سا نحنا
0: فلوس ما عادش
5: لاقي، ما عادش وين لاقي باش تحط فلوس هكا لي تيتر هزتهم وعملت بهم البوز ما شاء الله عليها، مانيش 4 فوا يظهر لي هزت دي بري معناها اولمبيك جو كخوا، كان
0: دورات لغران شلام
5: تحصل وتعاد جو كخوا هكا حسب ما ريت 20 تيتر كبار زيادة، فهمت؟ اي كها مرقتوا كها مرحله، وصلت المرحله انا ماش عندها وين تحط فلوس.
0: سؤال اخر يقول عبد وصل عنده فلوس معناه من حقه انه يتمتع ولا
5: يتمتع؟ ليه انا مريتني انا من الاشخاص
0: اللي شرك معناه يلبسوا فيه دي سيغي، علاش مش حطيتهم في فيغني اونجل؟
5: تصور اذا لي شريتهم الكل شريت الشرك
0: بخويا. بعد انت خبيره بعد كي باش تنحل الفيغني، مو باش يقعد كانوا بيرمانون، باش يقعد شهر ماكسيموم ويتنحل ديامون ويعاودوا يلصقوا في فيغني اخر ولا كهاو؟
5: لا سي سيغ يعاودوا يلصقوا،
0: اي خاطر زاد باش تلوحوا.
5: لا مستحيل باش تنفستي في حاجه اخرى، تولي تحطهم في حاجه بيجو معناها سي كي سيغ باش تطيشهم
0: معناها. عربيه بوغ وكونتر تصور داونا
6: بوغ كونتر
0: كيفاه؟
6: باهي هو من وجهه نظري معناها كأنا مصممه ازياء واحنا نشوفها حاجه جريئه على الاخر، نشوفها حاجه جريئه على الاخر ومزيانه معناها هي كما قالت امال هزت لي تيتخ الكل ودرا شنو حبت هكا
0: تتمتع بفلوسها،
6: تتمتع بفلوسها ومش كان رجعتها معناها لويمبلدون، حبت معناها تزيد هكا تعمل بوز بحاجه اخرى. دونك هي انا معاك هكا حاجة مزيانة خطرة هي بتبيعتها
0: ثرية
6: ثرية وديما تحب هكا حتى مع لبستها واحد مع مع الخاتم زيدا متاع
0: خطبتها
6: ولا أما كان باش نمشي لكوتي فرق ثراء فاحش غاسبياج ولا ثراء فاحش وهوس هذا معناها كيف باش تعملهم ولايف
0: عندنا دي زيكزومبل راهو في مشاهيرنا العرب
5: راهو انك راهيش ماخذة من عند حتى حد فلوسها هي حرة انا بحر حق مع حرية انك تعمل
0: عندنا مشاهير عرب معناها زادة في الثراء الفاحش والديامو عندنا احلام معناها اكزومبل روبل كلها ديامو معناها كدير فيرني دونك النجم نقولوا
6: بالحق
0: ربي يزيدهم
6: ربي يزيدهم
5: ويعطينا نحن
0: يعطينا حتى الديامونت وحدك بيتو باش نحكيو بتبيعه موضوع الرئيسي اليوم في حصتنا نحكيو على لي روب سواري توندونس 2026 وكيد تسمعونا وعندكم تستفيدوا من اراء بتبيع المختصين معانا في فقره ديماشيك
1: ديماشيك ديماشيك
0: ديماشيك وبتبيع باش نحكيو على الروب اللي توندونس في صيف السنة يظهر لي حسب ماريت انا وتابعت رجعنا للي روب سواري سامبل اما لي زاكسيسوار شارجي برشا صحيح هذا
6: اي علاش على خاطر احنا تو بون جيل واعي ما شاء الله حتى مثلا تلقى المامون هكا كانت تلبس مثلا غوب هكا سواغي شارجي واحد كانت تلبس معاها دي زاكسيسوار شارجي زيدا تلقى البنت ولا البنوته معناها واعيه كي وتوعي ماماتها شوي دونك احنا توا في عصر سامبليسيتي في لابوتي معناها كي تلبس حاجه سواغي غوب سواغي وتكون شارجي رد بالك تلبس معاها دي زاكسيسوار علاش خاطر كل ما تكون الغوب سامبل وفين وديجا شارجي احنا نزيدو نعبيوها نقولوا بلغتنا كي نخدمو نزيدو نعبيوها اي نطرزوها تتعبى تريزا فمش علاش انت باش تجي تكثر معناها في لي زاكسيسوار وتعبي روحك بلي زاكسيسوار حاجه هكا سامبل
5: ديجا هما دي غوب تتحقوا كان بوكل دغيا
6: فوالا بوكل كهو معناها
5: حاجه في يدك وكهو
6: وكهو انا ما نراش معناها كاين تلبس حاجه هكا فريمون شارجي بالقدير ودبي تلبس معاها دي زاكسيسوار زيدا شارجي اعرف شنو هي تختار اعرف شنو هي تلبس معاه
0: باه نحكيو على لي موديل نتاع لي روب سواري بتبيع فما لارج لارج معناها واسعه وفما زيدا سيرين فما سيرين. موديل هذايا اليسا تعتمد فيه برشا فما الميدي زادا موجوده في السواري توا وفما الميني كي العاده ما نعرفش انا الماتيير اكثر حاجه انا بون تعجبني هي ساتان نجم تكون متروزه وتراند برشا لي روب ساتيني تعتمد فيهم فيكتوريا بيكام برشا زادا نجوى كرم
6: يكون تول برودي معاها تكون متروزه تول برودي هكايا ودي كريستو تبدا معبيه ياسر مزيانه على دونتيل زادا سيرين
0: فما قماش اللي قبل كنا صغار نلبسوا فيه هو القماش دلاس رجع برشا توا
6: رجع بالقدي
0: في كل شيء معناه حتى في غوب دي جور
6: اي تنجم تلبسوا حتى في نهارك معناها هكا عادي اما عندك توا هو اكثر حاجه معناها دارجه اللي هو الدونتيل وعندك ساتان ويبدا تشول برودي معناها بالحق هذوما الحاجات اللي ديما نحنا نخدموا بهم اما سنة عندك دونتيل وتشول برودي نزيدوا احنا نطرزوه نخدموا بالقدي نعبيوه نشارجيوه يفيق يتناوج دونك ما تستحقش انت باش تزيد معاه حتى ديتاي اخر
0: باهي احكينا على الماتيير قلنا على الساتان قلنا على الدونتيل زيدا الكوير اسكو مسموح في الصيف ولو انه شفنا كوليكسيون الي ساب لل 2025 الحقيقه مش 2026 يستعمل في الكوير دي روبستيي فيهم فلور هكا من قدام وسواري قاعده تمشي وحتى في لي بونتالون معناها ما يقولكش شتاك هو الكوير موجود في الصيف
6: يمشي هو
0: لا لي جي مش كوير دو معناها لي جي
6: اي دو بريفيرونس انه ما معناها احنا
0: تو بعد على الباج قاعدين نتبعوا في لي روب اللي اخترناهم فما روب نتاع الي صعب بيستيي وكوير سواري ومزيانه برشا تو بعد شويه نوريكم لي كولور
6: لي كولور لي كولور كيما حكينا الجمعه اللي فاتت نزيدو نحكيو
0: ديما نوار
6: ديما نوار هذيك
0: امباتاب
6: ما يتنحى الجمله هذيك بالحق كيفاش يقولوا فيها
0: رمز لي سواري
6: اي فوالا بالحق
5: الكلاس
6: هو الكلاس اي والله عندنا لي روب توا لي جون معناها نلبسوا جون هكا باستيل عندنا فيغ باستيل عندنا الغوز باستيل هكا الديغراداسيون تاع لي كولور هكا رايفين وباستيل مزيانين على الاخر راهو مثلا سني لي كورسيت لي كورسيت سني طالعين بالكدا
5: لي كولور دوس يعني احنا نقولوا لك الايفوار الشامباني شامباني حكايه السواري
6: شامباني كان قبل بالحق فريمون معناها كان قبل ديجا شامباني
5: شكون نحكيو تو انا نحكي على الكوتي سواري يعني ما نحكيو على تو لي جو
0: لا
6: على السواري
5: السواري ما بون
6: ما عادش توا الشامباني
5: اسمعني هو راهو السواري والله لي فما دي كولور انا نحسهم تو انت كي تخرج هكا تشوف معناها فاش تدور في لي شوروم لي كليو ولا
6: تحس الشامباني
5: اي تحس لارجون موجود ديما
0: الدوري
5: الدوري موجود حافه ما حاجات السواري مستحيل يتنحاور
0: ما يتنحاور زاد معاهم لي ميتاليك
5: الميتاليك وهكا البلو البلو ميتاليك البلو سييل هذاك يبدا ميتاليك كاكي بون هي التريزه اللي باش تردوا ميتاليك معناها هذو ما هما انا را ديما الحاجات اللي ما تطيحش ونحسهم السنه زاد هكا كي را نحضر في دي زوكازيون ولا حاجه هذو ما لي كولور هاني قلت لك لي كولور دوس معناها
0: فما زاد لي موديل دوروب فما الميني الكاب منها فيها زاد حلوه برشا تبدا سواغي مزيانه تبدا قصيره ومعها كاب سيرتو تبدا في البلون تبدا مزيانه برشا فيها بروش ولا حاجه تزينها برشا
5: الفولاغ اللي في الرقبه طويل تا ولا يحطوا الفولاغ الطويله
6: تتكرر دو بريفيرونس انك تعمل كاب ولا تكون فولاغ هكا طويله على الرقبه واحد لازم تكون معاها حاجه طويله
5: معناها تكون نورمال لا لازم تكون فرد طول هي والغار
0: مش اقصر ولا
5: سوا لي مانش هذوكم اللي عم بوم هما من عامني والتوندونس والتعامني واللي موسلين اللي بشيها بتاع لي مانش
6: كيف كيف
5: هذوكم زادة بالنسبة الوحدة زادة مليانة يغطيولها زنودها معناها
0: وبالنسبة للضعيف حكاية تميل على مليانة تنجم زادة ليغو بيستي اسول مانش زاد حلوين برشا
6: اي هذوكم طالعين سني كتف وحده مزينه على الاخر اما انا ننصح ديما الضعيفه
0: الضعيفه
6: فوالا الضعيفه رد بالك تلبس هكا كورسيت توا نحكيو احنا الكلها توا لي جون كورسيت كورسيت كورسيت بي رد بالك انت تبدا ضعيفه من الفوق سورتو ضعيفه من الفوق بالقديم معناها في البارتي هذه ضعيفه بالقديم
5: اي معناها عند هذو العظميت هذو ما
6: العظميت قول لنا غريغا
0: هذوك في اختي بالنسبه
5: لي هما راهو هما سيني دو بوتي
0: دو بوتي
6: فوالا لي هو انا نحكي على الضعف الاخر خاطر لي مانكون ستيلهم فوالا يبدا ستيلهم
5: مزيان كي
6: فوالا اكليبري نجم تلبس وتنجم تنسق معاهم انا نحكي لك على الضعف فما مثلا نهارين تيلي شفت هكا غوب دو

0: برشا وفي مينين هذه حلوه برشا. شنو هذه تمشي لنا ستيل نتاع بنات
1: بون تمشي
2: انا راه تمشي للكل
1: تمشي للكل
2: ضعيفه باش تغطي لها بصحتها باش تلم لها البواترين واحد انا راها وسني سر طوندونس لي غوس ولي بيستي مع لي بانطالون
1: خدموا بها بالكدا معناها
0: فما زاد اوتر موديل نتاع دي روب روب تبدا بيستي دروات وفرنج من اللوطه خارجه برشا زاده قصه من اللوطه تبدا هكا محلاها سوا في الكوير في الشتاء كان في الصيف تبدا
1: احنا ما نتبعوا توا اللي فاشن ديزاينرز شنو هي الحاجات اللي
0: تعجبني انا كود كور تبدا بالفرنج من اللوطه
1: انا اصلا كي نبدا لابسه حاجه كيكا بالفرنج يتحرك محليها
0: تحس روحو عليها
2: اي كيما لي مونش هذوك كيما لي مونش فوليمينوز احنا نقولوا هذوك يعطي روح للغاب مثلا
1: محليهم محليهم على الاخر
0: فما زاد حكيت انت على الدونتيل فما زاد لي روب ميديفوال وتلقى دونتيل في لنا في معناها في في سانتور يبدا دونتيل تبدا فين ومحليها
1: محليها تكون مزيانه سورتو كي تبدا هكا مثلا نوار بكلها سورتو نوار معناها
2: هو صحيح فما برشا حاجات توندونس اما انا دي مره بحسب راي كل واحده تلبس لي بيتها
1: لازم
2: نعرف
0: احنا هل عطينا عطينا بوكو دو شوا باش هكا ضعيفه وسمينه تلقى
2: كيما نحن في المكياج انا نقول ساعات هي العروسه ولا والا الحضاره ولازم تعطي رايها
1: بالطبيعه
2: سورتو كي تبدا تفهم وفهمه وجهها وكل شيء اما راهو الميك اب ارتست ديما هي تفهم اكثر منك في خدمتها نقول ان ماذا بك تخليها على راحتها اكثر كيف كيف في الـ في الـ في اللبسه معناها كي باش يعطيك رايو مثلا لي ستيليست ولا باش يعمل لك حاجه سور ميزور فاهم فاهم مورفولوجي بدنك واحد وهاني قلت لك انا نحب ديما المراه تلبس اللي واتيها وكا
1: اي لازم كل مراه بالحق تفهم بدنها
2: نجم ما نقول ما تمشيش
1: معاها انت هجرب كاين تحط يدك هكايه مثلا وتحط تحط مثلا كولور تشوف
2: اي لا كولور انا نحب تمشي تتبدل فوالا فما مثلا انا نجم لا كولور غادي تواتيني ما تواتيكش انت ما تواتي كاوثر مثلا
0: لا وما نحرموش زاد رواحنا تبدا مراه هكا بصحتها شويه تنجم تعمل ترانسفورماسيون في الروب كيما حكينا روبيستي تنجم تزيدها فوالا تنجم تغطي تكمل
1: تنجم تغطي تنجم دونتيل تنجم تخدم دونتيل هكا تغطي زنودها كان هي عندها
0: يسرى الفنانه التونسيه يسرى محنوش
2: اللي ديما عندها اي ديما هي ماخذه ستيل هذاك ديما ستيل هذاك نتاعها تحس اي غوب تزيدها المسلين
0: في يسرى محنوش بصحتها شويه باغ كونتخ نجوى كرم ضعيفه وديما تزيد حاجه ما نعرفش علاش انتم يمكن تفهموا اكثر مني علاش نجوى كرم ديما تزيد ان كو هكا للرب بتاتر غلامور اكثر هي مش باش تغطي خاطر نجوى زباله
2: مش تغطي سي بلو شيك
1: هي كم مش راهو ساعات فما حاجات مش بالضروره راهو باش نغطيو بهم عيوب
2: فما عباد انا نحس مثلا يسرى محروش مش كيستيون باش تغطي بها انا نحسها هي تحب تعمل ستيل الروحة
1: اي
2: باش الروب هذيك يقولوا هذيك ديما تلبس منها مثلا يسرى
1: كي تشوف حاجه تقول راهي
2: هذيك نتاع هذيك نتاع هذيك نتاع الشخص هذيك كيما ساعات نعرفش انا ساعات ريحه برفان تذكرك في بيريود معينه انت باش تشوف ستيل الغابه هذيك باش تقول هو هذيا ديما تلبسها مثلا الفنانه
0: هذيك وباهي واحد يكون في ديل الستيل نتاعو
1: معناها اما لازم زيد راه واحد
0: يبدل
1: اي شانجمون باهي اما باهي سافا انه واحد يبدا فيهم الستيل نتاعو عارف روحه شنو يلبس واحد هذيك حاجه باهي هكا حتى في مخه يبدا مرتاح
0: يبدا اليز وحنا قلنا ديما واحد يبدا لابس لبسه يحبها ومرتاح فيها يبدا اليز وتاثر على نهاره كامل معناها
1: تاثر على نهاره ونفسيته كلامه كل شيء كل شيء في حياته تاثر عليه معناها
0: باهي مدام قبل ما نحكيو على لي زاكسيسوار بتبيع حكينا على لي موديل دو روب باش نحكيو على الاكسسوار نتاعهم شنو يتلبس معاهم السباب التسيكان نغم وبعد نرجعو لكم بعد موجز الاربع ونص نكملو نحكيو في ستيلي بوتي وعندنا برشا ما نحكيو اليوم على الموضه

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وأصدرت الوزارة منشورا توعويا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك، تضمن عددا من التوصيات السلوكية الضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. تتواصل الحملة التوعوية التي ينظمها تلاميذ نادي الشباب والمحيط بالمدرسة الاعدادية بجهة الرفرفة من ولاية بنزرتة في إطار مشروع توعوي بيئي تشرف على تأطيره جمعية اليافعين واليافعات، يهدف إلى إيجاد حلول عملية لحماية السواحل التونسية من نفايات البلاستيك. منظمة الأمم المتحدة قبلت مبادرة المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة، ونشرتها ضمن المبادرات المعروضة على موقعها الرسمي. وقد أطلقت الأليكس هذه المبادرة بشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية، من بينها مخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس. جمعية مهرجان وسو عقدت اليوم بسوسة ندوة صحفية لتسليط الضوء حول تفاصيل فقرات المهرجان في دورته 63 تحت شعار وسو فن وتراث، خلال الفترة الممتدة من 12 وإلى غاية 26 من جويلية الجارية. ويتضمن الكرنفال استعراضا للعربات الكرنفالية المصنوعة محليا بمشاركة عديد الدول. تتواصل بالمهدية إلى غاية 27 من جويلية الجارية فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية السياحية الشبابية. في أخبار العالم، ذكر تقرير إعلامي أمريكي أن الهجمة الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وردود الفعل الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب الهدنة في الشهر المنقضي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدوم. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي.

0: أحب الموضة الفاشن والجمال، نرجعوا لكم في ستيلي بوتي وباش نكملوا نحكيوا على لي روب سواري، حكينا على لي موديل، حكينا على الوان لي روب توندونس 2026، باش نحكيوا توا على لي زاكسيسوار. نعرفوا اخترنا الكل يظهر لي لي روب سامبل السنة، لكن لي زاكسيسوار اوزي شويه وشارجي شويه. نبداو نحكيوا على الاهم بتبيعه اكسسوار في لي روب، هما السبات والساك، وما ادراك ما الساك والسبات. السنة ساعة التوندونس الوحيده اللي رجعت انه الساك والسبات كيف كيف أكيد. نفس اللون هذه متفقين عليها.
1: عنا عوام برشا ما عادش عنا النوسيون تاع نلبسوا ساك وصبات فرد لون، بالعكس تبدا حتى ساك حمراء وصبات نواغ. المهم ما بداش الوان بعاد على بعضها. اي سني رجعنا
0: رجعنا كذلك للتميق، التميق نعرفوه محلول من قدام 2026، رجعوا للتميق المسكرين لي مارك ايطاليان المعروفين الكل، خرجوا سنة تماقات المسكرين من قدام حتى في الصيف ومزيان، بالعكس تحسوا اضخم منه محلول معناها
2: اضخم مني هو محلول. عندنا زيد ساكو تالون قلنا يمشيو زوز فرد كولور، عندنا زيد كان متحجبه الفولاره زيد كيف كيف هذيك
1: فولار
2: وساك وصبات فرد
0: نفس اللون
2: نفس اللون ديما نفس اللون كانك الكل زيد باش تخرج نفس اللون زيد مش مشكل معناها حاجه مزيانه وماهيش ماهيش معناها ماهيش خايبه بالعكس حاجه محليه وتحلي في العين
0: خاصه في الالوان ربما الناتخ معناها تخرج كل في النوار في البلون ما نتصور واحد يخرج اصفر بكل ولا احمر
2: سيدولي
0: في البيج في البلون
2: والله احنا مثلا المتحجبات عنا توا نجمو تنجم تخرج كلك في الغوج
0: غوج
2: فما دي كولور ما تنجمش تخرج فيه وفما دي كولور محليهم مزينين كي تخرج فيه فما الغوج مثلا تصور انت غوب بوستي تبدا كورسيت مزيان هكايا مع جوب
0: توش بالروز زيدا
2: ولا تنجم معناها تنسق معناها دي كولور هكايا تنجم زيدا تلبس انا مثلا من رايي انا وانا كمعناها حتى متحجبه نلبس معناها هكايا نجم حتى نخرج كلي في البلوسيي محليه انت وزيدا والكولور مش زيدا مثلا
1: انا نحس بون هو راهو اذواق بون انا جو بريفير تكسيره خفيفه خاطر نحس تخرج اون بلوك هكايا لا ميم كولور ما نعرفش
0: انت مع الزبيب نتصور اكثر
1: اي فتات
2: انت زادا واللبسه
1: انت والحاجه اللي باش تلبسها
2: كان باش تطلع مثلا فيها دي كريستو نحكيو على حاجات سواغي مثلا تبدا هكا فيها دي كريستو ارجون حاجات
0: يكسروا هما بالطبيعه
2: معناها دونك تنجم هكا تكون مرتاحه فيها وتلبس اما باش تكون كلها نوتخ معناها ما بالطبيعه
0: باهي لي زيسكارفان وسني فما توندونس كبيره انه هو يكون اون ساتان ساتيني الوان محلاهم يبدا روز ومعها اورانجي روز مع
1: البيت بابيون توندونس
0: حلو برشا
2: تعجبني بابيون هكا تبدا لبسة جوب هكا طويل محلي على بون مش طويل
1: لي زيسكارفان اللي نحن نقولوا عليهم بالخلخال زاد رجعوا توندونس هذيك اللي التسكيره في
0: التسكيره
1: هذيك يبدا السير واحد من قدام هذوكم زاد توندونس
0: فما زاد السنادل اللي حكيتوا عليهم انا الحق نحب برشا لمارك ايطاليان نحب لي مارك ايطاليان وزاد جيمي شو عنده في السبابط
1: من احسن ما فما في لي موديل من احسن ما فما حتى كان فما ما اغلى منه
0: فما ما اغلى
1: شانيل ولا بنانا بول ارميس ليلي في لي موديل
0: شو سبابط بتاتر في الحوايج
1: انا نحكي على السبابط في لي موديل من احسن لي موديل اللي تلقاهم معناها شوغ مارشي
0: فما زاد جيمي شو مخرج السنادل اللي ورده كبيره من قدام والا ورده كبيره من تالي زاد حلوه برشا
1: سيرتو داك قلنا
0: الغوب تبدا سامبل يبدا ورده كبيره في السنديل سي تري جولي
2: مزيانه على الاخر ماهيش بالعكس
1: ليه مزيانه جات بريود التوندونس تاع البابيون اللي من تالي زاد بابيون فراشه معناها مش بابيون معناها عاديه نحكوا اي تبدا ميلتي كولور اي
0: السنه الورد 2026 برشا ورده كبيره تبدا في صنديل محلها برشا
2: الحق انا الورد في هكا
0: في الحوايج
2: زيد هكا مزينه على الاخر راهي توش صغيره تزيد في الموديل محليها على الاخر تولي القطعه تحلي القطعه
0: وما نقعدوش في الستيل صنديل ولا سبات اسكاربان دوري ارجون ساي اون ا ديباسي توا لي كولور
2: عصر الالوان الوان البس وشيخ بلي كولور
0: محليها تبدا لابسه في النوار وصانديل في الروز سي سي تري تري جولي باش نحكي زاد حاجه قطعه مهمه واساسيه بتبيعها في في في الديكور في الاكسسوار نتاع المراه هي لي بغوش بنواحه نتو طوندونس باللي تحب انت معناها على جنب جينيرالمون كي تبدا في الروب تبدا معناها في وسط الروبه تبدا على جنب ولا تبدا في الوسط نتاع الغوب ولا
1: حتى في الصبات ترقى ترقى البغوش في الصبات سواء اون مارك تلقى السيجل تاع المارك سواء ساعه تلقى ما نعرفش انا بيغ تاع شوشوغ تبدا سامبل كحله وتبدا البغوش هي اللي زايده في الشطر ترد سواغي سواغي معناها
2: انت والبغوش
1: اي بيان
2: وانت بالحق انت والموتيف اللي فيها وانت واللبسه زاده
1: نتاعك نحكيو على حنا تو على مارك الكبار ديما اون جينيرال يعرفوا كيفاش يحطوا لي بغوش حتى ولا القدم يبدا فيه سيجل السيجل معناها المارك هذيك باش ما نعملوش بوبليسيتي فهمت يبدا مزيان برشا يبدا سانديل سامبل شي ما فيه
0: المصمم اللبناني زهير مراد ديما يستعمل لي بغوش ونشوفوا اليسا تلبس من عنده برشا جينيرالمون لي روب نتاعها الكل فيهم دي بغوش سواء من تالي سواء على
1: اللي يبدا سامبل
0: حلوه برشا
2: حلوه الحقيقه تزيد الموديل سورتو كي يبدا الموديل هكا فينو كلاس وما فيهوش هكا كلي متعوب عليه برشا ديتاي نتاع بغوش مزيان على الاخر معناها يتزاد لها سيوي في الكوتي سيوي هكا في الـ في الـ في الـ معلش انا مين باش يتزيد يتزيد عرفتك
0: في اي بلاصه يعطي منظر مزيان فما لي كوليي وما ادراك من لي كوليي لي غون كوليي لي براسلي
1: لي بيرل تاع
0: الرجال لي بيرل
1: رجع البيرل رجع طوندونس برشا
0: شنو مع اكثر حاجات ربما في لي كوليي اللي خارجه امال
1: فما فما فما هاني قلت لك البيرل رجع لي كوليون بيرل رجعوا طوندونس كلي غات كو تاو كيما انت الستيل اللي لبستو تاع لي زاني 60 هذيك كنا قبل الغوب تبدا أبوان مع الشابو مع غاتكو بالبيغل هذوما هما هذوما حاجة من الحاجات بيان سور مش ما قلناش كان لي بيغل هذوما اللي قاعدة نرى فيهم أنا يعني حتى في اللي في اللي غوب سواغيت وفي عروسيتنا تلقى فوتا وبلوزة
2: والكلي
1: الكلي سوا تلقى لبست لك باغ اكزومبل ما نعرفش الصياغة الصياغة نحن نقولوا جوهر قبل بالشيشخان معناها تملى الرقبة ديك حاضرة نحن نقولوا لها قبل فهمت والا تلقاها غاتكو هكا باللي بيغلو فيها بغوش نرجع لحكايه لي بغوش هذوكم طوندونس برشا تو في لي زاكسيسوار سواغي
0: من لي زاني 60
1: سوا مع معناها مع غوب سواغي شيك نقولوا نحنا سوري معناها سوا مع فوطا وبلوزه قادر نرا فيهم برشا مزيانه وتبدا لا ميم كولور لي بيغل في الميم كولور نتاع الفوطا وبلوزه ساعات تلقى الفوطا وبلوزه لي بيغل اللي فيها هي نفس الكوليي اللي في الرقبه فهمت
0: نرجعوا كي تبدا روب كيما قلنا تبدا ديكولتي اسكو مسموح نلبسوا توا خاطر تعرف اللي تراند هما لي زاكسيسوار البرشا لي كوليي البرشا اسكو نجمو نلبسوا معاهم
1: انا بصراحة انا ذوقي انا روب سواغي مزيانه وهكا والرقبه ديجاجي اوكي باش نلبس معاها حاجه فينو انا راهك انا نحب كوليي تبدا جويده بوندونتيف كبيره والا غاتكو هكا فيها هكا جامون فيها حاجه هك انا الحقيقه هذيك انا ذوقي هذا ما نعرفش نحسها حاجات ما تطيحش هذوما كان باش تلبس غوب سواغي شارجي وفما حاجه في الصدر معناها جوفوا انك ما تحطش شيء في رقبتك الجمعه الاخر حكينا عليه باللي قلنا الرقبه كان مليون
0: الرقبه وتضيع الروبه
1: ضيع الروبه تبدا الروبه شارجي مثلا تبدا ما نعرفش انا دوني ولا ايه هي فيها ديجا فيها خيط غاتكور ما تجيش ما ولا كل مونطون ونلبسوا معاها انت
2: زيد سورتو الكل مونطون
1: ما بصراحه ما يجيش
2: ولا فولاغ تبدا انت مهبطتها كي
1: والا الفولاغ باش تحط انت فولاغ باش تشيح لتالي تبدا ديجاجي وطويله وتهبط انت تحت الفولاغ كلي ما يجيش
2: بصراحه اي فما حاجه
1: زي جمله
0: لي براسلي تو نحكيو على لي براسلي زيد
2: محليهم على
1: اي لي مونشيت اي سوا كالمختلي سوا البليكسي كيما اللي لبستهم انت زيد
2: محليهم يزيدوا ليه تبدا غوب هكا سامبل كيما
0: تحكي على هذا
1: الاكسسوار
0: نتاعك
1: هذوما اسمعني انت والغاب
2: انت والغاب مش ديما فهمت
0: انا قادر يمشي وراب سامبل معناها
1: ما فيها حتى شكل
0: انا
1: لا حاجه معناها حاجه تصر مش تمشي عرس مثلا هذوما نحسهم من سبور شيك معناها
2: سبور شيك يمشي بنطلون لاغ جديك هكا مروحه في يدك
1: اي ولا هكا ليه ولا غوب هكا غوب مسيبة حاجه هكا فريش معناها
2: دي فولون هكا
1: حاجه تاعي قلنا سبور شيك
2: انت شنو تنجم انت
0: كيفاش توظفهم انت والغوب فما زيدا نحكيو على لي شابو فرانسيس وهكا امال عندها ما لبستوش الشابو نتاعها وبعد شوي تلبسو زيدا حلوي سواغي يمشي وعربي
2: حلوين سواغي يمشي اما مش زيدا
1: مع ستيل معين
2: اي مع ستيل
0: معين ولا
1: غلامور غادي هذوما كان اي مع الغوب هكا
0: جوال لا توندونس لي 60s لي زاني 60s
2: نقولوا احنا عندهم ريقهم
1: أي
2: مريق نتاعهم هكيك نتاع غوبا بوان عندنا دونتيل هكا معناتها
0: في مينا برشا
1: في مينا على الاخر اي اي لا كلاس هذه اساسا الجلامور هذه الجلامور
0: مو جبتو معناها بعد تلبسها حلو برشا وهكا ابوان كيف لبستك محليها تري جولي
2: محليها والله
0: دونك وفما لي شابو اللي توا زاد سنا بالارجنتي ودوري اون لان دي خارج ماتروزي
2: ماتروزي حلوين مزيانين حلوين اما انا الحقيقه انا ما راهمش يمشيوا مع الناس الكل راه سبحان الله والله فما حاجات راه ما تمشيش مع الناس الكل انا ساعات راه حاجه ما تمشيش مع عبد نولي نكرها الحاجه هذيك عرفتك اما صيبه ما عادش فهمت ساعات فما حاجات يلبسوها
1: هذيك علاش قلنا نحن مش كل شيء لموضه لازمنا نلبسوه
2: مش كل شيء لموضه لازمنا نلبسوه راه لازمنا نعرفوا شنو نلبسوا لازمنا نعرفوا شنو بالحق لازمنا
1: نتبعوا مورفولوجي تاع مورفولوجي
0: بعدا احنا حكينا جينيرالمون تو على الروب ولي اكسسوار اكيد اللي يسمعوا فينا للسيدات وقلنا هي اليوم حصه ليديز خبير الموضه في الرجال اعتذر في اخر لحظه ان شاء الله المناخير يجي معنا ان شاء الله الاسبوع القادم بتبيعه في الباج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب اخترنا كلكو روب على الاقل اللي ينجم يتبعنا هكا ينجم يتفرجوا باش نعطيو راينا اخترنا روب مزيانين نتاع عباد عاديين نتاع دي ستار زاده نعطيو راينا نبداو بالروبه الاولى روب فوا ومعها شورت بايتي من داخل والبايت هكا في الصدر شويه مزيانه برشا وتمشي ستيل جان اكثر ربما اما شفتها روبه
1: اي اي ريتا اي هذايا انا نحسو ستيلي واتي مثلا سيلويت ضعيفه مش وحده تبدا بصحتها تلبس حاجه هكا
0: فمش كون يقول لي الشورت من داخل وفوقه حاجه تغطيه ربما حتى اللي بصحتها شويه البي او زي نو
1: بون انا نعطي رايي معناها انا هكا حسب رايي نقول ديما لي سيلويتها ضعيفه دو بريفيرونس فما حاجات ما نعرفش ما
0: ايفيتي
1: اكزاكتومون
0: عربيه الغوب قدامك الروب شورت غوب فوال وشورت من داخل بلينك بلينك
2: اي باهي كيما كنت تحكي امال هو الحقيقه راه مش الناس الكل نجمه ما تنجمش انت تجي مثلا هكا عندك مثلا زيد ولا حاجه وتجي تلبس كوميم هي راهي تغطي مش ما تغطيش تغطي شوي اما كوميم ما تمشيش مع الناس الكل عرفت
1: خاطر انت الشورت باش يحطك راه باش اتيغي لاتونسيون معناها باش يبدا اون فالور
2: باش يبدا اون فالور يعني
1: ساقيك باش يبدا اون
0: فالور معناها باهي النوع نتاع الروب هذايا يمشي لوحده ضعيفه شويه نمشيو للروب نوار هذيك سيرين كل باتو اللي لبستها نجوى كرم مع غون طويل
1: هذايا ستيل هذاك ما نعرفش نحسو ما يتيحش ديما
0: ديما ديما
1: على موجود ديما موجود
0: عربية روب نجوى كرم سيرين هكا موجودة على الباش فما زادة روب سيرين لونك ذيك هي روب بيستي بلينك بلينك زادة حلوة برشا
2: اللي لبستها إليسا
0: اللي لبستها إليسا زادة ذيك مال مزيانة وتمشي يظهر لي
1: البلينك بلينك زادة البلينك بلينك العوام الأخرى
0: هي في اللي شوخ في اللي جوخ
1: حاضر حاضر حتى سني باغ اكزومبل مثلا فما طمقات بلينك بلينك
0: في اللي شوسيغ
1: اي هذوما اي نحسوا البلينك بلينك حضور مقوي معنا العوام الأخرى انا مثلا نحبه
0: حتى انا نحب
1: نحبو
0: بورتون هو يقول يزيد شويه في ميزان العبد نو يزيد شويه في فوليوم
1: اي تظهر
0: اكثر
1: اي بيان سور خاطر حاجه ريت قد ما تكون اتيغونت قد ما باش تحط بدنك اون فالور اكثر معناها
2: طبيعه مش كيما وحده تبدا لابسه طالون كيما جرب انت تبدا لابسه طالون مش نفس المشيه مش نفس الوقفه تعطيك فالور مش كيما تبدا لابسه حاجه معناها حاجه عاديه في السيق تعطيك فالور وعنا الميتاليك
1: الميتاليك
2: عكس الترند معناها رجع بقوه
1: السيكان والصباب فما السيكان كالكوفان ميتاليك كالتريس يبداو مخدومين هذوكم هذوكم تراند على الاخر هذوكم ولي غراند مارك معناها خادمين منهم هما هي بون ان جينيرال لي كوفا هي دولتشي غابانا خدمه خدمه قفاف السنيم
0: برشا وفي الالوان الزاهيه الفلوري كلها
1: والقماش الواحد الفولاغ اللي مربوطه في ما شفنا التوندونس هذوكم تاع القفا تاع دولتشي غابانا فلوغال والا والا كالي كاسيترون
0: الاورانجي هو من اللون اللي طاغي على دولتشي غابانا سنين والازرق زيد الازرق بالتموجات نتاعو
1: البلو الكتريك
0: فما حكينا على لي روب زيد روب نجوى كرم حتى كان هكا على الباج نتاعنا هذيك اللي شاركت بها في مهرجان كارتاج 2024
1: الميتاليك
0: الميتاليك الدوري اللي عجبك الكثير
2: طبعا كلاسيكي
0: مع الكو
2: مع الكو حمزينة الحقيقة
1: مع الكولور دو بو نتاع نجوى بصراحة محليها محليها
0: فما زاد الزوز روب اخترناه لكم زاد تنجموا تتبعونا لي روب ساتيني فما فيكتوريا بيكام الروبة الزرقاء سامبل والروبة الثانية البيضة الحق هنا مون كود كور تغطي على جنب وفونت من تالي روب الحق عجبتني برشا روبة فيكتوريا بيكام
2: الدرابي راهو محلي على الاخر يزيد كيفاش نفسر لك انا الدرابي بالحق نحسه
1: يغطي لي ديفو
2: يغطي لي ديفو
1: وتعرف كيفاش كرش تعمل دراباج في الكرش ولا فورت بواترين تبدا عامله دراباج في
2: هو فن راهو انت ديجا وانا نخدم فيه ديجا فن معناها الدرابي كل كعبه محسوبه كل كعبه وغرزتها بالملي بالحق كيفاش تبدا مخدومه
1: قد الكعبه اللي بجنبها
2: قد صحيح لازم الكعبه اللي قبل كيما الكعبه اللي تحتها باش حتى العين كي ترى ترى حاجه مزيانه ما تراش حاجه سورتو واحدة تحب تغطي دي ديفو مثلا هكا وحده كبصحتها شوي مليانه وهكا نجم تغطي لي ديفو نتاعها بالدرابي
0: معناها تمشي للضعاف ولسنين
2: تمشي للضعاف
1: اي دراباج اي كاينها ضعيفه برشا باش تظهر لي هي
2: تعطيها
1: تسمنها شوي وكاين بصحتها وعندها ان ديفو ما نعرفش انا عندها كرشها اكثر ظاهره باش يغطي
2: دراباج الفوليوم تاع
1: الكرش بيان سور ليلي نحكيو نحن على حاجه مزيانه تو نحن قلنا معناها انه الدرابي يغطي
0: هكا اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا على الباج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب شواء روب فيكتوريا بيكام البيضه تنجم تمشي للطيات الكل هكا تنجموا تشوفوها وتستوحوا منها روبا للصيف ونذكر كذلك مستمعينا والمغرومين بالموضه والتوندونس في كل اخر شهر عندنا تيراج نعطيو كادوات اللي يتبعوا فينا الاوفياء نتاع اذاعه الشباب ان شاء الله حكينا زيد على روب نجوى كرم الاخيره مال تشبه شويه اللي كنتي روبا بوان ساتيني ا بوان نوار ولي بوان بتبيعه بلونش والغون ا بوان صغار حلوه برشا لا روبا ذي
1: اي مزيانه وديجا نحن حكينا الجمعه الاخرى وزدنا حكينا الجمعه هذه اللي هي حاجه
0: وتنجم تمشي لي بصحتها اذا كان لو بوان صغار
1: اي شو قلنا راه لي بوان صغار دو بريفيرونس لي بصحتها تلبس الصغار كيما هكاك الغمضين والضعيفه تلبس الكبيره ما يقلقش ولا الصغيره هذيك ما يقلقش معناها
0: وبالنسبه للي غون عربيه توندونس برشا سواغي اسكو يمشيو زاد مع لي فورم تاع العباد الكل ولا يمشيو للضعيفة أكثر
2: اي لي لي غون يمشيو هما دو بريفيرونس للضعيفة أكثر الحقيقة خاطر يدها تبدا هكا فين وجويدة فوالا مزيانة أما راهم يمشيو ورد بالك تلبس دي غون وتلبس فوقهم هكا
0: ديزاكسيسوار
2: أمان بالحق ايفيتي على الأخر
0: وما أفخم وأفين دي غون طويل ولا حسب
1: أنا راه حسب الغوب زين
2: أنت والغوب وأنت والفورم تاع أنت والسيلويت تاع
0: راهو بيستي يظهر لي تبدا لي غون طويل
1: اي مزيانه برشا
2: تبدا دي غون طويل انا ديجا لي غوب دو فيانساي تاع بريسك اللي نخدم فيها من كل هكاك معناها تبدا غوب معناها غوب بيستي وعرفتك اللي سنتري وتبدا معاها هكاك مونش غون تبدا طويله مزيانه على الاخر
0: مزيانه برشا
2: فما تنجم تعملها
0: أميرة بريطانيا تستعمل برشا كيت وينسليت تستعمل برشا
2: على الاخر
1: اللي هما هذوما لي اكسسوار نتاع نقول انا نتاع لي فامي غوايا هذوما الفازيت كي خرجوا خرجوا في لي فامي غوايا معناها لي غون وهذوما لي شابو
3: العهد الفيكتوري نقولوا احنا
0: وبعد استوحينا منهم وليت الناس الكل تلبس فيهم
2: اكيد يا اخي هو الكل
0: عالم الموضه تنجم
2: كل كيفاش يقولوا
1: سيكل معناها قصدك
2: ناخذوا منه حاجه راه معناها ومن بعد كي نعاودوا نرجعوا احنا توا شنيا رانا قاعدين نعاودوا نرجعوا
1: شويه تجديد
2: للستينات للسبعينات واحنا نزيدوهم دتوش هكي
0: فانتاج ومن بعد نزيدوهم
2: حاجه فانتاج مع عرفتك اللي زوز مع بعضهم خلط الطابع الكلاسيكي مع اللمسه العصريه نتاع توا هذيك تعطي حاجه باهيه ومزيانه اما سينو ما نجموش معناها مانيش الكل راهو نجيبوا في حاجات معناها توا المصممين الازياء الكبار راه ماهمش هكاك يعني
0: حكيت ميل على دوتشي جابانا رجع
2: ياخذوا راهم ريت يجبدوا هكا من الهيستوريك نتاعهم ياخذوا حاجات ويوظفوهم يزيدوا ينقصوا يعرفوا شنيا يمشي توا معناها مهم برشا بالحق لازمنا احنا توا راهو شنوا لازمنا الناس الكل ملي نتبعوا الموضه ما عادش شكلين اعطيني نلبس بركه ولا اعطيني
1: ليه مهم لا لازمك تكون اجور هذيك متفاهمين فيه انا هذاك سا سي شو زاد مش واحد باش يقعد يلبس كان في سروال اكحل واحد وماريو الاكحل ولا
0: بس كامل لي شوا برشا تنجم تختار اللي تمشي معاك
1: وتمشي طرقة توا ما شاء الله
0: معناها
1: لازم تلقى حاله تويتيك معناها في التوندونس
2: تقعد مع روحك هكايا نهاير في البيت هكايا قدام المرايه وتشوف شنو ايه خذ هكا حاجات وشوف شنو الحاجه اللي تمشي معاك تعرف انت في كل شيء في لي اكسسوار في معناها سيوي روب سيوي بنطلون زيد راه مهم زيد احنا
0: مش نحكيو مره اخرى على لي بنطلون
2: زيد مهم
0: مش للارج الكل يجي على الناس
2: الكل ومش السانتري يجي على الناس الكل ومش
0: الروب الاخرى اللي موجوده على الباج نتاعنا هي روب اللي حكيت عليها قبليك روب بيستي اون كوير نتاع لي صعب في اخر ديفيلي نتاعو فيها ورده في الوسط زاد حلوه برشا وهكا شفنا الكوير ينجموا في الصيف وحتى الكاليتي نتاع الكوير تحسها فين ماهيش
1: اللي الاوز
0: ومحلاها فيها انوار على الاورانجي
2: تواليت هذه تستحق دي اكسسوار وتستحق مثلا هكا ساكما
0: نجم حتى بوتس زادة
2: فوالا تنجم تشارجي راه محلها في الصيف تنجم مثلا تبدل وتلبس معناها معاها هكا تزيدها دي اكسسوار خاطر الكبيرة راهي تخدم مع دي اكسسوار يجي مزيان يعطي حاجه مزيانه على الاخر هي ك معناها كطله مزيانه نتاع عبد عنده كونفيونس في روحه
1: مش نفس الكل
0: فما حتى توش نتاع كبيره ومش في روب كامله فما ساعات يجيك السانتور يعملها اون كوير وهي تبدا دونتيل والكل زاد حلوه وفين معناها
1: حلوه احنا نلبسوا احنا ساعاتها وحتى تولي جوغ انت للغوب نتاعك تحط تنسقها مع سانتور
0: لا سانتور معناها منها فيها تبدا اون كوير
1: تحكي على الخدمه
0: اي الخدمه
1: كله مع بعض
0: برشا
2: حاجه تزيد مش مشكل كيما انا تو هكا سانتور هاي فوكوير اما سافا مزيانه وتعطي هكا
0: تبدل اللبسه كريمون معناها السبته كي تبدا كبيره
1: بطبيعتهم يبدلوا حتى تكون حاجه سامبل تولي ظاهره
2: نعوشها
0: تزيد دونك انتوما شنو هما لي غوب اخترناهم الكل واللي يسمعوا فينا زاد ينجموا يختاروا باش يكتبوا لنا على الباج انا روبا عجبتهم كما قلنا عندهم دي كادو في اخر الشهر عربيه انا هي الغوب اللي بالنسبه ليك
2: كود كور نتاع نانسي عجرم بصراحه
0: اللي بالفرنج
2: هذيك بالحق
0: امال
1: اي انا نحب انا نحب الستيل هذيك
0: انا الحق لاغوب بلانش نتاع فيكتوريا
1: بيكام انت تحسي
0: اما مش مسموح لي انا في التاي باش نلبسها اما نجم
1: نستوحى منها شويه اما انت ستيل هذاك يويتيك خذا طويله
0: تنجم تغطي لي شويه هكا شوي زين
1: ما شاء الله عندك شيء زين تخلق قدك باش تغطي اوتوماتيك
0: باهي هكا عربيه تاع ننسق من بعد كيفاش نخيطوا فيكتوريا بيكام نحكيو توا بطبيعه موضوع اخر من الحوايج باش نحكيو على المكياج في سر الجمال
4: سر الجمال سر الجمال
0: سر الجمال وباش نحكيو كيما حكينا على لي غوب سواري الجمعه اللي فاتت حكينا على غوب دي جور وحكينا على مكياج النهار اليوم باش نحكيو على مكياج السهره اكيد وسهرات برشا ان شاء الله في صيف 2026 باش نحكيوا على مكياج. المره اللي فاتت حكينا مكياج سوفت نفس لون باش نذكروا اللي ما تبعناش في الحلقه الاولى. قلنا اي الاهم حاجه هي الغوجا ليفغ الفغاجو والفغا بوبيير يكونوا نفسهم، والفون دو تان ما نجموا نستناو
1: اوني فيت بالعباد بيان سور اللي ما تنجمني اللي ما تستحقش ماذا بها
0: ما اللي ما عندهاش ديفو باش تغطيه ولا حاجه
1: ما عندهاش لي تاش
0: ما تقوليش اي ما تقوليش امال توا زيدا مكياج الليل رجع سامبل الكل. انا راني نحب البايات ونحب
1: البيج بلاك. نقول لك حاجه هو انا مانيش كونتر انا نعملوا البايات انا نحب العروسه تعمل حاجه اللي واتيها معناها والحاجه اللي باش تبدا فرحانه بها مهم تواتيها وتواتي زيدا شنو باش تلبس. اما نحب نقول لك مالوغوزمون المكياج حتى المكياج نتاع السهريه نتاع المغرب
0: انا التروس نتاعي فيه الهايلايتر وفيه
1: الغوز ليه الهايلايتر مانيش باش نحيه بالعكس هو هذاك داخل في الجلوي هذاك هو داخل في الوجه. نحن اليوم باش نحكيو على احدث صيحات الموضه في المكياج
0: وي
1: السنة المكياج نتاع المغرب اكثر حاجه ماشي ناتوريل كي نقولوا معناها لا بوتي ناتوريل انك انت تخرج البوتي نتاع العروسه من غير ما تبدل لها الملامح نتاعها معناها حتى الكونتورينغ ماذا بينا هو راه ما عادش الكونتورينغ ولينا نيفيتيو باش نستعملوا كونتورينغ مش بيان تراسي معناها حتى كان باش تصلح خشم باش تصلح هكا دوب المونطون لازم الكونتورينغ مش ظاهر ماهوش بيان تراسي معناها فهمت. بون شنو باش نحكيو اخر ما كيما قلت
0: اي توا نبداو مرحله اللي يسمعوا فينا وايتاب الاولى في المكياج سواري. نبداو بتبيع اول حاجه امال هي ليدغاتاسيون دو لابو هذيك الباس
1: اكزاكتومون هذيك باش البلا اللي باش نتغاتيو البو هي ديجا ديم دو بريفيرونس ديما العروسه والا اللي باش تمكيج هكا عندها ايفينمون مهم لازمها تخدم وجهها
0: دافونس
1: دافونس. كي نقولوا تخدم وجهها دافونس اش معناها كاينها عروسه ماذا بينا تمشي تعمل عن سوا سبيسيفيك سوا إدغا فاسيال في كل البوش نوت تستحق مرة أخرى جمعة أخرى قلنا اللي لازم كل واحد فينا يفهم شنو الكاليتي البو نتاعو وباش يعرف كيفاش يتعامل معاه باهي. بون ماذا بينا ديما العروسه هما اون جينيرال ما شاء الله عليهم توا عرايسنا معناها تقول لك اهم حاجه ديجا فما عرايس تمشي تعمل دي انجيكسيون قبل بستة وسبعة شهور
0: تاع اكلاو
1: تاع اكلاو واللي تعمل فيلر واللي تعمل بوتوكس تحب وجهها بالكدا كان عندها لي ريد دي ديكسبرسيون تمشي تصلح معناها ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم
0: قبل احنا كانت العروسه ما
1: تخرجش مهم باش والحمص في وجهها باش يخرج لها شنو عندها حاسيلو تحت الجلدة ولازم بيضة بيضة بيضة بيضة تو ما شاء الله عليهم تو قبل ما يمشيو يعوموا نحب بدني برونزي نحب لي في هذاك نتاع البرونزاج يظهر حاسيلو
0: مالك ناتور اكثر تو خير
1: اكزاكتومون ليلي اقل هو اكثر مصروف اما اقل
0: راك مرتاحين جمعة في الحمص سي
1: ديفيزيون شهر فما بلدين راهو في الجنوب وفما راهو تتحجب بالشهرين تاش معناها معناها يحجبوها تدخل في بلاصه في دارهم كانوا قبل ما فما كلي سوسار وفما البيت درشنيه ما تخرجش شهرين ما تخرجش الشمس ما تضربش فيها ندي مسكينه العروسه لازم تخرج بيضة طفته ويعملوا لها في لي ماسك ناتوريل. انا نفكر ماميتي هكاك وعيب عيب عيب انك تخرج قبل بشهرين معناها قبل بشهرين كان توصل تخرج العروسه عيب عندهم عيب كبير.
0: هو نقص التوا
1: بلايص راه مازالوا توا
0: مازالوا
1: عندهم شويه كجمعه
0: حتى ساعات في الشارع التونسي منا نخرج وندور وساعات تحس فما بنيه تقول هذه باش تعرس بيانتو تبدا جون وتبدا شابو
1: العروسه تضي فما تظهر فما الطقوس هذوكم تاع قبل فما برشا عرس مازلت انا وحده من الناس كي عرست عملتهم لبست الشابو ولبست الفولاره ولبست لي جون
0: مع طقسنا ما شاء الله توا
1: خاطر نحن شمسنا خايبه شمسنا خايبه تخرج
0: باهي امال عملنا ليدغاتاسيون نبداو نعملوا الحواجب تبيع
1: بيان ليه باش نعملوا نحن تو قبل الحوايج باش نعملوا البوست فونديتا نتاعنا باه الجمعه الاخرى حكينا كيف راه حتى في المكياج سواغي راه البوست فونديتا لازمها تكون معناها ما عادش نخدموا كالفونديتا الفونديتا المات اللي تعمل لك كوش لين يولي الوجه غري فهمت ديما دو بريفيرونس نمشيو للجلوي معناها تبدا اللي بيبدا الوجه مرتاح متنفس فهمت اللي نحنا توا
0: تحت البرايمر ولا لا
1: تو عروسه نحنا ليه نحنا نذكروا
0: برايمر فما بلايص في الوجه فما شكون نحطه في الخد بركه وبحدا الخشم ما بداش على الوجه الكل باش انت تطيري البلاص وين لي جو ولا لا برايمر على الوجه كامل
1: لا نخدم البرايمر على الوجه كامل كل واحده هي ممكن طريقتها في الخدمه انا واحد بيرسونيل ما
0: تحط على الكل
1: اي نحط على الكل بو كنا قبل فما حاجات تبدلت كنا قبل البوست فون دي تان تخدم اول حاجه تو لينا نخدموا الكونسيلر معناها نخدموا يعني كيفاش نفسروه بالفرنسي
0: لونتي سيرن
1: معناها نركحوا لونتي سيرن نحطوا البوست فون دي تان حدنا للعينين نخدموا العين بالكدا والبانانا باودر هذيك اللي باش معناها البودره هذيك اللي باش
0: والكونسيلر امال سؤال اكيد يطرحوه اللي يسمعوا فينا هل باش يكون تحت العين بركه ولا فما تو ولاو يحطوه في العين الكل وبعد
1: في العين
0: الكل لا
1: اي فما دي كوريكتور راه فما برشا دي زيتاب تو نتعداو بهم راه فما دي كوريكتور مثلا للعين السيغني برشا اللي عندهم برشا بلو تحت عينهم فهمت
0: ابار الكونسيلر فما كوريكتور اي
1: فما خدميت فما دي كوريكتور يتحطوا باش انت باش البلاصه ما تظهرش تبدا معنا اكيليبري لابو معنا بلاصه العين والخدود والباقي يبداو فرد كولور فهمت خاطر انت اوتوماتيكمون
0: والفون دو تان كيفاش تخدمها معناها من الفوق اللوطه ولا تستومبيها هكا معناها
1: لا نستومبي
0: ما غير فما شكون يبدا يهز هكا ولا يهبط سي با
1: غلط
0: دونك
1: توا ولا فما معناها فما ماتريال راه عنده دور زاد راهو الفوش الفوش والليزيبونج اللي باش نخدموا بيهم وفهمت برشا حاجات فهمت كنا قبل ما عنيش نحنا باغ اكزومبل ان ناخذوا كيفاش باش نسمي بالعربي بون هي هذيك لي بونج
0: هذيك اللي باش نستومبي الفون دو تان
1: هذيك تتبل راهي وتتعصر وتخدم بها فهمت هذه بون لي بروفيسيونيل فما عندنا فوش زاد البرو معناها لي ميك اب ارتست فما فول معناها دي بانسو سبيسيال للفون دو تان خاطر ديما لي بونج تشرب برشا برودوي معناها اشتر البرودوي يقعد في ماهيش رونتابل في الخدمه فهمت نحكيو على وحده باش تقد وحدها ما يقلقش معناها تقد بها
0: اما باش تعمل برشا عرايس ولا برشا كليونتيل
1: وتعرف هي سي شير نحن سامحني وحده الفون دي تان راهي توصل 500,000 راه الديور والواحد وال معناها فما الهدى بيوتي بون ما نسميوش برا ما نسميوش لي مارك اما
0: اي سي كوتو
1: سي كوتو باش تخدم انت بحاجه بيه دو كاليتي سي كوتو معناها
0: والواحد زاد يلزم يعرف
1: فما ميلونج راهو يا اخي الفون دي تان راهي باش تخدم انا بيرسونيلمون قبل ما ندخل معناها في الدومين هذايا حتى قبل كي كنت نمشي مثلا مش نقد في هكا في سنتر ولا في حاجه اول حاجه نسال عليها باش تخدم شنو البرودوي تخدم به
0: انا ساعات كنت نهز الفون دو تان تاعي معناها
1: اي
0: جديد باش نستعمل هذاك
1: شي خاطر انت ما نعرفش تعجبك الكولور تاع الفون دو تان تاعك اوكي وهي باش تزيد حاجات اما تنجم تخدم لك بنتاعك بون هنا جو بريفير ديما كي تبدا هي بروفيسيونيل راهي عندها تو سكي برو معناها تخدم به اما بوركو با اي واحد باش يبدا مثلا باش يعمل حاجه سامبل باش يبدا مرتاح في الفون دو تان تاعو بوركو با معناها ما بوناش نحكوا على العروسه
0: مش نحكي على العروسه
1: لا لا العروسه دي بريفير
0: على اليوم
1: عاديه عاديه لا لا ما انا جاكسيب بيرسونيلمون انا هاني باغ اكزومبل ما نعرفش هو لو كوتي ايجين عنده دور كبير هاني مثلا ساعات تجيك معناها كليون تقول لك انا نحب نخدم السوان نحب بالماتريال نتاعي عندك الف حق نقولها ما عندي حتى ادنى مشكل حتى كان انا معناها نعقم وكل شيء ماتريالي وتوا اون جينيرال ولينا نخدم بجوتابل تعرف نخدم حاجه ومعناها ونطيش تو اما جاك
0: لا وامال معناها نعرف السونتر نتاعها الكل اكزيجونت في ال
1: كوتي ايجين نقول قولوا ما تعرفش تخدم خير ما تقول مثلا الكوتي ايجين مش سافا فهمت جاكسبت اني من كنت يقول عليا عبد مثلا ما تعرفش خدمتها خايبه خير ما يقول عليا
0: سختو توا سختو في خدمه الساقين واليد معناها برشا عباد تضروا من لي سونتر
1: دي شامبينيون والا ماتريال اللي يجيني تخدموا بهم الساقين ولا لا انا ما بعرفش جاكسبت ولا روحي كيما ما نحب ليه وعلى فكره راه انا نقعد بيته في حاجه راه علاش نقول الكوتي ايجين عنده دور كبير
0: مهمة.
1: حتى انت اللي تخدم انت بيدك تتضر
0: صحيح
2: صحيه.
1: انت كي ما تخدمش مثلا ما نعرفش انا ما تجيبش ما تعملش تعقيم ولا ما تجيبش مواد تعقم بيها والا ما انت بدك باش تتضرب باش تعدي لك معناها كيف ما حدش تعدي لك كيما تخاف على العبيد تخاف على روحك وعلى سكر سي سا اكزاكتو مثلا نحن نقلنا من
0: اي بيه سي امبورتون على الهيجين خاطر واحد يعرف وين يمشي زاد سي امبورتون مش خاطر يمشي للسونتر
1: الرخيص خاطر نحن نتبعوا الرخص صراحه سيرتو في الحاجه تذوم
0: دواء شامبينيون معناها افيرا وغالي
1: بالطبيعه وفيه برشا تحاليل وفما
2: والله انا نعرف برشا تضروا معناها سي عمي ولتو ما ينجموش يعملوا معناها بني بيرمانون
0: ميفيونس دونك ميفيونس للناس الكل اللي لازم تعرفوا لي سونتر ولي كوافوز اللي تمشيو لها باهي مال نكملوا معاك مراحل الميك اب وصلنا للفون دو تان قلت الكونتورينغ باش يكون سامبل وماهوش ظاهر برشا
1: كيما قلت لك نحن توا نمشيو ماني قلنا باش نكونوا بلو ناتوريل لا بوتي ناتوريل اللي هو نحن توا سوفت جلام نقولوا له الماكياج اللي هو خارج
0: هذا سوفت جلام
1: سوفت جلام اكزاكتومون سي سا دونك تو قلنا نحنا مرحلة انا باش نخدموا العينين وبعديك باش نعملوا البوست فون دو تان بالكدي باش نخدموا
0: اي العينين تو عروسه نحكي شنو هما لي كولور
1: لي كولور ياتيك صح هذا سؤال تري امبورطون بي درجات الالوان اللي تو نحنا معناها خارجين توندونس اللي هو شامباني ذهبي الفاتح وكل فيو غادو كما هذو ما هما لي كولور مثلا تو السنه موش توندونس البايت اللي خرج عمني والتعامل
0: والكاساج
1: اللي ظاهر تو علاش قلنا نحنا سوفت جلا حتى خدمه العينين ما عادش تخسي فهمت تحس فما كولور او موش تخسي كنا قبل مثلا الاي لاينر يبدا حتى الاي لاينر كي باش نخدمو باي لاينر ماهوش بيان تراسي من فوق لازم يكون جويد فهمت هذا ما هو
0: هذا خاطر يبدا الفار بوبيير يبدا شارجي
1: سكي روز مثلا كالغوز بودري روز باغ ما كل الالوان تاع الروز الرايدين زاد توندونس هذوك برشا في العين هذو ما هما نحنا نحكيو تنجم العين راهي تنجم تكون مخدومه بالكدي بالكدي وتحط وتنجم تحطها اون فالور اهم حاجه في حاجة المكياج كنت بلبزت العين الحقيقة تبرز ساعات يبدا ما فماش حتى غوجا ليبغ مش ظاهر والعين تبدا مزيانه
2: تحس
1: زوج سبع على في المكياج في العين تعرف تمكياجها بالقدي ولا ما تعرفش راهي ما تعرفش ما تقدش
0: باهي حكينا على التوندونس ما نعرفش معناها حاجه ايجابيه
1: حتى ما باغ اكزومبل تو نحن قلت لي على الاي لاينر الاي لاينر كما قلت لك حاجه خفيفه ونقولوا نحن معناها جويه
0: مش ظاهره برشا
1: والاهم حاجه زاده الفوسيل الرموش بالله
0: لا
1: مش ما عادش لا موضه تو اللي توندونس حتى في حتى في السيلاسيل كيفاش نركب هما اللي مش شارجي وطويل معناها كيما شفنا نحنا توا التوندونس هذه خارجه بها برشا نادي من جاي انا شفناها في مسلسلها الاخراني ممكن ساعات دو طون زون طون تهبط هي ميك اب اللي هي ما عملت بيه تهبط هكا دي ستوري ولا في التيك توك في الباج نتاعها كيفاش ماكيجت فهمت هذوكم هما كالرموش هكا اللي بعات على بعضهم وتبدا الشفره طويله معناها ناتوريل ناتوريل تحسها كاينها مش عامله حتى شيء ورب ربي هذوما حكيت لي فوسيل راهو مش فوسيل تمشي على ستاندر على الناس الكل راهي كل عين فما عين طايحه ما لازمناش تبدا الفوسيل من الاخر نتاعها معبي معناها فهمت كل عين لازمنا ناخذوا لها لازمنا هذيك علاش العروسه لازمها لي ديتاي هذوما تحكيهم مع الميك اب ارتست نتاعها فهمت ساعات فما عروسه تبدا عينها ضيقه ما لازمكش تحط لها فوسيل شارجي ضيع تسكر تسكر ما عادش تنجم انت كي تخزر لها تقولش على عينها مغمضه هي عينها مغمضه
0: فما استيوس امال ما نعرفش عاد انت ادرى مني باش يكبروا العين شويه هايلايتر في الاولى العين هكايا أنا في دخل الأرض
1: بيش
0: يوسع شوية.
1: أي صحيحة هي هذيك كنا عملوها أي مزيل توسع العين تظهر العين تحط العين أون فالور زيدا فهمت هذا ما نقول فما حاجات راه كيما الأيلاينر رانا توا ما تنحجم لا فما توا اللي خرجوا ديزاينر طوندونس كولوري فما ميتاليك تلقى أرجون دوري تلقى فيغ ميتاليك فهمت هذا ما طوندونس نجمو نعملوهم حتى تولي جور معناها فهمت
0: ليه وحتى في الليل مش للعروسة
1: لا مش للعروسة نحكيو نحن توا على حالة تولي جور العبيد العاديين
0: فما زاد الهايلايتر كما قلنا اول العين وفما حاجه ما نعرفش انا شفتها في دي ديفيلي انترناسيونو انه الفغاجو بايتي مش كان فوق العين هذوما بالنسبه لي غروند سواري لي ستار هوليوديان والكل يعملوا لك فغاجو بايتي سي تري جولي دي اليفا
1: نرجع للجمعه الاخرى وقت اللي حكينا على فاست الجلوي او الوجه لازم يكون يلق هو حتى في المكياج سواغي لازم وجهك يلق هذاك علاش هما خرجوا لي فغاجو هذوك وكان الفي برونزاج هذوك البرونزر نحن نقولوا له هذوك زاد توندونس فما عروسه تقول لك نحب وجهي يظهر برونزي
0: هاي. اما بايت على الخد سي جولي
1: مش
0: اسمعني
1: مش
0: برشا مش
1: ماهوش هو راك نقولوا بايت راه تبدا حاجه ظاهره اللي هي بايت اما نحنا نحكوا على حاجه كيفاش نفسر لك
0: هي دي غراند بايت صغار
1: انت تحكي على الفصوص اللي نحطوهم
0: لا لا مش فصوص لا لا بايت على في عض معناها فوق الفرجو حاطين بايت
1: انا مثلا اي
0: سي اوزي ولاو مزيانه انا شفت تاو التصويره كان بعد تنجم حتى دي ليبا عملتها في سواري محلاها معناها
1: كيما تاو فاست انا نحط
0: دي
1: معناها
0: دي بيغل
1: دي بيغل مثلا والا دي بتيت معناها دي ديامون
0: دي بوان كيما الفيتمون معناها
1: ما جويدين سي بو على الاخر انا
0: راهو مش ديما الموضه معناها لازم حتى هو يستنبط ويستوحى افكار نجم سيختو توتيه مش معناها اي فكره خاطر لي بوان هذوما ما تجيش مع وحده بصحتها باش تحط لك دي بوان على ولا عينين مليانه مشحمه دونك سي
1: كل واحد تحط زيد تعرف كيفاش تحط تعرف وين تحط وتعرف كيفاش تحطهم وكها تعرف كيفاش تنسقهم بطاخ حكينا على العينين حكينا على الفونديشن توا الفم والخدود مثلا الفغجو اللي لي كولور طوندونس مثلا قلنا المره الاخرى جمع الاخرى
0: بيش
1: الخوخي معناها الغوز ريت الوجه كي تبدا غاز عرفت سورتو البيضه كي تعمل لها غاز هكا
0: داك البيبي فيس كيما الشينواز والجابوني يعملوا الغاز شوف
1: البيبي فيس هذيك هو المكياج تاع اللي
0: بيبي فيس
1: البيبي فيس انه وجهك يظهر مزيان وهكا ومعناها ناتوريل اما راه فما فخامه راه نجم تكون هكا برشا غلامور و او ميم طون معناها هو سامبل راه نبدا واضحين برشا انا شفت برشا عرايس ما شاء الله معناها مشيت ديزوكازيون سني في الصيف مكياج سامبل اما محلي عرض روبا كيما نعرفينا مع مكياج سامبل بون قلنا نحنا توا الفغاجو قلنا الغوز قلنا البيش باش يعطيك الاشراق عرفتك نتاع كالوجه هاني قلت لك بيبي فيس كيما قلت انت كوا دوتر البرونزر زاد نجمو نعملو نمشو للشفايف باهي
0: اعطينا نتاع العروسه نتاع اللي خارجه للسواري عاديه
1: نيود روزي البيش هذوما هما لي كولور
0: نيود روزي تعملها عروسه
1: بيان سور مع فوق غلوس سا دون والا يقعد والا تبدا ساتيني بيان سور باش ما ينال ما لاشنا اون جينيرال توا اللي لابسه عربي تقول لك اعملي احمر هذاك ما نخرجوش منه مثلا السموكي ما عادش طوندونس راه المكياج السموكي اللي برشا عباد يحبوه يموتوا عليه حتى انا اللي نحبه معناه اما ما عادش
0: للحضاره ليه ما عادش ماناش نحكيو على عروسه باقي راهو
1: لا اسمعني على الحضاره والعروسه انا تو
0: معناها انا باش نعمل مكياج سموكي لا ممنوع
1: هو مش ممنوع لا نحكيو حاجه تو طوندونس مش طوندونس راه فما تو فما عبيد تقول لك انا نحب كان سموكي مش معناها ما تعملوش مع فيديو واتيوم
2: اي
1: محلي على
0: طوندونس
1: انا نحبو برشا جوست نحكيو على طوندونس انا ديما نقول الحاجه اللي ترتاح فيها اعملها مادامها ماهيش اور سوجي اعملها فهمت. اما سموكي ما عادش موش طوندونس اما مش معناها ما نخدموهش فهمت. خاطر فما عباد يوتيهم برشا سموكي
0: ولا حمير معناها بالتعمل الكونتورينغ نتاع الفم بالكونتور و...
1: اي
0: وشكون لي كونتور ساعات انا نشوف الحقيقه ما نعرفش عربيه ساعات نشوف لون معناها مارون فونسي و اورانجي ما يعطيش يبدا فما
1: اي انا معرفش
0: كيفاه معناها الالوان اللي باش طو باغ اكزومبل بيش في الفم
1: اسمعي كونتور شنو لي طون سور طون لازم يبدا عندك كونتور بيش اغمق درجه
0: وكره اي مش تعمل له مارون
1: ايش نقول لك هو هذاك الكومبو نتاع المارون كان عاملينه التوندونس رهيب معناها انا نحس ما يوتيش الناس الكل ما نعرفش انا
0: ما احنا نتبعوا المشاهير الكل لكارديشن وجورجينا رودريغيز
2: جورجينا ساعه تستعمل
0: كان المارون
1: ولا جورجينا اسمعي يواتيها جورجينا بصراحه يواتيها جورجينا
2: انت زاد اول الفوليوم
0: معناها نرجعوا للعبد
1: انت والفوليوم تاع انت والعبد وانت والعبد
2: وانت
1: حتى كولور ولا لي ليف عندهم دور
0: معناها غروند مارك مش كيما يبدا مزيت ويبدا
2: اكيد
1: لي حتى الكولور انا قلت لك الكولور نتاع الشفه بيدو معناها نتاع المران الكولور نتاعها الناتوريل
2: لاحظت اللي بالحق فما مثلا انا وصاحبتي البنات مثلا ناخذوا هكا غوجاليف
1: انت يجيك لون وصاحبتك يجيها لون
2: صحيت انا يجيني لون

0: دلنا الشفة وبش نكبروا به الشفة زي ده
1: هي
0: الشفة
1: أنال سؤالي تو فما والأغلبية تو الحق عندهم لمويا ويعملوا لسيد في شفتهم تكبر اللي ما عندوش الإمكانيات بش يكبر شفته
0: ليه نجمون ثلاثة
1: خساجة أعطينا أعطينا
0: لاستيوسة لاستيوس أنك تعرف تتراسي فمك بالكدي نجم انا نكبر لك شفتك ما غير ما
1: معناها تخساج في تخدم على الشفه اللوطانيه ولا الفوقانيه ولا الزوز
0: فما فما فما مثلا شفه اللوطانيه تبدا اكبر من الفوقانيه
2: خذني انا اكزامبل
0: انتي بار اكزامبل فما شفيفك صغار برشا انتي لازمك تكبر من فوق من اللوطه مثلا لازمك تخساج يكون من فوق من اللوطه لو بلوز امبورطون انك كي تتراسي تعمل ليكيليبر ما بين الشفه اللوطانيه والشفه الفوقانيه
2: يكون بينك ليكيليبر
0: اي الكومبي الكومبي هذيك ما بين ما بين الكونتور والروج ليفغ زاد عنده دور هاني قلت لك لازم زاد
1: والروج مات والروج معناها شايح شنو ولا ديفيرونس
0: هو تو المات ما عادش خارج
2: هو جلوس هكا
0: الجلوس الجلوس الروج بتبيعته ماذا بينا ساتيني حتى العروسه اللي تطلب روج هما برشا عرايس يحبوا الروج في
1: فاي
0: لا يحبوا
1: حتى يحبوا الروج انا مثلا مع روب بلونش الروج
0: والنوار زيد انا مثلا من من عشاق الحمير الاحمر انا نحبه انا حتى تو لي جوغ مثلا نعمل حمير احمر
1: حتى انا نعمل
0: خارج عشية اي خارج نعمل نعمل حمير احمر لا الحقيقه نتاع
2: يمكن خاطر انا
0: اي اما بالنسبه هاني قلت لك العروسه اللي تطلب لك غوجالي فما تو رجعنا نحن الكساوينا نتاع قبل لك الكبوس الغارق الحقيقه المكياج اللي يمشي معاهم هو هذيك
1: اي الغامق شويه
0: كالايلاينر اللي خارج والغوجا ليفغ احمر وعرايسنا متقبل ما نشوف امي ولا ما نعرفش خالتي ولا عماتي هذاك هو انت باش تعملها باش نمشيو في الـ في الـ في الغوج ماذا بينا ساتيني ماذا التكستشر
1: ساتيني
0: اللي بعده شويه على المات
1: وشنو اللي يكبر اكثر قولوا المات يكبر في الفم اكثر نو
0: اي بيان سور خاطر انت هو لي حتى راهو تو راهو الجلوس زايده يحط لك راهو الشفه تو فما
1: فما دي جلوس
0: زايده
1: فيهم
0: تو فما كل جلوس يبدا حارك تحس اللي الشفه
1: بالجنجبر يوم فخاي
0: وفما بالفلفل حار وفما برشا برشا حاجات
1: ما هو الزوالي نجم نستعمل هذوما
2: مانيش القهوه وسكر قمه
1: اي مش الناس الكل عندها لي مويان باش تمشي تعمل دي انجكسيون في فمها دونك اللي ما عندوش فما دي استوس باش يكبر فمو في مناسبه في خارج فما حتى الانتيرم فما دي استوس غرامير كيما قولنا يعملهم كل يوم باش بعد وقت
0: فما اللي يعملوا قماش نتاع عود قرنفل تبدا كعبك هاو تهرسها نتاع عود قرنفل وتعمل سكر ولا حاجه أي. فهمت دوما ياك ينفخوا
1: هكا على الاقل مومونتاني ديما يلزمنا نلقاو الحلول الموازيه مال اللي عنده فلوس واللي ما عندوش
0: معناها بتبيع كل قدير وقدره معناها
2: ورد بينا ما نركزوش مع المكياج ونساو اللبسه خاطر المكياج واللبسه زوز
0: يا وليدي انا ديما ننصح اي عبد ما نعرفش سوا عروسه سوا امشي ساعات راهو عارف تختار امشي واحكي احكي مع الميك اب ارتست راني انا بالنسبه لي انا الميك اب ارتست اللي ما تفهمش العروسه بالكدي شنو يلزم شنو ما يلزمش وشنو لازمك تعمل شنو ما تعملش ما فهمش علاش باش تخدم الحقيقه نتاع انا زاد الحقيقه اللي ما نرتاح لهاش ما نقدش عندها والا زاد فما حاجه اخرى فما مثلا فما سؤال زاد انا نساله كي نمشي هكا الوحدة من معروفة قديش تيخو من عروسة في النهار سي تري امبورطون فعاد ساعات وحدة تقولك نيخو 20
2: بالحق ساعات يبدا فما عندها ضغط
0: مهما بتكون انت ارتيست وانا صارت لي مثلا انا جي انيولي وحدة من المعروفين بالكدي بالكدي بالكدي وستي معناها غيف اني نقد عندها على خاطر قالت لي نقبل 20 ليه سامحني
2: ما بدي بلي يعني بلي عندها ضغط
0: باش تكون اختيش
1: معناها وتعب
0: وتعب باش تتعب
1: بالحق بعد ميدام نرجع نكملوا باش نحكيوا بتبيع على بقيه المكياج سواري باش نحكيوا خاصه اهميه الفيكساتور باش نحكيوا على الهايلايتر وين يتحط في البلايص خاصه مع بيت تحطوا
0: الهايلايتر توا مثلا ماذا بينا
1: عربيه بعد موجز الخمسة ونص اكيد باش نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل على المكياج ونكملوا بالاستيس غرامير نرجع لكم بعد لحظات
0: ان شاء الله
3: إذاعة الشباب إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوتي
4: إذاعة الشباب
3: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش ذكرى.

0: الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: جاعت شباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الخامسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. شركة نقل تونس تعلن عن إحداث 4 خطوط شاطئية جديدة بداية من الغد، وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. الخطوط هي خطان في اتجاه شاطئ حلق الوادي انطلاقا من منطقتي الكبارية والخليدية، خط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد انطلاقا من حي بن سينا، وخط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس انطلاقا من منطقة شواط. الهيئة المديرة لمهرجان باجة الدولي تؤكد أن الدورة 46 للمهرجان التي ستقام من 22 من جويلية إلى 5 من أوت المقبل ستضم 13 عرضا تتوزع بين المسرح والطرب والعروض الشبابية والموسيقى البديلة. تونس وروسيا تحتفلان اليوم بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. تأكيد سعودي باكستاني على دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية لاحتواء التوتر. وزير خارجية إيران وعمان يتبادلان وجهات النظر حول الأليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا. وكييف تستهدف سفنا روسية في بحر أزوف. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
9: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
10: نعيشوا معك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
8: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة

style et beauté. ستيل اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدول ستيل اي بوتي

0: مهبوله.
1: هذا يا وليد الصالح نجيو به لي تقريبا الفقره الاخيره في ستيلي بوتي اليوم. مازلنا مواصلين معاكم المشوار احبائي الموضه والجمال، وكنا قبل موجز الخمسة ونص نحكيو على المكياج، مكياج توندونس 2026، وهو المكياج سوفت جلام، يعني مكياج فينو لكن يخلي
2: لازم تكون فما فخامه،
1: فما فخامه لكن سامبل
2: بلو ناتشورال، تخلي لي تري معناها ظاهرين نتاع المراه، معناها لي تري ما يتبدلوش،
1: ما يتبدلوش
2: اكزاكتومون. خاطر كنا قبل الكونتورينغ نجم نبدلو بيه، ساعات انت تنحي المكياج ما عادش تعقلها العروسه معناها بالكونتورينغ. تو ولينا نسي باش نخليو معناها لي ميم تري، جوست نحسنو تكون
1: حكينا قبلك وقفنا في الروج ليفر، تو باش نحكيو على الهايلايتر وما ادراك ما الهايلايتر اللي يستعملوا فيه العباد، يعني في كل الوجه وين البلايص بالضبط اللي يجي فيهم الهايلايتر.
2: الهايلايتر يجي في الخدود من فوق، يجي شويه في الخشم، ولازم تعرف كيفاش تحطه زاد سولون كبر الخشم. نجمو نعملو شويه هكا في الدقنونه شويه سا ديبون، هو انت والمكياج اللي كان
1: في جبين نو مال، خاطر ساعات يقولوا جبين هكا
2: نجمو شوي. الحقيقه لا نجمو انت والكولور زاد نتاع الهايلايتر فهمت. تو
1: لينا البيضه باغ اكزومبل يمشي معاها، انا نوع نتاع انا كولور بليتو
2: البيضه. شوف ان جينيرال ماذا بينا افتح حاجه ممكنه فهمت، مش كيما السمره. السمره حتى كي تعمل حاجه معناها غامق هايلايتر غامق شويه، ديما البيضه ماذا بينا على الغوزي على البيش، هذوكم اللي هايلايتر كان يبدا في الشانجون كان على الغوز، هذوكم اللي يمشوا مع البيضه. السمرة دون دونك اون اسي ديما لي كولور تاع ليله الشامباني، وهذوكم الحاجات هذوكم معناها فهمت،
1: المارون
2: المارون معناها اللي فيهم افي دوغي معناها دوغي اكزاكتومون. هاني قلت لك البيضه ماذا بينا ديما اكثر حاجه فاتحه وناتشوري اللي هما كالغوزي، الشانجون تاع الهايلايتر يبدا على الغوزي
1: يبدل برشا عربية
2: صراحة يبدل برشا برشا.
3: أنا زيد على نخدمو هكا فوق شفيفي شوية من عرش، كان أمل تقولي صحيح
1: ولا تختم اللي فمها صغيرة
2: ترسم أي في دقنونتك نجم تحط شوية، لا لازمك تعرف كيفاش
3: تحطو،
2: تعرف كيفاش تحطو وتعرف كيفاش تخدمو زيدا، ما لازمش زيدا نحطو هكا
3: بيجي عندي هكا فوشة
2: أي فما هو الليلايتر عنده فوشته معناها سبيسيال تخدم بها أي تبدا جويدة هكا ماشية بالعرض معناها هذيك هي فوشة من فوش اللي تخدم بهم اللايلايتر. فما اللايلايتر ليكيد وفما اللايلايتر ستيك وفما البودغ معناه
1: فما زاد الخشم امال، ومهم جدا خاطر العباد الكل مش نفس الفورمه نتاع الخشم،
2: دونك الخشم تري امبورطون
1: يزمو يتخدم خدمه خاصه يظهر لي بالكونسيلر في الوسط وفي الجنب بالكونتورين ولا كيفاش.
2: شوف هوني الكونتورينغ هو عنده دور باش نخدموا به الخشم،
1: يصغر خاطر ينجم يصغر
2: التراساج نتاع الكونتورينغ هو اللي باش نخدموا به الخشم الحقيقه. فماش حتى حاجه اخرى معناها، مش الفون دو تان مثلا باش، بالعكس انت ساعات تختار كولور تاع فون دو تان تحط لك بلوك هنا يتولي ما بين الخشم والوح، والا مثلا لازمنا كي نخدموا الفون دو تان ما نخليوش لي تخاس هنا التكميشه هذوما، فما عباد عندهم لي غيد ديكسبرسيون ما لازمش تخلي التكميشه الظاهر هذيك.
1: وفما توا برشا يحبوا الخشم البوانتو تعرف يتبعوا في
2: المشاهير،
1: معناها اكثر حاجه تحط كونتورينغ من قدام هكا باش يظهر الخشم هكا.
2: لا لا لا فما تخساج يتعمل فوق الخشم في لي كوتي هذوما،
1: هي في لي كوتي
2: وفما هذوما نجمو نلموهم زايده نتاع الخشم فهمت، الحله نتاع الخشم تنجم تصغرو
1: ونفس الكونتورينغ اللي تخدم به الخد والكل هو نفس اللون اللي على الخشم هكا.
2: لي فا لي لي هي الباليت نتاع الكونتورينغ فيها برشا الوان، انت ولا كولور دو بو انت ولا
1: خاطر توا جينيرالمون اللي قاعدين نشوفوا فيه عربيه امان انه الكونتورينغ اللي نخدموا به الخد والجبين هو نخدموا به الخشم، هذا في الدارج معناها الاغلبيه يخدموا هكا.
2: فما خدمه راهو سي سي سي ارتستيك راهو ولا هذوما خدمتنا راهو فيها برشا برشا اغ ولازم برشا برودويات نحكيو نحن على البروفيسيونيل. انا ديما نقولوا البروفيسيونيل مانيش نحكيو على مرا باش تمكيج وحدها في الدار فهمت، كيما قلنا قبيله كل قديرو قدرو، ولو انا راهو فما ديزاستيوس تو فما ساعات انت بلي مويان اللي عندك نجم تقدره. انا مثلا عندي باليت نتاع مكياج باغ اكزومبل فيها دي كولور هكا نكري نجم راني نخدم بالكولور نتاع بالنكري هذيك تاع الفارا بوبير، نجم نخدم نستعملو كهايلايتر كان ما عنديش انا وقتها في الوقت الحالي ما عنديش هايلايتر. نجم انا ناخذ كولور نكري تبدا فاتحه هكا تمشي مع الكولور دو بوم تاعي، نجم نخدم بها هايلايتر. معناها نجم نتصرف باللي مويا اللي عندي، فهمت انا هذيك شنو نحب في المراه، نحب لي مويا اللي عندها نجم يا اخي. كانوا قبل راه وجليب يعملوا بيه حلو بيه فتريه، معناها يعملوا بيه فغاجو. نعرف سي با سي با بيان بور لا بو بيان سور، مانيش نشجع انا، اما فما حاجات نجمو نستعملوها كي تبدا محترمه ومركبين
1: ما عندكش
2: عندك اي وقت ضيق وما عندكش نجم، لازمك تلقى حل.
1: وتوا الحاجه الباهيه في المكياج انه حتى تبدا عندك باليت فيها زوز الوان تنجم تعمل ميلونج وتطلع لك لون مزيان.
2: اكزاكتومون، هي الغوج ليفغ
1: تروا كولور في الفم،
2: الغوج ليفغ باش يعطيك علاش نحن نقولوا الكونتور طون سور طون يبدا اغمق ولا افتح. نجم انت تعمل ميلونج تاع كات كولور باش تخرج لا كولور اللي حاجتك.
1: مثلا انا حاجتي بي فيولي نجم نعمل لي توندونس نتاع الروز نلقى
2: حتى خدمه العينين، حتى خدمه العينين زاد الفارا بوبيير كي باش تخدمو انت تنجم، ما نعرفش انا لازم تنجم تعمل ميلونج. انت ديجا انت كي تبدا تستوبي في لي كولور الخدمه هذيك اللي باش تخدمها بالفوش، معناها تنجم تخرج من دو كولور تخرج كولور ثالث، فهمت؟
1: والأغلبية في العينين معناها وسط العين تحط كولور فاتح، مثلا ما نعرفش انا البيج
2: باس يعني تخدم علي اي بيان سور نحطو باز نحن ديما الكولور الغامقه لازم تكون في الكوتي، معناها
1: في الكوتي باش اما ما تجبدش برشا كمان باش
2: اي تو. انا قلنا نحن تو ما عادش فما تخساج هيك التخساج هيك
1: الجب هذيك ما عادش طوندونس.
2: كلمه المكياج كان جات بيريود كان المكياج الياباني نحن نقولوا عليه اي تبدا هكا العين مزيدة مش ناس كل راي ويتشيها راه
3: طبيعة مش ناس الكل
1: به. اليوم عروستنا اخترنا لها الروبة بون سواري روب العرايس، مازلنا توا ان شاء الله الاسبوع القادم اخترنا لي روب سواري نتاع العباد العاديين اللي عندها سهرية اللي عندها انيفرسير نجم تلبسها، واخترنا المكياج كذلك سواري سواري العروسة وسواري زاد الحضارة والناس الكل. ما زلت الفيرنيا أونكل بالنسبة أمال للعروسة مش ديامون، عطينا حاجة على قد الحال.
2: اسمعني تو العرايس أون جينيرال تقول لك يا فرانش يا ميلكي يا غوز فاتح، هذوما هما
1: هذوما الثلاثه
2: هذوما تو العرايس اللي قاعده تجي باش تخدم ديما تحب حاجه تقول لك حاجه فاتحه وكلاس وفينو
1: كيما اللي عملته
2: انا عامله ميلكي زي
1: طوندونس ياسر مدخه ما
2: لا اون جينيرال تو هذوكم هم. والا تجيك تقول لك مثلا نحب مثلا نهار لوطيه غوش في داية خاطر انا لبستي عربي وتبدلي لا كولور نهار العرس نحب ميلكي والفرانش رجع زاد طوندونس مش حتى فرانش معناها تخساج بلانك هاو تو الفرانش ديك الكولور ملتي كولور رجع نجمو نعملو نخدمو الفرانش معناها الباز الباز تاع الفرانش نخدمو مثلا الفرانش بالغوز بيبي بالجون منعرفش بغ جل منعرفش ليلا نامبورت كيل كولور حتى بالغوج بالاورانج ومزيان مزيان بون انا جو بريفير عروسه لي
1: بالطبيعة
2: البلون هو اللي تخدم بيه الفرانش اما نحكيو على تولجوك مزيان اي مزيان
1: بحقيقة كيما الساقين كيما اليد معناها نفس
2: العرايس اون جينيرال تقول لك نحب كيما ايدي كيما ساقات
3: حتى كي مش عروسه
1: واللي مش عروسه انت ضد عربية مثلا في اليد فرانش وفي الساقين يبدا جون بوغ ولا
3: فرانش وفي الساقين يبدا هكاكا نورمال اما كاين مثلا تولي مثلا في اليد كولور وفي الساق كولور اخر ليه الحقيقه
2: اي فما دي كولور ما يجوش مع بعضهم مثلا ما نجمش انا زيد نجي نعمل في
3: تلبس
2: في ايديا غوج وساقي فيغ مثلا
3: انت بعد زيد تدخل عليهم ديما خمم في اللبسه انا لو تفيت نتاعك شنو الله اعلم شنو باش يكون
2: اكزاكتومون شنو باش يجي
1: دونك المسموح مثلا فرانش في اليد وفي الساق تنجم تعمل اي لون
3: غوز بيبي هكا جون
2: ما ننساوش نحن العرايس اون جينيرال روبا ديما بيضا لازم ديما نحاولوا نختاروا معناه كولور اللي باش يخرج مزيان مع الغوب
1: وروبتي روبت فيكتوريا شنو نعمل معها نوار لي ما يجيش نوار سواري
2: انا ايش نقول لك نوار نحبه في الشتاء لي مزيان برشا تبدا في هكا سويبع طويل خاطر احنا فما دي كاركتيرستيك اليد بون النوار انا نحبه مثلا في الشتاء نحبه
1: تحط فيه بيغلا هكا فيه زفر جوز
2: مليح والله حتى وحده فمعناها تنجم تعمل مثلا اكزامبل الكل النوار نورمال فيرني نورمال تجي صباع تردو مات مثلا سي سي بو
1: ولا دوغي
2: اما في الصيف ما نعرفش انا ما نحبذوش في لي زونغل النوار
1: سوف كو حكينا على روب وعربيه النوار لي زونغل توال النوار بوتيتر روب بيستيه و سامبل بيجو ولا حتى شيء بوتيتر يعطي في الصيف
2: مش عروسه
1: مش عروسه ليه
3: لا لا اكيد مش عروسه اما انا بالحق كما قالت اميل انا النوار راني ما نحسوش في لي زونغل حاجه مزيانه اي سورتو في الصيف نتاع الشتاء اي حاجه
2: الشتاء وما اي انا في الشتاء ما نقولش عليه اي اي البرغاندي
3: تاع حنا تاع الصيف راهم تاع الوان محليها تاع جون باستيل روز بيبي هكا لي كولور المزيانين بلو سييل محليهم
2: انا لي كولور تاع الصيف لي كولور تاع الصيف عنده الوان والشتاء عنده الخريف زاد عنده الوان كل غري وكل فير ميليتير
1: وتوا الميتال في الفيرني تري توندونس الميتال في لي فيرني حاجه ياسر واو
2: البايتي زاد مزيان برشا توا لي كولور ونحنا زاد عندنا زاد
1: بايتي اليد كامله ميل ولا تستعمل اليد
2: لي لي يبدا بلون نكري نكري والا فوق هكا بايت خفيف شانجونت هكاك هذوما الحاجات فما زيد فما الوان فما دي تكنيك بون في لي زونغل عالم لي زونغل حصه واحده
1: حصه واحده على لي زونغل اكيد الفقره الاخيره اللي تعودتوا بها في ستيلي بوتي هي دي زاستيوس نتاع دي ماسك الجمعه اللي فاتت تحكينا على شعر غرامير فوالا اليوم باش نحكيوا على دي ماسك فيزاج ونعرفوا مهم جدا كذلك الوجه في الصيف وللشمس والحبوب من السخانه دونك عندي كلك زاستيوس وكلك ماسك ربما تنجموا تعاونوني تزيدوا افي بوتوكس الناس الكل تحب الوجه منفوخ والكل افي بوتوكس تنجموا تاخذوا ابيض عظمه معاه ياغورت ناتوريل مغرفه كيف كيف معاه مغرفة عسل تخليها على الوجه 10 مينوت ومن بعد تغسل هذا يعطي ليفي بوتوكس مي مونتاني معناها مونتاني وبعد في ليلتها في سواري فما زاد ليفي فيلر الخميره وما ادراك ما الخميره اللي برشا
2: انت كي تعمل ماسك خميره تحس وراك خميره ليفي نتاع الجبده هذيك
1: خميره نشا وحليب زاد تحط نفس الكونتيتي تخليه زاد اي 10 دقائق زاد يعطي ايفي فيلر ياسر طياره
3: كيف خميره ونخلط
1: خميره معاها نشا وحليب نفس الكميه مغرفه خميره مغرفه نشا ومغرفه حليب كبيره هكا تخلطها تعمل ميلونج تخليها هكا بين ديما هي اللي ماشي يقول لك ميل بين 10 و 15 ما فو با دي باسي خاطر ينجم
2: 20 مينوت ماكس
1: اي هذا اذا نسيت تميت الطيب في العشاء والكل فاتك الوقت
2: هو راهو فما والله فما دي ماسك تاع ايدغاتاسيون زيد الحقيقه عندك العسل العسل والياغورت راهو يدغاتي بالكدا ياغورت ناتوريل
1: ناتوريل نجم تعملوا غوماج زيد الي بارفي غوماج مع
2: سكر سكر, سكر وقرص نعملوا سقين راه
1: لا لا في الوجه سكر وقرص سكر و
2: ماذا بينا اسمعني سكر وياغورت بيتيت خما القرص مع الوجه ماذا بينا نبعدوا عليه يحرق خاطر تبدا بوسونسيبل كي ديزيدغاتي تبدا
1: لا لا اسيد
2: يعمل اغيتاسيون كبيره معناها اما نعمل قماش القهوه للشعر زايده تحط نجم تحط شامبوان معاه القهوه الفلتر الحرش هذيك بعد ما تطيب ريحه
1: القهوه ليساج للشعر يرطب
2: لا مش ليساج كهو يخلي يكليريفيون للشعر يهبط ينحي كل كان فما مثلا نقولوا نحن سلفات باغ ما
1: كيك تنظيف معناها تنظيف أي,
2: اي يخلي الشعر انظف معناها تحط شامبوان وكي طيب القهوه اي كي طيب القهوه اللي يقعد من القهوه الفيلتر هذاك تحطوا مع شامبوان وتنبي القشره زيد الخل به القشره
1: فما زاد ماسك اونتي ريد ونعرفوا الغومارين كلي الجبل زاد مهم جدا توا حتى معناها دي ميزون كبار تاع استيتيك يستعملوا في الغومارين في البرودوي كوزميتيك نتاعهم تخلي مغرفه كلي اخضر ولا شايح وبعد تعملها في الليل لوسيون ترقد بها كي زاد اونتي ريد قال لك نحي اللي
2: ترقد فيه كيما الجماعه الاخرى قلنا زاد هذيك الكليل للشعر
1: زاد الشعر زاد باهي برشا اما الدويم اونتي شوت
2: لا لا نحن رانا ماسك هذوما نحكوا على الدويم
1: اي مش تاع جمعه هذيا ديما
2: تاع
1: تاع 3 موا معناها باش تحس لي
2: فيه هو ساعات تريتمون انت تاخذو من فارماسي يغميات اف ام تي وكان بعد بشهر خلي حاجه معناها مش قويه واحد الدويم هو اللي يجي
1: فما زاد ماسك اكلا زاد مهم جدا هذايا واحنا حكينا على العرايس فما اصفر العظمه معاه شويه قارص مش برشا ميل 10 قارص معاها شويه زيت زيتون عسل واللوي فيغا الميلونج هذا الكل تعملوا العروسه مره في الجمعه ما اكثرش ابوبري شهر قبل العرس نتاعها تعملوا كات فوا
2: هذاك علاش حكينا قبليك لانك لازمك تحضر البوم تاعك راه سي تري امبورطون راه سي تري امبورطون
1: واللوي فيغا امال طوندونس حتى الاخر معناها نحكيو في البرودوي ناتوريل مفقود حتى في الاسواق
2: هو ما توا اشتر لي ميديكامون نتاع هكيم نتاع
1: الوجه
2: الشعري لا بلوباغ ترقام بالليو فيغا معناها عنصر مهم في التجميل
1: ولات بلونت يعني مهمه بالحق والله حتى فما عباد ولو في ديارهم عندهم دي بلونت
3: ديجا
1: كل شيء حتى الحريقه
2: فما يعملوا وحدهم اي
1: فما يقول لك حتى في البحر توا وقت بحر وحريقه تبدا معناها واحد هكا مسته الحريقه يعمل لو فيغا ولا الخل سي تري افيكاس
3: عندك الخل بالحق للسيق زيد سمعت بها ديرنيامون
2: الخل هو راهو زاد موعق راهو ميم طون راهو انت تالفيت انك كتبت تعمل في سوان
1: نضفوا بيه حتى اللي ناكلوها الغله والخضر
2: نخلي لك اي هكا تبدا هكا العباد اللي عندهم شامبينيون ينفخوا
1: ديزانفيكتون ميم طون
2: اي من احسن لي ديزانفيكتون نحكوا على الخل خل معناها خل طبيعي معناها خاطر لازم تعرف اش تشري زي
1: الخل تولينا نعملوه في الديار معناها سي فاسيل افير
2: الخل برشا حاجات مش كان انا دو ديرنيير مو اكتشفت ان ما نعرفش نقرا ساعات دي زارتيكل يخرجوا لي مثلا يداويو به جرثومة المعده الخل راه
1: يتشرب معناها مع الماء
2: اي خل التفاح قال لك يداويو به يحكوا عليه
3: طبعا يحطوه هكا في سلطه خضراء
2: اي قال لك يعني من حاجات اللي نجموا يقلوا جرثومة المعده
1: دونك حكينا على لي ماسك اهم لي ماسك بالنسبه للعرايس وبالنسبه للعادين هكا عندك عربيه الخميره ونشا والحليب تخي زيفيكاس انا نعملهم مره ونسها معناها هذا يلزمهم مداومه باش تحس بالديفيرونس اما لا مومونتانيمون تحس اني فما تغيير في وجهك كي تعملها
3: فوالا لازم واحد يداوم على حاجه
1: زاده امال عندك شي استيس اخر ربما للوجه للشعر نختموا به
2: اي انا الجمعه الاخرى حكينا على زيتونه للشعر اما حكينا على اللوبين لوبين للوجه
1: اي لوبين ولا يلزم يكون لوبين ذكر
2: اي لوبين العربي نتاعنا هذاك الذكر المر معناها هذاك خاطر انا عندي شكون من صاحبتي جربته معناها مريومه نسلم عليها نتذكر شدت بيه داومت بيه معناها بريود طويله أمانة عندها بيغمونتاسيون في وجهها فتحت بالكدي
1: ومن اصعب اللي كان تاع ان واحد يداوي لي بيغمونتاسيون سي با فاسيل حتى عندي درماتولوج ياسر وقت
2: اي يخص بران دو طون اما وقت نذكرها داوم التعليف ما نقولكش شوف ما نكذبش عليك نقولك تنحاو جمله اما فتحوا بالكدي بالكدي بالكدي نتذكر وقتها شوفين تعمل في الشوفين واللوبين مي اللوبين هذيك يتنفخ ويتحط فما استيوس معناها يتنفخ ومن بعد يجيك الماء نتاعو يتصفى ويتعمل
3: ويبيت
2: اي ويتخلط فوق الغاز راه تولي هكا الماتيغ كريموز اي كريموز الماتيغ وتدعم به ماسك كل يوم وتغسل وجهك من بعد هيك بالكدا بالماء وتعمل ماذا بينا ديما كان ماء ورد انا كي كنت نقرا كي قريت الاستيتيك نتفكر البروف نتاعي تقول لي حاولوا باش تخدموا الماكسيموم بالحاجات ناتوري مثلا تقول لي في لي سوان دو فيزاج نعملوا سوان سبيسيفيك تقول لي اعملوا مثلا ملفقوس فهمت بتفش
1: فما برشا حاجات
2: اي والله نتفكرها نتفكرها تقول لنا ما ورد ديما اخدموا ماذا بكم باللودغوز ديما اخدموا بيه معناها فهمت الحاجات الناتوريل تقول لي راهي تنفع وما تضرش
1: يعطيكم الصحة مدام حكينا اليوم برشا على لغوب سواغي حكينا على المكياج حكينا على برشا حاجات تهم إنسان إن شاء الله الأسبوع القادم تكون يكون معنا ضيف ونحكيه على ملابس الرجال كذلك طندونس
2: ومورة الفيلم عندهم راو
1: حتى عندهم عندهم نحكيه وزيدة
2: وعندهم سوانيت مش كنسي
1: عندهم بيان يعطيكم الصحة شكرا لك عربية جبالي مصممة أزياء شكرا لك أمال يعطيك الصحة أكيد معانا إن شاء الله الأسبوع القادم كذلك باش نحكي وأمل سولة على كل ما يهم المكياج والاستيتيك وجمعة جاي باش نخصوها للمانيكور بيديكور باش نحكي برشا على لوين توندونس
2: أي
1: غلامور 2026. شكرا لغفران بن إبراهيم في الديجيتال, سليم القصيبي في الكوتي تكنيك, كوثر تقول لكم نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد سوا بوتي ولا رياضة قادمة على موجات إذاعة شباب. إلى لقاء نسكول.

أخواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

スイッタイム、スイッタイム、マオルフォ・ルースリッチ。

0: سويت تايم.
1: سويت تايم تبدأ معكم من توا على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنت وكل ما نختار إنه يكون حاضر معنا في العشوية هذه اللي تواصل معكم حتى الثمانية ونص اليوم يرافقكم فيها سليم القصيبي في الجانب التقني ألفا وسليتي من أمام ميكروفون ستوديو إذاعة الشباب. الحدث الأبرز يدور لي في العشوية هذه هو افتتاح مهرجان حمامات الدولي الليلة بعرض الهاري بيت لوفاة طبوبي. إن شاء الله لحظات وتكون معنا المخرجة وفاة طبوبي. يلا خليكم معنا في الاستماع وما تبعدوش بعيد.

إيرو السلام زوتي، وصلنا لتوقيت الستة متاع العشية 15 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس الكل، سواء كنتوا راجعين من نهار بحر مزيان وما نحكي لكمش عاد على الطقس، وانتوما أدرى اليوم على سخانة اللي في البحر فريمون صحة لي. إن شاء الله عديتوا تبحيرة مزيانة اللي توا ماشي. فما ناس تختار عومة العشوية، فما ناس تحب قهوة العشوية على البحر. أنا نقول لكم صحة وين ما كنتوا، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم. هذه إيقاعاتنا تتواصل على موجات إذاعة الشباب. شوية آخر بدينا في المهرجانات الصيفية، شوية آخر سويت بلان وين تنجموا تمشي وتسهروا، شوية آخر زيدا سويت نيوز مهم برشا إننا نحكيه على الأخبار اللي تفرح سورتو على مستوى نجاحات الشباب. يلا خليكم معنا، إيقاعاتنا تتواصل. أهلا وسهلا بكم نسكل.

0: سويت تايم. سويت تايم.
1: معقول فوق موسليتشي.

0: سويت تايم.
1: سويت تايم تواصلة وكنتوا تسمعوا في حماقي ومن بعد سمعتوا جديد صابر الرباعي سو لو جاسمان هكا غنية رومانسية كما عودنا صابر الرباعي. الكلمات بالعربية الحمد لله ميري وصابر لحنا وأغلب أغاني صابر الرباعي هما من ألحانه دونك جديد جديد عودنا إنه ديما خاصة وقت يرجع المهرجاناتنا صيفية يحب هكا إنه يرجع لنا بحويجة تونسية وتبقى ديما الكلمة التونسية واللحن التونسي يبقى ديما قريب برشا برشا برشا للقلب. صابر الرباعي باش يكون حاضر في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، باش يكون حاضر في اختتام مهرجان بنزرت الدولي نهار 19 اوت. اكيد مواعيد اخرى في انتظاركم مع الفنان التونسي صابر الرباعي. توقيتنا 6 متاع العشيه 26 دقيقه، شويه اخر شويه اخر بعد الموجز نمشيو لكليه العلوم بتونس. المره هذه ما نحكيوش فقط على أيام وطنية للتوجيه الجامعي اللي تعودتوا بها في السنوات الأخيرة تكون في مدينة العلوم بتونس، لكن السنة باش تكون في أربع ولايات وفي نفس الوقت زادة باش تكون في عدة مؤسسات جامعية منها كلية العلوم بتونس اللي نهار 30 باش يكون فما جورني خاصة بالتوجيه الجامعي اللي يسمعوا فيها توا واللي عندهم رغبة باش يمشيوا يلتحقوا بالفاك دو سيونس، يقراوا فيزيك يقراوا شيمي يقراوا مات يقراوا بيولوجيا يقراوا جيولوجيا يقراوا أنفو، ينجموا يمشيوا يحضروا للجورني هذية ويستفيدوا أكيد لأنه باش يلقاو الإداريين الأساتذة المؤثرين ونجموا ياخذوا المعلومة اللي تفيدهم. شوية آخر موجة 6:30 وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية وأكيد إيقاعاتنا متواصلة، خليكم معنا في الاستماع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تستقبل اليوم بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025. في القصر إذا الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو إلى تعزيز الوسائل اللوجستية لمكافحة الجراد المحلي بعد انتشاره في عدد من المعتمديات. شركة نقل تونس تعزز خدماتها الصيفية بإحداث 4 خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من 12 جويلية الحالي. ضمن التصفية الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة إناث، المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري ب 71-58. في العالم، إيران وعمان تبحثان آليات مرور سفن بأمان من مضيق هرمز. الحكومة اليمنية والحوثيون يجددان الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول انتهيت للتو من فحص طبي في مركز والتر ريد الطبي العسكري. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج من الصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30.
8: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
9: ونعيشوا معك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
12: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
14: تسمع التونس
12: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
13: عد الموجتك وصيف معنا.
12: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: سويت تايم.
10: مع ألفا موسليتشي.

0: انتم تسمعوا في سويت تايم مع ألفا وسليتي على موجات إذاعة شباب. تو سويت نمشيو لسويت جيست.
1: سويت جيست
0: سويت جيست سويت جيست باش نهزكم تو سويت للحدث الليله. الحدث هو افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. مهرجان يحتفل بالستينيه نتاعو. مهرجان اختار انه يحافظ على تقاليده، اختار انه يبدا بالمسرح الرابع وبعرض الحقيقه عرض متميز جدا، عرض توج وطنيا توج عربيا توج في أيام قرطاج المسرحية، أيضا في مهرجان المسرح العربي. حاضرة ضيفتنا معنا، موجودة معنا على الخط، خمسة على خمسة أمورنا. أنا فرحانة بها برشا الحقيقة، لأنه هي من الكفاءات النسائية التونسية اللي تجتهد، اللي عندها إرادة قوية، اللي تشبثت بالصخر وقررت أنه حلم الطفولة يتحقق في الواقع، وأنها تكون أنموذج الحقيقة للنجاح، مش فقط لأنها امرأة ولكن أيضا لأنها مبدعة. وفاء طبوبي المخرجة والممثلة، أهلا وسهلا بك وفاء.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أهلا. من أجواء، سمحونا على أجواء الموسيقى وتحذيرات، نعتذر من
0: بالعكس، احنا حبينا نعيشوا معاكم في إذاعة الشباب الأجواء والتحذيرات الأخيرة قبل عرض الافتتاح الليلة اللي باش يكون بمسرحية الهاربات للمخرجة وفاء طبوبي.
2: من إذاعتنا إذاعة الشباب نحب نقول للشباب يجيوا ويشوفوا الهاربات، تحكي عليكم، تحكي على برشا حاجات تشبه لكم. اليوم نستعد للافتتاح مهرجان حمامات ونحن فرحين متحمسين وزيدا ياسر خايفين حقيقة. نتمنى انه يكون الطقس حليفنا والاجواء الكل حليفنا، باش يكون عرض في قيمة الحمامات.
0: أنا الحقيقة وقت اللي تم الإعلان على برمجة الحمامات ووقت اللي قالوا عرض الهاربات باش يكون في الافتتاح، ما استغربتش وفاء، ما نعرفش انت فاشئك الاختيار والا لا، لكن انا بيرسونيلمون ما تفاجاتش، لانه حسيت انه يستحق وعن جدارة العرض هذا باش يكون موجود في الافتتاح.
2: انا نستنى خاطر اي مسرح يتمنى انه يكون في الحمامات الحقيقة، وانا نحب الحمامات، نحب الحمامات والهاربات من حقها انها تكون في الحمامات، خاطر فضاء جميل يغري المسرحيين، وفضاء صنع وخلق وبني للمسرح اولا ثم احتضن باقي الفنون. مش نبدأ واضحين، يعني عندنا محبة وانتماء خاص للحمامات، والحمامات دائما من اللي نعرفه وكبرنا على الحمامات نعرفه انه الحمامات عندها ذوق خاص في البرمجة متاعها. الحمامات يكون وفي الأذواق المختلفة، نعتبره برمجته راقية وفية للذوق العام للتونسي، لا تحمل لونا واحدا ولا ذوقا واحدا ولا لغة واحدا ولا شكلا واحدا، هي موزايك من الألوان والأشكال اللي تشبه ثقافتنا وعمق ثقافتنا.
0: عرض الهاربات وفاة طبوبي، فما شكون شافوا أكثر من مرة راهو العرض هذايا، وقد ما شافوا ما شبعش منه، لكن فما ناس ليلة باش تكتشفوا الليلة، خليني نقول في مهرجان الحمامات الدولي، ما تنساوش العشرة متاع الليل تكونوا موجودين في المسرح باش تواكبوا العرض هذايا. إلى أي حد تعتبر الهاربات وفاة طبوبي انتصار خاصة لحقوق المرأة، خاصة للواقع اللي تعيشه، الواقع لهاش للوجع زاد الإنساني وللحياة، المسرح هو حياته وهو أيضا مقاومة.
2: هو انتصار أولا لحقوق العمال والشغيلين في العالم. بالعالم، خطر اليوم الشغيلين يتمسوا في حياتهم اليومية في ماقوتهم، وخاصة في تونس. يعني هي تحكي وتخاطب كل العمال، كل العاملين في القطاعات الهشة، تحكي على العربي التونسي العالمي اليوم، لأنه هذا الوجع هو وجع كوني. اليوم نحكيه على الإنسان اللي يصارع الزمن السريع، اللي ما يحترمش الإنسان، ما يحترمش حقوق الإنسان، لأنه يجري وراء الخبزة، يجري وراء اللقمة، ما يلقاش وقت وقت باش يفكر في إنسانيته، إنه يفكر في صغاره. ونحن اليوم راهو ناس تجيب صغار ما تراهمش، ما تشبعش بيهم، يعني بسبب سرعة الحياة واللقمة العيش المضنية والمتعبة، وهذا الإيقاع السريع هو إيقاع موجود في العالم وفي تونس خاصة. يعني هي نظرة إلى العمال أولا وإلى العاملات ثانيا وإلى المرأة وإلى الرجل، سواء لإني نعتبر روحي نحكي للإنسان ونكتب الإنسان وليس للمرأة فقط.
0: وتحية طبعا لكامل فريق هذا العرض اللي هن يعني نساء وفيهم أيضا الرجل، ولكن انتصر التاء والتأنيث في الأخر بنظرة وفاة طبوبي.
2: أيضا نحب نحيي الممثلات، أولهم فاطمة بسعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، صابرين عمر، أميمة البحري، ومحمد بوزيد. للفريق التقنين الكل، خاطر تعب كبير برشا قبل العرض، اللي هما فيصل، هاني، عدنان، فاطمة، الإنتاج، عائلة كبيرة للصانعين الفرجة، للكوستيوم، أصحابنا الكل اللي كانوا يعني سامحوني إذا ما ذكرتش اسمه أو تنسيت اسم، أما هما في القلب.
0: مسامحينك الليلة، مسامحينك الليلة بالذات، مسامحينك وفي الطبوبي
2: في الكوستيوم غسان دويسة صديقنا، يعني أسماء كبيرة، ما همش ستة بركة شخصيات، وراهم 15 عنصر من الإنتاج إلى الإعداد إلى التنفيذ إلى التقنيين إلى الممثلين، كلهم يصنعون الفرجة. حاولنا أنه نقدموا لهذه البيت كما يجب أن تقدم، وإن شاء الله ننجحوا في ذلك
0: إن شاء الله. وفي نعرف اللي ضغط وتوقيت وقاعدين تعملوا في البروفة الأخيرة. أنا نحب نختم بسؤال إلى أي حد وفي الطبوبي باش تكون أمينة على النسخة الأصلية، النسخة اللي شفناها في قاعة الفن الرابعة، اللي شفناها في أيام قرطاج المسرحية، اللي شافوها الناس عربيا، وإلا لخصوصية المهرجان وخصوصية الحدث ربما تفاجئنا وفي الطبوبي الليلة.
2: لا، أنا أولا معروفة، لا أغير لا نصا ولا حركة من أجل فضاء أو من أجل إيقاع معين، لكن ستغير الحمامات في الهاري بيت، لأنه الحمامات هي اللي بيشتغير في الهاري بيت. مجرد دخول الهاري بيت إلى ركح الحمامات ستتغير كثير من النقاط،
0: يعني بشربها بعين أخرى،
2: بروح الحمامات مختلفة. بروح الحمامات أنا لا أقوم بإخراج خاص للحمامات، هذك إذا كان العمل ولد في الحمامات خصيصا. أنا الهاري بيت تنتقل من ولاية لولاية ومن بلد لآخر، تحافظ على نسختها الأصلية ولكن تكتسي خصوصية الفضاء.
0: حسيت كنت تحكي معايا تغزر للبحر يا وفي،
2: جاني والله
0: إحساس.
2: هذا هو يا ألفة. هذا هو سنخدم السماء، مسرح مكشوف على السماء قدامي البحر، صوت البحر، يعني أسرع الطبيعة ساعة تسرع الطبيعة
0: من كل قلبي،
2: يعني وتسرع جمال الطبيعة.
0: أي من كل قلبي، من كل قلبي نتمنى لك النجاح والتوفيق الليلة، وأنا كل ثقة فيك وفاء طبوبي. أنا كل ثقة كما برشا ناس عندهم الثقة في وفاء طبوبي، خطرها مش مباشرة، تعبي ذي من سنوات. وفاء نجحت في آخر مرة، وفاء نجحت في أعمال أخرى، الأرامل زيدة اليوم نلقاها في الهريبات، تصنع الحدث وتصنع التميز، واليوم في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. ما تنسيوش العشرة متاع نمشيو قبل بشوية، خذوا الأماكن نتاعكم وانتم تتجلوا كيما في وتغزروا البحر وتخرج لكم يخرجوا لكم مبدعين الحقيقة على الركح بتميز. وفي نخلي لك كلمة الختام ودعوة الجمهور أنه يجي الليلة للحمامات.
2: إلى مستمعين إذاعة الشعبية، بنحب نقول لكم في كل ولاية في كل نقطة وين تسمعوا لهذه بيت إجاو، إذا نحبكم تخلطوا الحمامات ما نجمتوش الحمامات وين تسمعوا لهذه بيت في كل ولاية، اكتشفوا ناقشوا، نحب نسمعكم، نحب نرى أثر الهيري بيت عليكم، إن كان بالنقاش، إن كان بالإعجاب، إن كان بالقبول أو الرفض. من حقك أنك تستهلك هذا الفن وتنتج أفكار وتساؤلات ونقاش. مرحبا بكم في الهيري بيت وسعيدة بهذا اللقاء.
0: شكرا لك وفاء طبوبي، مخرجة عمل الهاري بيت اللي باش يكون حاضر الليلة في مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 وفي عرض الافتتاح. جود لك ليك انت، جود لك للفريق اللي معاك الكل، وان شاء الله يا ربي ديما متميزين وديما مبدعين. شكرا لك وفاء طبوبي، شكرا لك على وجودك معنا. ألفا وسليتي تقول لك كل التحية من القلب. جود لك وفاء.
2: شكرا
0: شكرا ليك. وفي طابوبي كان ضيفتنا في سويت جيست الليلة وفي العشوية هذية في سويت تايم، أكيد اللقاء يتواصل شوية آخر شوية آخر. باش نواصل توت سويت مع الموسيقى، ما شوية آخر تتواصل استضافتنا، خليكم معنا.

0: スイッタイム、スイッタイム、
1: マオとムスリッチ。

سبعة وسبعة دقائق على موجة ذات شبي في سويت تايم. نرحب كوثر اللي بجاوي اللي بشتوصل معكم الرحلة ومعانا الرحلة في الجانب التقني. وأهلا وسهلا بكم نيس كل وين ما كنتوا. الفوسليتي تقولكم مرحبا بكم، أكيد تنورونا. مساء الورد، مساء الياسمين للجميع. إلا العد التنازلي، ما عادش نحكيوا على العد التنازلي ذولي توا، خاطر بدينا الحقيقة في المهرجانات. البارح كانت انطلاقة مهرجان دقة الدولي في دورته الخمسين. الانطلاقة كانت بصوت تونسي بشيماء الهليلي. الليلة العرض باش يكون لي والمكان باش يكون لمحمد صابر الوسليتي في بابا نويل. العمل هذايا نتمنى له أكيد كل التوفيق. مهرجان دقة والمسرح، المسرح عظيم جدا. اللي ما يعرفش المسرح هذايا أنا نستدعكم الحقيقة أنكم تمشيو تكتشفوا. دونك الليلة السهرية باش تكون مع محمد صابر الوسليتي. غدوة مرتضى الفتيتي باش يكون في مهرجان دقة الدولي. ونذكركم اللي ليلة افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، مهرجان الحمامات اللي حافظ على تقاليده. الافتتاح يكون بالفن الرابع، يكون بعرض مسرحي، واختاروا عرض الهاربات لوفاة طبوبي اللي كانت حاضرة معنا بكري شوية في سويت تايم على موجات إذاعة الشباب. مخرجة هذا العمل عرض الهاربات اللي تم تتويجه في مهرجان المسرح في تونس في أيام قرطاج المسرحية، أيضا في المهرجان العربي للمسرح. اليوم وفاة طبوبي الحقيقة من أهم الأسماء على مستوى الإخراج المسرحي. نتمنى لها كل التوفيق، وإذا كان كنتوا قراب من الحمامات ولا حتى كان ما زلتوا هنا في تونس، الحمامات مش بعيدة، تجمو تمشيو تواكبوا عرض الافتتاح وتحضروا للعمل هذا. يرى الغير الإيقاعات، ونمشي بكم الإيقاعات الدبكة توتسيتش. سماكم دقي دقي يا ربابا. We'll be right back.

sweet time. Sweet time. Maol pa loose lechi.

0: スイッタイム。العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: قافلة وجاني 2026 اليوم غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تواصل ارتفاع درجات الحرارة ليلة وغدا، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجرائة الوقاية. ورئيسة الحكومة تتسلم تقرير سنوي للبنك المركزي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التكوين أو في التوجيه الجامعي، تحتضن تونس اليوم وغدا قافلة وجهني 2026. تظاهرة تعتبر أكبر صالون توجيه للتلاميذ والطلبة، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي. المستشار في الإعلام والتوجيه بوزارة التربية علي الحمدي.
3: وجهني لمساعدة التلامذة على الاختيار، احنا لهنا نأمنوا الحديث والنصائح على التعليم العمومي. ما شاء الله كترى معناها برشة تلامذات يحبوا نحكيوا لهم على طريقة الاختيار، على طريقة التعمير، على الأجال، كما عندهم إمكانيات أخرى أنه يشوفوا التعليم الخاص. ثم ديستانت باش يسألوا على التعليم الخاص في تونس والتعليم بالخارج، برشة خاصة في الشعب العلمية يسألوا على الانفورماتيك، الذكاء الاصطناعي، مجال الإعلامية بصفة عامة، البروغراماسيون، سيبر سيكوريتي، الداتا، لكن ثم أسئلة أخرى على مثلا التصرف، إدارة الأعمال.
2: عدد من الشباب من زوار الصالون تحدثوا عن انتظاراتهم من هذه التظاهرة وأهمية النصائح المقدمة من قبل المختصين ومستشاري التوجيه.
4: خذيت باك السنة، قلت خلينا نشوف معناتها الفاكيت ولا الفورماسيونات، باش نعمل اختصاص سيونس انفو ولا تكنولوجيا انفورماتيك.
5: انا باك تكنيك، نجحت برانسيبال، هاني جيت نشوف اليوم في وجهني، ما نعرفش بين داتا اسك نكمل انفورماتيك ولا نكمل في الميدان اللي انا فيه اللي هو التكنيك في جيني سيفيل ولا ميكانيك ولا الكتريك. سمعت عليه برشا حاجات والعباد الكل تشكر فيه ديما وجهني، دونك بالطبيعه انتظاراتي كبيره منه.
6: باك انفورماتيك، والله جيت باش ناخذ فكره على التوجيه ونزيد نشوف روحي انا وين، وما شاء الله فما لهنا برشا دشوا وعباد تفسر. انا ناوي نعمل سايبر سيكوريتي، نقرا ريزو، ومن بعديك بقدره ربي نشوف البرا باش نقوي حظوظي اكثر في الشغل.
7: جيت لنا بشوف لي فكرتي البرا الحقيقه، شوف شنو نجم نعمل توا، وكان صار ربي نعمل تروازيم سيكل.
2: هذا ومن المنتظر أن تحل قافلة وجهني 2026 بولاية سوسة يوم 17 و 18 من جويلية. من جهتها دعت تنسيقية توجيه الجامعة بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في شهادة البكالوريا بلجيا إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقررة تنظيمها غدا ابتداء الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. توصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الليلة ويوم غد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين القادم، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطور.
8: اليوم وصلت 44 درجة في بيجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في توزر والقيروان. تونس العاصمة سجلنا 39 درجة كحرارة قصوى. الليلة إن شاء الله باش يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب. البحر عموما مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة، القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41 و 45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجلوا 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقولوا اللي سبت وحد طقس حار جدا. يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تتواصل لنهاية الأسبوع القادم درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
2: من جهتها دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وأصدرت منشورا توعويا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك، تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية. اندلاع حريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة، حريقة على عدد من الأشجار المثمرة وكمية من العلف الجاف، وفق ما كدوا شهود عيان من متساكني المنطقة. ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين حاليا على محاصرة النيران. في المهدية تتواصل فعاليات البرنامج الجهوي للمدن الشاطئية لشباب سباحة وتنشيط في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. منسق تظاهرة طرق البكوش تحدث لنادر إسماعيل.
9: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعد البحر، والخاصية نتاعو اللي يجيو يوميا مجموعة من الشباب ليتعطاو السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية. البرنامج هذا من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي يمكن كل عام قرابة جهويين على الأقل في ولاية المهدية قرابة 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم في السباحة والبرامج التثقيفية والتوعوية ومختلف الأنشطة الأخرى.
2: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زوائر النوري الذي سلمها تقرير سنوي للبنك لسنة 2025. جمعية مهرجان أويسو عقدت اليوم بسوسة ندوة صحفية لتسليط الضوء حول تفاصيل فقرات المهرجان في دورته 63 تحت شعار أويسو فن وتراث خلال الفترة الممتدة من يوم غد ولغاية 26 من جويلية الجاري. رئيس جمعية كرنفال أويسو سوسة وليد بن حسن.

0: وزارة السياحة تضع على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80333 لتلقي الشكايات المتعلقة بالإخلالات والتجاوزات ضمانا لجودة الخدمات. ممثلة مكتب الإعلام بالوزارة أنس بن غربال:
1: تم خلال ذروة النشاط السياحي يعني تكثيف المتابعة الميدانية والرقابة بمؤسسات الإيواء السياحي، المطاعم السياحية، كذلك وكالات الأسفار. حب نأكد هوني أنه عنا خلية متابعة ويقظة تعمل بشكل متواصل على ذمة المواطنين والوافدين لرصد مختلف التجاوزات ومعالجتها. الشكايات شنو تنجم تكون؟ يعني متعلقة إما بالخدمات السياحية أو بالبيع المشروط، فرض حد أدنى للإقامة، التدخل في لباس المصطفين كذلك، أو عدم الالتزام بالعروض والخدمات المعلن عنها. وزارة السياحة تضع الرقم الأخضر التالي لتلقي الشكايات والاستفسارات اللي هو 80 100 333. الرقم هذا موجود على ذمة المواطنين 24 ساعة، إذا فما أي إخلالات أو تشكيات يقع معالجتها بشكل حيني.
0: وأكدت بن غربال مساهمة آلية الحجز المبكر في تشجيع إقبال التونسيين على السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن الوجهة السياحية تشهد حركية هامة على مستوى الدولي بفضل الرحلات غير المنتظمة.
1: الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاع متنامي على المستوى الدولي، تجسده يعني انطلاقة جملة وعدد من الرحلات الغير منتظمة فولشارتير، هي من وجهات متنوعة. كذلك فما عديد من الأسواق الواعدة اللي هي في تنامي، كالسوق الكندية، السوق الإنجليزية والألمانية والسوق الروسية. ما عادش نحكيه على موسم سياحي، نحكيه على سنة سياحية، باعتبار أنه نشاط سياحي على مدار السنة. نعرفوا أهمية السياحة الداخلية حيث وقع العمل المكثف بالشراكة مع المهنة على مزيد نشر ثقافة الحجز المبكر اللي هي الأورلي بوكينج، التي تساهم في تدعيم وتوفير عروض وأسعار تفاضلية. الحقيقة لاحظنا إقبال كبير على الآلية هذه.
0: فرياضة: روعة ليلي تضيف إلى رصيد تونس ميداليات ذهبية ثانية ضمن منافسات ملتقى أسترافا الدولي لبارا ألعاب القوى المقام في تشيكيا بعد تصدرها ترتيب مسابقة دفع الجلة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: قافلة وجاني 2026 اليوم غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تواصل ارتفاع درجات الحرارة ليلة وغدا، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. ورئيسة الحكومة تتسلم تقرير سنوي للبنك المركزي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلي مع تحية قسم الأخبار. بعد قليل توب سبور مع زبير العوني في أمان الله.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: توب سبور،
7: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في توب سبور. البداية بكأس العالم، بعد ما تعرفنا على زوج فرق اللي ترشحوا، زوج منتخبين اللي ترشحوا للدورة النصف النهائي، المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي. اليوم الموعد مع زوج مباريات من الدورة الربع النهائي، آخر زوج مباريات. العاشرة المنتخب الإنجليزي مع المنتخب النرويجي في ميامي، ومنتخب النرويجي من سنة 1993 ما انتصرش على المنتخب الإنجليزي، والدور ربع النهائي الثاني ماضي ساعتين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري. نذكر إسبانيا كانت فازت في الدور ربع النهائي على بلجيكا هدف مقابل صفر، والمنتخب الفرنسي فاز على المغرب 2-0. الدور نصف النهائي الأول إسبانيا فرنسا يوم 14 جويليا 8 متاع الليل في انتظار الدورة النصف النهائي الثاني مش تعرفوا عليها الليلة، يا إما إنجلترا والنرويج وأم الأرجنتين أو سويسرا. إلى أخبار الفرق التونسية، النجم الرياضي الساحلي بعد ما تعذر قدوم المدرب نيس بوجلبين بسبب تمسك الجامعة التونسية لكرة القدم بإشرافه على المنتخب الأولمبي، الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي دخلت في مفاوضات مع كل من محمد الكوكي وشكري الخطوي. أما الحمام سوسة انطلق في التحضيرات الموسم الرياضي الجديد في الرابطة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والهيئة المديرة تعاقدت مع المدرب محمد علي نفخة. أربعة فرق من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لم تتحصل على رخصة المشاركة في البطولة الموسم القادم، الفرق هما النادي البنزرتي، اتحاد بنقردين، النجم المتلوي والنادي الرياضي لحمام الأنف. النادي الافريقي اللي واصل تحضيراته للموسم الرياضي الجديد تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي صحح عقد لمده 5 سنوات للاعبو عمار عبد الحق وكذلك للاعبو ريان جبالي. مستقبل المرسى انتدب متوسط ميدان دفاعي ايفواري عقد لمده 3 سنوات، اللاعب هو اوريال لاعب افريكا سبور ايفواري عمره 19 سنه. الترجي الرياضي التونسي اللي أنهى تقريبا كل الإجراءات الخاصة بانتداب مدافع الاتحاد الرياضي المنصيري رائد الشيخاوي عقد لمدة 3 سنوات. نذكر رائد الشيخاوي اللي كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم بأمريكا. محمد أمين توغاي قريب برشا من مغادرة الفريق الترجي التونسي، والوجهة هي البطولة الليبية. محمد أمين توغاي عقده مع الترجي التونسي ينتهي في جوان 2027. غيلان الشعليلي وفخر الدين بن يوسف في مفاوضات مع فريق الملعب التونسي، الملعب التونسي اللي انطلق اليوم في التدريبات الموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي ماريكو، معاه زوج مدربين مساعدين برتغاليين، معاه أمين الكسيكسي كمدرب حراس، لطفي مرزوق وسليم بن مرزوق زوج معدين بدنيين، أنيس البحري محلل أداء، وجمال الدين الإمام كمدير رياضي. نختم ببطولة رفع الأثقال، غفر نجريسة تتحصل على 2 ميداليات ذهبية في وزن 77 كيلوغرام. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير الله.
6: توب سبور
8: إذاعة شباب من تونس،
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
10: معلومة الوافية،
9: نفس الروح نفس الإحساس،
10: نفس الإحساس،
9: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
10: من القلب للقلب،
9: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عد الموجتك تسمع صوتك.

スイッタイム、スイッタイム、マオイとルースリッチ。

أمسي سمعتم بستنيك من أروع ما غنيت عزيزة جلال. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي اخترتوا إنكم تكونوا موجودين معنا في إذاعة الشباب. قبل ما نمشيوا لأنه الحدث في العائلة التونسية على مستوى اللي تحصلوا على البكالوريا مرة أخرى، نقولهم ألف ألف مبروك، ومبروك تكون أكبر وقت اللي تحسنوا الاختيار متاعكم، وقت اللي تعرفوا شنو تختاروا. باش تعرفوا شنو تختاروا يلزمكم تستثمروا الأيام الإعلامية الجهوية ولا الوطنية للتوجيه الجامعي. تري بيانتو نهار 30 هذايا 13 جويليا كلية العلوم تعمل يوم للإعلام والتوجيه الجامعي. إذا كان فما شكون يسمع فيها توا يحب يمشي مات، يحب يمشي فيزيك، يحب يمشي شيمي، يحب يمشي بيولوجي، يحب يمشي جيولوجي، يحب يمشي انفورماتيك زيدا وإلا دراسات هندسية، ينجم يمشي نهار 30 الصباح 13 جويليا للفاك دو سيونس لفستي كلية العلوم بتونس. نجم زيدا 14 جويليا جامعة تونس المنار، اليوم هذايا باش يكون بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وفرصة تاخذوا فكرة على الدراسات الهندسية. زيدا 14 جويليا على مستوى جامعة تونس المنار، 15 جويليا جامعة سوسة، وشكرا على الدعوة جامعة سوسة، الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه الجامعي تكون نهار 15. صفاقس باش تكون 15 و16 جيبس كيف كيف تنظم سيدة هي أيام للإعلام والتوجيه الجامعي. مهم برشا إنكم تستثمروا الأيام هذوما، وإحنا أكيد على مستوى إذاعة الشباب نكونوا معكم ديما أول بأول. أي شنو رأيكم رجعكم توا للتربيت ورجعكم العند اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ مدندنة؟ نتصور تعرفوا الغنية سواح توت سويت.

الأسمر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسواح سمعتوها في سويت تايم مع ألفا وسليتي على موجات إذاعة الشباب. النغم قبل الأخير في عشويتنا نهديه لنا اللي يسمعوا فينا الكل لكل عشاق العندليب هدايا بشكل خاص سي كمال عبد الرحيم ونقول له ألف ألف ألف مبروك نجاح ولدك وإن شاء الله يا ربي العقبة للإجازة والدكتوراه علاش لا. تحية زيدة للي يسمعوا فينا الكل في كل ولايات الجمهورية. بكري شوية عطيت الليدات متاع الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه الجامعي وصلت الجيبس وما قلت شدات ما يتغشوش علي الجيبسية خاطرها باش نذكركم باش نقولكم اللي الموعد باش يكون نهار 17 جويليا المكان المعهد العالي للغة بجيبس وإن شاء الله باش يكون بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتونس منذر بالعيد. دونك الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي على مستوى جامعة جيبس باش يكون نهار 17 جويليا والمكان المعهد العالي للغة بجيبس. جيسبيغ بيان المعلومة وصلت للناس الكل. مسك الختام باش يكون صباح فخري نمشي ونمشي لسوريا. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا خمرة الحب سقينيا تكون هي مسك الختام العشوية هذية سويت تايم. استنوني نهار الاثنين في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. نهار الاثنين تعرفوا شكون ضيفتي؟ الروائية أحلام مستغانمي. نستنيكم وإن شاء الله تكونوا في الموعد. بسلامة.

0: سويت تايم. سويت تايم.
1: معقول فوق وصلتي.

0: سويت تايم. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. إذا جاء يوم عالمي حول التوجيه الجامعي ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية نابل اليوم. في القصرين، الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو إلى تعزيز الوسائل اللوجستية لمكافحة الجراد المحلي بعد انتشاره في عدد من المعتمديات.

0: رئيسة الحكومة تستقبل محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلمها التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. شركة نقل تونس تعزز خدماتها الصيفية بإحداث 4 خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من 12 جويلية. ضمن تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة، المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي ب 61-47. في أخبار العالم، CNN تنقل أن عمان اقترحت إدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين ولم يتم بعد استكمال المقترح. رئيس دونالد ترامب يقول أنه انتهى للتو من فحص طبي في مركز وولت ريد الطبي العسكري. والحكومة اليمنية والحوثيون يجددان الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: باكستيج. باكستيج.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي في الإخراج ويصال السنوسي في الميكرو. اليوم حديثنا باش يكون على مهرجان الحمامات الدولي، وقبل ما نبدأ حديثنا على المهرجان باش نسمع معكم محمد سلطان من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية اللي كانت لهم حفلة في مهرجان الحمامات الدولي عام 2004.

0: مهرجان الحمامات الدولي اللي يعتبر من أعرق المهرجانات التونسية والعربية، واللي يتميز بطابعه الخاص وإطلالته على البحر في جو يخلي المتفرجين متفاعلين أكثر مع العروض اللي يتفرجوا فيها، واللي كانت البداية مع مهرجان الحمامات الدولي عام 1964، وكبوه عديد الصحفيين والإعلاميين ومنهم زميلتنا جيهان التركي.
1: نقول مهرجان الحمامات، نقول المهرجان اللي عنده خصوصية هي حمامية الفضاء، الفضاء اللي نلقاه مشرف على البحر الأبيض المتوسط، وخاصة خاصة الليالي اللي يكتمل فيها القمر، يعني يبدأ العرض يعني في فضاء ساحر، الفضاء هذايا اللي يرينا على ركحه العديد والعديد من الفنانين الثلاثي بران، أنوار براهم، لي سون فيولون، المسرحيات اللي تفتتح الحمامات، واللي العادة في مهرجان الحمامات أنه على مدى أسبوع الأول من المهرجان يكون العروض المسرحية، وتكون عادة فما زادة حتى لماستر كلاس اللي شاركوا فيها العديد من المسرحيين. هذه اللي كان اللي حضرنا عليه واللي عشناه في مهرجان الحمامات، يمكن من العروض اللي قعدت في بالي عرض حب ستوري للطفي عاشور، واللي كان إنتاج مشترك بين المركز وبين لطفي عاشور، واللي قدمت زوز عروض هي افتتاح وبعد عرض ثاني. وقتها فرقة سورية اعتذرت قبل أيام من انطلاق المهرجان، كانوا زوز عروض الحب ستوري وكانوا زوز عروض جيشي فيرمي. من بعد المسرحية ذيك عملت ما يقارب 100 عرض في تونس وخارج تونس، طرفت المسرحية، يعني أكيد أنه اللي تفرج في حب ستوري يعرف على شو نحكي. عروض الأنور براهم اللي حتى حس النفس ما تسمعوش في المسرح، اللي كان ممتلئ مش أكثر من ممتلئ. عروض الأمينة فاخت زادة في مهرجان الحمامات، أمينة تحب مسرح الحمامات، نذكر أنه فما حفلة ظهر لي وفات ماضي ساعتين متاع الصباح، يعني أمينة الجمهور وأمينة حالة الفيزيون اللي صارت بيناتهم، أنه لدرجة أنه لا الجمهور حب يغادروا لا أمينة تحب تغادر الركح. كذلك نذكر من الحفلات اللي في مخي لوس كازال، لوس كازال اللي مازالت كي كملت رحلة علاج مصارعة المرض السرطان، وجيت لتونس وقدمت عرض كبير في الحمامات وغنيت الأغنية الشهيرة بيانسا إنمي اللي غنيها معها الجمهور. برشا ذكريات في الحمامات، لسان فيولون، العروض الكبيرة، العروض خاصية الحمامات أنه العرض تنجم تشوفه حاجة في مسرح آخر، وكي يجيل الحمامات عنده سحر وعنده رونق آخر وحكاية أخرى ودنيا أخرى. يمكن من الطرائف اللي صارت لي في الحمامات أنه احنا في الصيف نخدمه برشا، يعني مع أنه عندك الحصص متاعك اليومية، عندك المواكبة متاع المهرجانات. فنذكر مرة أنا وإيناس بن سليمان اللي نحييها بالمناسبة، كان عرض لجون ليوكر، وصوص كنا تعبين من المواكبات في الصيف، كارتاج، حمامات، الجم، سوسة، بنزرت فجون ليوكر وجيتار إلكتريك والحس ذاك الكل. أنا وإيناس تكينا على بعضنا ورقدنا، قمنا وقت الجمهور يصفق يعني، ونهاردة اللي ضحكناها على روحنا يعني ما نجمش نحكي لك.

llores también, piensa en mí. Cuando quieras.

0: cuando lloras
1: también.
0: Piensa en mí. Cuando quieras.

0: لوث كاسال من أهم الفنانات العالميات اللي كانت لها حفلة ناجحة برشا في مهرجان الحمامات الدولي اللي قدم عديد الفنانين العالميين والعرب والتوانسة. ومن الفنانين العرب اللي كانوا حاضرين في مهرجان الحمامات الدولي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عام 2022، وقدمت حفلة عرفت نجاح كبير وتفاعل جماهيري كبير. دلال أبو آمنة اللي حكيت على مهرجان الحمامات الدولي والطابع الخاص به هي والمايسترو التونسي محمد الأسود.
1: حقيقة تأثرت جداً جداً بإني لما سمعت إنه الحفل صولد أوت كان من أسبوع أو من عدة أيام، وهذا اندل فهو يدل على الذوق الراقي للشعب التونسي الذي يبحث لا ينتظر ما يصله فقط من خلال القنوات التجارية والأغاني الرائجة، إنما يبحث عن كل ما هو مختلف فنياً. هذا يدل على عمق هذا الشعب وعمق موروثه وعمق اتصاله بالفن بشكل عام، وهذا طبعا شهادة شرف أعتز فيها. وكتير جميل أنه بدأتها من الحمامات، لأنه حقيقة كيف ما قالوا لي قبل له وقع مختلف وجمهوره خاص جدا.
2: الحمامات دي ما عنده وقع خاص، أنا أقول الحمامات وكأنه امتحان يكرم فيه المرء أو يهان، وإحنا الحمد لله في كل مرة نكون في الحمامات نكرم من الجمهور يفرح بينا، تكون الأمبيانس يعني ديما سبيسيال، ديما حاجة خاصة، ديما حاجة نحس وكأني قاعد مانيش في عرف، قاعد في بروفا والجمهور قريب وناس تغني معانا وتتفاعل معانا.
1: حفل زي ما تقولي بيزنس كارد يعني تعريفي لإلي، حبيت أخذ من كل بستان زهرة، أعطي ما حبيت أثقل على الجمهور بأغاني خاصة بالكامل، لأنه الجمهور أنا بعرف إنه أنا أول ما نزلت المطار كيف حكيت فوق التاكسي الناس كلهم بدهم يجي يسمعوا الأمل، فما بقدر ما أغني لهم، يعني حبيت إنه أعطيهم شيء مني وأتعالى عن الأنا الشخصية لي كفنانة، وأحاول أظهر كمان أحب أتواصل مع الجمهور أعطيه اللي هو بيحب يسمعه مني، لأنه الجمهور هو مشتاق أيضا لأن يتواصل مع ذاته، هو مش يتواصل مع مغنية تغني أم كلثوم فقط، هو يتواصل مع نفسه من خلال أغاني أم كلثوم، فأنا بساعده بهاي الحالة إنه يتواصل مع نفسه مجددا. بالنسبة لمشروع يا ستي، إحنا كنا حاضرين طبعا بثلاث أربع وصلات، وكان في كمان وصلة اللي اضطرينا نلغيها، وصلت زفات ما قدرنا عشان الشهداء، وكمان وصلت دبكة ما قدرنا نعملها برضو لأجل الشهداء، فما كنا بنقدر. لكن مشروع يا ستي حاضر موجود أكثر، وممكن في مناسبة أخرى نجيب الأوبيريت كامل مع السيدات والزغاريت والمهاها ونجمع معها نسوة من التونس ونتغنى بالتراث التونسي ونقارن فيما بينه، وهذا أكيد لمشاريع جاي. أنا هذا أول حفل حبيت إنه يكون تعريفي أكثر في كل الأشياء اللي أنا أحبها كفنان.

برشا فنانين عالميين وعرب وتوانسة قدموا عروض في مهرجان الحمامات الدولي، وبخلاف النجاح الجماهيري وبخلاف نجاح العروض هذية، الكلهم أجمعوا على الطابع الخاص للمسرح والركح اللي على البحر، واللي يخليه تفاعل خاص وإحساس خاص لكل فنان يكون على ركح مسرح الحمامات. ومنهم برشا فنانين كما مروان خوري، صوفيا صادق، لطفي بوشناق، اللي قدموا عديد العروض الناجحة في مهرجان الحمامات الدولي. وإحنا باش نخليكم مع لطفي بوشناق من مهرجان الحمامات، نسمعوا ريتك ما نعرف وين. أجمل تحيات خالد الشابي في الإخراج، ويصال سنوسي في الميكرو.

تدرجح بالخمام. اه يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوام. اه ريتني

نحن مكايننا سنين ضعنا ما نعرف وين في حومة باب منارة ولا في العسافين لكن كنا مع بعضنا

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات تترجح بالخانات يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوى محلاك في

0: للحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
3: نعيشوا معاك الحكاية.
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. تواصل وانتشار الحريق على مساحات هامة من غابات جبل الشحمة من منطقة بير حليمة بسيدي مدينة التابعة لولاية زغوان. وفي جندوب اندلاع حريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تستقبل محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلم تقرير سنوية للبنك خلال لسنة 2025. في باجة يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل. اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية نابل اليوم. شركة نقل تونس تعزز خدمتها الصيفية بإحداث 4 خطوط شاطئية جديدة انطلاقا

0: 12 من جويلية 2026. في أخبار العالم، عمان تقترح إدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، ولم يتم استكمال المقترح بعد. الحكومة اليمنية والحوثيون يجددان الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. ومقتل 6 أشخاص وإصابة 29 في هجمات روسية على أوكرانيا. وكييف تستهدف سفنا روسية في بحر أزوف. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: هذا وقاية فيالا سهرية السبت عليه ذات الشباب. هذا وقاية فيالا المهرجان تلقاوها كل سبت من 9:30 حتى للمادي ساعة متاع الليل مع إكيب كامل الليلة. سبت 11 جويلية 2026 9:34 دقيقة مشين مع بعضنا حتى للمادي ساعة متاع الليل مع مهرجان تونس مع مهرجان العالم مع ليستاغ والسارز اللي خلدوا أسمائهم في الذاكرة من خلال المهرجانات مع الموسيقى الشرقية الغربية التونسية القديمة وجديدة وأكيد موسيقى المهرجانات. هذه فيالا فيالا المهرجان اللي تبدأ تواصل حتى لمدة ساعة بتاع الليل. تسمعونا www.radiojeune.in، تسمعونا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، تسمعونا وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال. كيف كيف زاد لازمتكم لي زوند ولي فريكونس وموجات إذاعة الشباب. تحية ليكيب الكل من رياح كوتي ديجيتال كوثر البجاوي كوتي تكنيك سامي نويسر كوتي ميكرو.

من ألبوم أولدرز معنا First Love Fast Love بصوت جورج مايكل اللي رجعنا بين 22 أفريل 1996. كما قلنا خرجت في ألبوم أولدر Fast Love اللي تجمع ما بين الدانس بوب ما بين الـR&B والنيو جاك سوينجز. معنا زادة Staying Alive بصوت البي جيز من ألبوم Saturday Night Fever خرجت نهار 15 ديسمبر 1977 من أشهر أغاني البي جيز. وبدينا مع داليدا في جينيراسيون 78 الأغنية اللي جمعت الأكثر من 16 نجاح لي داليدا. هذا الموسيقى اللي بدينا بها فيها لسهرية السبت علي يدعى الشباب. السلام عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. 9:51 دقيقة موصلين حتى للمدي ساعة متاع الليشين. أحوال تقصنا صافي إلى قليل السحب، رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر الليلة وبقية الليلة مضطرب فمحلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، والحرارة الليلة عامة تكون ما بين 26-31 درجة وتوصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي حسب إذاعة الشباب. ديما تسمعونا على التوادم v.radiojeune.in، تسمعونا للتطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان وين تلقاو إذاعة الشباب. تجمعوا تسمعونا وتفرجوا فينا زادة وتفرجوا في الأمبيونس بتاع استوديو متاعنا، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، تسمعونا زادة على لي فريكونس متاعنا. مواصلين مع الموسيقى وكيف نرجع مع أول فقراتنا بعد شوية.

هذه أجواء زيارة سمعتوا في فيالة سهرية السبت عليه تاع الشباب فيالة مهرجان توصل حتى للمادي ساعة متاع الليل للعشرة متاع الليل بالضبط بعد أقل من دقيقة يكون معاكم زبير العوني في مونديال باي نايت.

0: الصيانة مع سامي نويسر.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
5: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في مونديال باي نايت، مواسين في متابعة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك اللي أوشك كأس العالم على النهاية بعد ما تعرفنا على زوز منتخبات اللي ترشحوا للدورة النصف النهائي، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. اليوم الزوز الأدوار ربع النهائية اللي ماشي يتلعبوا اليوم حاليا تنطلق مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي، ثم مع ماضي ساعتين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري. مش تحكيوا على الزوز مباراة ثم بأكثر تفاصيل مع ضيفنا اليوم المدرب عماد جبلة، أحسن مدرب في الرابطة الثانية الموسم الفارط واللي حقق الصعود مع فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. كان موسم متميز لعماد جبلة الموسم الفارط. عماد جبلة معنا في المباشر، أهلا وسهلا بك عماد. على كل ظهر لي انقطع الخط، نحاولوا نعاودوا نتصلوا بعماد جبلة محللنا ومدربنا اللي مش يعطينا اكثر تفاصيل على مباريات المنتخب النرويجي والمنتخب الانجليزي وكذلك مباريات المنتخب الارجنتيني والمنتخب السويسري. نذكر أنه في الدورة الربع النهائي الأول المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب المغربي 2-0، ثم المنتخب الإسباني فاز على المنتخب البلجيكي 2-1. أكيد بقات في الفرق أبرز الفرق واللي كانت مرشحة لبلوغ أدوار متقدمة في هذا المونديال المنتخب الفرنسي. احنا كأفارقة وكعرب عمنا برش على المنتخب المغربي، لكن اصطدم بمنتخب فرنسي عملاق بكل نجومه، تقريبا نجوم 11 نجم على الميدان وكذلك على بنك الاحتياط اللي مع المدرب ديشان اللي حقق نتائج كبيرة. هذا بالنسبة للأدوار الدور الربع النهائي. كذلك المنتخب الإسباني اللي فاز على المنتخب البلجيكي 2-1. انطلقت مباراة المنتخب النرويجي والمنتخب الإنجليزي بعد دقيقة بالضبط 0-0. بالنسبة للمباراة هذه 12 مواجهة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي، لا انتصار المنتخب 7 هزائم و3 تعادلات. بالنسبة للمنتخب 7 هزائم و2 انتصارات فقط للمنتخب النرويجي. من سنة 1993 ما انتصرش المنتخب النرويجي على المنتخب الإنجليزي. أكيد اليوم منتخب النرويجي بنجمه هالاند قادر أنه ينافس المنتخب الإنجليزي على اللقب في على المباراة اللي باقي تلعب حاليا. أكيد من عرشي دي كان عماد جبلة موجود، ما زلنا في انتظار عماد جبلة موجود في معنا في المباشر، مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة وأحسن مدرب تم اختياره الموسم الفارط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. عماد مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
6: مرحبا بيك خويا زبير، مرحبا بكل مستمعينكم داخل وخارج الوطن. شنو حالك انت خويا لاباس؟
5: يعطيك الصحة، عندنا مدة ما سمعناكش عماد.
6: هكا هو التو الصيف يعني خويا، ما تو وقت حتى زاد احنا راهو زبير وقت راه حتى الله يضر موحنا تو قاعدين نتمتعوا شويه بالكوب دو مون، قاعدين نتفرجوا قاعدين نرتاحوا الطريف قبل ما نستعرفوا ان شاء الله النشاط نتاعنا وما تعرف ايش شدت بعضها مع شرق الوقت جمله وتفصيل.
5: صحيح كلامك عماد، المدربين المده هذه تقريبا فتره الراحه بالنسبه للمدربين، ثم ينطلق الموسم يعني ما عادش راحه حتى نهايه الموسم. الوجهه ما زالت عماد بالنسبه لك انت لحد الان وين مش شوف عمر جبل.
6: والله يا خويا زبير متعرف بنجم نعطيك الحاجه كما ترجع حاجه رسميه للامانه مع عندنا برشا اتصالات دقيقه من برشا جمعيات وان شاء الله او الايامات هذوما ان شاء الله اثنين ثلاثه نكلمك زبير ونعطيك الوجهه الحقيقيه بالرسميه ان شاء الله.
5: ان شاء الله اخويا نشوفك متالق العاده لموسم استثنائي بالنسبه لك انت الموسم الفارط في الرياضه المحترفه الثانيه لكره القدم. لك اليوم عماد جبل ظهري ما عادش ماذا بينا نشوف عماد جبل في الرياضه المحترفه الاولى لانه الفرق والمدربين يعني نتائجك الموسم الفارط تخول لك انك تدرب اي فريق في الرابطه الاولى
6: ان شاء الله. خويا ان شاء الله ماذا بين ديما الواحد يطمح باش يعمل باليه مخير ديما يحاول يمشي القدام وهذا يراو نداء هالنداء عن طريقك انت للمسؤولين لازم نعطيو زاد الثقه ونعطيو نغزو للطاقات الجاب تحب لاحظت الاكسبيريونس في الرابطه المحترفه الاولى ما تكسب كان ما تعطي فما شونس شونس الثانيه تعطى باش تخلي فما اكسبيريونس. احنا مالوريزمون مازلنا توا يجي مثلا يقول لك هذا مازال ما عندوش خبره في الرابطه المحترفه الاولى اذا كان ما تقولش يعني كيفاش ياخذها الاكسبيريونس في الرابطه المحترفه الاولى. انت بس بتاع البروفيل عندك طاقه عندك كومبيتونس تعرفها لازم تكمل بالمدرب كي تحافظ عليه هو كيف وقت الوقت يضبط الجدار نتاعو وقتها هو
5: كل
6: وقت
5: نحاسبه هو ونشوف
6: هو قادر
5: باش
6: يكون غادي
5: والا لا. ان شاء الله المسؤولين على الفرق يعطوا ثقه للمدربين الشبان لانه تو هالنهضه نتاع المدربين الشبان والتطور يعني كره القدم اللي اصبحت علم صحيح وشفنا برشا مدربين صغار وحقوا نتائج كبيره. نحكيوا على المونديال شنو المونديال هذا بالنسبه ليك عماد؟
6: والله يا اخويا ما عقيد زبير الاخير باش نعطيك معناتها الصحيح ما نجمش اللي نعرف ما نجمش نجامل فهمت لانه المونديال تاع قطر غل علينا البارا برشا طلعين البارا برشا الحقيقه فهمت الحقيقه شفنا برشا تجاوزات مع انا شخصيا قلقتني في المونديال هذا خاصه على المستوى حسينا وقت قد ما قلنا السياسه تبعد على الرياضه شو لكن شفنا اللي في المونديال هذا السياسه قعدت في الرياضه ودخلت في السياسه معناتها بتم طميمها معناها
5: برشا انتقادات
6: برشا انتقادات كبيره برشا خطر بالحق شفنا السياسه والرياضه المره هذه في كوب دو موند باش تحكيوا على في ماتشات عاديين في كوب دو موند معناتها في اكبر تظاهره عالميه شفنا اللي السياسه والرياضه كانوا متلازمين ودخلوا بعض حتى في قرارات معناها قرارات مصيريه للجمعيات كانت السياسه موجوده وهذا ما كناش نحبوه احنا في الرياضه نتاعنا حابين الرياضه تقعد ديما وحدها ان نحاولوا نخدموا الرياضه للرياضه من السياسه نخليوها على جنب مالوريزمون في كوب دو موند هذه السياسه دخلت برشا في الرياضه وهذيك يمكن اكبر انتقادات اللي خلتنا نغزروا النقطه السلبيه الكبيره اللي خلتنا نغزروا في الكوب دو موند هذه.
5: فنيا بال 48 منتخب شفنا مستوى تطورت الكره ما تطورش كيف شفت يعني اماخير
6: المستوى الفني للامانه المستوى الفني محترم المستوى الفني محترم يكفي انا نقوله تقريبا في 99% من المباريات سجلت فيها اهداف معناه واللي هي متعة كرة القدم في الاخر شفنا برشا اهداف شفنا حتى نتائج عريضه شفنا التنافس لاخر اللحظات شفنا مباريات معناها الاخرانيين مباريات الاخرين كل تقريبا وفاف في الدقيقه 88 في 89 في 94 في 95 شفنا برشا التشويق في المباريات خلينا بالحق نتبعوهم برغم اللي تعرف التوقيت معناتها بارافول تونس يقلقنا شويه لانه يفرعت كومبليتمون معناها حتى الحياه نتاعنا العاديه اليوميه لكن أموها التشويق اللي شفناه في المباريات شيء نسينا شويه هكا التعب نتاع التوقيت ما تشونسمون نتاع التوقيت فنيا الحقيقه من الكوب دو موند ارتقات المستوى نقوله جيد نسيتنا شويه حتى في كما قلت لك في التوقيت الواحد اللي في التوقيت اللي مقلقنا شويه.
5: المنتخبات اللي ربما بالنسبه لك انت كفني منذ البدايه اللي رشحتها مش كان لعبوا ادوار متقدمه كما تصورتهم اللي فرنسا الارجنتين اسبانيا الى حد الان
6: زبير بدون مفاجات الحقيقه الكودومون من غير مفاجات حتى لو النرويج نحكيوا عليها زبير اللي يتابع في الكوره ويتابع في الكاليفيكاسيون في الماتشات
5: ما نعرفش عماد قاعد تحاول تغير المكان لانه الخط هكا ما نعرفش تسمع فيه عماد؟
6: تسمع
5: فيه؟ لا نسمع فيك خير طاو هكا بيه ما نعرفش عماد جبلة إذا كان في الاستماع نحاولوا النوعية متاع الخط والصوت لأنه يعني ما هيش واضحة نوعا ما خليك في المكان الأول انقطع الخط إن شاء الله نرجع على عماد جبلة لأنه المكان اللي موجود فيه على كل إلى حد الآن الخمسة دقائق في المباراة بين المنتخب النرويجي أو سبعة دقائق بين النرويج والمنتخب الإنجليزي والتعادل السلبي صفر مقابل صفر، ما عندهمش فرص واضحة إلى حد الآن للزوز منتخبات. دائما المنتخب النرويجي في الكرات على هذه فرصة، المنتخب النرويجي حذري لهالاند، طيبة منه اللي معمل برشا على نجمه هالاند. رجع الخط مع عماد جبلة. عماد، ما ثماش مفاجآت إلى حد الآن كما قلت؟ كنت
6: كما قلت لك ما ثماش مفاجآت حتى الفريق النرويجي سوديزون اللي شفناهم توا اللي موجودين توا تقريبا هو المفاجأة الوحيدة النرويج، لكن اللي تبع التصفيات الكاليفيكاسيون لكوب دو موند النرويج كان من أحسن الفرق تقريبا في التصفيات، انتصر تقريبا في 8 أو 9 مباريات في التصفيات، معناها كان من أحسن الفرق. الحقيقة كما تقول تحكي توا نجم هالاند تقدم مستوى كبير برشا، الحقيقة كبير، نجم يرشح حتى كأفضل لاعب في في في الدورة. الحقيقة معناتها حابين نقول لك اللي ما فهمناش مفاجآت، حتى فريق النرويج ماهوش مفاجأة بارابور للماتشوات اللي عندهم في الكاليفيكاسيون نتاع الكوب دو موند، فريق معناتها محترم ويستحق وجوده في في في في المركز هذه.
5: ده خلينا نحكي شوية على المباريات السابقة، المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، لأنه مع أن المنتخب المغربي عنده مستوى معين وتقدم وتطور، لكن حقيقة المنتخب الفرنسي أكثر واقعية من المنتخب المغربي.
6: والله يا ضي حكيت فيه البارح يا زبير، حبيت نوريك معناها سواديزون الفريق المغربي اللي أكثر نجوم تحكي بالعرب وفي الأفريق، معناها تقريبا أكبر فريق معناها ينجم يكون عنده نجوم وعنده جولات لعبوا في مستوى باهي، وقت تشوف حتى في الكوب دو موند يقدم في مستوى باهي، لكن وقت يجي في مواجهه فريق كما فريق فرنسا لقينا فما ديفيرينس كبيره الحقيقه، فما معناها مستوى التباين في المستويات كبير برشا. تقريبا شفنا راه مباراه سيئه جدا للفريق المغربي، خلينا نقولوها كانت في اتجاه واحد الفريق الفرنسي، لكن اذا ما ننساوش راه فريق فرنسي مدجج حقيقه بارمادام تاع لاعبيه غير عاديه، معناها راه قادر عنده 22 ولا 24 لاعبي قادرين يكونوا دي تيتيلير، معناها دي شون ربي عينه، معناها كيفاش باش يقرب شي 11 باش يلعبهم بالحق، معناها يحير شكون باش يلعب وحتى شكون باش يدخل، لانه حتى اللي ما دخلوش يستحقوا باش يكونوا موجودين. فريق المنتخب الفرنسي الحقيقه يستحق الكوب دو موند عن جداره، وان شاء الله معناها يمكن يتعاود الفينال الارجنتيني الفرنسي، ولو انه الارجنتين ماهوش بالمستوى الكبير برشا، وشفنا المشاكل اللي قاتل ضد الراس الاخضر ولا ضد الفريق المصري، معناها تقريبا معناها شفناش مستوى كبير برشا، على عكس المنتخب الفرنسي اللي يستحق عن جداره الحقيقه، حتى كمشي يهزها ما تكونش مفاجاه وتكون معناها مستحقه عن جداره.
5: الاسبانيا الارجنتين اللي يعني المنتخب الاسباني الناس حكيت عليه برشا، لكن ما شفناش مستوى كبير برشا، ما نعرفش انا الى حد الان للكره الاسبانيه.
6: الكره الاسبانيه ديما معروف لو حد يتفرج لو حتى في اليورو ولا تفرج كوب دو موند هو الفريق الاسباني يمشي لو بالتدرج، لو تشوفهم بعد في المباريات المتقدمه باش تشوف مستوى خير برشا. راه شفنا جولات البارح على دكه الاحتياط في المنتخب الاسباني، راهو كانوا كور دي تيتولير احتمال، راهو يخموا في المباريات الجايه، حتى هم يخموا في اللي جاي، هذا تحبوا تكره هم لعبوا المنتخب البلجيكي اللي هم يعرفوا راهو هذوما ناس يمشيو بالستاتستيك، راهو يمشيو بالاناليز، يمشيو بكل شيء. المنتخب البلجيكي لو تعدى راهو حتى ما يستحقش حتى باش يكون في في الدور هذا، لانه ما قداش مستوى باهي. احتمال فما جولات مرتاحهم في المنتخب الاسباني، لانه من بعد جيت المباراه اللي جي فرنسا من المنتخب الاسباني، معناها مباراة من العيار الثقيل، وتشوف إسبانيا بتشوفوها في مينيفو أحسن برشا من اللي قاعد توخذ ديما حاس ما تفرجت فيها في برشا مرات في اللي كومبيتيسيون هذوما اللي فيهم معناها المباريات متتالية، ديما تمشي تطلع في النيفو بالمرور بتاع الوقت ومرور الجولات،
5: انه المنتخب معناتها يطلع وقت اللي الريتم يكون قوي مع منتخبات قويه يطيح حكا معناتها
6: جيستيون تاع نقوله لك كان حاب يجريو برشا، يعرفوا يجريو برشا اللي ماتش نتاعهم، يعرفوا يجريو هذا هو اللي ما عملتوش المنتخب المغربي. المنتخب المغربي تقريبا قعد محافظ على نفس التشكيله نتاعو من اول المباراه، هكا وصل للمراحل هذه المتقدمه، لقاو برشا مع التعب على المستوى البدني، لقاو منهكين، هتشوف فيهم تلقاهم منهكين على المستوى البدني، تلقاهم منهكين على عكس الفرق الاخرى يعملوا لي شونجمون باش ينجموا في يقراوا الحسابات وانا الماتش يفشل من الاخر باش يبدلوا فيهم لاعبيه باش ينجموا بعد يلقاهم في الماتشات الجايين. هذا اللي قاعد في المنتخب الاسباني، وباش تشوف تفكروا بعضنا زبير ماتش فرنسا باش تشوفوا منتخب اسباني اقوى برشا من شفناه تو.
5: هذا هو بالنسبه كنا نحكوا اليوم على المباراه اللي توا 12 دقيقه صفر مقابل صفر بين المنتخب الانجليزي والمنتخب النرويجي، وزوز منتخبات يعرفوا بعضهم لان تقريبا ديربي هذا نجم نحكوا عليه عماد.
6: صحيح صحيح، من اللي سمى الديربي هذاك الاورباج وانجلترا تما واحد، الانجليز تما الديربي هذا لانجلتير معناها فريق محترم محترم جدا وعنده برشا ملاعبيه وكما قلت لك، لكن الفريق النرويج حسب المباريات اللي عملها في الكاليفيكاسيون يعمل برشا على الجانب الجماعي، يلعب برشا جماعيا، يمشي برشا اون بلوك، يقلق اي جماعيه معناها خاصه، ويبدا عندك ملاعب قدام كيما هالاند تنجم تعمل عليه الترانزيسيون وتنجم يستغلك انصاف الفرص باش تسجل الاهداف، رابش تكون مباراه صعيبه تنجم حتى تمشي ضربات الجزاء.
5: اليوم المنتخب النرويجي اللي حراسة المرمى عنده حارس متألق، وسط ميدان الناس كل اللي تخدم وتحضر في الكرة الهالاند، اليوم النجم ينجح هذا مع المنتخب الإنجليزي؟
6: ينجم أكيد ينجم ينجح، خاطر الإنجليزي عندها أتاك قوية برشا، وإذا باش تنجم تنطي لازمك أن بلوك معناتها ديفونسيف محترم، والله اللي قاعد يقدم فيه النرويج معناها على المستوى البدني دي جوار كوستو دي جوار معناتها قديم شلب أكثر من حتى 120 دقيقة، بلوك ديفونسيف باهي برشا، ويبدأ عندك جوار باهي برشا قدام كيما هالاند اللي تنجم تعمل عليه الترانزيسيون وتنجم تتك عليه وتنجم تمشي به القدام باش تنجم تسجل به الأهداف. هذا يتصور معناتها أحسن بالعكس، يمكن النرويج أحسن معناتها ستيل نجم يخدم فيه هو ستيل هذا ضد إنجلترا، باش تشوف معناتها شوية تسكير لاعب ممكن تشوفه برشا فرص، لكن النجم راهو يباغت المنتخب النرويجي في أي وقت.
5: المنتخب الانجليزي تقريبا ربما ينجم حسب رايك انت هذه افضل نسخه بالنسبه للمنتخب الانجليزي مقارنه بالنسخ الفارطه على مستوى اللاعبين على مستوى
6: جو كونفيرم الحقيقه جو كونفيرم، لانه ولا فرشت في المنتخب الانجليزي عنده توا سنوات الحقيقه ما شفتوش المستوى هذا، نشوف معناتها تحسه متكامل بين الملاعبيه حتى الكاليتي جوار تقريبا احسن نشوف فيها يمكن في العشر سنين اللي فاتوا هذوما كل تقريبا احسن جينيراسيون قادر باش يمشي به القدام، وتعرف التستيل نتاع الانجليز معناها سبيسيال، يحبوا الالتحامات ويحبوا الاسبي فيزيك معناها الخدمه على المستوى البدني، يحبوه برشا الانجليز ويتمشى معاهم وباش يقدموا مازال باش ينجموا يقدموا القدام في الكوب دو موند هذه، مازال باش ينجموا يقدموا يزيدوا شويه القدام.
5: المدرسه الالمانيه تخيل ينجم ينجح، ما هو نجح لحد الان القاء توليفه نتاعو في الكره الانجليزيه انه يعرف هو كل الفرق واللاعبين في البطوله الانجليزيه.
6: ما هي هو شنو هو زبير الانجليز عندهم الفيزيك وعندهم الكاليتي تكنيك، والالمان يقول احنا نقول الماكينه الالمانيه معناها ديسيبلين تكتيك من طراز ما فماش معناها طراز عالي، باش يلقى التوليفه انه بين هاك الديسيبلين تكتيك وبين الكاليتي جوار اللي عنده على المستوى الفني والبدني، نتصور بالعكس باش ينجم يضيف حاجه كبيره تخيل المنتخب الانجليزي وقادر باش يقدم به القدام. وشفت حتى قبل ساعه انا ما كنت نتفرج في ماتشات ما نتفرجوش كان في الكوره، نغزلوا حتى للمدرب نشوف التصرفات نتاعو مع اللاعبين، نشوف رده فعل اللاعبين تجاه المدرب نتاعهم، نحسوا فما انسجام فما تكامل، نحسوا فما جروب باهيه برشا في انجلترا، فما مجموعه باهيه على المستوى الفني على مستوى تحس الجروب ملموم، تحس فما اجواء خاصه في انجلترا، وتخيل عنده دور كبير برشا في هذايا، وكما قلت لك راهو التوليفه هذه باش تجيب حاجه باهيه برشا لانجلترا في الدوري هذا.
5: اليوم انا كنت نشوف انه الى حد الان الى 15 دقيقه لعب اللي منتخب النرويجي باقي يقبل في اللعب واللي متقدم ومسيطر المنتخب الانجليزي في الاستحواذ في عدد الفرص، ربما مازال رد الفعل نتاع المنتخب النرويجي بالنسبه لي كنتي مازال ربما
6: زبير راه فهم نقولوا احنا تباين راه في القدرات، تحب تكره الفريق الانجليزي اقوى راهي حاجه ما عاديه، وكانوا باش يعطيه الكره باش تكون الاستحواذ كل المنتخب الانجليزي راهي حاجه ماهيش مستغربه ولا احنا مستبعدينها، لكن راهو فريق النرويجي ورا بالمكشوف انه اللعب هذاك هو اللي يحبه، هو يحب اللعب هذاك يحب يعطي الكره للفريق المناسب، يعني عنده دي ترانزيسيون معناتها تري رابيد، وكيما قلت لك عنده لاعب القدام رابيد قوي برشا في الراس معناها يعطيه في الاسباس اللي كاباب باش في الالتحامات ياخذ الكره ويمشي للكاج، بالعكس هذا اللعب اللي يحبه النرويج انه هو يعطي الكره للفريق المنافس ويستغل اول فرصه باش تجي حتى على بلاريتي باش يسجل هو الهدف، وكما قلت لك هذا تشوف انت في انجلترا هي تو شاد الماتش تقريبا الكل عندها، لكن ما تستغربش لو كي يكون الانتصار للفريق النرويجي.
5: صعيبة كتكهن شكون تشوفوا اقرب للفوز في المباراه هذه عماد؟
6: بيان سور ديما نقول المنتخب الانجليزي بحكم اللاعبين وقيمه اللاعبين، لكن كما قلت لك في التيران اللي قاعد يصير توا يحبذوا الفريق النرويجي، واني الحقيقه حاط معناتها فهم فرصه كبيره ان النرويج باش تعدي.
5: ده هذا بالنسبة لعماد جبل محلل المدرب النادي ونشوف أنه المنتخب النرويجي أقرب وربما ينجم يحدث المفاجأة كذلك في هذا الدور ربع النهائي. الدور ربع النهائي الثاني ينطلق مضي ساعتين عماد الأرجنتين سويسرا بالمنطقة نتاع الكورة نجم برشا أنه المنتخب الأرجنتيني هو الأقرب للفوز في المباراة هذه.
6: ديما المنطق ديما نقول فما حاجة على الورق وفما تيرا زبير. على الورق بينسير فريق الأرجنتيني هو الأقرب، لكن اللي شفنا فريق الأرجنتين ضد الرأس الأخضر ولا شفناه ضد المنتخب المصري ما نجموش نقول الفريق الأرجنتيني هو الأقرب للانتصار، حكم شفنا تقريبا معناها تو تشوف أنت معناها ضد فريق عربي وضد فريق أفريقي والصعوبة تلقاها، خلي ضد فريق معناها أوروبي اللي يحذق معناها الفنيات وما عندهمش الاستذاجة اللي عنا احنا باش نجموا يقبلوا بونتوات من بطريقة معناها سيرجة ولا حاجة، ينجم فريق سويسرا ويحدث المفاجأة. ولو انه اللي حسيت واني ما يسيب نتصور ان الكودمود هذية ما يسيبوا ميسي كان في الفينال.
5: مش معناتها ما يسيبوا ميسي كان في الفينال عميد
6: خاطر ما مد في ماتش مصر دزوهم حبوهم يرفعوا ودام دزوهم ماتش مصر معناها يحبوهم يمشوا حتى الفينال ما يسيبوها
5: عندها باش تبقى القيمة متاع الكأس العالم هذه والقيمة التسويقية أسماء
6: صحيح خذوا غلي كل باش قلت لك أنا قلت لك سياسة الواحد لأنه فما أمور تسويقية فما أمور تاع فلوس دخلت فيها فما أمور تجارية تشوف أنت في كل ماتش نرتاح واحد تقريبا يطلعون نرتاح في ثلاث دقائق في 22-23 دقيقة نرتاح ثلاث دقائق في الدوزيام نفس الشيء ماهوش ضايع ماهوش باش يرتاحوا جويات لحد شيء لأنه فما أمور أخرى متاع ببليسيتي فما أمور تجارية أخرى تدخل فيها وفرضوهم على على الفيفا المرة هذه فرضين مش معناتها كيف تحب ولا ما تحبش فرضوها على الفيفا انهم يعملوا راحة باش تدخل فيها معناها الببليسيتي وبرشا فلوس
5: تصور كان مصر تعديت على الارجنتين اليوم مباراة مصر وسويسرا ما عندهاش أهمية وكأس العالم اللي فقدتك بعد ما خرج رونالدو بعد ما خرج عديد
6: الاسماء يمشوا بالنجوم زبير تحب التكره يمشوا بالنجوم فما فرق بين فريق الارجنتين وتحب انا في امريكا تحبتي تحب التكره ما هذوما الارجنتين معناها حتى على المستوى الجماهيري حتى على المستوى الفرجة تحب الناس تحب تفرج في ميسي ولا تحب تفرج في كريستيانو هو البرتغال وقت خرج كريستيانو معناتها ديسيبسيون كبيره صارت حتى في تونس هنا فما ناس هنا تمسطوا ودرشت خاطر كريستيانو خرج
5: في العالم كله وتقريبا
6: صحيح العرب الكل خلي فما ناس تحب تفرج في ميسي تحب تفرج معناها كوب دومون يقول لك من غير كريستيانو من غير ميسي زوز اساطير اللي هم يمكن يكون اخر كوب دومون بالنسبه لهم ما تسوى حتى شيء وما دي حتى شيء علاش يمكن تحس فما حاجه كل شفناها ماتش مصر ما تاكل اكبر دليل الحقيقه
5: تغير من حب انت حكيت على ماتش مصر والتحكيم خلينا هاو معنا خبير التحكيم والحكم خالد السويح معنا في المباشر. خالد مساء الخير اهلا وسهلا بك.
7: مرحبا اخويا زبير مرحبا بكابتن عماد وتحيه لكل اخوه تقنيين وتحيه لكل مستمعي ذات شباب.
5: يا خالد شنو تحكيم اموره توا الى حد الان بعد ما خرجوا العرب والمنتخبات الافريقيه ماشي توا مريقل
7: الى حد الان معناها ديو ديبا اكيد الناس كل قاعده تتابع حتى الراي العام فما مقابلات خاصه في الدور الاول خاصه كانت فما مقابلات ديو وديبا في الدور الثاني تقريبا بمختلف الادوار معناها الدور الثاني 16 32 وثمان نهائي وربع نهائي كذلك الكل قاعد تقريبا اغلب المقابلات تحكيمين معناها ما كانش فما تاثير كبير على نتائج المقابلات.
5: شوفنا ربما في المباريات اللي مباراة الأرجنتين ومصر فيها برشا انتقادات على التحكيم على اللي صار.
7: صحيح كلامك صحيح نحكيه على مجمل المقابلة متاع مصر والأرجنتين الحقيقة صحيح انتقادات ولكن فما برشا محلين في التحكيم طلعوا وعطوا حق الحكم الفرنسي معناها فما الحكم الفرنسي أصاب في حاجات في أغلب القرارات متاعه كان مصيب في بعض القرارات ما أصابش
5: مشكلة خالد المشكل الكبير هو في الفار ما هوش في الحكم الساحة هكا ولا
7: صحيح هو شنو في القرارات وأنه حكم الميدان ما يخوش قرار صحيح وحكم الفار ما يطلعلوش هذه الإشكالية
5: إذا كان ما عيطوش حكم الفار دونك تعديت اللقطة وتعديت البرشا مثلا مخالفات ولا ضربات جزاء إذا كان ما يتمش
7: صحيح كلامك صحيح
5: باهي خالد توا تشوفوا توا في الحكام اللي مرشحين ربما للنهائي باستثناء إذا كان ما يكونوش منتخبات نتاعهم موجودين ثم حكام مرشحين لأنهم يقودوا الدور النهائي
7: أكيد فما حكام من برزو إلى حد الآن، فما كليمان تيرفان اللي قاعد يدير في المقابلة حاليا متاع إنجلترا، حاليا قاعد هو يدير فيها دونك واحد من أبرز المرشحين الفرنساوي، فما سلوفيني سلاف جو فينيتش، فما الإنجليزي أنتوني تايلور ومايكل أوليفير، فما الأسترالي الأصل الإيراني ريفا فغاني، فما الأرجنتيني فاكوندو تيلو.
5: أرجنتيني هذي كانت ترشحت أرجنتين ما عادش عاد والفعل.
7: أي نحكيه وإحنا توا قاعدين نعطيه فيهم هذوم الأسامي بديت الحال، فرنسيين كان مترشحوش ولا الإنجليز ولا غيره كان مترشحوش بديت الحال، لكن إحنا إلى حد الآن. وفما الأردني اللي جاء من تالي الحقيقة ما كانش مرشح من قبل الدورة باش يكون موجود، أدهم المخادمة توا معناها اسمه واحد من أبرز الأسماء المطروحة حاليا.
5: معناتها الدور هنا يجب يكون حكم امريكي لاتين، يجب يكون اسيوي، يجب يكون عربي صعيب شوي.
7: والله عربي ممكن، الاردني كما قلت ادهم المخادمه خاصه ادار معناها الثمن النهائي مقابله بلجيكا وامريكا، جلال جيد والمصري امين عمر خرجوا ربما من الترشيحات، ممكن قاعده كان الاردني ادهم المخادمه. تعرف الحكام الافارقه تقريبا في الدور الثاني ما خذوا حتى مقابله، وهذا ما خلف احتجاج وبلغوا احتجاجهم للممثل الاتحاد الدولي على اساس انه في الدور الثاني ما خذوا حتى مقابله رغم المردود الجيد نتاع جلال جيد المغربي والمصري امين وعمر في الدور الاول خذوا مقابلتين. تعرف هذه الترشيحات في انتظار تعرف على هويه المنتخبات المتاهله للنهائي والنهائي ولقاء ترتيبي.
5: باهي ابقى معنا خالد، خلينا نرجع لعماد. عماد جبلة، عماد تو هالراحه نتاع الشرب المياه هذه خلينا نحكوا عليها فنيا، هي راحه للاعبين ولا تسويقيه على كل، لكن شكون تخدم مثلا انا نكون خاسر منتخب نكون خاسر، هل انه تعطيني كم معناتها كنت نقبل في اللعب ولا مانيش متمركز بالكدا، هل انه الدقيقتين ولا ثلاثه دقائق ينجموا يعاونوني باش انا كمدرب نعطي دي كونسيني، والا انا كمنتخب مسيطر وفرض النسقه نتاعي تطيح لي الريتم شويه، شكون تخدم هال
8: البري؟ انا نحط الامور في اطارها، هي الحكايه هذه جات قبل خويا زبير في الفتره تاع الكورونا. فرضوا عليهم باش يعطيوهم هكا الدقيقه ونص دقيقه تاع شرب الماء في كل 30 دقيقه، يعطيوهم دقيقه شرب الماء للراحة وقت الناس ما تعرف الناس مرضى، فما شكون كان مصاب بالكورونا من شنو كل شيء قاعد يمشيوا بها هذيك، حتى من بعد وقت في السخانة في الصيف الواحد يقول فهم يشوف المدرب الحكم إن فما داعي باش يرتاح من برشا سخانة ولا حاجة باش يعملوا هذه دقيقة تشربوا الماء أوكي، لكن اللي صار في الكوب دوموند هذه ما يخفى على حتى حد، خلينا نقولوا تجارية بالأسفل.

0: هاي ما جاب لك ريبه، ما حشيش باش نشرب الماء، ما حشيش بالراحه معناتها، خليني مسيطر مكمل نعمل.
1: مادامني انا قاعد نقوم بالرول نتاعي وقاعده ماشيه معايا الحكايه، مش علاش باش نعاود اني كسر الريدر، باش نخلي لنا نعطي الفرصه للفريق المنافس انه ياخذ دي كونسيني شد وياخذ معناها قسم الراحه واحتمال معناها مقطع سوا الفيزيوناج والدنيا الكل تتقدم معناها حتى اللي تكون صار فيزيوناج حينيه.
0: معناتها انا نجم مدرب نقبل في اللعب وخاصه نعاود نعطي التمركز الصحيح لاعبيتي نعطي
1: ديك. لا صحيح، ما عنده هو عنده قلت لك وعنده شاشه بحذاهم في البنك هذيك يشوف معناها تجي مع السيكونس ويقول له معناتها راه مثلا الفريق قاعد يدخل على اليسار قاعد يدخل على اليمين قاعد
0: يلعب. واللي ما ينجمش يوصلها المدرب اثناء الوقت اللعب تلعب يصعب عليها انه باش
1: يصعب حتى كان باش يوصل ما تصعب تحب تقلب اللعب في بلان كومبيتيسيون وقاعد معناتها بالكوره
0: الجمهور والاجواء
1: وصحيح ومضغوط بالديفونسيات وبالاتاكون وشيء ينسى ما ينجمش ياخذ المعلومه كوم الفو على عكسه كثير تاع 3 دقائق شوي نعاود نقول لك 3 دقائق رمهم شويه زبير
0: والمدرب ينجم يحكي مع اللاعبين الكل انا من كلهم
1: قدام نقول لك يلمهم ويشربوا الماء ويرتاحوا وسيرتو يرتاحوا قبل التعب هو اللي يخليك يفقد التركيز نتاعك ويخليك ما تقدرش تطبق حتى الشيء ما تكتيك كي تاخذ 3 دقائق وترتاح فيهم ويعطيك دي كونسيني جد كل شيء ديما نقول اني اكيد سلبيا على الانسان اللي واخذ ما زمام الامور واخذ ما الماتش في دين
0: به. هذه النقطة وضحناها مع عماد جبلة في أكثر تفاصيل. الوقت داهمنا، قربنا الموعد نشرة أخبار 10:30. عماد خليني نختم معاك، أعطيني شكون تشوفهم طرفين النهائي في المونديال هذه
1: الأقرب لك كذا كيف اللي نشوفه ماني معناتها على الورق بيصير على ما الله باش يصير في الكورة، أما على الورق باش يكون الفريق الفرنسي عن جدارة والفريق الأرجنتيني لأنه يحبوه يكون في فينال.
0: أرجنتين فرنسا نفس فينال 2022. خالد شوية شكون تشوف النهائي؟
2: أرجنتين فرنسا الأقرب
0: أرجنتين فرنسا
2: الحضور الفني ما نجموش نقولوا عكس هذا
0: معناه الإجماع على كل نجم نشوف المنتخب الإنجليزي يعني نشوفه أقرب ربما اللي يكون في النهائي مع المنتخب الفرنسي. على كل عماد جبل يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات، كنت حاضر معنا اليوم وإن شاء الله نشوفوك متألق في البطولة التونسية. يعطيك الصحة ما جبالة خلد سويح كذلك، يعطيك الصحة إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية تكون معنا موعد نشرة 10:30 على موجات إذاعة الشباب مع رمزي القلعي، نتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
4: لمة صيف
3: مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل 8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلولي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
6: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: تواصل ارتفاع درجة الحرارة الليلة وغدا، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. رئيسة الحكومة تتسلم تقرير سنوي للبنك المركزي التونسي وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. قفيرة وجاني 2026 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الليلة ويوم غد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
9: اليوم وصلت 44 درجة في بيجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في توزر والقيروان. تونس العاصمة سجلنا 39.

0: درجة كحرارة قصوى. الليلة إن شاء الله باش يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب. البحر عموما مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41 و 45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجلوا 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقولوا اللي سبت وحد طقس حار جدا. يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تتواصل لنهاية الأسبوع القادم درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
1: اندلع اليوم بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة حريق نات على أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف المجاف، وفق ما أكده شهود عيان من متسكن المنطقة. ويعمل عوان الحماية المدنية وعوان الغابات وعدد من المتطوعين حاليا على محاصرة النيران واستبعاد مخاطرها عن المساكن القريبة من مكان الحريق وسيطر الكلية عليها. كما تواصل انتشار حريق أتى على مساحات هامة من غابات جبل الشحمة من منطقة برحليمة بسيدي مدينة التابعة لولاية زغوان. من جهتها دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأصدرت منشورا توعويا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك، تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية من بينها شرب الماء بانتظام كميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، ارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات والمظلات الوقائية من أشعة الشمس، وضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه الجامعي، تحتضن تونس اليوم وغدا قافلة وجهني 2026. المستشار في الإعلام والتوجيه بوزارة التربية علي الحمد.
2: وجهني لمساعدة التلامذة على الاختيار، احنا لهنا نأمنوا الحديث والنصائح على التعليم العمومي. ما شاء الله كثرة معناها برشة تلامذات يحبوا نحكيوا لهم على طريقة الاختيار، على طريقة التعمير، على الأجال، كما عندهم إمكانيات أخرى أنه يشوفوا التعليم الخاص. تم ديستون باش يسألوا على التعليم الخاص في تونس والتعليم بالخارج، برشة خاصة في الشعب العلمية يسألوا على الانفورماتيك، الذكاء الاصطناعي، مجال الإعلامية بصفة عامة، البروغراماسيون، سيبر سيكوريتي، الداتا، لكن ثم أسئلة أخرى على مثلا التصرف، إدارة الأعمال.
1: عدد من الشباب من زوار الصالون تحدثوا عن انتظاراتهم من هذه التظاهرة وأهمية النصائح المقدمة من قبل المختصين ومستشاري التوجيه.
3: خديت باك السنة، قلت خلينا نشوف معناتها الفاكيات ولا الفورماسيونات باش نعمل اختصاص سيونس انفو ولا تكنولوجيا انفورماتيك.
4: انا باك تكنيك، نجحت برانسيبال، هاني جيت نشوف اليوم في وجهني، ما نعرفش بين داتا اسك نكمل انفورماتيك ولا نكمل في الميدان اللي انا فيه اللي هو التكنيك في الجيني سيفيل ولا ميكانيك ولا الكتريك. سمعت عليه برشا حاجات والعباد الكل تشكر فيه ديما وجهني، دونك بالطبيعه انتظاراتي كبيره منه.
5: باك انفورماتيك، والله جيت باش ناخذ فكره على التوجيه ونزيد نشوف روحي انا وين، وما شاء الله فما لهنا برشا دشوا وعبد تفسر. انا ناوي نعمل سايبر سيكوريتي، نقرا ريزو وبعديك بقدره ربي نشوف البرا، مش نقوي حظوظي اكثر في الشغل.
6: جيت لنا بشوف لي فكرتي البرا الحقيقه، شوف شنو نجم نعمل توا، وكان صار ربي نعمل تروازيم سيكل.
1: هذا ومن المنتظر ان تحل قافله وجهني بولاية سوسة يومي 17 و18 من جويليا الجاري. في المادية تتواصل إلى غاية 27 من جويلية فعالية البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. منسق التظاهرة طارق البكوش تحدث لنادر اسمه.
7: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعد عرب حر، والخاصية نتاعو اللي يجيو يوميا مجموعة من الشباب ليتعطاو السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية. البرنامج هذا من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي مكن كل عام قرابة جهويا على الأقل في ولاية المهدية قرابة 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم في السباحة والبرامج التثقيفية والتوعوية ومختلف الأنشطة الأخرى.
1: جمعية مهرجان أوسو عقدت اليوم بسوسة ندوة صحفية لتسليط الضوء حول تفاصيل فقرات المهرجان في دورته 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. رئيس جمعية كرنفال أوسو سوسة وليد بن حسن.

0: بخصوص المشاركات الأجنبية، إحنا ما زلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة. بعثنا المطالب، عندنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية، بعثنا المطالب وما زلنا ما جاوبناش.
1: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني. جاء ذلك خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتح زوير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. في أخبار العالم، CNN تنقل أن سلطنة عمان اقترحت إدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، ولم يتم استكمال المقترح بعد. قال مسؤولون اليوم أن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين، مضيفين أن القوات الأوكرانية ألحقت ضررا بأكثر من 20 ناقلة روسية وسفينة أخرى في بحر أزوف. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة ليلة وغدا، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقافلة الجاني 2026 اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة حيات قسم الأخبار في أمد الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس،
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى، من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوت.

0: من قلبي هكا غنوا لنا تامر حسني وسان دوفون صوت نوصلوا حتى للعشرة وخمسين دقيقة. هذا صوت سامي ويسو يوصلوا لكم من خلال كوثر البجاوي على لي فريكونس بتاع إذاعة الشباب على www.radiojeune.tn على صفحتنا على الفيسبوك. كيف كيف زاد يوصلكم صوتي من خلال أمين الريحي على محامل الديجيتال بتاعنا على السوشيال ميديا كله صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. وقيت مستمعينا نمشيو مع بعضنا الفقرة في على مهرجان تونس.
1: مهرجانات تونس
0: عندنا برشا ما نحكيو في مهرجان تونس. البداية باش تكون بافتتاح مهرجان الحمامات الدولي الافتتاح متاعو الليلة 11 جويلية 2026. مهرجان الحمامات الدولي المتواصل حتى 13 أوت 2026 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، واللي عملية بيع التذاكر بتاع الدورة 60 انطلقت من نهار لحد 28 جوان 2026 في القايلة، وتتباع زاد على الموقع متاع المهرجان www.festivaldehamamet.com، ونلقاهم زاد على الفيسبوك ونلقاهم حتى الموقع متاعهم على تسكرتي.ان. 11 جويلية 2026 كما قلنا هو الافتتاح بعرض الهريبات لوفاء الطبوبي والعرض التونسي 100%. مسرحية الهريبات عمل مسرحي تونسي من تأليف سينوغرافيا وإخراج وفاء الطبوبي، وتحصل على جائزة العمل المتكامل في مهرجان المسرح العربي. الأحداث متاع المسرحية هذه الدور وتحكي على 5 نساء وراجل يستنين في محطة غامضة وانتظار متحول الرحلة للبحث عن المعنى والخلاص من واقع مأزوم. دونك الحديث تبدأ في فضاء شبل المحطة متاع الانتظار عادية، وين يستنيهم 6 أشخاص حدوث أمر معتاد على الأخر، لكن اللي يستنيوا فيه ما يصيرش ويقروا أنهم يمشيوا مع بعضهم ويلوجوا على حاجة مجهولة ويخليوا وراهم المرارة متاع الانتظار والألم متاع الخوف. والعمل هذا يعكس الهروب الهذايا صراع نفسي وفلسفي، يبحثوا على معنى للحياة متاعهم وتخلصوا من حالة الضياع اللي تعيشها الشخصيات متاع المسرحية. المسرحية تأثر الليلة مسرح الهواء الطلق بالحمامات كما قلنا الدورة 60 دي مهرجان الحمامات من 11 جويلية حتى 13 أوت 2026. في البرمجة زادة نلقاو مجموعة من العروض، الحقيقة عروض مختلفة وعروض متنوعة. غدوة 12 جويلية تلقاو ظافر يوسف عرض شيراز أكيد من تونس، 13 جويلية ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويلية مهدي المولي عرض اسمه نوستالجيكا نلقاو فيه رنا زروق هيثم هلال، مهدي العلاني لسعد السندي أكيد عرض تونسي نهار 15 جويلية في مسرح الهواء طلق بالحمامات نلقاو عرض بيبي من إسبانيا، 17 جويلية نور عرجون سليم عرجون عرض لايف ويذ أوركسترا من تونس ونحكيو عليه العرض هذا بعد شوية نهار 18 جويلية. عندك موعد مع عرض من لبنان اللي تقدمه الفنانة اللبنانية يارا، ونهار 19 جويلية عرض لباس سليم بن صفية سينوغرافيا نادية الكعبي من عرض تونس أكيد من تونس، 20 جويلية نلقاو جنيوة ديفيزيون وأكيد من الجزائر، 21 جويلية عرض بيك دادي ويلسون الولايات المتحدة الأمريكية، نهار 22 جويلية عرض لبناني جينا من عند جوزيف عطية، ونهار 23 جويلية فرج سليمان وأكيد من فلسطين. نهار 24 جويلية في الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي عندكم موعد مع مارسيل خليفة عرض في البالي أغنية وأكيد من لبنان، نهار 25 جويلية شكري بوزيان عرض تونسي، عطيل معاوي تلقاوة في صدى الأطلس نهار 26 جويلية بمشاركة داليش بيل لحاتم اللجمي روضة العبدالله والعرض تونسي 100%. نهار 27 جويلية موعدكم مع نوردو في مهرجان الحمامات الدولي، ونهار 28 جويلية ذبوانا فيستا أوركسترا عرض جينا من كوبا وداد مجمع خليل إيبي عيطة منامور العرض اللي جينا من المغرب، وفي زادة توينسا نهار 30 جويلية، ونهار 31 جويلية عرض جينا من مالي اللي قدمه ساليف كايتا، نهار 1 أوت ماريزا عرض جينا من البرتغال. مازال نحكي على مهرجان الحمامات، نهار 2 أوت عرض جينا من إيطاليا ماريو بيوندي، ونهار 3 أوت بوثين النابولي عرض دوليشة وعرض تونسي، نهار 4 أوت غسان يمين دموا أزنفو عرض جينا من لبنان، جاكاراندا نزار السعيدي تلقاو نهار 5 أوت وعرض تونسي، نهار 6 أوت من الحمزين من لبنان، نهار 7 أوت عندكم موعد مع تركيا ونلقاو دبوبو لومان هكا الاسم بتاعه، نهار 8 أوت نجاة عتابو العرض مغربي أكيد، نهار 9 أوت ساندي لاتي العرض جينا من لبنان، ونهار 10 أوت نلقاو هما تقديم سيرين جنون مسرحية سيرين جنون وعرض تونسي. بشوي بشوي باش نوصلوا على آخر العروض اللي نلقاهم في مهرجان الحمامات الدولي، دورة 60 نهار 11 أوت عرض آدم من لبنان، نهار 12 أوت روضة العشاق معز العاشوري وعرض تونسي، ونهار نهار 13 أوت نلقاو عرض تونسي اللي تقدمه صوفيا صادق. كانت هذه فكرة على الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي تلقاو أكيد في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. حبيت نحكي شوية على العرض اللي قدموه الشباب سليم ونور عرجون اللي يعد الجمهور بعرض استثنائي يعدهم بتجربة فريدة. هذا اللي يقولوه, هذا الكلام اللي قاعد يدور في السوشيال ميديا, وقالوا انه السهره مش تكون مجرد حفل عابر, مش تكون حفله استثنائيه وتكون تجسيد لسنوات تعديت من العمل والشغف. وقالوا زادا انه العرض هذا باش يمثل تجربه فريده جدا, والتحضيرات كانت مكثفه, وخاصه انه استغرقت اكثر من شهرين من العمل المتواصل باش يقدموا ماده تليق بمهرجان الحمامات وبجمهوره. أكثر من 50 موسيقي نلقاهم على المسرح, وموسيقى متاحهم الحقيقة كانت نشحة برشا على السوشيال ميديا, وبش نسمعوها مع بعضنا في فيالة المهرجان سهرية السبت على إذاعة الشباب.

0: مهرجانات تونس.
1: واللي نحكيو فيهم على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، مهرجان قرطاج الدولي اللي عمره 62 عام. شنو نلقاو في مهرجان قرطاج اللي يبدا ان شاء الله نهار 16 جويلية 2026؟ حفل الافتتاح مع صابر الرباعي، واسعار التذاكر 100 دينار. الشيف خالد نهار 18 جويليه كيف اسعار التذاكر 100 دينار. ذا جاكسونز يكونوا موجودين نهار 20 جويليه 80 دينار. الناس تحب تحضر نغدو يحضر نهار 21 جويليه في مهرجان قرطاج الدولي، واسعار التذاكر 60 دينار. سيمفونيات 60 سنه من الموسيقى التونسيه نهار 22 جويليه اكيد 2026 30 دينار، و 40 دينار لعرض انجليك كيدجو نهار 23 جويليه. نهار 25 جويليه عندكم موعد مع سهره تونسيه في المسرح الاثري بقرطاج في اطار الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي، 30 دينار للعباد اللي تحب تحضر. كيف زاد بشذر في مهرجان معز التومي في عرض القرهمانه، مسرحيه القرهمانه المخبل في كوبا لمعز التومي، الاسعار 40 دينار نهار 26 جويليه. نوصلوا لنهار 28 جويليه 2026 60 دينار ليسرى محنوش تكون حاضرة وتقدم سهرة في إطار دور 60 لمهرجان قرطاج الدولي. ونلقاو نهار 30 جويلية عرض الأرض المباركة تيرا بنديتا 30 دينار للناس اللي تحب تحضر. هذوما أسعار التذاكر. سامي يوسف يكون حاضر نهار 1 أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي، أسعار التذاكر 200 دينار. ريان زد كيف نهار 2 أوت 60 دينار. نلقاو زادة عرض نهار 4 أوت 2026 اللي اسمه السعر متاعه هو 40 دينار واسمه روندو فينيزيانو نهار 4 أوت 2026. نلقاو عرض مياد الحناوي مع محمد خيري 100 دينار اللي تحب تحضر نهار 6 أوت 2026. البرمجة بتاع قرطاج متنوعة الحقيقة، نلقاو فيها التونسي ونلقاو فيها الشرقي والعالمي، وكده هو مهرجان عالمي. تامر عاشور يحضر نهار 8 أوت 2026، أسعار تذاكر 200 دينار. فولكلور من العالم عرض يكون في المسرح الأثري بقرطاج نهار 11 أوت 2026، أسعار تذاكر 30 دينار. نبيها كراولي تأثث حفلة في مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 أوت، أسعار تذاكر 40 دينار. إليسا تكون موجودة نهار 15 أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي، وأسعار تذاكر 200 دينار. بشوي نوصلوا آخر مهرجان قرطاج الدولي، أمينة فاخت إن شاء الله تكون موجودة نهار 17 أوت 80 دينار للناس تحب تحضر. اختتام مع ماجد الرومي نهار 19 أوت 2026 في المسرح الأثري بقرطاج في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وأسعار تذاكر 200 دينار. كانت هذه فكرة على مهرجان قرطاج الدولي، وأكيد ما زلنا نحكيه على المهرجانات التونسية ونحكيه على المهرجانات العالمية في فيالا. المهرجان على إذاعة الشباب، نوصله مع الموسيقى، وخذوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: مهرجانات تونس.
1: مازلنا نحكيو على مهرجانات تونس في فيالا سهرة السبت على إذاعة شباب فيالا المهرجان 11 و19 دقيقة. هذا صوت سامي نويس وكدا صوتكم توما. توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال. نحكيو على الدورة 43 المهرجان بنزرت الدولي اللي تنطلق إن شاء الله نهار 17 جويلية وتتواصل حتى 19 أوت في المسرح الأثري ببنزرت. والحقيقة نلقاو فيها مجموعة من السهرات الشبابية الطربية مع فنانين من تونس ومن خارج تونس. تذكر كنا نلقاوهم على سيسكرتي بوانتي إن. مسرح بنزرت يستضيف نخبة من نجوم الغناء 17 جويلية حفل الفنانة آية دغنوج اللي باش تكون في الافتتاح، 26 جويلية حفل الفنان الشاب مامي، 28 جويلية سهرة مشتركة للفنانين وائل جسار ورؤوف ماهر، 30 جويلية حفل طربي يجمع إيهاب توفيق وإيمان الشريف، 2 أوت حفل الفنان الشامي مرتضى الفتيتي، 4 أوت حفل الفنان رامي عياش، ونهار 19 أوت حفل الاختتام مع الفنان صابر الربيعي. حكينا كما قلنا على مهرجان اللي هو موجود في بنزرت في المسرح الأثري في بنزرت بالدولة 43 لي مهرجان بنزرت الدولي سنة 2026. مازلنا نحكيه على المهرجانات التونسية، نمشيه للسوسة ونحكيه على الدورة 67 لي مهرجان سوسة الدولي 17 جويلية كيف كيف، أما حتى 15 أوت 2026، وين في المسرح الهواء اللي طلق سيد الظهر ونلقاو فيه 20 عرض فني عرض موسيقي ومسرح. شنو نلقاو في العروض؟ نلقاو صابر الربيع يحلي حفل كبير نهار 13 أوت احتفالا بعيد المرأة، نلقاو لطفي بوشناق يقدم حفل ضمن فعاليات المهرجان، شيما الهلالي اللي تقدم سهرة فنية نهار 5 أوت، زياد غرسة اللي يقدم سهرة خاصة للمالوف وللطرب الأصيل، ونلقاو زادة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 نبيها كراولي وعبير النصراوي اللي قدموا عروض فنية، كما نلقاو زادة عروض كوميدية ومسرحية، نلقاو مثلا جعفر القاسمي مسرحيته جديدة بسي، نلقاو بسام الحمراوي بمسرحيته بامبين، ونلقاو عروض نبيل بن سمية وياسين الصالحي. حفل الاختتام باش يكون كما قلنا نهار 17 جويلية، عرض عنوانه سمفونية الخضراء وهو انتاج مشترك ما بين الأوركستر السمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة وبين فرقة الرشيدية، والاختتام تحيي جمعية السنباطي للموسيقى العربية. العروض كل نلقاو في مسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر في وسط المدينة في سوسة، وموجودة نقاط بيع في سوسة الكل كيف كيف على سكرتي بوانتي ان وعلى الموقع الخاص بالمهرجان. هذا كان فيما يخص مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت 2026. مش نحكي على مهرجان، الحقيقة هو بطبيعته سبيسيال المهرجان وزادوا فيه حاجة حلوة برشا. نحكيه على الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي 2026 للمسرح الأثري الروماني في دقة اللي هو في حد ذاته بلاصة مزيانة برشا. المهرجان كان انطلق البارح 10 جويلية متواصل حتى النهار 25 جويلية، مش فيه مجموعة من العروض الفنية الفنانين توانسة عرب كيما شيما الهلالي لطفي بوشناق مروى ناجي كيف كيف تسكرتي بوانتي ان للناس اللي تحب تاخو التذك. نهار كما قلنا 10 جويلية البارح كان حفل الافتتاح مع الفنانة شيماء الهلالي، 21 جويلية عندكم موعد مع لطفي بوشناق، 24 جويلية روائع بليغ حمدي بصوت المطربة مروى ناجي، 25 جويلية حفل الاختتام مع العرض الصوفي الضخم سامي اللجمي يحضر بعرض الزيارة. نحن سمعنا مقتطفات من مقطع الزيارة ليلة في فيالا على إذاعة الشباب. التذاكر تتباع في تبرسخ في دقة جديدة في مجلس الباب اللي شد انتباهي بخلاف الرمزية متاع المكان متاع مهرجان دقة الدولي. كما قلنا الدورة 50 عملوا سيرفيس جديد، خدمة جديدة اللي هو زور دقة، خدمة متاع ضيافة، برنامج زور دقة يمكن الزوار من فرصة الإقامة عند عائلات محلية في دقة في تبرسق في المدن الزوز بشوظهم من تجربة سياحية وثقافية مزيانة برشا حلوة برشا. المبادرة هذه نجم تعملوا عليها طلع جوز تكتبوا زور دقة في الجوجل في معناها لموتور دو ريشيرش وإلا حتى في الفيسبوك، ونجم تاخذوا فكرة زادة على المسرح الروماني الأثري بدقة اللي هو صراحة كبير برشا وبلاصة مزيانة برشا. كان هذا فيما يخص مهرجاناتنا، نرجع لكم بعد شوية بعد الموسيقى وبعد موجز أخبار 11:30 مع رمز القلعي. سهرتنا متوصلة حتى للمدي ساعة، نعودكم بأخبار متفرقة متنوعة محلية وعالمية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة الليلة وغدا، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. رئيسة الحكومة تتسلم تقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. قافلة وجهني 2026 اليوم وغدا بمدينة ثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في الخارج وفي تونس. في بقية أخبار العالم، اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية نابل اليوم. تواصل انتشار حريق على مساحات هامة من غابات جبل الشحمة من منطقة برحليمة بسيدي مدينة تابعة لولاية زغوان، واندلاع حريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة. في أخبار العالم، رئيس دونالد ترامب يعلن انتهاءه للتو من فحص طبي في مركز وول تريد الطبي العسكري. CNN تنقل أن سلطنة عمان اقترحت إدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، ولم يتم استكمال المقترح بعد. والحكومة اليمنية والحوثيون يجددون الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة

0: الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء، تمكين الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية، انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك

0: مهرجانات تونس.
1: مازال نحكيوا على مهرجانات تونس في فيال المهرجان سهريه السبت على اذاعه الشباب من 9:30 حتى نص الليل. سمعنا بيلي ايليش من البوم هيت مي هارد اند سوفت اغنيه بيرث اوف ا فيذر. بيلي ايليش حاضره على اذاعه الشباب وبرشا اسماء اخرى حاضره في المهرجانات. نحكيوا على المونستير مهرجان جايين المونستير الدولي. بعد شويه نحكيوا على مهرجان بجله دولي مدينه المونستير اللي فيها مجموعه من المهرجانات المميزه في صيف 2026، منها المهرجان الدولي للمسرح الجامعي دورته العشرين، ومنها مهرجان المونستير الدولي. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير يأكد المكانة بتاع المونستير كعاصمة عالمية للمسرح الشبابي، ويصير من 8 حتى 16 أوت 2026. شعاره 20 دورة من المسرح الجامعي، فكر يبدع وشباب يغير. وباش نلقاو فيه إن شاء الله في شهر أوت عروض مسرحية ورشات عمل بمشاركة مئات الطلاب والمبدعين من مختلف جامعات العالم. توا خلينا نحكيوا على مهرجان المونستير الدولي اللي هو واحد من أهم المحطات الثقافية اللي تصير في المونستير، ونلقاو فيه مجموعة من الأسماء المهمة. يصير كالعادة في ما بين جويليا وما بين أوت، وفي حفلات موسيقية، عروض مسرحية، حتى عروض متاع سينما، ونلقاو فيه زادة عروض فرجوية للأطفال. شنو نلقاو في الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي العام 2026 واللي ينطلق نهار 20 جويليا يتواصل حتى 18 أوت؟ العروض متاعه الأغلبية متاعها تصير في فضاء قصر الرباط الأثري بالمونستير. نلقاو عروض زادة مع العروض اللي تقدم للشارع وللأطفال تصير في الرباط في حد ذاته. 20 جويليا حفل الافتتاح، عرض موسيقي ضخم عنوانه فيولون سون فيولون المائة، كمان الفنان زياد اللزويري يشاركوا فيه العمرية، ونلقاو قبله استعراض للفرق الفولكلورية بساحة الرباط في المونستير. نهار 23 جويليا العرض الفني الفولكلوري عاشق المحفل الجربي، 24 جويليا مسرحية الأطفال ومكتانجو إنتاج مركز الفنون الدرامية والروحية بالمونستير، 26 جويليا حفل موسيقي شبابي عنوانه فلاش باك، نلقاو مسرحية بسام الحمراوي بامبينو مسرحية كوميدية نهار 28 جويليا، ونهار 30 جويليا المسرحية الكوميدية والدرامية بسي لجعفر القاسمي. نلقاو زادة عرض موسيقي خاص إنتاج المهرجان الرباط يغني في نسخته الثانية نهار 31 جويليا، ونلقاو نهار 1 أوت العرض المسرحي الهاربات من إخراج وفاء الطبوبي ومن إنتاج المسرح الوطني التونسي. من المونستير والبلايس اللي مشينا لهم الكل وتونس الكل اللي نعملوا فيها في جولة مع المهرجانات، نمشي لمهرجان بجلة الدولي. إن شاء الله نهار 22 جويليا 2026 تنطلق فعاليات الدورة 46 لمهرجان بجلة الدولي من 22 جويليا حتى 5 أوت 2026. نلقوا فيه 13 عرض تونسي متنوع ما بين المسرح الموسيقى، والعروض هذه تفتتح بالعرض للفنانة التونسية شهرزاد هلال، وتم اختتامه بعرض الزيارة لسامي النجمي. العروض تصير على خشبة فضاء الطفل والعائلة بمدينة بيجا، والكيف كيف نعطيكم فكرة على البرمجة. 22 جويليا حفل الفنانة شهرزاد هلال، 24 جويليا عرض بيجا تغني، 25 جويليا عرض مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، والاختتام نهار 5 أوت بعرض لزيارة لسامي النجمي. كما قلنا من القوم 13 اسم، منهم مسرحية الكوميدية جديدة كما قلنا بامبينو بسام الحمراوي 25 جويليا، منهم زاد كيف كيف 26 جويليا عرض العائلة والأطفال لو موند ماجيك في مهرجان بيجا، 27 جويليا نلقاو الفنانة شيرين اللجمي، 28 جويليا نلقاو عاد الراب مع الفنان كازو، 29 جويليا حفل الفنانين هشام سلام وحما ريغن، وكما قلنا نهار 31 جويليا مسرحية كوميدية بسي لجعفر القاسمي. نهار في شهر أوت بلتو نلقاو الفنان جنجون، في شهر أوت نلقاو أوبرا كارمن الرقصة، أوبرا كارمن دونسي عرض أوت سهرة الفن الشعبي مع وليد الطلياني، ونلقاو زادة العرض خاص بالشباب يونغ إير زاد، وكما قلنا نهار 5 أوت حفل الاختتام مع عرض السوفي الضخم واللي هو عرض حلو برشا الزيارة لسامي اللجمي. نحن مصلين مع الموزيكا في فيالة، وبعد شوية نرجعوا مع فقرة فيالة ستارز. اليوم نحكي فيها على نجمة كبيرة برشا كندية وعالمية سيلين ديون، نحكي عليها بعد شوية بعد ما نوصلوا مع الموزيكا ومع أجواء المهرجانات.

0: سمعنا كوكتيل المغاربي للفنانة التونسية شهرزاد هلال بصوتها نوصلوا حتى نص الليل وتسعة دقائق. شهرزاد هلال نلقاوها في حفل افتتاح الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي وقتاش نهار 22 جويليا، والمهرجان هذا اللي توصل حتى 5 أوت 2026 نلقاو فيه 13 عرض فني موسيقي ومسرحي. فيالا فيالا المهرجان متواصلة حتى لمدة ساعة متاع الليل، وقايت نمشي مع بعضنا لفقرة فيالا ستارز.
1: فيالا ستارز
0: اسم كبير اللي نحكيه عليه في فيالا ستارز، نحكيه على سيلين ديون، الجيتار الكندية لصحة العالم بصوتها الأوبرالي القوي بإحساسها المرف. ما كانتش مجرد مغنية عادية وإلا مؤدية للأغاني، تحولت إلى أيقونة ثقافية وظاهرة موسيقية فرنسية وعالمية، حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الموسيقى الحديث. نحكيه على سيلين ديون اللي كانت تولدت نهار 30 مارس 1968 في بلدة صغيرة في مقاطعة كوبيك الكندية، العائلة كاثوليكية فقيرة لكن كانت محبة للموسيقى. العائلة هذه كانت مكونة من 14 طفل، وسيلين ديون كانت أصغر الأطفال في العائلة هذه. بدأت الغناء في سن مبكرة جدا في ملهى ليلي صغير كان يملك والدها، ونقطة التحول كانت وقت تعرفت على غني أنجولي وبعد زوجة به. وقت عمرها 12 سنة تعرفت عليه وسجلت أول غناية بمساعدة والدتها وشقيقتها. الغناية كان عنوانها سونيتي كان غيف، اللي عنوانه كما قلنا الوالدة وشقيقها. بعثوا شريط للمنتج الموسيقي غني أنجولي اللي أعجب صوتها لدرجة انه رهن المنزل نتاعو باش يمول الالبوم الاول نتاع سيلين ديون، وابار الرهن نتاع المنزل نتاع رجل الاعمال نتاع سيلين ديون وزوجها اللي باش تتعرس به بعد غوني انجيلي، اللي تحول من مدير اعمالها الى حب حياتها وزوجها. فما برشا حاجات فارقه في المراحل نتاع حياتها فنيه وحتى حياتها كانسانه سيلين ديون. مرت سيلين ديون بثلاثه فترات، نحكيو على المرحله الاولى اللي هي المرحله الفرنكوفونيه واللي كانت في الثمانينات. بدات سيلين ديون المسيرة متاعها بالغناء بلغتها الأم اللي هي اللغة الفرنسية، وحققت نجاح كبير برشا ونجاح باهر في كندا وفي فرنسا، وولت أول كندية تحصل على استوانة ذهبية في فرنسا. بعد نمشي للمرحلة الثانية اللي هي العبور إلى العالمية والغناء باللغة الإنجليزية اللي كانت في التسعينات. غوني أنجولي عرف إنه العالمية تطلب الغناء باللغة الإنجليزية، دونك سيلين ديون خضعت لدروس مكثفة باش تتعلم اللغة الإنجليزية وباش تغير حتى المظهر متاعها. 1990 أطلقت أول ألبوم بالإنجليزية اسمه يونيزن، واللي لفت الأنظار في أمريكا الشمالية لسيلين ديون. عام 1992 غنيت أغنية فيلم ديزني الشهير بيوتي أند ذا بيست، واللي فازت عنها بأول جائزة أوسكار وغرامي، وكانت بوابتها الرسمية للعالمية. ما بين 1996 و 1997 كانت الفترة متاع الذروة متاع النجاح متاع سيلين ديون. أطلقت سيلين ألبوم اسمه Falling Into You، ألبوم اسمه Let's Talk About Love اللي يمثلوا القمة الفنية متاع سيلين ديون، خاصة بعد ما غنيت الغنية الأسطورية My Heart Will Go On في فيلم تيتانيك، وهي الغنية اللي ولت علامتها المسجلة واحدة من أكثر الأغاني مبيعا في تاريخ الموسيقى الكل ومش كان في تاريخ سيلين ديون. نحكي على المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإقامة في لاس فيغاس في الألفية الجديدة. في عام 2003 سيلين ديون عملت ثورة كاملة في صناعة الترفيه في افتتاح عرضها الإقامي المبتكر A New Day، غنية A New Day Has Come في سيرك سيزر بالاس في لاس فيغاس، وحقق العرض نجاح تاريخي باهر، وولت سيلين ملكة لاس فيغاس وقت عودة إحياء المدينة كوجهة رئيسية لنجوم الغناء العالميين. نحكيه على سيلين ديون، نحكيه على أهم المهرجانات والمسابقات اللي ساهمت في شهرتها. ونحن في فيالا المهرجان، دونك لعبت المسابقات والمهرجانات الدولية دور حاسم في تقديم سيلين ديون للعالم كصوت ما يتكررش وما عادش باش يتعاود. نحكيه على مهرجان يامها العالمي للأغنية الشابة في طوكيو اللي كان عام 1982، والظهور دولي لسيلين ديون خارج كندا وفرنسا، فازت بجائزة أفضل ممثل والميدالية الذهبية لأفضل أغنية اللي أعطاها ثقة عالمية مبكرة. نصل العام 1988 مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن اللي مثلت سويسرا بأغنية Ne partez pas sans moi واللي تفرجوا فيها ملايين البشر حول العالم، وفازت بالمركز الأول بفارق نقطة واحدة، كهو خلاها نجمة فوق العادة في أوروبا الكل. نصل المنتصف التسعينات، مهرجان سانريمو الموسيقي إيطاليا شاركت فيه كضيفة شرف عالمية، رسخت حضورها في جنوب أوروبا كواحدة من أقوى الأصوات النسائية. ونحكيه على حفل جوائز الأوسكارز عام 1992 و1998، رغم عن كونه حفل جوائز سينمائي إلا أنه أداء سيلين ديون الحي والاستثنائي لغنية بيوتي أند ذا بيست جميلة والوحش، ثم غنية تيتانيك My Heart Will Go On قدام مليار مشاهد حول العالم، أعطاها اعتراف جماهيري كبير برشا كأيقونة حية. كنحكيه على سيلين ديون حياتها ما كانش مفروشة بالورود، واجهت صدمات إنسانية قاسية جدا أبرز وفاة زوجها مكتشفها غني أنجولي عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض. وفي السنوات الأخيرة أعلنت سيلين ديون إصابتها بمرض عصبي نادر اللي هو متلازمة الشخص المتصلب اللي أجبرها على الابتعاد عن المسرح لفترة. رغم الألم ظهرت سيلين ديون بإرادة حديدية في افتتاح أولمبياد باريس 2024 باش تقدم أداء أسطوري من فوق برج إيفل، وأثبتت فيه للعالم أنه صوتها وشغفها بالحياة أقوى من المرض. نجم نقوله أن سيلين ديون هيش مجرد قصة نجاح فني، هي نموذج المثابرة والصوت اللي عبر الحدود الكل واللغات الكل باش يلامس قلوب الملايين عبر الأجيال. وهذا اللي باش نسمعوه تسويت مع بعضنا في فيالة على إذاعة الشباب.

Encore un soir, Hakranet Céline Dion l'année, il est sorti le 24 mai 2016 في l'album اللي يحمل نفس عنوان الاغنيه Encore un soir. نص الليل 26 دقيقه صاريه اخرى زياده في هلا صاريت سبت على ذات شباب دينا من 9:30 مصين حتى للماضي ساعه. تحيه لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. ليله طقسنا يتواصل صافي الى قليل السحب والحراره الليله عامه تكون ما بين 26 و 31 درجه توصل حتى 33 درجه بالجنوب الغربي. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب في خليج تونس وخليج الحمامات والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محلي قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ونحن موسيقتنا متواصلة في فيادة مهرجان حتى للمدى ساعة متعليل.

الأمر ديالي هكا غنوا لنا محمد شاكر وسعد المجرد بصوت نوصلوا حتى النص الليل و37 دقيقه هذا صوت سيمن ميس اللي يجيكم من خلال كوثر البجاوي ومن خلال امين الرياح. وصوتكم انتم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. شلبيه زهو تقول اهلين وسهلين بالغاليين، مساء الطقس الصيفي، مساء الورود الكل والياسمين والفل والعنبر والنسرين، مساء المحبه الاغلى واعز الاحبه، مساء الريحان والاقحوان لك خويا سمسم الغالي والكيف تعاملين معاك الليله. وتقول بربي خويا نطلب منكم تعديوا لي غنيه هو ياهو للفنان فاضل شاكر، ما عرفتش الاغنيه الحقيقه اما هوا يا هوا باهي هوا يا هوا للفنان فاضل شاكر، بما انه الطقس حار جدا والاغنيه هوا يا هوا تخفف علينا حراره الطقس، ربي خفف علينا منزل ويعطينا اقل من الجهد يا ربي، شكرا جزيلا وسهره ممتعه مع احلى سمسوم واحلى فيالا. دمت متالق على الدوام صديق الغالي سمسوم، شكرا لك يا شلبي، نسلم عليك برشا ونسلم عليك ليكيب الكل، نسلم عليك كوثر البجاوي كيف كيف زاد امين الرياحي وسامي نويس. صباح تقول ربي يوفقك ويسعدك ويرزقك ان شاء الله، سهريه ممتع مع احلى سامي ودمت متالق على الدوام صباح تحب تسمع اليسا معانا نسمعوا هيك يا صباح. تحيه ليك صباح شلبي، تحيه للشحاوي شحاوي، تحيه لكل من اختار اذاعه الشباب، كل من خذا من وقته كتب لنا حتى كومنتير صغير على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال.

حسبت مع قدش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيه الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: يمال البيت هكا غنى لنا جنجون وبصوته نوصلوا حتى نص الليل و49 دقيقة وقيت نعملوا طلع لمهرجانات العالم وشنيا نجم نلقاو فيها.
1: فيالا مهرجانات العالم.
0: اليوم في فيالا مهرجانات العالم حبيت نحكي لكم على مهرجان كبير برشا ويحبوه لي جون برشا تومورو لاند يصير في بلجيكيا. هو أضخم وأشهر مهرجان الموسيقى الإلكترونية في العالم الكل يقام سنويا في بلدة اسمها بوم نلقاها ما بين بروكسل وأنفير. نحكيه على المهرجان السنة اللي فيه تقسم على جمعتين الأسبوع الأول من 17 حتى 19 جويلية 2026 والأسبوع الثاني من 24 حتى 26 جويلية 2026. التيم والشعار بتاع النسخة اللي تصير سنين جويلية 2026 عنوانها كونسيونس الوعي تتمحور حول العواطف البشرية الستة وتنعكس على تصاميم المسارح والقصة البصرية. علاش نحكيه على تومورولاند في فيالا مهرجان العالم خاطره الحقيقة مهرجان فيه برشا مميزات. المسارح خيالية وكبيرة برشا معروفة برشا المهرجان المسارح متاعه انه فيها تصميم رئيسي مين ستيج اللي يتغير كل عام شي حاكي قصة خيالية مبهرة. القصة كلها تصير قدامنا من خلال الزيكرون تعتمد على المؤثرات البصرية على الليزر وعلى الألعاب النارية ونلقاو شو فوق الخيال. نلقاو تنوع موسيقي كبير أكثر من 15 مسرح في وسط المهرجان هذايا. كل مسرح يقدم نوع مختلف متاع الموسيقى الإلكترونية. نلقاو الهاوس نلقاو التكنو ترانس والهارد ستايل ونلقاو دريم فيل. قرية دريم فيل هي المدينة وإلا المخيم المخصص لإقامة الحاضرين طول الفترة متاع المهرجان على مدة جمعتين هذوما وتوفر تجربة حياة متكاملة تشمل الأسواق مطاعم أنشطة ترفيهية وتلقى شوبينج وتلقى كل شيء. نلقاو تنوع ثقافي كبير برشا في تومورولاند المهرجان اللي يجمع سنويا تقريبا 400 ألف زائر يجيو من أكثر من 200 دولة حول العالم الكل ويتسموا شعب الغد people of tomorrow. نذكركم أنه تومورولاند تأسس عام 2005 من عند زوز إخوة وبداك حدث صغير برشا وحدث معناها صغير نسبين قبل ما يتحول إلى ظاهرة عالمية تفوز بجائزة أفضل حدث موسيقي في العالم الكل سنوات متتالية. الذاكر معناها التذاكر والتيكي متاع المهرجان تتباع بالكامل في 3-4 دقائق. يعني تهبط التيكي في السيستم متاع تومورولاند 3-4 دقائق وتتباع الكل خاطر عندها إقبال هائل من العالم الكل ويتم التعامل داخل المهرجان بعملة رقمية خاصة متخصصة بالمهرجان خاصة تومورولاند وبعد تصب في وسط أساور متاع معصم اسمها بيرلز الآلة الموجودة. الحقيقة مهرجان حلو مهرجان متميز مهرجان مختلف كما قلنا كانت فكرة صغيرة متاع زوز أخوة دي جوند ولا اليوم من أهم المهرجانات الموجودة في العالم. تومورولاند مش تصير مش تكون موجودة في دو ويكاند من 17 حتى 19 جويلية 2026 الأسبوع الأول والأسبوع الثاني من 24 حتى 26 جويلية 2026. نذكر إن شاء الله في واحد من الويكاند متاع تومورولاند نحكيه عليه ونحكيه على أهم التصاور وشنية قاعد يصير فيه الكل. وهكا مستمعينا نكون وصلنا بالآخر الليميسيون تاعنا فيالا فيالا المهرجان. كنا معاكم بدينا من 9:30 وكملنا حتى للماضي ساعة متاع الليل لكن نخليكم مع الموسيقى. أجمل تحيات لكيف كنا معاكم اليوم كوثر البجاوي كوتي تكنيك ميرسي بوكو كوثر يعطيك ألف صحة كوتي ديجيتال أمين الريح نسلموا عليه برشا ونشكره برشا سيمين ويس نقول لكم نتقابلوا كل عادة على قريب على موجات إذاعتكم وإذاعتنا إذاعة الشباب بلدكم زينة الناس كله تصبح على خير.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب. عد المشتك تسمع صوتك.
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
5: Mystery's journey.